0: الوهابيين يعني دفعوه ثمن ايضا على هذا الصعيد، واضطروا انه يعمل مؤتمر للعالم الاسلامي ويجوا العلماء ويخطبوا، وبقي لنا قبر النبي ولكن كما ترون ممنوع حدا يقرب عليه، شوشح له من بعيد. هذا نبي رحمة ومنقذ هذه الأمة. هذه الأمة اليوم وطوال التاريخ أمة العرب، أمة العرب قبل الإسلام اللي كانت وكانت وكانت وكانت، وإذا كان لها من أمجاد ومن عظمة ومن عزة ومن حضور ومن غنى ومن شرف ومن كرامة في هذا العالم، فبفضل هذا الرجل خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هيك تعطمه
1: القلم سيف الملكتب في سبيل الله تسلى، سخر للحق واحذر روم النفس وهواها، وان عرفت من تكفوه فتركه واحذر تشلى. البشر واجب عليها
2: تتق الله في حكاها. لهذا اليوم رضوان الله على السيد حسن، انتم عارفين كم التاريخ لهذا الخطاب الذي ألقاه السيد حسن رضوان الله عليه بتاريخ 17 شهر 4 2015. العدوان في شهر 3 على بلادنا اليمن في 2015. هذا الخطاب كان في دعم اليمن رضوان الله عليه. واليوم قناة الجزيرة بتروج انه اليمنيين يستهدفوا مكة بالسردية السعودية الكذابة. البعض كان يقول لك يا حيفي ليش بتقول قناة الجزيرة المنافقة وكذا وبتشدوا بها وديتوا اخبار منها، لان الصهيوني فعل هذا القناة لانها وجدت خدمة للصهيونية العالمية. أي نثرة في المنطقة كل بدع مال خليجي مدنس. أنتم بتلاحظون أن المال الخليجي ما هو لنصرة قضايا الأمة والإسلام والمسلمين، لا لا، من أجل تشويه الإسلام والمسلمين بيخدموا الصهيونية العالمية. ما في هذا القناة الوسخة المنافقة القذرة يقول لك قناة الجزيرة في قطر، على أساس هي قدر كلها قناة الجزيرة لبنتين الأرباء والإعلام وسيلتهم. اسمعوا الناشطين العرب بالذات الذي جاء طوفان الأقصى وعمليات إسنادنا لغزة فضحت، منهم حزب الأوساخ حزب الإصلاح والعفافيش والذي كانوا يشوهوا عمليات إسنادنا لغزة، وكان هو الموقف الوحيد المساند لأهلنا في غزة والذي أعاد البوصلة أن فلسطين هي قضية الأمة الأولى. طبعا تكشفت الكثير من الوجوه، كانوا يقولوا حقنا المرتزقة، كانوا يقولوا مسرحية، كانوا قالوا بنستثمر بنستغل القضية بنستغل غزة. حتى قال لهم السيد عبد الملك استغلوا استثمروا أكثر مما نعمل، اسكنصروا فلسطين وغزة وحرب الإبادة، أوقفوا حرب الإبادة. واتضح أن المال الخليجي مش اتضح افتضح أن السعودية اتظلت من أجل يقتلوا أهلنا في غزة ويقتلوا القضية الفلسطينية وقضية الأمة الأولى فلسطين. اسمعوا بعض الناشطين الذي تكشفت لهم الحقائق، لا هم إصلاحيين من حزب الأوساخ حزب الإصلاح ولا هم عفافيش، هؤلاء ولا هم حتى شيعة.
3: العود استهدف المساجد والمدنيين وهذول روافض ومش عارف ايش. طيب ماشي، وانظمتك العربية اللي انت قاعد تحتها بقايا بني كريضة هذول ملائكة رضي الله عنهم هذول، تعالوا فيش سوا في اليمن، لا يكون كان يرمي عليكم ورد وشوكولاتة وإحنا مش دارين يا اليمنيين، اطلعوا قولوا لنا.
4: ماكو حل أو ذريعة يجيش بيها المسلمين غير أنه يرسم صورة للعالم الإسلامي أنه أنصار الله يستهدفون مكة. للعلم والذكرى، سيدهم يزيد بن معاوية استهدف مكة بالمنجنيق، عادي هم ما استفزهم هذا الشيء، ومن يحجون يقولون سيدنا رضي الله عنه محاولة بائسة جدا وإثارة فتن بين المسلمين كعادة نظام آل سلول، استغلوا الإسلام شر استغلال.
5: الشعب اليمني أول من كسل كعبة يا تاج الراس، الشعب اليمني شعب كريم، شعب شريف، شعب مؤمن، مستحيل يستهدف مكة المكرمة، كل هذا كذب وافتراء من الإعلام الممول، الإعلام اللي جاي يفرق الشعوب بدل ما يجمعها.
6: هذه لمبة مولعة، أكسدوها وبكسدوها والآن سكر العمرة والأشياء هذه عشان يفعلوا ضجة عالمية، مع أنه ما ندافع على الأقصى. الحوثي حارب الحرري، الحوثي قاتلنا، الحوثي قتلنا من تحت راسه، الحوثي ذمت من الحوثي، حارب أمريكا وإسرائيل من أجل أقصى وانضرب الشعب اليمني، وطلعنا زمان نغور نقول ليش دخلنا بالأقصى، واليوم تقول الحوثي لا يضرب مكة المكرمة. ما هو شاكدة أنا هي كانت مثليها أنا بحجي من الصبح الشجلة ما قلت أنا هاد شي يقول الواقع
7: تياب طير السنينة تياب وقانون الدين والسنكر العمل الذي تربيه جماعة الحوثي، وانت ايش بتصلى عليك هذا 10 سنة بتضرب فوق الأطفال والنساء يعني داخل اليمن والبنية التحتية ما خليك يعني عجه طائرات يعني من آخر موجيل يعني هذا ماشي بالدين ولا بتستنكره ها؟ عانه بير عاني عانه بير عاني عانه السيد بيرصع لك راسة النورة لما يطلع الحمالة الكويت وقطر
8: وسيء إلى الكعبة المشرفة عندما تم إحراج نسخة من القرآن الكريم، عندما أسيء إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، عندما أسيء إلى الله. أيها الطغاة والمجرمين، يا أيها النظام الأبستيني، هل تظن أننا قد نسينا أنك أعطيت من رداء الكعبة المشرفة من أستارها الطاهرة المقدسة وأعطيتها أبستين ليدوسها بأقدامه وليذهب بها إلى الطقوس الشيطانية ليرضي بها الشياطين؟ إن نظامكم الأبستيني الشيطاني لا يغفل عنه أي مسلم.
9: القريش طلعوا بهذا الفيديو أقدب خلق الله، وبعدها طلعت كل المزابل يقولك الحوثيين يستهدفوا برج الساعة، الحوثيين بضربوا مكة، الحوثيين يتحدوا الله، الحوثيين يتعالوا على الله، بدهم يضربوا مدينة رسول الله. لأنكم مش متابعين أخبار غزة، أنتم بتهمكوش غزة أصلا. لو أنكم متابعين أخبار غزة يا مزابل أنتم كنتم مشغولين كيف تتنزل عن بولك، وهل يجوز للمرأة ارتداء حذاء زوجها ولا لا يجوز، وكيف تغتسل من الجنابة يا مزابلة. لو كنتم متابعين اخبار غزة كان فهمتوا شو هذا الفيديو. الفيديو هذا 2025، هذا الصاروخ طلع من الحوثيين نصرة لأهل الكتاب، نصرة لأهل السنة، نصرة لحرمات الله، نصرة لمصر رسول الله من الحوثيين على اسرائيل، وتصدتوا حقومة آل قريش عشان تتصدر الحين بالمشهد يا مزابل انت وياه، عشان تقول لي الحوثيين يتعالوا على الله. المشكلة انه الفيس ولا اي موقع تواصل اجتماعي مش شيخ عشان يرتشي ويغير تواريخ، ابحث عن هذا المقطع في كل المواقع هتلاقي انه تاريخه في 2025 يا مزابلة.
2: قبل ايام اطلق العدو السعودي صاروخ باليستي صيني الصنع، وقع في رغوان، كانت تريد أن تغالط وتقول إن اليمنيين هم من قاموا بإطلاقه لاستهداف المدنيين. مثل ذلك اختلاق قصة مكة، وعليه فإننا نحذر من مساس السعودية بالمقدسات الإسلامية من أجل التجارة بها في سياق المواجهة. النظام السعودي المجرم لا يتورع عن الحرمات ولا يحترم المقدسات. الصحفي زكريا الشرعبي. مالك المداني كتب وقال: لم يعد هنالك أمة إسلامية تستثار يا نطف الحاخامات وعاهرات الترفيه، نحن آخر من تبقى وكل من يثور. أيضا من باكستان صحفي من باكستان كتب وقال: أرجوكم لا تنشروا الشائعات الكاذبة. هذا صحفي من باكستان. أرجوكم لا تنشروا الشائعات الكاذبة، اليمنيون لا يشكلون أي تهديد لمكة أو المدينة. إن وجد مسلمون مؤمنون حقا بين العرب فهم اثنان فقط، الفلسطينيون واليمنيون. صحفي باكستاني، ولا أحد أعظم إسلاما منهما. بنشر شائعات عن هجوم على مكة والمدينة يرتكب الحكام السعوديون خطأ فادحا، سيفتح هذا الباب للصهاينة لتنفيذ عملية عمل زائف في هذه المقدسات والفتنة التي ستلي ذلك لن يكون لها حل. أوقفوا هذا الآن. صحفي من باكستان. أيضا المعارض السعودي من أبناء شعب نجد والحجاز صالح حمامة قال: أكثر جهة إسلامية في العالم نزلت إلى الشوارع منددة بالملايين لما تعرض القرآن لما تعرض القرآن للإساءات. نزلوا منددين بالملايين في شوارع صنعاء عندما أساء ترامب إلى الكعبة المشرفة. ترامب الذي قال إن ابن سلمان يقبل مؤخرته، ثم تتهم هذه الجهة العقائدية المؤمنة باستهداف كعبتها التي تصلي باتجاهها.
10: أشهر نزلوا بالملايين، تخيلوا يا جماعة الخير هذه الملايين اللي قدامكم اللي نازلة نزلت يوم ترامب أساء لمكة المكرمة قبل 3-4 شهور. نزلوا بالملايين يهتفون يدافعون عن مكة ويوقفون في وجه ترامب وكل العالم أنهم لا يسيئون لمكة، واليوم الحكومة السعودية تتهم هذول أنهم هم اللي قاصفين الكعبة وقاصفين. حسبي الله عليكم يا سعود، والله أكبر كذابين عبدكم البشرية،
2: أكبر كذابين. إي بالله. أيضا هناك من أحرار هذه الأمة مثلا من السعودية أيضا

صحفي من شعب نجد والحجاز. أيضا صالح حمامة ابن الحجاز قال والله أن الحكومة السعودية تكذب على المسلمين وما حد جاء حول مكة، قعوا رجال وبطلوا كذب. صالح حمامة المعارضة السعودي. يحيى عسيري من السعودية ومن حسابه الرسمي هو أمين عام حزب التجمع الوطني، عضو مؤسس، كتب وقال الذين يقولون إن الحوثي استهدف مكة إن لم يكن لديكم ما يثبت واعتمدتم في نقل الرواية على الإعلام السعودي الذي تعرفون عدم نزاهته فأنتم حمقى إن صدقتم النظام وإعلامه، شهود زور إن كان الخبر غير دقيق، أدوات إن كان الخبر كذبا لهدف أسوأ كالاستعانة بالصهاينة لا سمح الله. يقول يحيى عسيري يعني إن كان الخبر كذبا فما هو مبررك أمام الله بنقل خبر لا تعرف صحته ونتائجه؟ قد تكون أنفس تزهق وحرب تطول وربما تدخل للصهاينة أو وربما تدخل للصهاينة في أراضينا وأنت مشارك في ذلك، معطي ذمتك للطغى. أتعجب ممن يدعون التدين وهم أجرأ الناس على الكذب وشهادة الزور ونشر الفتنة والفجور في الخصومة والظلم. يحيى عسيري أمين عام حزب التجمع الوطني من أبناء شعب نجد والحجاز.

أيضا في أبرز المواقف، في أبرز المواقف، الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي قال الادعاءات الباطلة للنظام السعودي باستهداف اليمن لمكة هي محاولة يائسة لاستنفار الشعوب. الشعوب بلغ بها الوعي إلى درجة معرفة حقيقة النظام السعودي الذي أساء إلى الكعبة وإلى القرآن الكريم وإلى الحرمين وبأموال الأمة. أبناء اليمن هم الأعظم إيمانا ووفاء للمقدسات الإسلامية، وعلى استعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام، كما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين. الرئيس مهدي المشاط: تميز الشعب اليمني بخروجه إلى الساحات غضبا عند الإساءة للمقدسات الإسلامية، سواء للقرآن الكريم أو للرسول الأعظم أو لمكة المكرمة أو للأقصى الشريف. كان الأجدى بالنظام السعودي أن يستنفر شعوب الأمة الإسلامية عند إساءة المجرم ترامب للكعبة وتصويرها في منظر لا يليق بقداستها. من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم إبستين هو من يستهدف مكة والمقدسات الإسلامية. الرئيس المشاط: أكاذيب النظام السعودي لم تعد تنطلي على شعوب أمتنا العربية والإسلامية كما لم تنطلي ادعاءات تهديد الملاحة الدولية قبلها. الرئيس مهدي المشاط. قبل أن نغادركم، هكذا تفاجئنا بهذا الكلمة: وما حيلة المضطر إلا ركوبها. لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 3:22 دقيقة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله.

قلوا يا الله وادعوا للمجاهدين، نصرهم الله، حفظهم الله، أيدهم الله بجنود من عنده، وحفظ الله قائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. قبل أن نغادركم

مفتي عام ليبيا الشيخ الغرياني: العدوان على اليمن هي حرب تقودها السعودية بالوكالة عن أمريكا. وول ستريت جورنال: عن مصادر، طائرة حربية سعودية أسقطت بالفعل في اليمن. وول ستريت جورنال: لم يذكر الجانب اليمني مصير أي شخص كان على متن الطائرة، ويمكن تشغيل مقاتلة F-15 بطيار واحد أو بطيار ومشغل أنظمة الأسلحة. وول ستريت جورنال: إسقاط مقاتلة F-15 سيمثل تحولا كبيرا في قدرات الدفاع الجوي اليمني. مصدر عسكري: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسس أمريكية نوع RQ-20 بمحافظة حجة. صور الأقمار الصناعية تؤكد أن حقل خريص تضرر بشكل كبير، حيث بلغت قوة الإشعاع 109 ميجاوات، واستمرار النشاط لسبعة أيام يعني أن المنشأة لم تعد تعمل. وكم ضخمة من الغاز تحرق يوميا، وهو ما يمثل ضغطا على صادرات النفط السعودي بالتزامن مع توقف خط الأنابيب الشرقي الغربي. من تعز: طيران العدو السعودي قصف جسر البرح في مديرية مقبنة بغارتين للمرة الثانية خلال يومين. The Atlantic: الضرر في المنشآت الأمريكية القريبة من إيران كبير للغاية، لدرجة أن تكلفة إصلاحها المتوقعة مرتفعة جدا. ما ترامب على ما عدو داري ما يلفلف، ما عدو داري ما يركع. موقع ذا وورزون الأمريكي: الدفاعات الجوية اليمنية بحكومة صنعاء تشكل تحديا حتى للطائرات القتالية شديدة التطور. أصلا كتشرب والحماء في F-35. قبل أن نغادركم كل الأخبار: خلال 25 دقيقة انخفضت قيمة أسهم الشركات الأمريكية بمقدار 490 مليار دولار. بيان أمريكي مغربي إسرائيلي: يا حبيبي، المغرب وإسرائيل جحران في لباس واحد، مع باقي الله يقولوا هكذا والله. المغرب وإسرائيل يتفقان على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات وتبادل على قلة حياة قصي تبادل السفراء. واشنطن وتل أبيب تجددان اعترافهما بسيادة المغرب على كامل إقليم الصحراء الغربية. هيا وين الجزائر الذي بتمدد وقالت ان احنا استهدفنا مكة؟ من الاعلام الرسمي السعودي، وما اظن ان الجزائر تطرت فيها كذا امور، لان السعودي بيدور ولو جزائري خاضي يقول لك ينتد. لعنة الله على أهل سعود. شركة فورتيكسا لتحليلات بيانات الطاقة والشحن البحري: ميناء ينبع في السعودية لم يصدر أي شحنات نفط خام منذ 11 سبتمبر. بشركم الله. كل الأخبار. ولا أقول لكم ننتقل في هذه الأثناء إلى إذاعة خارجية. تسريبات. أيوة نشين بسرعة تسريبات. أنقذوا ضهرك. مش طارق بن زياد. تسريبات. في التسريبات

0: استمرار موجات الهجوم اليمني على السعودية.
1: موجات فضل من الله، ان قلنا وين اصبحنا، هيا وين عفافيش.
0: انتم بتلاحظوا ان الشوصرتي اليومتين خفت بعد تحرير الساحل الغربي،
1: ولا عاد شوصري.
0: فضل من الله. بتلاحظوا الاراجيف والكذا خفت، كانت غرفة عمليات في الساحل الغربي، العفافيش

قبل ما قالوا ان احنا استهدفنا مكة، قبلها ما قالوا استهدفنا مسجد في نجران، تذكروا ولا ما تذكروش؟ قالوا في الطوال، واحنا استهدفنا قاعدة عسكرية، استهدفنا غرف القيادة والسيطرة في قاعدة شرورة. السعودي ما قال الحوثيون يستهدفون مسجدا في نجران. ما هذا يا أبا جهل؟ أنت دارين أن الجيش السعودي كان يقاتل مع كفار قريش، بس لا يخرج الخبر هذا يا منعاه. خلونا نتأكد بعدها لنا خبر. ويل تسريبات قبل هجوم، قالوا نحن هجمنا مكة واستهدفنا مكة، قبلها قالوا استهدفنا جامع في فطوة. ما عبيس هلش في السعودية جاي يقول لي رقص وأنس وحرس أمان ما عضناه قسم الله. أنا وخلي عسل وقراص مثلاسي. السعودية تتعلق بأستار الكعبة مجددا، هذا من ضعفها، من فشلها، من عجزهم. ما لك ولا نو وديف الوديف يوميا في أرامكو، الذي بيحرق بحرق والذي بقرح قرح، قواعد عسكرية العدو السعودي فضل من الله. نقول لكم محمد بن سلمان ما عبر قد الله تحت ميزابي الكعبة ابن ما عاد شاقلش. تسريبات مؤشرات إخفاق سعودي بحشد دولي لحربها على اليمن. مدري مال أبو النت هذا السعبي إذا عاد صنعها الشوزر. صحيفة ذهيل: ترامب يترك الرياض بلا مظلة حماية أمريكية. كشف الصحيفة ذهيل الأمريكية عن رفض الرئيس دونالد ترامب طلبا مباشرا قدمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشن ضربات عسكرية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. نحن متمردين يا عيال الكلب، متبعا نهجا غير تدخلي يبرز حدود الحماية أو يبرز حدود الحماية الأمنية التي طالما اعتمدت عليها الرياض. سعودي ما يقاتل شيء لا يجلس فوق كرسي وترح رجل فوق رجل. محمد بن سلمان أصلا يموت في الأتاري، يعجب دائما العبة الإلكترونية الذي فيها حرب والفضاء والكذا والهذا، وما يشيش يقاتل لأنه مشو رجال. إبستيني إبستيني نقول لكم إبستيني كان يرزع ترامب، بس لا تحاقوا جحد. ذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الموقف الأمريكي يضع السعودية في أزمة معقدة إثر تسارع المكاسب الميدانية للحوثيين وسيطرتهم على مدينة المخا وثلاث جزر حيوية تحكم السيطرة على البحر الأحمر، إلى جانب إغلاقهم مضيق باب المندب أمام حركة الملاحة. كذاب أبوك الإعلام الأمريكي، كذاب أمك فوق دارك. الملاحة البحرية ممنوعة على السفن السعودية والناس بيخطوا ولا حد بيحاكيهم. اقتصر الدعم الأمريكي للرياض على إرسال مستشارين وتزويدها، يعني رسلوا له مستشارين زي علي محسن. اقتصر الدعم الأمريكي للرياض على إرسال مستشارين وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية لتحديد الأهداف. تزامن ذلك مع إعلان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وجود محادثات مباشرة بين واشنطن والحوثيين. احنا بنستهدف مكة نجلس نتحاور معاكم كده، احنا يعني من جملة ما عادش اقولش ايوه ايوه. وبعده وقال لك ان محادثات مباشره بين جابر احنا هم من وش العصوره، مؤكدا ان الاداره الامريكيه تكتفي بمراقبه الوضع عن كثب. كذابين. اين ابو بكر سالم يقوم يدلي بدلوه؟ يقول لك ان السفير الامريكي السفيه السابق لدى السعوديه مايكل راتني أن قال أكد أن موقف ترامب بالبقاء على الحياد يمثل خطوة محبطة للغاية للرياض التي استثمرت عقودا في بناء شراكة استراتيجية مع واشنطن لمواجهة مثل هذه الظروف. شوفوا أقول لكم بحاجة، بس لا يخرج الخبر هذا لكم أنتوا بس. كانت إيران تصاوع دولة

الخليج. بعدها قال لهم ترامب احمل القاعده الامريكيه انتوا، وهم بيغوروا للامريكي، بيقول لهم بيقولوا للامريكي قطر والبحرين والكويت حتى السعوديه والامارات، بيقولوا له يجي ترامب يجي يحمي اقل حاجه، قالوا له القواعد الامريكيه، قال لهم ما لك عندهم ما يفعلوا بعضكم مئات براضير، قال لهم هكذا يا ضراضير. ده الحين عندهم ازمه صواريخ في الدفاعات الجويه، جلسوا يحموا القواعد الامريكيه. في في في احمر من كذا؟ حمير طبعا حمير. المهم ده الحين السعودي كان يدعمهم، كانت امريكا تزاوط ابوه وما يقولش انهم بتستهدفه. فهناك عجز قالوا في الدفاعات الجويه، صواريخ الدفاعات الجويه في كل الدول الخليجيه. لهذا رجع السعودي يعتمد على اليوناء، حتى الكويت قالوا اشتروا منظومه دفاع جوي من اليوناء. الصاروخ نصكم. ها يدخل الشتاء المفروض يقع الصاروخ بجاكت ينتبه من البرد. تاتي الخسائر الميدانيه، يقول لك في اليمن بالتوازي مع ضربة قاسية تلقتها طاقة المملكة. ما هي الطاقة حق المملكة؟ مش الطاقة الغربي ولا الشرقي ولا الشباك، أرامكو أرامكو يا حبيبي يا حبيبي. حيث اضطرت السعودية لإغلاق خط أنابيب شرق غرب الحيوي لنقل النفط لعدة أسابيع إثر استهداف من فصائل مدعومة قال لك إيرانيا في العراق. وبعد هذا الخط الشريان انكشاف الخير، رجعت المصادر التردد الأمريكي إلى رغبة إدارة ترامب في الحفاظ على روايتها الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران. هو مغرس مغرس. بعدها جرب حضر في البحر الأحمر قد صاوعنا أبو مصاوعة فضل من الله. أمام هذا الاكتشاف بدأت الرياض تحركات مكثفة تجاه المملكة المتحدة بريطانيا للحصول على دعم عملياتي لصد التمدد في البحر الأحمر. بينما توالي أسعار النفط صعودها المتصاعد لتسجل 109 دولارات للبرميل. السعودية في وضع صعب، difficult بالإنجليزي، قال لك في وضع صعب للغاية. أسوشيتد بريس تكشف أزمة الرياضة الدفاعية. هيا اسمعوا، قال لك كشف مسؤولون إقليميون عن وضع ميداني حرج تواجهه السعودية جراء التناقص الحاد في مخزون صواريخ دفاعها الجوي المخصص للتصدي للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. عنده دار إن الأمريكي كان يزعقك ويقول نفاذ الذخيرة وعدوا في البحر الأحمر وإحنا بنصاوعه في عملياتنا لإسناد غزة، وكان قدو بيصيح من نفاذ الذخيرة ومخازن الذخيرة. دحين رجع قال لهم، دحين بيقولوا له الخلايجي بيقولوا تويتي لنا صارخ يا ترامب يا تعبة. قال على ضوء المصانع ضايع أتنتج ولا ما عبي يخرجوا ولا تتن في المصانع الأمريكية. ده أنا بين أقول لكم أنا ما أبيش معهم وقت، مغرزين في هرمز. أنقد إحنا بالتزامن مع اتساع رقعة المواجهات الاستراتيجية وتصاعد الهجمات التي تستهدف بنيتها التحتية العسكرية والنفطية، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول إقليمي أن الرياض باتت في وضع صعب للغاية، difficult وإنجليزي والكل كم ما قصتك جنان العبانة، حيث تقع على عاتقها حماية نطاق جغرافي واسع يشمل القواعد العسكرية، المقرات الحكومة الحيوية، المنشآت النفطية الممتدة في أنحاء المملكة، ما دفعها لتقديم طلبات عاجلة إلى كل من، سمعوا السعودي ممن بطلب مساعدة، حكمتك يا رب، من فرنسا، من بريطانيا، من باكستان، حتى من مصر، حتى من مصر قالوا له مشتوا كشري دفاع جوي. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. لنشر منظومات دفاع جوية مساندة. عجيب، يشتوا حتى من مصر دفاعات جوية يتولهم. انكفاء واشنطن وتحفظ دولي. تزامن هذا الشلل الدفاعي مع تراجع قدرة واشنطن على امداد حليفتها الرئيسية السعودية بالصواريخ الاعتراضية اثر استنزاف مخزوناتها البحرية والجوية خلال الحرب المستمرة منذ 6 أشهر مع ايران وقبلها في البحر الأحمر، وما غير تمتم
الإيراني، لكن يلا سابر كلنا واحد وحدة ساحات. تكتفي القيادة المركزية الأمريكية حتى الآن بتقديم الدعم الاستخباري والتخطيط العسكري عبر لجان مشتركة، دون وجود رغبة في انخراط عسكري مباشر لإنقاذ الموقف الميداني للرياض. وعلى الرغم من إعلان التضامن السياسي من دول كباكستان وتركيا، أكد مسؤولون للأسوشيتد بريس عدم تلقيهم طلبات رسمية لتفعيل الاتفاقيات الدفاعية المشتركة ميدانيا، في حين تقتصر استجابة الحلفاء الغربيين والإقليميين حتى اللحظة على الدعم الدبلوماسي وتفضيل خيارات التهدئة التي ترعاها سلطنة عمان ومصر. ممر التصدير تحت التهديد. تأتي هذه الأزمة العسكرية لتضاعف الضغوط الاقتصادية على أكبر مصدر للنفط في العالم. حق مذاك يا رب قدم بيبيعوش ونجم، فضل من الله ما عاد بيقدروا يخرجوا حتى شونجم من ميناء ينبع. اتواجه المملكة انسدادا في منافذ التصدير الآمنة، فطريقك يا ولدي مسدود مسدود مسدود يا ولدي ما عاد بالله. تسريبات. قلق دولي بتصاعد أو قلق دولي يتصاعد مع تفاقم خناق الملاحة على السعودية. يا أخي احنا عملنا حظر بحري، ملاحة بحرية على العدو السعودي، الحين قالوا احنا بنشكل خطر على الملاحة الدولية. بيخطأوا، ما حد بيقول لهم عود، بس المعرسة ناوزد بسروق الطائرة السعودية F-15 وهي بتصحط في مارب، جن جنونهم. عتقولوا ما دليلك؟ اسمع هذا الأخبار، اسمع هذا الأخبار وتأمل يا خبير. شبكة أمريكية، تقدم قوات صنعاء يمنحها نفوذا على ممر استراتيجي ويضع الصراع اليمني في دائرة الضوء. رويترز، تقدم قوات صنعاء يمثل إخفاق استخباراتي وانتكاسة كبيرة للسعودية في اليمن. ثلاث سفن فقط، شلل ملاحي يعطل موانئ السعودية. قالك مع عبد خرج الله ثلاث سفن محمل الشونجم، حكمتك يا رب. وعن استهدف الشونجم السعودي، ما لك أنت وما يتوشكعة. قال لك بنستهدف مكة، احنا عاد احنا نحرر مكة والمدينة من هذا النظام الوسخ، هذا النظام القدر، هذا النظام الكافر المجرم الإبستيني. والله لو يضغل على السديس ومعتقن الله فوق ما عاد شاقلش، لو فوق أصابع عرجله هذا السافل، هذا المنحط باسم الدين وتجارة الدين. هذا النظام السعودي هو دائما هكذا. واليوم قادوا المتغطية بأمريكا عريان، هم عران من قبل، ماذا حين وانقد افتاجخوا بيني وبينكم، بس لا يخرجوا الخبر هذا يا من عامة بالدين الله الحبايب. دفاعات صنعاء الجوية تحبط هجوما سعوديا وتجبر مقاتلات F-15 على الفرار من أجواء المخا. خارجية صنعاء، من أهدى كسوة الكعبة لإبستين هو من يستهدف المقدسات الإسلامية. وأنا الشد. رويترز، غموض بشأن موعد إصلاح خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب، عادهم اشتهرين الحين يصلحوا. الجارديان البريطانية، السعودية تواجه ضغطا مزدوجا مع تصاعد هجمات قوات صنعاء وتعطل مسارات الطاقة. توقع أمريكي، سمعوا حالة الطقس الأمريكي، سمعوا الأمريكي ما بيتوقع، قال لك اشتداد الضربات على السعودية. بنا الكلب، ما اللي بيخرج الخبر حقنا هذا الأمريكي؟ السعودية تعود لاستراتيجية تهريب النفط مع إغلاق الحوثيين لينبع، منين بيهربوه؟
قبلها عبر مصر. تقول عبر جزيرتي سنافير وتيران بكا مصر تتهالهم بعد عقد من الحرب. السعودية تصارع أمواج اليمن وحيدة. وين علي محسن؟ وين اليدومي؟ اليمن تنتزع اعترافا دوليا بالسيادة على أهم ممرات البحر الأحمر. حكي ومن قال حكي غلب. أبرزها الحل الدبلوماسي، السيسي يعرض بدائل على ابن سلمان في اليمن. أو قال لي خزن برحبي يجي من السيسي ابن الذين. أبرز حلفاء السعودية ترفض الانخراط بحرب اليمن وتدافع عن اتفاق مكة. تركيا وباكستان. أمريكا تجدد تمسكها باتفاق الهدنة مع الحوثيين وتعتبر الحرب السعودية عبثية. هيا وينو محمد بن سلمان؟ ذك قال جورج قرداحي إن الحرب في اليمن عبثية وبعدوه وزير إعلام. هيا قد قال لهم درم الحرب في اليمن عبثية يا ضراضير. زد قال لهم يا ضراضير. ومحمد بن سلمان بمشهر ولا كأنه هنا ولا هنا. في أضعف من كذا؟ فضل من الله الحمد لله. يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات. محمد عبد السلام، إسقاط مقاتلة سعودية في مأرب فضيحة كبرى للنظام السعودي. فضل من الله. أخبار اللاربع، أخبار اللاربع من إعلام العدو الأمريكي واشنطن بوست. انتو داري ما قالت؟ مخزون السعودية من الصواريخ الاعتراضية بدأ ينفد. ليش دوائر المخزن عندكم؟ مما دفعها لطلب المساعدة من حلفائها الإقليميين والغربيين. الحكومة التابعة للسعودية متشرذمة وضعيفة ومنقسمة وفاسدة. باقي يكتبوا بنت كلب. يبدو أن اسمعوا واشنطن بوست ما بتقول. مجيد عندنا يا خبير لك التحية. الله يسلمك ويعافي. واشنطن بوست قالت مخزون السعودي من الصواريخ الاعتراضية بدأ ينفد. ناف صواريخ اعتراضية ولا دقيق. مما دفعها لطلب المساعدة من حلفائها الإقليميين والغربيين. واشنطن بوست الأمريكية. الحكومة التابعة للسعودية حكومة متشرذمة وضعيفة ومنقسمة وفاسدة. وبنت كلب من عندي. يبدو أن السعوديين مترددون في الدخول في حرب شاملة أخرى مع اليمنيين، إذ أن أي حملة برية ستؤدي إلى قتال مطول وخسائر بشرية فادحة. مالك؟ والله نحن أمراء لا أمراء. وسأل الطارف، سأل الطارف إيش حرب برية؟ ما لك ولا ما عدي وقفور جار ربي إلا في الركن اليماني. قد الله جاي يقول لي حرب برية والذي ما نفعش طارق عفاش ما انفعش اليدومي يجي ما يضحكني قبل أن نغادركم. أسوشيتد بريس عن مسؤولين إقليميين، السعودية تمر بوضع صعب للغاية. difficult عادش يصعب من كذا. بلومبرغ، بن سلمان يطلب دعما عسكريا من واشنطن ولندن لمواجهة صنعاء دون استجابة معلنة. قال لك ما عاد حد بيرد على تلفون محمد بن سلمان. بن الكلب بالعب الوحدة. إعلام صهيوني، إعلام عبري، الرياض وافقت على شراكة مباشرة مع إسرائيل في معركة اليمن. عاد شاركوا يا لليهودي. كشف الإعلام الصهيوني أن ولي عهد السعودية تواصل مع إسرائيل طالبا مساعدتها في مواجهة أنصار الله. سمعتوا؟
بعد التقدم الذي حققوه خلال الأيام الأخيرة حين سيطروا على ساحل اليمن الغربي المطل على البحر الأحمر وباب المندب. ما بعد طارق عفاش إلا اليهود ما عجبه. وقالت إسرائيل هيوم إعلام العدو الصهيوني إن هذه الخطوة السعودية لم تثر أي استغراب في إسرائيل. ما استغربوش لأن اليهود أخوة والسعودة هي نفس اليهودة ماهي. فعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الرياض كضاب ماك والكيان الصهيوني إلا أنهما يحافظان على روابط استخباراتية وتجارية وأمنية وثيقة. إن بعد هذا كله وما بيش تواصل ما لو بيتواصلوا صوتك نقد معهم جهة ما قصتك. وإن كان معظمها بصورة غير مباشرة أكدت الصحيفة الصهيونية أن الرسالة تضمنت موافقة ابن سلمان على شراكة مباشرة مع إسرائيل أي شاركوا في المعركة ضد أنصار الله وفقا لمسؤول أمني صهيوني رفيع مقحدت في الصفار في فجر دم. قال لك رفيع المستوى فإن هناك تعاون استخباراتي قائم بين السعودية وإسرائيل من زمان عبر مركز العمليات المشتركة التابع للقيادة المركزية الأمريكية. وأشار إلى أنه لا يتوقع تدخل مباشر مع السعودية ضد أنصار الله للماء في هذه المرحلة معلقا أن إسرائيل غير مستعدة لتقدم للرياض ما رفض ترامب أن يمنحها إياه. طمنتونه يا هنا يا هنا في أوسخ من كذا ما بش. والسعودة واليهودة هي واحدة يا أصحابنا. رادار الأخبار. تحليلات روسية تؤكد عجز السعودية. قدي عاجزها السعودية قدي فوق عربية ما عاد تقدرش تقوم بنت الكلب. تحليلات روسية تؤكد عجز السعودية عن حماية مصالحها بعد فشل التحالفات. يا ولدكم قد فعلوا تحالفات عازب يقضوا على الميليشيات الحوثية ولا قدرت السعودية فضل من الله نادم ميليشيات سلام الله على أنصار الله. والله ننتو قوة القوية أنصار الله هذا أنتو بيسموكم انقلابي مجموعة ميليشيات أربع أنفار يحسك أنهم أربع أنفار. ما اليوم قد اليمن من طرف للطرف كلها أنصار الله جاي يقول لي. أكدت تقارير وتحليلات روسية صادرة عن مراكز بحثية بينها معهد الشرق الأوسط في موسكو ومجلة السياسة الخارجية الروسية أكدت أن التطورات الأخيرة كشفت ضعفا استراتيجيا لدى السعودية. السعودية قد ضعيفة ما عبت قدر استهاكل تيا اليومتين ملزج الساعة الحريوة يوه برحمها. مشيرة إلى أن المملكة رغم الاتفاق العسكري الكبير وتحديث ترساناتها على مدى عقود وجدت نفسها عاجزة عن حماية ممراتها المائية وموانئها الغربية بصورة مستقلة بعد تراجع الغطاء الأمريكي عنها. المتغطي بأمريكا مخلص عاري برايطعي. وبحسب تلك القراءات فإن الرفض الأمريكي لتقديم دعم عسكري للرياض حكمتك يا رب شكل ضربة لرهانها على المظلة الأمنية الأمريكية وأظهر هشاشة اعتمادها على واشنطن في مواجهة التطورات الميدانية. كما تحدثت التحليلات الروسية عن ارتباك أصاب الموانئ والمسارات النفطية البديلة في ظل مأزق تواجه فيها القيادة السعودية صعوبة في إنتاج رد ميداني مماثل مقابل كلفة اقتصادية متزايدة لاستمرار الحصار البحري. المحللين الروس خلصوا إلى أن الرياض باتت أمام خيارات محدودة يا بذا يا بذا وما عبش معاه لا هذا الخيارين يا بذا يا بذا ويمشتت. بعدما أظهرت التطورات ما وصفوه بضعف قدراتها العسكرية معتبرين أن الرهان على الدعم الخارجي لم يعد يوفر للسعودية مخرجا من الأزمة. حكمتك يا رب. هكذا الذي يعتمد على الإصلاح والعفافيش نهاية وخيمة تأكلها الرماد.
وأن استمرار المواجهة قد يفاقم الكلفة السياسي والاقتصادي والعسكري عليها في وقت تتجه فيها السعودية وفقا لهذه التحليلات إلى البحث عن مخرج دبلوماسي. مالك سار من كل شيء أحسنه حتام حمد بن سلمى وعادك وعاد. طبعا شا نكمل الحلقة وتبدأ الغوائر من السعودية. أبها جايزة فرزة فرزة بيشتغلوا هم قرعة رجال ربي في القوات الصاروخية والمسيرات، أمان إنهم بيواصلوا الليل بالنهار. سلام الله على رجال الله في قواتنا المسلحة في كل الوحدات العسكرية. سلام الله عليكم يا أكرم الناس يا أشرف الناس، حفظكم الله نصركم الله أيدكم الله، وحفظ الله السيد القائد العلم قائد المجاهدين يحفظه الله. قال لك السعودي بتدور مخرج دبلوماسي، أقول لكم بحاجة بس لا يخرج الخبر هذا. وضع السعودية اليوم قالوا والعهد عليهم، قالوا قد كان بتجاهل صغير كان يجلس يراجم الدمام بحجار وفي روسن، لا يوم رجم دمي بحجر كبيرة خرج الجني من دي دمي ودخل في دي الجاهل. احنا الجني الذي دخل في هذا الجاهل الذي ما عاد اي فكش للسعودية. دريتو ولا ما دريتوش؟

تقول صدق. هذا موقع اسمه تقول صدق. هذا الموقع نقرأ منه هذه الأخبار سريعا. تقول صدق. قالوا أن سعودية علقت على إسقاط الطائرة السعودية F-15. أنتوا دائما علقوا. لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. مدبر. تقول صدق. قالوا قوات العمال قبثوا فيديو غارات جوية لصقورها على تجمعات. يقول لك الحوثي ين عمال قوة ين ضنابز وين ندا سار من كل شيء أحسن. احتز عيس أين زعيس أنا داري. تقول صدق. أنا راقدين في مارب هذا الساعة. معقولة يا أخي؟ كل شيء في وقت حالي. طيب تقول صدق. أنا صدق ونص. إسقاط طائرة سعودية جديدة بعد الملح بعدك الماد والبشام. قال ارزم ارزم. شاهد عيان يروي تفاصيل الليلة الأخيرة في المخا. تقول صاد إنه رواها كاملة قدو باين في الكبسة عادم أرووها.

قرار مصيري على طاولة العليم يقعد دبيخ من هنا. قال لك بيطالب العليمي بإعلان التعبئة. هذا الساع ما له مولى تعبئة. هذا الساع ما بلا يعبوا تواير ويفحضوا. انفجارات عنيفة قال لك تهز راس العارة. قلب ما قال أبوه هذا كان معي قلب عارة هو هذا. الرئيس أردوغان يلمح بدخول وشيك لتركيا. أين يدخلوا؟ جحر العمارة الداخلي أحلى مكان. يقول لك السعودي استخدمت صاروخ صيني. هكذا التقليد. ما عفي الصواريخ أمريكية أمانة كارثة. صار لكم صواريخ بدقنة من حق الأضلاع. السعودية تتلقى ضربة موجعة كاملة. و مسك آخر الأخبار. ما في الأخبار العاجلة. يلا يلا يلا يلا يلا النجاز النجاز. أتبدأ الغوائر من السعودية النجاز. اقضبوا ادعوا للمجاهدين وقاعد المجاهدين للحين صافرة الإنذار. أيقولوا في أبها في خميس ومشيط. خميس ومشيط قال لك ما حد لا خميس ولا مشيط. كذا تبصر خياء زغضاضي كذا زغضاضي تبصر صح الخياء. في آخر الأخبار من فلسطين المحتلة قوات العدو الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها الواسع لمخيم العين ومحيط غرب مدينة نابلس. عراقجي في رسالة عقب زيارتي إلى الصين: أجريت في الصين مشاورات ناجحة مع شركائنا. القرارات التي تتخذ اليوم ستؤثر في التوازن الاستراتيجي المستقبلي في المنطقة وستترتب عليها تداعيات عديدة وواسعة النضاج. إن مبادئ السلام الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني شي خبر تكتسب أهمية بالغة. سابر تذهب إن هذا عن زغزع عازب يا سميح. مالك يا حبيبي؟ الآن قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة. أقول لكم بحاجة ندعي للمجاهدين ونستشعر مسؤوليتنا بالدعم والإسناد والتعبئة وما بدأ عليها العميد يحيى سري بدينا عليه. المهم نكون في جهوزية واستعداد وتهيئة من كل الجوانب. الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. ولا سامح الله يا عدن من باعش هنيتلش.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حينما نتأمل الانتصارات الإلهية التي يحققها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، يجب أن نقف معها ونتأملها، وأيضا نؤدي واجبنا تجاه الله سبحانه وتعالى الناصر والمؤيد. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيّن كيف يجب أن يكون موقف المؤمنين تجاه المدد الإلهي، النصر الإلهي، التوفيق الإلهي، لأن الإنسان المؤمن حقيقة عندما ينجح، عندما يفوز، يفلح، يوفقه الله في أي شيء، هو ينظر إلى أن كل ذلك كان من الله، وأنه مدد من الله، وعون من الله، وتوفيق من الله، والسداد من الله، وكل شيء يرده إلى الله ويحسبه على الله سبحانه وتعالى في كل نجاح وفي كل توفيق. لأن الإنسان بطبيعته عندما ينجح أو يفوز أو يفلح في أي شيء أو ينتصر، يقف بين حالتين: إما أن يكون مؤمن ويعرف ما هو واجبه كيف يجب أن يتعامل مع ذلك التوفيق والنصر، فيسبح الله سبحانه وتعالى ويعترف بالتقصير، ويعرف أن الفضل لله سبحانه وتعالى، ويستغفر الله على تقصيره وعلى تفريطه، ويعترف لله بالفضل والمنة. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. المولى تعالى يقول: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن يأتي الحمد لله سبحانه وتعالى بعد أن يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى فيقطع دابر الكافرين. نجد أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله تعالى هكذا يقول: اذكروا، عندما يؤيدكم الله، ينصركم الله، يمكنكم الله سبحانه وتعالى، اذكروا الله. لأن الإنسان إذا لم يذكر الله سيذكر نفسه، إذا لم يسبح بحمد الله سيسبح بحمد نفسه، سيغتر ويعجب بنفسه. ولذا الله يقول: اذكر عندما تنتصر، عندما يؤيدك الله، اذكر المراحل السابقة، اذكر حالة الاستضعاف، اذكر حالة القلة والفقر والضعف الإمكانيات. اذكروا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. ويتحدث عن من كانوا في زمن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهم مستضعفون في مكة، محاربون، معذبون في مكة، ثم يهاجرون إلى الحبشة، ثم يهاجرون إلى المدينة، ثم يأتي النصر من الله في بدر، ينتصرون في الأحزاب، ينتصرون بعد ذلك في فتح مكة، ينتصرون على اليهود، ينتصرون على الروم. أيضا هو خطاب لكل المؤمنين في كل مرحلة زمنية، في كل زمان وفي كل مكان. اذكروا كيف كانت حالة الاستضعاف، كيف كانت الإمكانيات القليلة، كيف كان أنصار الله وهم مطاردون في الشعاب والوديان، ثم يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى ويصل الناس إلى أن تكون لهم أوراق باغضة عالمية على أمريكا وعلى أوروبا وعلى إسرائيل وعلى كل الطغاة والمجرمين. فيقول الله: اذكروا حتى لا تغتروا، اذكروا حتى لا تنسوا الفضل من الله سبحانه وتعالى، اذكروا حتى لا تخرجوا عن إطار منهج الله. كان عددكم قليل وكان الأعداء يتخطفونكم من كل جانب ومن كل ناحية، كان سلاحكم قليل، كانت إمكانياتكم قليلة حتى على مستوى القوت الضروري. اذكروا كيف أيدكم الله سبحانه وتعالى ووصلتم إلى هذه المرحلة، لأن الله سبحانه وتعالى مثل ما قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الشكر أن يعترف الإنسان لله بكل فضل وكل نعمة وكل منة، فهنا الله يقول اذكروا فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، لماذا؟ لعلكم تشكرون، تذكرون الله لتشكروه حتى يضاعف عليكم نعمه، حتى لا تكفرون، حتى لا تغترون، حتى لا تتجبرون. يقدم لنا الله سبحانه وتعالى درس في القرآن الكريم للمؤمنين مع رسول الله في غزوة حنين، الناس مع رسول الله وهم يسمعون الوحي الإلهي ويتلقون الوحي الإلهي ويشاهدون ويسمعون كل ذلك من رسول الله، ويشاهدون أيضا تجسيد رسول الله للقرآن عمليا في الواقع. فأتت حالة الغرور والعجب حتى والرسول صلوات الله عليه وعلى آله حي بينهم في غزوة حنين. قدم الله درس مهم للمؤمنين عبر التاريخ في تلك الغزوة عندما قال المولى تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. درس مهم، الله نصركم في بدر ونصركم في الأحزاب ونصركم في الحديبية ونصركم في فتح مكة ونصركم على بني قينقاع ونصركم على بني النضير وبني قريظة ونصركم في خيبر، ثم بعد كل هذه الانتصارات جاءت غزوة حنين ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين بعد كل تلك الأحداث، والله تعالى هو الناصر لكم، أنتم تعرفون أنتم قلة. في غزوة بدر يقول الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ليس فقد أقلة بل أقلة وأذلة، هناك خوف هناك رعب يسيطر على النفوس على القلوب. نصركم الله في غزوة الأحزاب وقد بلغت القلوب الحناجر والحالة صعبة للغاية الحالة النفسية، فنصركم الله وأنتم تعلمون أنكم لم تنتصروا لا بكثرتكم ولا بإمكانياتكم ولكن بالله سبحانه وتعالى وعونه ومدده. ثم إذا جاءت غزوة حنين وإذا بكم أصبحتم 12,000 إذا بكم تنسون الله سبحانه وتعالى، وليس الكل إنما هي جزء من الناس ظنوا أن الغلبة بالكثرة، أعجبتكم كثرتكم ولأن كثرتكم أعجبتكم ما الذي حدث فلم تغني عنكم شيئا، لتفهموا أن النصر ليس بالكثرة وليس بالإمكانيات وإنما من الله سبحانه وتعالى، فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني أنتم ثبتتم وأنتم قلة في بدر ووليتم مدبرين وأنتم كثرة في حنين. فهذا درس أن القضية بيد الله والنصر من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن والفئة المؤمنة والأمة المؤمنة عندما تشاهد التأييد والنصر والتوفيق والعون الإلهي تعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل والمنة في أقوالها وتؤدي شكر الله في أفعالها ومواقفها. هذه الحالة الإيمانية التي أكدها القرآن وبينها حتى في مواقف المؤمنين، ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان عليه السلام عندما نقل له عرش ملكة سبأ في لمح البصر، عندما شاهد ذلك التأييد لم يغتر، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهنا يقدم درس مهم أنك يجب أن تذكر الله حتى لو وصلت إلى إمكانيات هائلة وقدرات هائلة، لا تنسى أن الفضل لله وأن الأمر بيد الله، فالربما هو اختبار لك لتشكر أم تكفر. في قصة ذو القرنين عندما بنى السد وشاهد ذلك الإنجاز الكبير قال هذا رحمة من ربي، بمعنى أن الله هو المؤيد، هذه رحمة هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن نكثر من التسبيح والاستغفار والحمد لله، فسبح بحمد ربك واستغفره، استغفر على تقصيرك وأيضا سبح وهلل واحمد المولى سبحانه وتعالى، ولا تنسى فضل الله في كل إنجاز وانتصار يصل الله سبحانه وتعالى بك وبالأمة إليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.

آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطع

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأن

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم

فإنهم عدو لي

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وستتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين

إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية

وزروع ونخل ضلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

0: فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السادس، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز ما ورد بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن من خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو قادر على كل شيء، أفلا يكون قادرا على أن ينجز لأوليائه ما وعدهم به في الدنيا؟ لكن من الذي يثق؟ الذي يثق هو من يعيش حضور الله في ذهنه وشهادته على كل شيء، من يكرر تدبره في القرآن الكريم وتأمله في القرآن الكريم ويلغي عبارات الآخرين القاصرة في مجال معرفته. ثانيا أكد أن كلمة استوى على العرش تبين لك أن الله من حيث المبدأ خلق السماوات والأرض، كونها، لكن السماوات والأرض شؤونها واسعة، مملكة عظيمة، مملكة واسعة، فهذا الكون الذي خلقه لم يخلقه ثم يرمي به هناك، خلقه ثم اتجه إلى تدبيره، إلى تدبير شؤونه، تدبير شؤون هذا العالم الفسيح، وهذا هو ما يعبر عنه بالعرش الذي يعني السلطان والمملكة. ثالثاً أكد أن الاستواء على العرش معناه ثم اتجه نحو تدبير شؤونه، هو خلقه ثم دبره، وجاء صريحا هذا في أول سورة يونس، يقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، خلق هذا الكون الفسيح والواسع ثم اتجه إلى تدبير شؤونه. من أصحاب علم الكلام أتوا المتكلمون ليقولوا ثم استوى على العرش، أي أن له عرش كرسي وأنه استوى عليه، ولكن كيف يكون استواءه، هل كذا أم كذا، وأشياء من هذا. رابعا أكد أنه عندما يحاول المتكلمون أن يعملوا التعريفات لكل شيء فلا يدع الموضوع للمعرفة الفطرية الجملية تحدث إشكالات. أقل ما يحدث هو تضييق المفهوم الذي فيما لو تركت المفردة تتجه نحو الوجدان سيكون بالشكل الذي أيضا لا يكون فيه ما يتنافى مع توحيد الله، ولا يكون فيه ما هو تشبيه لله لو بطلوا من التعريفات. خامسا أكد أنه له ملك السماوات والأرض، الله له ملك السماوات والأرض. ما معنى ملكها أو ملكها؟ من فيها؟ من فيها؟ هو الذي له الحق في أن يلي أمرهم، أن يدبر شأنهم، أن يشرع لهم، أن يرسم هدايتهم، أن يوجههم، هو، لأنه هو الذي خلقهم، هو الذي خلق السماوات والأرض واتجه لتدبير شؤونها وهو الملك، فهو من له الحق أن يشرع، أن يأمر، أن ينهى، أن ينهى، أن يرسم الهداية، أن يوجه، هو تعالى. سادسا أكد أنه عندما يقول بأن له ملك السماوات والأرض ليس ملكا كأي ملك من الملوك الآخرين، هو ملك رحمن رحيم، رؤوف رحيم. يعرض القرآن الكريم في آيات أخرى كيف تدبير الله لشؤون خلقه، ما هو الأساس الذي يقوم عليه تشريعه لعباده ورعايته لشؤونهم وهدايته لهم من منطلق رحمته بهم، هو رحمن رحيم. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه بعد قول الله له ملك السماوات والأرض. إذن فلا شرعية لأي شخص يتحكم على رقاب الناس. أوليس الناس هم ممن داخل السماوات والأرض؟ بل هم العنصر الأساس الذي العنصر الأساس داخل السماوات والأرض. هم من استخلفوا على هذه الأرض فسخرت لهم السماوات والأرض وما فيها. حتى كثير من الملائكة أعمالهم مرتبطة فيما يتعلق بالناس، فيما يتعلق بالأرض، ويستغفرون لمن في الأرض. كثير من شؤون الأرض مرتبطة بهم، تأتي من جهتهم، ممن اصطفاه الله من داخلهم يقوم بإبلاغ وحيه، بإنزال كتبه، ومع عباده حفظة، ومع عباده كتاب. الكل حول الإنسان، الكل حول الإنسان. استخلف الله هذا الإنسان في الأرض وسخر له كل ما في السماوات والأرض. حتى الملائكة مرتبطون بالذين في الأرض ويستغفرون لمن في الأرض. ثم إذا انتزعنا ملك الله من

أنفسنا بالله، بل نأتي لنقول السلطة ملك للشعب، يمنحها من يشاء. هكذا في دساتيرنا العربية عبارات كهذا بالتصريح أو ما يفهم معناها، وهو الذي يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لا، السلطة ملك للشعب، هكذا نقول. هذه العبارة ليست سهلة، هذه العبارة خطيرة جدا على الأمة، أن تدين بها دولة أو يدين وأن يدين بها شعب، عبارة خطيرة. له ملك السماوات والأرض، إذن فهو من له الحق أن يدبر شأنهم، ولا شرعية لمن لا يعتبر في حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك السماوات والأرض. ولا يجوز أن ندين بشرعية أي شخص تحت أي مسمى كان، حتى ولو كان تحت اسم إمام، لا يكون حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، هو ملكها. ما أكثر الملوك في هذه الدنيا والرؤساء، لكن أليست الأمور تخرج عن أيديهم في كثير من أحوالهم وفي كثير من أحوال شعوبهم؟ تخرج الأمور عن أيديهم، ملك قاصر، ملك الناقصين، ملك من لا يعلمون سر السماوات والأرض، ملك من لا يعلم بعضهم بكثير مما يخص شعبه. فكثير من الأمور تجري على خلاف ما يريدون. والزعماء العرب الآن، هل الأمور تسير على ما يريدون؟ هكذا تسير الأمور، ويتغير الزمن من حيث لا يشعرون. فهو لا يدري إلا وقد أصبح ينادي بالديمقراطية، وهو من كان لا يريدها. أصبح ينادي مثلا بضرورة أن يكون هناك مجلس شورى، وهو ممن كان لا يريد أن يكون هناك أي شخص آخر يحتاج إلى أن يشاوره في أموره. تفرض الأمور من هنا إلى هنا. أما الله سبحانه وتعالى فهو وحده الذي إليه ترجع الأمور، وهو الذي يستطيع أن يخلق ويهيئ المتغيرات ويهيئ المتغيرات. وفي الدنيا عندما تتأمل أحداث تحصل، متغيرات عجيبة، متغيرات عجيبة، تحولات بنسبة 100% في بعض الأمور. الله هو سبحانه وتعالى من هو غالب على أمره، من هو قادر على كل شيء. فكل عبارة من هذا تأتي في القرآن الكريم، وإلى الله ترجع الأمور وإليه يرجع الأمر كله. هو يقول لعباده، يقول للمؤمنين ثقوا بي، انطلقوا في عبادتي، انطلقوا في نصري وفي العمل لإعلاء كلمتي، وأنا من إلي ترجع الأمور، فلا أدع المجال يقفل أمامكم. هو من سيهيئ، من سيخلق المتغيرات، من سيهيئ الظروف. وإلى الله ترجع الأمور. حتى وإن كان الناس هنا في الدنيا يتصرفون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، فهذا يتزعم على هذا الشعب، وهذا يتملك على ذلك الشعب، وهذا يقفز على هذا الشعب، وهكذا. هم ما زالوا في داخل محيط قدرته تعالى، وهو القاهر فوق عباده. بل كثير من الأمور تفرض عليهم بتهيئة من الله من حيث لا يشعرون. ولو تأملنا لوجدنا أنه حتى أعداء الإسلام أنفسهم الذين يحاولون أن يقفلوا كل شيء بالنسبة للمسلمين، ينطلقون في مجال ولا يدرون بأنهم يهيئون أجواء عظيمة جدا للمؤمنين من خلال ما

0: تتحركوا فيه، لأن الله غالب على أمره. جاءوا بالديمقراطية لتكون بديلا عن نظام الإسلام، ولنكون نحن المسلمين يمسح من أذهاننا أن هناك في الإسلام نظاما، هناك ولاية أمر، هناك دولة، فيأتون بالديمقراطية. الديمقراطية نفسها ما الذي حصل؟ يفرض داخلها حرية رأي، حرية التعبير، حرية الكلمة، حرية التحزب، حرية التجمع، حرية القول. أليس هذا هو ما يحصل؟ فكم أعطوا الناس من متنفس عظيم الديمقراطية، مع أنهم حريصين على أن يقفلوا كل المجالات على المسلمين، ولكنهم يفتحون من خلال ما يتحركون فرصا. من أين جاء هذا؟ هل نقول إنهم جاءوا بالديمقراطية رحمة بنا من أجل أن لا يكون هناك كبت ولا قهر؟ لا، لهم أهداف أخرى وغايات أخرى، لكن الله يهيئ حتى من خلال ما يفرضونه هم، وهم يتجهون نحو طمس معالم الإسلام حتى يغيب عن الذهنية اتصاله بأي شأن من شؤون الحياة بما فيها شأن ولاية الأمر، فلا يدرون بأنهم يمنحون من حيث يشعرون أو لا يشعرون أن الله يهيئ من خلال ما أرادوا أن يفرضوه أن يكون هناك متنفس لأوليائه. وما أكثر، لو تأمل الإنسان، ما أكثر الانفراجات التي تأتي، ما أكثر الانفراجات التي تحصل، لكن من لا يهيئ نفسه لأي عمل في سبيل الله تمر الأشياء ولا قيمة لها عنده ولا يبالي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هو من يدبر كل شيء، الليل والنهار هو الذي يدبره، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يتعاقبان ويتداخلان، فينقص هذا حينا ويطول هذا حينا آخر في حركة مستمرة منظمة ومدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر من مظاهر ملكه، أن له ملك السماوات والأرض، هو خلقها ثم تحدث عن استوائه على العرش ليدبر شؤونها، ثم ها هو يتحدث عن كيف يدبر شؤونها وكيف علاقته بها كملك للسماوات والأرض وما بينهن وما فيهن. وهو عليم بذات الصدور. هذا الليل الذي يجن قطعة من هذه الأرض بظلامه فيبدو أمام الأنظار وكأنه أصبح يمكن أن يخفي أشياء كثيرة عن الله، يقول إنه عليم بذات الصدور. تلك الصدور التي هي ظلمة في داخلها، تجويف الصدر في داخله مظلم، وداخله ماذا؟ داخله هواجس النفس، أشياء داخل النفس. الله يعلم بذات الصدور نفسها، فلا يمكن لليل أن يخفي شيئا مما يحصل من عبادة، ولا يخفي أي شيء من أشياء هذا العالم عنه. من هذه الآية قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، مما نفهم منه بأن الليل والنهار موجودان مع بعض ثم يحصل بينهما تداخل، فنشهد بأن الحركة حركة مستمرة للليل والنهار وبشكل دائب، كما اكتشف أخيرا وأصبحت الأشياء واضحة فعلا. قد تتصل بشخص آخر إلى منطقة أخرى في العالم فيكون الوقت عندك نهارا وعنده ليل، أو العكس، اتصل بأمريكا تجد الوقت هناك لا يزال نهارا وأنت في الليل. فأولئك الذين كانوا يقولون إن الأرض لها تكوير معين وإنها فوق قرن ثور وأشياء من هذا، هي خرافات بينما القرآن بينما في القرآن ما يرشد فعلا أو ما يشير إلى أن الأرض بهذا الشكل الذي اكتشفت أخيرا وصورت من بعد وأنها كروية الشكل أو بيضاوية الشكل وأنها تتحرك بصورة مستمرة ولها حركة حول نفسها وحركة حول الشمس، فالليل والنهار في هذا العالم متعاقبان على هذا النحو. يعني تفهم من خلال قول الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أن الليل والنهار متعاقبان، يعني يدورون بشكل مستمر الليل موجود بشكل مستمر في الأرض والنهار موجود بشكل مستمر، والذي يحصل تعاقب، يأتي النهار ثم يأتي من بعده الليل ويتداخلان ويتعاقبان، مما يفهم بأن الأرض كروية كما اكتشفت من خلال القرآن الكريم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو من له الحق أن يدبر شأنهم، ولا شرعية لمن لا يعتبر في حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك السماوات والأرض. ولا يجوز أن ندين بشرعية أي شخص تحت أي مسمى كان، حتى ولو كان تحت اسم إمام، لا يكون حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى. فالله ملك السماوات والأرض، وهو من له الحق أن يعين من يلي أمر الأمة. ثانيا، أكد أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي إليه ترجع الأمور، وهو الذي يستطيع أن يخلق ويهيئ المتغيرات. وفي الدنيا عندما تتأمل أحداث تحصل، متغيرات عجيبة، تحولات بنسبة 100% في بعض الأمور. الله هو سبحانه وتعالى من هو غالب على أمره، من هو قادر على كل شيء، لكن الزعماء الأمور تخرج عن سيطرتهم ومن أيديهم، والله إليه ترجع الأمور. ثالثا، أكد أن كل عبارة من هذا تأتي في القرآن الكريم، وإلى الله ترجع الأمور وإليه يرجع الأمر كله. هو يقول لعباده المؤمنين: ثقوا بي، انطلقوا في عبادتي، انطلقوا في نصري وفي العمل لإعلاء كلمتي، وأنا من إلي ترجع الأمور، فلا أدع المجال يقفل أمامكم. هو من سيهيئ، من سيخلق المتغيرات، من سيهيئ الظروف. رابعا، أكد أن الله يهيئ من خلال ما أرادوا أن يفرضوه أن يكون هناك متنفس لأوليائه. يعني جاءوا بالديمقراطية على أساس يضيقوا الخناق ويمحوا أن للإسلام نظاما، يقضوا على الإسلام كنظام كدين ودولة، ولكن من خلال ما يريدون أن يفرضوه، شعروا أو لم يشعروا، يهيئوا أجواء ومتنفس لأولياء الله. وما أكثر، لو تأمل الإنسان، ما أكثر الانفراجات التي تأتي، ما أكثر الانفراجات التي تحصل، لكن من لا يهيئ نفسه لأي عمل في سبيل الله تمر الأشياء ولا قيمة لها عنده، ولا يبالي، ما يستفيد من شيء. خامسا، أكد أن الله هو من يدبر كل شيء. الليل والنهار هو الذي يدبره، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، الليل والنهار يتعاقبان ويتداخلان، فينقص هذا حينا ويطول هذا حينا آخر، في حركة مستمرة منظمة ومدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر من مظاهر ملكه. يعني عندما تعرف أن الله أدار هذه العملية أو جعل لها نظام، الشمس تأتي في وقت، القمر يأتي في وقت، الليل والنهار يأتون في وقت وبشكل منتظم، استوى على العرش ليدبر الأمر، تولى شأن هذه المملكة، فهو من له الحق أن يتحكم في أمورنا؟ من له الحق أن يأمر، أن ينهى، أن يدبر، أن يفعل كل شيء؟ سادسا، أكد أن الله يعلم بذات الصدور نفسها، فلا يمكن لليل أن يخفي شيئا مما يحصل من عباده، ولا يخفي أي شيء من أشياء هذا العالم عنه، فهو ملك. وما أحوجنا أن نعود إلى الله، نعبده، نخضع له كملك، نسلم أنفسنا له، لأنه في هذا الوقت تسلب، ينتزع سلطان الله من هذا الإنسان ويعطى لشخص آخر، لشخص تعينه أمريكا أو تعينه إسرائيل، لنعد إلى الله، إلى سلطان الله، لنستجيب لهدي الله، لنتحرك كما يريد الله. والله أعلم بمصالحنا وأعلم بما هو الخير لنا، ولا يمكن أن يستقر هذا العالم إلا بالعودة إلى الله، والله ومن إليه يرجع الأمر كله. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فكيف يأتون ليقولوا بأن الملك حق للشعب وأن السلطة ملك للشعب؟ والله يقول هو من له الملك، هو من له الملك، وأنه هو من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ليس لأي دولة حق أن تعين من هو الملك، ولا لأي شعب حق أن يعين من هو الذي يلي أمره، لأن الله هو الملك، وهو من له الحق أن يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يعيننا على أنفسنا، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار، فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين، للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله، وإذعانه في العبودية له، واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرتا الفساد فخانتاهما، أي خانتا الرسالة، وظاهرتا عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرتا ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله، ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا، فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله، فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله، ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء، ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا، ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله، ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله. ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف، وتسمو على مغوياته، وتعلو على غروره وظلمه. ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأبقى، وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار، وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين. قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه، بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته، ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم، ولا يلغيه خصم، ولا يبليه زمن، ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن، وممن عمل صالحا ترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والفكر.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الثالثة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله صلاتك يا شيخ.
0: تقبل الله منا ومنكم يا مؤرخنا العظيم مظهر الجرموزي. سمعت أن ولدي بات يتردد على مكتبتك.
1: نعم نعم، يا له من درة ثمينة وهبك الله إياها.
0: أرجو ذلك من الله سبحانه وتعالى.
1: أتدري يا أبا الحسن، منذ أيام أتى إلي رجل وكان قد أودعني كتابا في اللغة والأدب، وكان ابنك حسن يقرأه على الدوام.
0: ثم ماذا؟
1: فقال له الرجل: هيا يا أخي أعطني كتابي، أريد أن أحفظ منه.
0: وماذا قال ابني الحسن؟
1: قال له: لقد أعجبني كتابك وأريد أن أحفظ منه.
0: وماذا قال الرجل؟
1: قال: لن تستطيع أن تحفظه إلا بعد 30 يوما. فقال الحسن: وماذا لو حفظته خلال أقل من ذلك؟
0: لا شك أنه قال سيهديه لابني أو يعيره.
1: هو ذاك، إن ابنك نابغة.
0: يا عم مطهر، لقد حدثني شيخه ابن أبي الرجال عن قصيدة لولدي ذكر فيها مواضيع لم يذكرها أحد قبله، وهي مواضيع خلافية بين المسلمين، وإني أخشى عليه وأرجو ألا يقع في مأزق بسببها.
1: لا قلق يا أبا الحسن، لا قلق، توكل على الله، توكل على الله.

0: قل لي يا عم طهر، كيف كنتم تتعلمون أيام الاحتلال العثماني؟
1: وهل ترك العثمانيون لنا مجالا لنقرأ أو نتعلم؟ إنما شهدت البلاد طفرة علمية عجيبة خلال هذه السنوات منذ أن حكم الإمام المتوكل على الله إسماعيل.
0: ولكن قل لي، لماذا تتعب نفسك في كتابة وتدوين كل هذه الوثائق؟
1: اسمع يا حسن، أنا أكتب هذا للتاريخ، لكي تعرف الأجيال القادمة سيرة وتاريخ آل البيت ومواكبها من أحداث وصعاب، وكيف كانوا في الأساس مصلحين ومدافعين عن الدين وعن المستضعفين وكرامة شعبهم وأمتهم. أفهمت؟
0: إذن فهمت، وهذا ما أراه جليا في دولة آل القاسم.

0: من الطارق؟
1: نحن يا حسن، نحن.
0: من؟ شيخ العالم ابن أبي الرجال وصديق العزيز أحمد بن ناصر المخلافي. أهلا أهلا أهلا بكما.

0: ما جئنا لنأكل عندك ونشرب.
1: أنا أعرف ما جئتم لأجله، ولكن هذا واجب الضيافة يا شيخنا.
2: هيا يا حسن، أنشدنا من شعرك، فما جئنا إلا له.
1: حسنا، سأسمحك أنت وشيخ الجليل مطلع القصيدة التي قلتها لشيخي في الجامع، والتي كتبتها في أمير المؤمنين علي عليه السلام وآل بيته، وهي جواب لسؤاله لي عن الحب أيضا.
0: كل هذا حسنا، هيا.
1: كفى بالنبي المصطفى وبآله، فهل بعدهم تصفو لحر مشاربه؟ دعا كل باغ في الأنام ومعتد إلى حربهم، والدهر جم عجائبه. فكم غادر أبدى السخائم واعتدت، تنوشهم أظفاره ومخالبه. سيلقون يوم الحشر غب فعالهم، وكل امرئ يجزى بما هو كاسبه. ألم ترق لك هذه الأبيات يا شيخي؟
0: بل راقت لي رغم أنها محزنة.
2: حقا إنها محزنة لكل شيعة أمير المؤمنين ومحبي آل البيت عليهم السلام.
0: إني أحمد الله تعالى أن جعلني من قبيلة الأهنوم التي نصرت الإمام القاسم وأولاده أحفاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام.

لماذا لم يأتي النوم هذه الليلة؟ إنني أشعر بشيء من القلق. اللهم إني أسألك الفرج. من ذا إلى عدله أنهي شكاياتي سواك يا رافع السبع السماوات؟ من ذا أرجيه أم من ذا أؤمله؟ لما أتاني من البلوى وما يأتي؟ مولاي مولاي عاداتك اللاتي عرفت بها الغفران مهما غدا العصيان عاداتي. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، فأنت يا رب علام الخفيات. لو كان غيرك يكفيني عظائمها أنبأته ما بقلبي من خبياتي.

0: ألم تنم يا ولدي؟
1: لا يا والدي، لم أنم بعد. وأنت ألم تنم؟
0: للتو فرغت من صلاة القيام. قل لي يا حسن، ما الذي يشغل بالك؟
1: أفكر في المخالفين من الناس يا أبي، لماذا يكرهون آل البيت عليهم السلام مع ما فيهم من الفضل والعطاء والخلال النبيلة؟
0: إن الشيطان يا ولدي عدو للإنسان، ولكن هناك من يتخذونه صديقا لهم يملي عليهم إملاءاته.
1: ولكن يا والدي،
0: فلنؤجل الحوار، فلديك ولدي دروس من بعد صلاة الفجر في المسجد الكبير.
1: حسنا يا أبي، تصبح على خير.

0: وهل ترى أن الإمام المتوكل سيعطينا شيئا على شعرنا هذا يا أبو أحمد الآنسي؟
1: لا أعرف يا إبراهيم الهندي، نحن وحظنا.
0: ألم يقولوا إنه لا يحب الشعراء ولا يعطيهم شيئا؟
1: دعك من دعايات الناس، ولكن هل لي أن أسألك سؤالا علنا نطوي هذه الطريقة الطويلة بحديثنا؟
0: تفضل.
1: ما هو حلمك يا إبراهيم؟
0: حلمي أن أصبح أشهر شاعر في اليمن.
1: حقا؟ أهذا ما تريد؟
0: نعم.
1: أفهم إذن أن زيارتك للمتوكل هي من أجل أن تصل إلى هذا الهدف.
0: دعك من هذا الآن وأخبرني أنت عن حلمك.
1: حلمي أنا لا يقل شأنا عن حلمك.
0: كيف؟
1: أنا ليس لدي حلم سوى أن أكسب مزيدا من المال فقط.
0: هكذا إذن أنت متكسب.
1: هذه الحقيقة التي تخفيها أنت من خلف قولك أنك تريد الشهرة فقط.
0: أتقول عني هذا؟
1: أعتذر إليك صديقي، ولكن اليمن زاخرة بالعديد من الشعراء، فكيف ستنافس؟
0: إني أخاف من شاعر لا يزال شابا ولكن شعره يسري بين الناس كالهشيم في النار.
1: من يكون؟
0: يلقبونه بالهبل.
1: الهبل؟ ذاك الشاب الشويعر؟
0: إنه ليس شويعرا يا أحمد، فهو يجيد الشعر ويهواه.
1: إذن فلنحث خطانا إلى المتوكل قبل أن يصل صدى هذا الشاعر إليه فيكره سماع شعرنا. هيا هيا.
2: لماذا خرجت من الدرس بهذه السرعة؟
3: أتعرف يا صديقي أحمد؟
2: ماذا؟
3: حال أمة الإسلام لا يصلح إلا برجل من آل البيت، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله. كم أتمنى أن أنصره وألحق زمانه.
2: والإمام المتوكل، ألا تراه كذلك؟
4: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعنا الكرام، سيظل الإنسان اليمني سباق في كل عطاء، وخاصة عطاء الروح، فيض من كرم فاق كل التوقعات لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأكرمه الله بجنة عرضها حب اليمن وسماؤها عشق اليمن، زادهم أنهم في سبيل الله وعطرها التضحية العظيمة. فكل شهيد في اليمن هو قصة شجاعة لا يمحوها الزمن، وهو صوت يستنجد بالضمير الإنساني، وهو عهد حي على أن شعبنا قادر على الصمود مهما اشتدت العواصف والمحن. فدماؤهم الزكية زرعت في الأرض بذور الحرية، وجعلت من الحزن

للشهداء أخلاق تميزهم على غيرهم من الرجال العظماء، من أسهموا في رفع راية الوطن خفاقة، من كان لهم بعد الله فضل إرساء مدامك الدولة المدنية الحديثة. كل هذا لأن لديهم مبادئ وقيم وأخلاق جعلتهم محط حب وإعجاب من شباب الوطن، من رحلوا معهم إلى تلك الجبهات يدافعون عن اليمن وشعبه. هؤلاء من امتلكوا في قلوبهم الشهامة والرجولة والأخلاق والرحمة. نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل محمود محمد حسن علي الشرفي.

التحق الشهيد البطل محمود الشرفي إلى ميادين العزة والشرف والكرامة، وكان بطلا من أبطال اليمن وأحد أسودها وفرسانها الكبار، فقد أثبت للعدو أنه ضئيل وحقير ولا يساوي شيء أمام صبره وثباته وعزيمته وقدرته على التحدي والصمود. سطر شهيدنا في الجبهات أعظم البطولات للوصول إلى أقدس الغايات، إلى الشهادة، إلى المقام الكريم عند رب العالمين.

وفي الرحيل الحزين الصامد المؤلم الشامخ الموجع الناطق بعزة الأوطان ورجاله الشجعان من ذهبوا إلى الله في موكب بهيج عظيم يليق بهم وبتضحياتهم الجسام. رحل البطل الشرفي إلى الله وقد ترك لنا إرثا يعانق السحاب مجدا وعظمة وكبرياء فأزهرت الجبهات حينما أسقاها بدمه الطاهر. فسلام ربي على الشهيد البطل المجاهد محمود الشرفي الذي حلق في سماء الجهاد وثقافة الاستشهاد من كان له مع الجبهات أعظم آيات البطولة والفداء من كان يزرع المدى مجدا يمانيا معتقا.

الشهداء هم فجر الحرية الأوحد، هم شمس اليمن التي لا يخفت ضوءها. الشهادة الصك الإلهي الذي لا يمنح إلا لأعظم الرجال، من كان القرآن الكريم خلقه. الشهداء من جند السماء وروح الأرض، ورحمة الله لعباده الكرام. الشهداء مسك خلطه عطر، وتاريخ موسوم بشذا الصدق مع الله. الشهداء عنوان المجد اليماني الأصيل. الشهادة تاريخ الدفاع عن الأوطان، وهي مهرها الغالي. والشهداء أعظم خلق الله، ضيوف الرحمن وسكان السماء، فهم من قدموا أرواحهم رخيصة من أجل يمن الإيمان. الشهداء والشهادة عالم بحره عميق، وصفه رقيق، ونوره فاق كل نور.

التحق الشهيد البطل محمود الشرفي إلى تلك البقاع الطاهرة في سبيل الله ماضيا على نهج محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في الدفاع عن بلده وعن تاريخه الكبير، فكان له شرف كتابة هذا التاريخ بدمه الطاهر الذي خضب بها تربته المقدسة، فكان مع الجبهة قصة البطولة والشجاعة والإقدام الكبير. لقن الأعداء درسا لا ينسى بضرباته الحيدرية القاسية التي أكدت أن لليمن الكبير شرفاء عانقوا الحياة بحب ووداع وجاءوا ليرحلوا، تركوا بصمة من الحب والتضحية والفداء، وعزفت قلوبهم مجدا تليدا لا يلين أبدا. فسلام ربي على الشهيد البطل محمود محمد حسن على الشرف.

إضاءة. شعبنا العزيز رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى، يتحرك بعزة، لأن العزة من الإيمان، والله هو القائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: مستمعين الكرام، وتبدأ الحديث أخت الشهيد البطل محمود الشرفي في مراحل حياته العطرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم الشهيد محمود محمد حسن علي الشرفي. طبعا كانت طفولة أخي كانت طفولة يعني ما كان إنسان عادي مثل كان دائما أكثر وقته يقضيه إنه في كتاب الله. كانت سيرته سيرة طيبة من طفولته. كان وقته كله دائما في الجامع، ما بين المغرب والعشاء كان يدرس القرآن. ما كان شي يجلس يلعب مع الأطفال أولاد الحارة، يجلس معاهم مثل بقية الخلق. هذا كان إنسان يعني متقي الله من طفولته. كان من اهتمامات الشهيد طاعة الله قبل كل شيء. كان إنسان أمين في تقوى الله إلى درجة يعني الإنسان ما يقدر شيء يتخيلها. كان حتى لدرجة أنه كان يخلي أهل البيت كلهم، رغم أنه صغير أصغر واحد في البيت، لكن كنا نحس بالمسؤولية باستشعار، خصوصا في الأمانة. عندما كان يقول هذا أمانة بيني أنا وربي. إنسان خلوق أمين إلى أبعد حد، ما يقبلش على نفسه حتى فعلا مثقال ذرة. هذا كان يخاف حتى من مثقال ذرة، خصوصا في أمانته وعبادته لأرحم الراحمين. أما لو تحدثت عن أخي فصعب أنني أوفي أو أنني أقدر أنني أوصف ثقته بالله سبحانه وتعالى أو كيف كان هذا الإنسان. سلام الله عليه، كان إنسان فنان مبدع، حب أنه أكثر وقته يرسم بعض الخطوط، ولكن كان هوايته وأكثر ما كان يجلس فيه أو أنه كان يعني يجلس لوحده، يجلس مع الله سبحانه وتعالى، يستغفر يسبح يتفكر في مخلوقات الله وفي آيات الله حرف حرف سطر سطر. وسبحان الله يعني كان إنسان فعلا تعجز اللسان عن وصفه. التحق الشهيد إلى الجبهات يعني ما بدأنا عام 2011، أول ما بدأت في تونس وحريقة والمصريين والعالم قدوا بينقلب. ألا وأخي ما شاء الله قد فك طريقه وسعر، يعني جلس حوالي يمكن سنتين أو ثلاث وهو مع أنصار الله. فهو كان أول المبادرين وأول المشجعين، وقال هذا الإنسان الذي يدخل الجنة. أصغر مننا وسار أحسن مننا، يعني سار بعدها وما عاد رجعش. يمكن حوالي سنة وهو في الأرض ملازم، أخذ الدورات، أخذ إلى أنه أصبح يعني خطيء في الجوامع، لا أن الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته. التحق الشهيد إلى الجبهات من أول بداية الحرب، ومنها جلس إلى أن استشهد. أخذ الدورات، بعدها أخذوا ثقافي في الجامع، ثقافي في كان يشتغل مع أنصار الله يعني ثقافي، وجلس بعدها مثقف إلى أنه صار على مستوى المحافظ، ومن بدايتها إلى أن التحق. قبل ما يستشهد الشهيد، قبلها جاء عندنا في يوم 15 رمضان، كأنه بيودع العالم والناس وأهله وأحبابه، كانت ضمته وقبلته لأولاده لأمه لأخواته، كانت يعني كأنها فعلا تحية الوداع، وجلس معانا وسلم علينا وودع كلهم الناس اللي كان يعرفهم، أنه كان هو جالس خلاص في صنعاء ساكن، لكن نزل لها محافظة حجه وودع الجميع يومها وطلب المسامحة من الكل. وساء لما يوم 26 وصلنا نبأ استشهاده. صح وإن احنا تألمنا وبكينا وألم الفراق لا بد منه، لكن هو الحاجة الذي يعني بتعيشنا في مأمن وقلوبنا باردة إنه شهيد. يعني هو في مكان علي، هو بهذا الحاجة. صح إن احنا نتألم للفراق، لكن بنفس الوقت أغاضه لليهود. هكذا احنا تفديه أرواحنا وقلوبنا وبيوتنا وأولادنا وكل ما معانا في سبيل ان احنا مع الله، في سبيل إغاظة اليهود، في سبيل إعلاء كلمة الحق.
2: استشهد الشهيد في يوم كان مبارك ويوم عالمي، كان معانا وقفة ليوم القدس العالمي. بعد أن خطب يوم الجمعة كان معه خطبة، وكان في يوم الجمعة يوم 26 رمضان عام 1440 هجرية الموافق 31/5 عام 2019 ميلادي، الساعة 6 بالضبط قبل المغرب جاءوا لنا بنبأ استشهاد أخي سلام الله عليه وعلى كل الشهداء. يعني كان يوم لا ينسى، وتلقينا الخبر يعني لأن احنا كنا متوقعين لهذا اليوم انه يحدث. هذا نزل او ذهب الى مرضات الله وعيصير في مكان علي، مكان نتمنى اي انسان كان يحظى عليه وما يلقاها الا كل ذو حظ عظيم.

أولادي بأن يثبتوا مع هذه المسيرة القرآنية وأن يتمسكوا بحبل الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم وبسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، فإن فيه النجاة والسعادة، سعادة لهم في الدنيا والنجاة في الآخرة، يصل بهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وأقول لشعبنا اليمني ولأمتنا الإسلامية أن لا تخاف ولا تهب من أمريكا ولا من إسرائيل، فإنهم أهون من خيط العنكبوت. نعم، هم أهون من خيط العنكبوت. علينا أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نتعرف على الله سبحانه وتعالى، وأن نسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الأمة الإسلامية أن تتحرك مع هذه المسيرة القرآنية لتستطيع أن تقهر أمريكا وإسرائيل، وأن تحرر القدس، تحرر مصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دنس

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فالله الله في دينكم وقرآنكم، والله الله في الجهاد في سبيل الله، وثقوا يقينا بأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنا قد نذرنا أنفسنا لله تعالى، وهذا طريق اخترناه ولن نتراجع عنه أبدا. والسلام عليكم.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه. ومن الإرشيف اخترنا لكم
7: للأسرار صناديق،
8: وللصناديق أقفال لا تبيح أسرارها إلا لنا،
7: وصندوق الحياة صندوقنا.
8: الصندوق الأبيض.
6: مستمعين الأعزاء، البحث عن السعادة في الحياة يتطلب منا التخطيط والتفكير السليم،
9: كما يتطلب منا إرادة قوية في التنفيذ.
6: نقول هذا ونحن نفتح معكم أقفال صندوق جديد تختفي بداخله الكثير من الحكايات والأسرار.
9: القطاع الصناعي أعزائنا هو حكاية حلقة اليوم، والتي سنبحث فيها عن الصندوق الأبيض الذي يمكن من خلاله النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي في بلادنا. تابعونا بعد هذا الفاصل.

0: مستمعين الكرام، للقضاء على الفقر في بلادنا لا بد من توفير فرص العمل، وللقضاء على البطالة لا بد من التوسع في الاستثمارات وبناء المزيد من المصانع. أما تحقيق ذلك فمرتبط بالطبع باستقرار الأمن.
1: الفقر والبطالة والأمن دائرة مفرغة يعيشها المواطن في بلادنا، والذي يعد حسب تقارير التنمية البشرية من أفقر الدول العربية. ولكن كيف يمكن لليمن منفردا أن يتوسع صناعيا وتجاريا بموارده شبه المعدومة؟
0: وفي حالة التدهور الذي يعيشه قطاع الصناعة مع هروب رؤوس الأموال وانحسار الاستثمار واستيراد السلع من الخارج، ازدادت الأسعار في الأسواق وامتدت واتسعت مساحة الفقر، وهكذا دواليك.
1: ويؤكد الخبراء أن حل مشاكل الصناعة والفقر والبطالة في اليمن يكمن في إنشاء صناعات كثيفة العمالة، لكن هل يمكن تحقيق ذلك؟
2: ما فيش حاجة اسمها صناعة، إنما هي معامل تركيب.
3: انعدام الأمن في البلد، انقطاع الكهرباء، عدم تعاون الاستثمار على الصناعة المحلية، هذه أكبر الصعوبات اللي تواجهنا.
4: بالنسبة للصناعة الوطنية للأسف تواجه العديد من الظروف الاستثنائية، ليس منذ 6 أشهر أو سنتين أو ربما أكثر من كذا، إلا أنه أصبح الآن أكثر وضوحا وأكثر حدة. في مثلا الوضع السابق تواجه الصناعة الوطنية الكثير من العوائق، منها انعدام وجود البنية التحتية، منها وجود تداخل في التشريعات والقوانين، ارتفاع تكلفة الخدمات أو انعدامها مثل خدمات البنية التحتية، معالجة تصريف المخلفات، وجود المياه في المنشآت. هذه كانت واضحة من سنوات، ليس من وليدة اليوم أو الأمس. الآن أصبح أكثر مشكلة وضوحا انعدام المشتقات النفطية، انعدام الأمان، قطع الطرقات، الوضع الاستثنائي الذي نعيشه في اليمن خلال الفترتين.

0: تقول التقديرات إن نحو 2,000,000 يمني يعملون في القطاع الصناعي الخاص الذي يسيطر بدوره على نحو 95% من القاعدة الصناعية في بلادنا. كما تقول التقديرات إن نحو 500 مصنع ما بين كبير ومتوسط وصغير أغلقت أبوابها في الفترة الماضية بسبب التوترات السياسية والأمنية، ففقد نحو 60% من العمال في هذه المصانع وظائفهم، على الرغم من أن الحد للأجور في هذه المصانع لا يزيد عن 100 دولار شهرياً، وكذلك حدث تقلص في عدد الشركات الجديدة.
1: وهذه الأمور كلها أدت لزيادة نسبة البطالة لما يزيد عن 45% كنسبة عامة في اليمن، وتزيد إلى نحو 70% في المناطق الريفية لتتسع معها بالطبع دائرة الفقر.
0: أما الأسواق اليمنية فمغرقة بالمنتجات المستوردة بما فيها سلع استهلاكية صغيرة تماثل الإنتاج المحلي كالعصائر والمعلبات والبسكويت وغيرها من المأكولات والمشروبات المعلبة.

0: تشير أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن مساهمة قطاع الصناعة من غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لا تتعدى 4%، وهي نسبة ضئيلة تدل على ضعف بنية الصناعة من الناحية الأمنية والتشريعية والخدمية والمصرفية، غير أنها تعبر أيضا عن تواضع رؤية القطاع الخاص التي لا تعلي كثيرا من شأن المؤسسية ومعايير الجودة واستخدام التقنيات الحديثة وتنمية قدراتها التنافسية. ولهذا السبب يبدو منطقيا أن 90% من المنشآت الصناعية التي تتجاوز 40,000 هي منشآت صغيرة تستورد ما يقارب 80% من أدوات الإنتاج.
1: الأسباب طبعا مرتبطة دائما بهيكلية الاقتصادات، فطبعا قطاع الصناعي في اليمن مثله مثل الصناعات أو القطاعات الصناعية في الدول النامية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ومن حيث مساهمته في تشغيل العمالة. فطبعا هذه الاقتصادات في الدول النامية تعاني من شح في مصادر التمويل، والمشكلة الرئيسية في اليمن بالنسبة للقطاع الصناعي اليمني هو انعدام التمويل الملائم للقطاع الصناعي، وهو التمويل طويل الأجل المتمثل في توفر سوق للأوراق المالية، وهذا طبعا يفتقد الاقتصاد اليمني حتى اللحظة، لا يوجد سوق للأوراق المالية، وهذا طبعا ناشئ لهيكلية الاقتصاد. هذا يعود إلى محدودية حجم القطاع نفسه، طالما أنه القطاع مساهمته متدنية في الناتج المحلي الإجمالي فحجم الاستثمارات فيه تكون لا تستدعي رؤوس أموال كبيرة عادة. ففي خطط التنمية يتم يعني كل 5 سنوات رصد مشاريع استثمارية في القطاع الصناعي.

0: مستمعينا الكرام، هناك دراسات كثيرة تؤكد أن المنتج المحلي اليمني لا يحظى بالحماية الكاملة، نظراً ربما لضعف القوانين الاستثمارية أو القوانين الخاصة بحماية المنتجات المحلية.
1: ولكن ما الذي يعيق تطور الصناعة الوطنية؟ وما الذي يعيق وجود استثمارات أجنبية أو توسع على الأقل في القاعدة الصناعية؟
2: بالتأكيد هناك الكثير من التوسعات التي يجب أن تكون في اليمن بشرط ظل توفر الاستقرار والأمن والبنية التحتية. هو هناك الفرص للعديد من الشركات الخارجية أن تقوم بها مثل هذه الاستثمارات مقارنة بما هو موجود أصلا في البلدان المجاورة، فهي أساس لأي مستثمر داخل اليمن أو خارج اليمن لتوفر له الشروط البيئية أو الشروط الصحية أو الشروط الصناعية.
0: لكي يتوسع اليمن صناعيا لا بد أن يعتمد على العنصر البشري، وهذا العنصر البشري يعاني هو الآخر من مشكلة في مخرجات التعليم والتدريب، فلا يستطيع أن يواكب التطورات الموجودة في المصانع والتقنيات المستخدمة في التصنيع. أغلب الصناعات الموجودة في اليمن في يد القطاع الخاص، فمتى ستدخل الدولة كلاعب رئيسي في قطاع الصناعة اليمني؟
1: الاستثمار الصناعي أين هو في خريطة الصناعة المحلية واستراتيجيات الدولة؟
0: والأهم، أين هو قانون الاستثمار اليمني؟
1: تساؤلات توجهنا بها إلى الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة فأجاب قائلا:
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي أن تكون الصناعات في يد القطاع الخاص، وهذا هو، ولكن الدولة قد فعلا قد دخلت في قطاعات أو صناعات استراتيجية منذ الستينات والسبعينات. المصافي عدن طبعا كانت بيد القطاع الخاص وأخذتها الدولة في السبعينات، هذه قامت منذ الخمسينات، ولكن هذا أما أن نتوقع الدولة في المستقبل القريب أن تدخل في صناعات استراتيجية وثقيلة فذيثة، فلا أظن تصل اليمن إلى هذه المرحلة من دخول في صناعات استراتيجية ثقيلة مثل مثلا الحديد، أو بينما دخلت في صناعات الإسمنت لما مثل ماذا. إذا كنا نتكلم عن صناعات ثقيلة مثل بتروكيماويات فليس عندنا ما يكفل ذلك، لكن لا نخفي بأن كانت الإدارة الاقتصادية العامة على مدى 3 أو 4 عقود الماضية لم تكن تتجه هذا الاتجاه في تنمية الصناعات المحلية لكثرة السياسات الخاطئة التي اتبعت مرحلة نمو صناعاتنا، كأن البيئة لم تكن مواتية لتنمية هذه الصناعة. تكون الدولة الموفر الأساسي للبيئة وتوفر الخدمات لقيام هذه الصناعات وتوفر البيئة بكل جوانبها، مثل العمالة، مثل الخدمات، المواني، الكهرباء، التدريب العمال. عندما نتكلم عن صناعة كثيفة العمالة ليست بالضرورة تكون صناعات استراتيجية مثل بتروكيماويات أو مثل، لكن إنتاج الكهرباء صناعة، الميناء صناعة، تصفية مصافي النفط صناعة، تسييل الغاز صناعة، كل هذه الصناعات هي موجودة الآن كثير منها بيل. لكن الصناعات كثيفة العمالة هي مجالات أخرى. كثيفة العمالة في الأساس ليس في الضرورة في الصناعات الاستراتيجية ولكن في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

0: يقال إن قانون الاستثمار اليمني هو من أفضل القوانين كنص، لكنه من حيث التطبيق هو من أفشل القوانين. كيف يمكن معالجة هذا الأمر في الواقع بين النظرية والتطبيق؟
1: هذه هي خلق البيئة، هذا من مسؤولية الدولة، وهذه هي الاستراتيجية التي نتمنى أن نخرج بها قريبا إن شاء الله خلال أشهر قليلة. الاستراتيجية يجب أن تقوم أولا على من يدير الاقتصاد في المناطق، هل هناك مركزية في إدارة هذا الاقتصاد أم لا مركزية؟ هذه أحد الأسئلة. الاستراتيجية الآن سنحاول أن نخلص بها أو نخرج بها، هذه ستحدد كيف يدار الاقتصاد أولا، ما هي الآليات، اثنين كيف نوفر لها الخدمات المطلوبة أو البيئة المطلوبة، ثلاثة ما هي الأنشطة التي نركز عليها كدولة، وما هي الميزات التي تتمتع بها كل منطقة من مناطق اليمن، مثلا هل الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية في الحديدة مثلا في تهامة، ما هي الصناعات التي تقوم في عدن، مساءلة حقيقية في الدولة، أن تكون الإدارة إدارة رشيدة، أن تكون تقسيم السلطات بطريقة صحيحة. هناك أمور كثير، ليست المسألة فقط لا تصلح الصناعة وحدها، يجب أن تصلح الصناعة والسياسة والإدارة والخدمات والاقتصاد والأمن وكل شيء، فلا ينشأ قطاع وحده وينمو وبقية القطاعات أو بقية الأنشطة في اليمن لا تتوفر فيها البيئة المناسبة.
2: الرؤية وتحديد الهدف والمثابرة، هذا ما تحتاجه الصناعة في الفترة المقبلة كي تقف على قدميها.
0: للأسرار صناديق،
3: وللصناديق أقفال لا تبيح أسرارها إلا لنا،
0: وصندوق الحياة صندوقنا.
3: الصندوق الأبيض.
4: من الأرشيف.
0: ولا تزال إذاعة صنعاء الوسيلة الأكثر حيوية والأكثر تفاعلا والأكثر جذبا بما تزخر به من تاريخ عريق ورصيد ثقافي وبرامجي يعد الأضخم من بين الإذاعات العربية.
5: صور في المآقي.
6: قريبا من صنعاء وقريبا جدا تكون رحلتنا إلى وادي ظهر ودار الحجر، 14 كيلومترا باتجاه الشمال الغربي من العاصمة، هي الطريق إلى ذلك الوادي، وادي ظهر الذي يحتضن أحد معالم مديرية همدان ومحافظة صنعاء، بل أحد أهم معالم اليمن. وفي طريقنا إلى الوادي يعم شعور بالراحة واتساع الصدر ورغبة عميقة بالابتسامة، فأغصان النباتات الخضراء ترقص ببراءة ريفية تهزها أنغام الطبيعة وتمد أطراف أوراقها لتستمتع بمداعبة رياح هائمة بتفاصيل هذا المكان. وكلما ذبنا أكثر في وادي ظهر حركتنا نسائم الريف العليلة لنمتزج أكثر مع بساطة أهل الوادي الذين أتقنوا فن التعامل مع كل قادم بفعل موقع واديهم السياحي، فأصبحوا مهنيين يجيدون نقل حبهم للطبيعة إلى كل زائر جاء باحثا عن هذا الحب وهذه السعادة، ولم يعودوا خائفين من أن يغير زحف المدينة القادم إليهم طباعا أصيلة تعمقت في أجوافهم. وخلف تلك الأشجار ترقد منذ سنين طوال عهود كان أصحابها يسكنون هذا المكان، وحكايات قديمة عن قدم وادي ظهر الذي تعود شهرته إلى عصور ما قبل الإسلام، بل إن بعض المخربشات الصخرية الموجودة في الوادي تريد منا العودة إلى عصر ما قبل التاريخ. وبحثاً عن تاريخ وادي ظهر فإننا سنخوض رحلة في غياهب الزمن القديم، وأول ذكر لوادي ظهر كان في القرن السابع الميلادي على نقش النصر الذي دونه كرب إيل أوتر مكرب سبأ، حين ذكر أن الوادي كان يقع ضمن ممتلكات ملك نشن. وفي ظل ازدهار مملكة سبأ ظهر الوادي ضمن نطاق أراضي قبيلة ذي مأذن التي كانت تتخذ من شعوب شمال صنعاء القديمة حاضرتها. وعندما نتجول في تاريخ وادي ظهر نقف بجلال أمام المهارة التي يبديها الوادي لمقاومة الزمن والحفاظ على خضرته التي تعبر عن شبابه المتجدد. فعندما نسمع تاريخه وجمال الأيام السابقة ونراه اليوم محافظا على ما يمكن الحفاظ عليه، نتخيل جنة تخترق حدود الخيال. فقد جاء في نقش النصر لكرب إيل أوتر بأن الوادي كان يجري فيه غيل غزير وأرضية شديدة الخصوبة وكثيرة الخضرة. وقد جاء في وصف الهمداني لوادي ظهر ليؤكد أن وادي ظهر يتبع وادي مأذن. وقد جاء في كتاب الهمداني ومن مآثر اليمن ظهر، وهو موضوع فيه واد وقلعة ومصنع، وكل ذلك منسوب إلى ظهر بن سعيد. كما يشير الهمداني إلى وجود مقابر وادي ظهر التي تعرضت للسلب والنهب من قبل الأهالي في نهاية القرن الثالث الهجري، ووجود جثث محنطة في تلك القبور. ويذكر لنا الهمداني عن وجود تلة صلبة عالية وصلدة. وعند هذه الصخرة نتوقف بعد أن نقدم شكرنا الجزيل للهمداني الذي أفصح لنا الكثير مما أخفاه وادي ظهر في باطنه، ولم نرى منه إلا هذه الصخرة، والتي ربما يكون الهمداني قد قصدها في كتابته عن وادي ظهر. وعند هذه الصخرة نعود بأرواحنا وأجسامنا إلى هذا الوادي وهذه الصخرة التي تنتصب أمامنا بعد أن أصبح لها شكل جديد وتاريخ جديد، دار الحجر. معجزة معمارية تسلب النظر ولا ترحم العيون التي تراها لأول مرة، وتجعل القلب يخفق مبالغا في شدة الإعجاب. هيكل بناء الدار مع الحجر الذي أقيمت عليه تولد إحساسا بأنها كتلة واحدة، وكل واحدة تكمل الأخرى. طرفان تكفل الخالق عز وجل بوضع الأساس، ففطن خلقه إلى حكمة الإله وأكمل تكوينه. ولا يمكن لنا أن نبعد عيوننا عن روعة دار الحجر وألذ النظر للدار، وما أطيب التلذذ بالمشاهدة من جوانب عدة، فلكل جانب شكل يختلف عن بقية الجوانب، وهندسة البناء لكل واجهة تختلف مع الواجهة الأخرى، وانسياب الحجر مع شكل كل جانب تتطابق إلى درجة الإعجاب بل الوله اللامحدود. وتؤكد المراجع أن دار الحجر بني على أنقاض قصر سبائي قديم عرف بحصن ذو سيدان، ولا تزال كثير من آثاره منحوتة على الصخرة. ويعود تاريخ بناء دار الحجر إلى أواخر القرن الثامن الميلادي، إلى فترة حكم الإمام المنصور ابن علي ابن العباس الذي حكم اليمن في عام 1775 ميلادية إلى العام 1809، والذي أمر وزيره الأديب الشاعر والمصمم الهندسي المتميز علي بن صالح العماري ببناء قصره دار الحجر. يطلق البعض على دار قصر الحجر بقصر العجائب، حيث تبدأ عجائب القصر من بوابته الخارجية بشجرة معمرة يقدر عمرها ب700 عام، تنتصب على بوابة القصر الرئيس مرحبة بالزائرين. وفوق سطح دار الحجر نكون في أعلى نقطة وسط وادي ظهر، وهناك تختتم كلمات الجمال حروفها ليبدأ الجمال نفسه متحدثا بلغة لا تفهمها الأذن، بل يرتعش الجسد كله من سحر معناها وعذوبة تشكيلها. فيحين وقت الذهاب وترك الصورة تسبح بحمد خالقها.
5: صور في المآخر.
4: من الأرشيف،
0: إذاعة صنعاء أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
4: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
7: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
4: من الإرشيف،
8: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ما أشرنا إليه في العمق في محطة سابقة من تضليل وإفك النظام السعودي المجرم، خصوصا إفكه وتضليله الذي يتلطى بالمقدسات، وما نلاحظه من تكريس لهذا المنح العدواني التضليلي التحريضي الخطير بإعادة ترويج فرية استهداف أبناء يمن الإيمان والحكمة الذين هم أحرص الناس على مقدسات الأمة والمشهود لهم من قبل سيد الخلق وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأتم السجايا والصفات الإيمانية، كل ذلك فضلا عن دلالته على إفلاس العدو السعودي وتخبطه وانحدار المستوى العقلي والأخلاقي لآلته الدعائية المضللة، يوجب كذلك وفي المقابل على كل الأمة الحذر الجدي من نذر هذا الخبث والإجرام والكيد والمكر الشيطاني. فغير مستبعد إقدام هذا النظام المارق الخائن المنافق العميل على أي شيء جنوني أو استهداف مادي من ذلك القبيل يتوهم فيه وصولا إلى مآربه الشيطانية في تشويه موقف يمن الإيمان والحكمة، الموقف الناصع نسوع شمس الظهيرة وتأليب وتحريض شعوب المسلمين عليه، كما يتوهم هذا النظام الباغي المنحرف وتسول له نفسه المريضة المظلمة الممسوسة بأعلى درجات النفث الشيطاني الإجرامي الجنوني الجامح. ولا شك في أن من هدم معالم الإسلام في كل جوانبها وبكل أبعادها، وهذه هي وظيفته منذ نشوئه، لا شك في أن من فعل ذلك وطالت جرائمه حتى الآثار المرتبطة بالإسلام وبنبي الإسلام وبالرواد الأوائل في الدعوة الإسلامية كما فعل في مكة والبقيع وغيرهما، وفي المقابل حافظ على آثار اليهود في خيبر وسواها ووجه كل سهام الحرب والحقد على الإسلام لصالح منشئيه المستكبرين الصهاينة في الغرب الأوروبي والأمريكي والذين هم موظفوه والمستفيدون من خدماته التدميرية للإسلام من داخله. لا يستبعد ممن ارتبط بهذه الوظائف والجرائم الإقدام على أي شيء من ذلك القبيل. والمفارقة العجيبة في هذا المضمار أن هذا النظام المعتدي الأفاك، وهو من يروج هذا البهتان بحق الشعب اليمني المسلم الذي يضحي بكل شيء دفاعا عن كرامة هذه الأمة ودينها ويتحمل غلواء العداوات الأشد إجراما في هذا العالم بما فيها عدوانية النظام السعودي في سبيل الذود عن هذه المقدسات للأمة بل للإنسانية. المفارقة أن هذا النظام المجرم، وهو من يروج هذا البهتان وهذه التهم المزعومة المفتراة، هو أكبر عميل متواطئ متخف طيلة ما مضى ومفضوح منكشف اليوم مع المشروع الصهيوني المستهدف للأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وفلسطين شعبا وأرضا وقضية ومقدسات. وبات معروفا تماما الدور السعودي المتمالئ والمتآمر بكل الصور وفي كل المجالات مع هذا الإجرام الصهيوني الذي أحرق المسجد الأقصى المبارك قبل 53 عاما، وما زال يوالي مخططاته المبيتة لهدمه ويواصل جرائمه وفظاعاته النكراء وإباداته بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن مشاريع التهويد والأسرلة لكل ما هو فلسطيني وبكل الوسائل التي لا تخطر حتى على بال رؤوس الشياطين، والسعودي معه في كل ذلك بالأموال والأفعال سرا وشبه علن، معميا عن كل ذلك بالتظاهر بدعم فلسطين، لكنه دعم لا يتجاوز محض التصريحات والأقوال. ومن حسن حظ الحقيقة والعالم أنه وبعد عقود طويلة من التخفي تتكشف حقيقة هذا النظام المجرم اليوم كنظام خادم للأعداء، موظف للحرب على الإسلام وأمته. وأي حرب؟ حرب في كل المجالات والميادين وبكل الأساليب أنيطت ببني سعود ومملكتهم الشيطانية التي استطاعت أن تخفي كل هذه الحقائق طيلة ما مضى من عقود بالتضليل وبشراء الذمم وبصرف الأموال الطائلة على آلات الدعاية والعلاقات العامة في الغرب وفي أرجاء العالم. لكن الله بحكمته وقدرته أسقط كل الأقنعة بفعل الأحداث والمجريات والتطورات وما يجري في سياق الصراع المتعالي الوتائر والمتسارع بين هذه الأمة وأعدائها، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم العدو الأمريكي الصهيوني. حرب النظام السعودي على الشعوب العربية والإسلامية لم تعد خافية اليوم، وبصماتها في فلسطين وفي اليمن وفي العراق في كل مكان، ويعاني كل شعب من شعوب أمتنا المتآمر عليها والمعتدى عليها من كل أشكال العدوان الذي لليد السعودية فيه بصمة فاقعة، ويصعب اليوم الاستمرار في التغطية عليها. حرب السعودية أيضا هي على الدين الإسلامي بالتشويه عن طريق وهابيته الخبيثة التي ظلت زمنا تقدم صورة بشعة أمام العالم بكله عن هذا الدين الحنيف، دين الله السمح، دين الرحمة والعلم والحضارة والأخوة والسلام. وحرب على الإسلام بتلك الوسيلة المضادة الأخرى بالانحلال وبالهجمة التي نراها اليوم في أعلى وتائرها على الأخلاق والقيم الإسلامية، بل حتى على القيم العربية الأصيلة التي عرف بها أبناء هذه المنطقة. حرب أيضا وفي السياق ذاته وفي الوقت ذاته على وحدة المسلمين بضرب كل ما يؤدي إليها وإثارة النزاعات المذهبية والطائفية التي ظل هذا النظام إلى اليوم يغذيها بكل وسيلة. إذن لا يمكن لأحد أن ينسى ما فعله هذا النظام المنشاري الداعشي المصهين بالمسلمين وأرواحهم ومساجدهم وآثارهم وأضرحتهم وحتى مقابرهم قديما وحديثا، مباشرة وعن طريق جماعات القتل والتدمير الخارجة من عباءة وهابيته الظلامية التكفيرية المنحرفة. وكم سيحصر المراقب والراصد في هذا السياق من جرائر وتبعات ما اقترفته يدا نظام بني سعود الصهيوني المجرم من جرائم وأشكال عدوان طالت هذه الأمة والإنسانية جمعاء.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء في هذه الأثناء نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا عبر الهاتف من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ ضرار الأديني. أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك بكل خير.
1: وأسعد الله صباحك يا أختي أماني بكل خير.
0: كل التحية لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في محافظة صنعاء وضواحية. طبعا هناك خفت الأمطار، ولكن بدأت تتركز على المناطق الشرقية التي نقصد بها من شوة وحضرموت وكذلك المهرة، ولكن الأمطار يعني خفيفة إلى متوسطة. طبعا بالنسبة للمناطق الغربية التي نقصد بها من صنعاء من صعدة حتى تعز لم تسجل هناك أي أمطار، ربما تكون هطلت أمطار ولكن كانت خارج نطاق محطة الرصد الجوية. طبعا يوم أمس هطلت أمطار على محافظة حضرموت وأجزاء من الحديدة. طبعا مش لم تكن الحديدة نفسها الساحلية، وإنما المناطق الداخلية وكذلك المهرة وأب وتعز وحجة والمحرير. طبعا بالنسبة لأب وتعز وحجة هطلت أمطار وطبعا خفيفة، ولكن كانت خارج محطة الرصد الجوية. نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. بالنسبة للتحذيرات، التحذير ما زال قائما خاصة للإخوة في المناطق في المرتفعات الجبلية، وبالذات سائقي المركبات، عدم الخوض في السيول والوديان. كذلك في حالة حدوث البرق علينا إطفاء الهواتف النقالة، وكذلك التدني الملحوظ في الرؤية الأفقية خاصة في المنحدرات والمنعطفات الجبلية، وبالذات في الصباح الباكر في الليل والصباح الباكر. والإخوة مرتادي البحر والصيادين في جزيرة سقطرة وباب المندب وخليج عدن عليهم بأخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر، وخاصة في شهر طبعا في شهر 6 و7 و8، لكن بدأت الآن الأمواج تخف نوعا ما وكذلك الاضطرابات خفت، ونحن الآن داخلين في شهر سبتمبر. بالنسبة لنشرتنا الاعتيادية وبالذات من المناطق الجبلية، طقس صحوا إلى غائم جزئيا يتحول إلى الغائم، وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة قوية تصحبها حبات البرد أحيانا على حجة والمحويت وريمة وإب وتعز والطالع، وكذلك مرتفعات لحج وأبين والبيضان وشبوة وحضرموت، وأمطار متفرقة يصحبها الرعد كذلك على محافظة عدن والمهرة وغرب كل من صعدة وعمران وصعدة وذمار، حيث يتشكل الضباب على المنحدرات في المرتفعات الجبلية. المناطق الصحراوية طقس صحوا إلى غائم جزئيا مع هطول أمطار متفرقة على صحاري المهرة وحضرموت ومأرب والجوف والرياح شمالية شرقية. المناطق الساحلية والخبيث سقطرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع في درجات أفون وحار، ومع ارتفاع في الرطوبة النسبية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من ساحل تهامة والساحل الغربي والساحل الجنوبية والشرقية. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 29-16 درجة، عدن 37-30، تعز 30-18 درجة، المكلا 33-28، الحديدة 37-32، سيئون 39-26، سقطرة 35-27، دمار 27-15 درجة، إب 29-16 درجة، الغيضة 32-25، أبين 38-29، الضالع 31-22، لحج 38-29، أتق 38-25، مأرب 39-26، صعدة 31-18 درجة، المحويت 29-17 درجة، عمران 29-17 درجة، المخا 38-31، الجوف 38-26، حجة 31 والصغرى 21، البق 38-25، البيضاء 31-18 درجة، ريمة 26-16 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 37 والصغرى 25.
0: إذن من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ ضرار الأديمي، أشكرك جزيل الشكر ونتمنى دوام الصحة والعافية للجميع. كل التحية لك.
1: شكرا لكم.

0: البداية بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس المشاط يؤكد أن ادعاءات النظام السعودي محاولة يائسة واليمنيون هم الأعظم وفاء للمقدسات. القوات المسلحة تسقط مقاتلة حربية وطائرة استطلاع وتدمر أهدافا حيوية لأرامكو وقاعدة خميس مشيط. فعالية مشتركة للزكاة والأوقاف في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر تشيد بمكتسبات التحرر ومواجهة الهيمنة. إيران تؤكد اقتدار قواتها البرية على الحدود وفشل العدوان الصهيو أمريكي في فرض تغييرات إقليمية. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. فند فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى الادعاءات الباطلة للنظام السعودي بشأن استهداف اليمن لمكة المكرمة، مؤكدا أنها محاولة يائسة لاستنفار الشعوب التي باتت تدرك حقيقة هذا النظام وإساءاته المتكررة للكعبة والقرآن الكريم والحرمين الشريفين بأموال الأمة. وأوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن أبناء اليمن هم الأعظم إيمانا ووفاء للمقدسات الإسلامية على مر التاريخ، وهم على أتم الاستعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام مثلما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى الشريف، لافتا إلى تميز الشعب اليمني بالخروج الحاشد للساحات غضبا عند أي إساءة للمقدسات. وأضاف فخامته كان الأجدى بهذا النظام أن يستنفر شعوب الأمة عندما أساء المجرم ترامب للكعبة وتصويرها بما لا يليق بقداستها، مشيرا إلى أن من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم إبستين هو من يستهدف مكة والمقدسات، وأن هذه الأكاذيب والافتراءات لن تنطلي على الشعوب العربية والإسلامية كما لم تنطلي ادعاءات تهديد الملاحة الدولية من قبل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تحقيق إنجازات ميدانية وعسكرية نوعية، حيث تمكنت الدفاعات الجوية بعون الله تعالى وتوفيقه من إسقاط مقاتلة حربية للعدو السعودي من طراز F-15 أثناء تنفيذها أعمال عدائية دعما للتحشيدات العسكرية في أجواء محافظة مارب، وذلك بضربة موجهة عبر صاروخ أرض جو محلي الصنع. وبث الإعلام الحربي مشاهد استطلاعية ووثائقية دقيقة لعملية الرصد والاستهداف التي أظهرت محاولة المقاتلة التملص بإطلاق القنابل الحرارية قبل أن يصيبها الصاروخ بشكل مباشر ويحولها إلى حطام تناثر على الأرض واضحة عليه معالم العلم السعودي. وفي السياق ذاته اعترضت الدفاعات الجوية تشكيلين حربيين سعوديين من الطراز نفسه في أجواء المخا بمحافظة تعز عقب إقلاعهما من قاعدة خميس مشيطة وأجبرتهما على المغادرة فورا، إلى جانب نجاحها في إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو من نوع وينغ لونغ 2 خلال قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مارب. وعلى صعيد العمليات الهجومية الرادعة نفذت القوات المسلحة عمليتين عسكريتين نوعيتين ردا على تصعيد العدو السعودي وشنه أكثر من 450 غارة جوية على المحافظات اليمنية خلال الأسبوع الجاري. استهدفت العملية الأولى شركة أرامكو النفطية في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة أدت إلى نشوب حرائق كبيرة ودمار واسع في المنشآت، فيما استهدفت العملية الثانية قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية بدقة عالية. وأكدت القوات المسلحة استمرارها المطلق في خوض معركة الدفاع عن اليمن وسيادته وتلقين العدو دروسا قاسية متوكلة على الله عز وجل حتى كسر الحصار وإنهاء العدوان. وفي الردود السياسية، أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن إسقاط المقاتلة السعودية يشكل فضيحة كبرى وضربة موجعة للنظام السعودي، تكشف زيف ادعاءاته أمام العالم بعدم الاعتداء على اليمن، موجها تحذيرا صريحا للطيارين السعوديين والمستجلبين بأن مصيرهم سيكون إما القتل أو الأسر، ليلتحقوا بالطيارين الأسيرين لدى صنعاء الذين يتجاهلهما نظامهما ويرفضون يرفض إنجاز صفقة لتبادل الأسرى. من جانبه، شدد الناطق باسم الحكومة الدكتور عمر البخيتي على أن توثيق العلم السعودي على حطام المقاتلة F-15 ينسف أكاذيب الرياض وروايات الميليشيا التابعة لها بخصوص عدم مسؤوليتها عن الغارات العدوانية، مؤكدا أن الاستجداء السعودي وتوظيف ورقة المقدسات يدلان على حجم الفشل والهزيمة بعد 12 عاما من العدوان، ومباركا الانتصارات الميدانية للقوات المسلحة في مختلف الجبهات. إلى ذلك، شن طيران العدو السعودي أمس غارتين على جسر البرح في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وذلك للمرة الثانية خلال يومين. هذا ورصدت المصادر العسكرية استمرار التصعيد الجوي والمدفعي للعدو السعودي خلال 24 الساعة الماضية، حيث شن الطيران الحربي للعدو السعودي 40 غارة جوية بطائرات F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط واستهدفت محافظات تعز ومارب وحجة بالتزامن مع قصف مدفعي، وبالطيران المسير استهدف مناطق آل الشيخ وعياش بمديرية منبه وغور المشوات بمديرية غمر في محافظة صعدة الحدودية. نظمت هيئة الزكاة والأوقاف والإرشاد أمس فعالية خطابية بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة تحت شعار هيئة الزكاة والأوقاف ثمرة من ثمار ثورة 21 من سبتمبر. وفي الفعالية، أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الثورة مثلت يوم انتصار للحرية والاستقلال، وقضت على منظومة التبعية والارتهان للمشروع الصهيو أمريكي التي مارست الإجرام والقتل والاغتيالات وتفجير المساجد كجامع بدر والحشحوشة، موضحا أن الثورة التي فجرها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي هي ثورة قيم وأخلاق ومبادئ، لم تفتح السجون ولم تنصب المشانق، وصمدت بوعي وتضحيات الشعب اليمني في مواجهة التحالف الدولي العسكري والإعلامي غير المسبوق. أكد مفتي ليبيا شيخ الدكتور الصادق الغرياني أن الحرب التي تجري في اليمن ضد أنصار الله هي حرب تقودها السعودية بالوكالة عن أمريكا. وأضاف الدكتور الغرباني في تسجيل مصور على حسابه في منصة إكس أن أمريكا وجدت نفسها غارقة في وحل مضيق هرمز، بينما تسوق لشعبها بأن المضيق تحت سيطرتها. وتابع أن سيطرة أنصار الله على باب المندب يفاقم من ورطة أمريكا، إذ أن كل النصر الذي تسوقه لنفسها يبقى سرابا. أعلنت وزارة الصحة والدفاع المدني بقطاع غزة انتشال جثامين 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمس نساء وإصابة 14 آخرين جراء انهيار عمارة السعادة السكنية غرب مدينة غزة، فيما حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الكارثة باعتبارها امتدادا وحلقة جديدة من تداعيات حرب الإبادة والتدمير المباشر للبنى التحتية للمنازل. وعلى صعيد الجرائم بحق الأسرى، استشهد المعتقل الإداري معتز الأطرش داخل سجن عوفر الصهيوني نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الممنهج، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى 92 شهيدا وسط تحذيرات حقوقية من الظروف الدموية التي يعيشها آلاف المعتقلين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهشاني أن انتشار وحدات القوات البرية والأولية الدفاعية على طول الحدود وسواحل مكران وبحر عمان ومستوى الجاهزية القتالية العالية للمقاتلين دفعت العدو إلى الإحجام والتراجع عن تنفيذ أي عملية برية. وفي السياق الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء نظيره الصيني وانغ يي في بكين أن العدوان الأمريكي الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه أمام صمود الشعب الإيراني، مشددا على جاهزية بلاده للدفاع عن سيادتها وترحيبها بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوقها. وأكد أن النظام الإقليمي الجديد لن يكون فيه أي مكان للوجود أو التدخل الأجنبي، وهو ما أيده وزير الخارجية الصيني مجددا دعم بلاده لإرساء السلام وتخفيف التوتر. من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بصمود الشعب الإيراني وتضامنه على مدى 200 ليلة في مواجهة الضغوط والحفاظ على سيادة إيران واستقلالها. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس المشاط يؤكد أن ادعاءات النظام السعودي محاولة يائسة واليمنيون هم الأعظم وفاء للمقدسات. القوات المسلحة تسقط مقاتلة حربية وطائرة استطلاع وتدمر أهدافا حيوية لأرامكو وقاعدة خميس مشيط. فعالية مشتركة للزكاة والأوقاف في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر تشيد بمكتسبات التحرر ومواجهة الهيمنة. وإيران تؤكد اقتدار قواتها البرية على الحدود وفشل العدوان الصهيوني الأمريكي في فرض تغييرات إقليمية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعين الأعزاء، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى. دمتم بخير.
1: صحتك في وعيك.
2: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

صنعاء تقدم. وعي صحي. وعي صحي.

وعي صحي، برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي. كثيرا ما نسمع الآباء والأمهات يقولون: طفلي يرفض النوم، هل هذا أمر طبيعي؟ أو هل يؤثر السهر فعليا على نمو الأطفال؟ وربما يعتقد البعض أن النوم مجرد وقت للراحة واستعادة النشاط، لكن ماذا يقول العلم؟ الحقيقة أن النوم يعد من أهم العوامل الأساسية لنمو الطفل الجسدي والعقلي والنفسي، حتى أن بعض العلماء يصفونه بأنه غذاء غير مرئي يحتاجه الطفل يوميا مثل الطعام والشراب. فلماذا يعد النوم مهما لهذه الدرجة؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم. مستمعين الأعزاء، أثناء النوم لا يتوقف جسم الطفل عن العمل، بل تحدث داخله عمليات حيوية معقدة تساعده على النمو والتطور. ففي مراحل النوم العميق يفرز الجسم كميات كبيرة من هرمون النمو، وهو الهرمون المسؤول عن نمو العظام والعضلات والأنسجة المختلفة. كما يعمل الدماغ خلال النوم على تنظيم المعلومات التي تعلمها الطفل خلال يومه، مما يساعد على تحسين الذاكرة والتعلم والانتباه. ولهذا فإن النوم الجيد لا يساهم فقط في زيادة الطول والنمو الجسدي، بل يدعم أيضا التطور الذهني والقدرات المعرفية. لكن ماذا يحدث عندما لا يحصل الطفل على نوم كافٍ؟ قد تظهر عليه عدة آثار، منها صعوبة التركيز والانتباه، زيادة العصبية والانفعال، الشعور بالخمول والتعب، ضعف القدرة على التعلم، اضطرابات في السلوك والمزاج. وقد تؤثر قلة النوم المزمنة في الصحة العامة ونمو الطفل على المدى الطويل.

مستمعين الكرام، تختلف احتياجات النوم حسب عمر الطفل، فالرضع يحتاجون إلى ساعات نوم أكثر من الأطفال الأكبر سناً، بينما تقل الحاجة تدريجياً مع التقدم في العمر. لكن المهم ليس عدد الساعات فقط، بل في جودة النوم أيضاً. فالنوم المتقطع أو غير المنتظم قد يحرم الطفل من الاستفادة الكاملة من مراحل النوم العميق المهمة للنمو. ومن العلامات التي تشير إلى أن الطفل لا يحصل على نوم كاف النعاس المتكرر خلال النهار، صعوبة الاستيقاظ صباحا، الانفعال السريع أو كثرة البكاء، ضعف التركيز أثناء الدراسة أو اللعب. وهنا يأتي سؤال مهم، كيف يمكن مساعدة الطفل على الحصول على نوم صحي؟ هناك عدة خطوات بسيطة وفعالة، منها تحديد موعد ثابت للنمو والاستيقاظ، تقليل الاستخدام للأجهزة الإلكترونية قبل النوم، تهيئة غرفة هادئة ومريحة، تجنب المشروبات المنبهة للأطفال في المساء، تشجيع النشاط البدني خلال النهار، كما أن قراءة قصة قصيرة أو اتباع روتين هادئ قبل النوم قد يساعد الطفل على الاسترخاء والاستعداد للنوم بشكل أفضل.

مستمعينا الأعزاء، بعض الأطفال قد يعانون من مشكلات تستدعي استشارة الطبيب، مثل الشخير الشديد والمتكرر، توقف التنفس أثناء النوم، الأرق المستمر، النعاس الشديد رغم النوم لساعات كافية. وفي هذه الحالات ينبغي تقييم الطفل للتأكد من عدم وجود أسباب صحية تحتاج إلى علاج.

رسالة الحلقة. النوم ليس وقتا ضائعا من يوم الطفل، بل هو جزء أساسي من عملية النمو والتطور، فكل ساعة نوم جيدة تساهم في بناء جسم أقوى وعقل أكثر قدرة على التعلم وصحة أفضل للمستقبل.

مستمعين الكرام، احرصوا على أن يحصل أطفالكم على نوم كاف ومنتظم، فالنوم الصحي استثمار حقيقي في نموهم وصحتهم. وعي

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نقدم لكم التحايا مستمعين في هذه الفترة من الإعداد والتقديم سماح القوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار يونس جغمان، ميسون الروديني وسميح عز الدين. من المكتبات محمد سنهوب. من الصيانة حمادي البيلي. نظم ومعلومات محمد المتوكل. وهندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فإلى كل روح تشعر الآن في هذه اللحظة بالذات بثقل يكتم أنفاسها، وإلى كل قلب تسلل إليه الإحباط فغشيه حزن لا مبرر واضح له، وضيق يعتصر الصدر حتى تكاد تفقد رغبتك في كل شيء، خذ نفسا عميقا واسمعني جيدا. ما تمر به الآن ليس دليلا على ضعف إيمانك ولا غضبا من ربك، بل هو إرهاق بشري طبيعي جدا. أعظم البشر وأقواهم إيمانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مر بهذه الحالة من الانقباض، فنزل القرآن ليواسيه ويحتويه بكلمة تذيب الصخر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. الله يقول لك: أنا أعلم وأنا أرى تعبك ويعرف ضيقك. فهذا الاعتراف الإلهي بألمك هو أولى خطوات الشفاء. الحزن كالغيم يتراكم ليمطر، ثم ينجلي ليترك السماء أصفى مما كانت عليه. في مدرسة الثقافة القرآنية الصافية، الانكسار ليس نهاية المطاف، بل هو إعادة تشكيل للروح. دعونا نضع بلسما على هذا الضيق لنفكك قيوده عبر ثلاث خطوات عملية. المفتاح الأول: التصالح مع الضيق. لست مطالبا بالقوة دائما، اسمح لنفسك بالضعف قليلا. لا تقاوم هذا الحزن بعنف، ولا تجلد ذاتك لأنك محبط. الاعتراف بالضيق هو نصف العلاج. قل لروحك: يحق لي أن أتعب ويحق لي أن أحزن، فهذه محطة عبور وليست مستقرة. توقف عن اصطناع القوة أمام نفسك، واخلع قناع التماسك في خلوتك مع الله، فالانكسار بين يديه هو قمة القوة. المفتاح الثاني: تفريغ الشحنة، سر السجود والتسبيح. حين يضيق الصدر تتراكم فيه شحنات سلبية خانقة. الوصفة القرآنية كانت سريعة ومباشرة: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. السجود ليس مجرد حركة رياضية، بل هو تفريغ أرضي لكل همومك. حين تضع جبهتك المثقلة بالأفكار على الأرض فأنت تسلم أمرك للذي يرفعها. جرب الآن أن تسجد سجدة طويلة، لا ترفع رأسك منها حتى تهمس بكل ما يزعجك أو حتى تبكي بلا كلمات. أما المفتاح الثالث: اعلم أن هذا الإحباط الذي تشعر به هو دعوة خاصة من السماء في الأثر، أن الله يكون أقرب ما يكون لعبده حين ينكسر قلبه. هذا الحزن لم يأتي ليدمرك، بل جاء ليصنع في جدار قلبك شقا يتسلل منه نور الله. الله يقترب منك.

يدعمك في لحظات الضيق أكثر من أي وقت آخر. استثمر هذا الانقباض في تحويله إلى مناجاة دافئة تذيب كل جليد في صدرك. ردد بقلب يسمعه الله تعالى: يا رب، لقد ضاق بي صبري، واعتصرني حزني، وأحاط بي إحباطي من كل جانب. اللهم إنك تعلم ما في صدري من غصات، وما في روحي من أثقال، فلا تكلني إلى ضعفي. يا من أضاء نوره السماوات والأرض، أشرق بنور فرجك في عتمة صدري، واشرح لي صدري ويسر لي أمري، وامسح على قلبي بيمين رحمتك مسحة لا أشقى بعدها أبدا، واغسل روحي من هذا الضيق، وأبدلني به سعة وانشراحا وسلاما عميقا. هنيئا لقلبك هذا الاحتضان السماوي، أنت الآن في مرحلة تصفية لروحك، والغيم الذي يضلل أيامك الآن سيمطر قريبا فرجا يغسل كل أوجاعك. شفرة السكينة هي أن تدرك أن الضيق لا يدوم، وأن الله تعالى إذا أغلق بابا بحكمته فتح أبوابا برحمته. امض في يومك الآن هادئا متوكلا وموقنا، فصدرك الذي ضاق يوسعه من خلقه.

لطفه يجري وعبده لا يدري، يأتي بها الله وإن كانت مخبأة، فالصبر باب لها والفاتح الله. اللهم دبر لنا أمورنا التي نجهلها، ويسر لنا الغد الذي يقلقنا، وقرب لنا الحلم الذي نركبه، وهب لنا أملا يملأ قلوبنا، وتولى اللهم أمرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

إن الذي خلق هذه الحياة أودع فيها أسرارا عديدة لا يدركها إلا المتفكرون الذين يسبحون في آفاق التأمل، ففي سكون الليل آيات، وفي آفاق السماء إجابات، وفي تعاقب الفصول حكايات، وفي تقلب الأحوال دروس. فما الكون إلا كتاب عظيم لا يحسن قراءته إلا ذو القلب اليقظ. ما أجمل أن يتحول النظر إلى الكون من مجرد رؤية للأشياء إلى قراءة لمعانيها. فالمتأمل لا يرى الليل ليلا فقط، ولا تعاقب الفصول مجرد تكرار، بل يلمح في كل ذلك أثر الحكمة والتدبير. وكلما اتسع وعي الإنسان أدرك أن في هذا الكون من الآيات ما يدعو إلى التفكر قبل الكلام، وإلى الشكر قبل الشكوى. ومن أعظم ثمار التأمل أن يرى الإنسان في كل ما حوله أثرا من حكمة الله تعالى وقدرته، فيتعلم من تغير الأيام، ويزداد يقينا أن وراء كل مشهد معنى، ووراء كل قدر حكمة.

من قوة الله جعل من ضعفنا قوة، ومن في الحق قوتنا الإضافية، ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة، واتصدرت البراكين اليمانية.

رب الكون شاهد اننا معكم معابر في الحزام بنساندكم وللجوده نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام.

0: النهوة السداء.
1: ونحن يا الله منك كل شيء، ونستمد العون والرضا من الله، والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة، فأنا أخذ إحداها. ما تبكى تبكى يا الرجال الحدي.

0: لا والله صدق
1: يا جند ربي سدد الله رميكم، ذودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالي.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإدارة.

إذن مستمعينا الأعزاء، في مسيرة هذا العدوان الطويل الذي أكثر على مدى أكثر من 12 عاما، من أكثر ما شاهدناه من انتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى، كان السبب فيها هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله، أن نعرف ونتيقن تمام اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرنا وهو معيننا وهو من يرمي وهو من يسدد الرمية، وهو ما نحن إلا سبب فقط في هذه الانتصارات. نسعى والله سبحانه وتعالى يهيئ لنا الظروف، يهيئ لنا بفضله كل ما على هذه الأرض لتتحقق هذه الانتصارات. لذلك من الواجب علينا والأوجب عندما نشاهد هذه الانتصارات وهذه الفتوحات أن نسبح الله سبحانه وتعالى وأن نستغفره وأن نذكر الله سبحانه وتعالى، ونتأكد بأن السر دائما وأبدا يعود إلى توكل مجاهدين الأعزاء على الله سبحانه وتعالى وإيمانهم العميق به. لذلك علينا ألا نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه، وأن نعيد الفضل دائما وأبدا في هذه الانتصارات إلى الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. فند فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ادعاءات النظام السعودي الباطلة بخصوص استهداف اليمن لمكة المكرمة، مؤكدا أنها محاولة يائسة لاستنفار الشعوب التي باتت تدرك إساءات هذا النظام المتكررة للمقدسات والقرآن الكريم بأموال الأمة، ومشيرا إلى أن من أهدى كساء الكعبة للمجرم إبستين هو من يستهدف مكة والمقدسات، وأن أبناء اليمن على أتم الاستعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام كما خاضوا معركتهم نصرة للمسجد الأقصى. أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط مقاتلة سعودية نواف 15 بصاروخ أرض جو محلي الصنع في أجواء مارب، وإجبار تشكيلين حربيين على المغادرة في أجواء المخاب تعز، إلى جانب إسقاط طائرة استطلاع المسلح نوع وينغ لونغ 2 بمارب. كما نفذت القوات المسلحة عمليتين نوعيتين استهدفتا منشأة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ والمسيرات، وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، ردا على تصعيد العدو واستهدافه للمحافظات بأكثر من 450 غارة خلال أسبوع. واصل العدو السعودي تصعيده الجوي والمدفعي بشن 40 غارة بطائرات F-15 على تعز ومارب وحجة، استهدفت منها 3 أبراج للاتصالات بالتعزية وخدير وجسر البرح بمقبنة في تعز ومدينة عبس بحجة، بالتزامن مع قصف مدفعي بالمسيرات استهدف مناطق آل الشيخ وعياش بمنبه وغور المشوات بغمر في محافظة صعدة الحدودية. وفي فلسطين المحتلة، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من الكارثة الإنسانية عقب انتشار جثامين 21 شهيدا و14 مصابا جراء انهيار عمارة السعادة بغزة، مطالبا بالضغط لإدخال مواد الإعمار، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات للمستوطنين واقتحامات لمواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في قلقيلية وبيت لحم والبير وطوباس وجنين ونابلس. وفي لبنان، واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى الحدودية الجنوبية عبر تنفيذ قصف مدفعي وتفجيرات عنيفة وعمليات تمشيط بالأسلحة الثقيلة وقذائف المركافة، استهدفت بلدات حداثة ومجدل زون والمنصوري وبيت ليف وكفر تبنيت وزوطر الشرقية والنبطية. وفي سوريا، وصلت قوات العدو الإسرائيلية اعتداءاتها على الأراضي السورية بشن قصف مدفعي على الأطراف الغربية لبلدة بيت جن بريف دمشق، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء درعا والقنيطرة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعل لها.
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
4: نسينا،
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز،
4: وهذا ما يقع به،
3: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص،
4: وما نفعل.
3: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: تشتي درس من جديد إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
10: بينكتب رسالة حب واعتذار.
9: لمن؟
10: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
9: ما رأيك تغني لهن؟
10: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
9: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
10: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
9: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
10: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: 9 جرحى من المدنيين بينهم إصابة خطرة في غارات للعدوان على حي الأعناب السكني بالعاصمة صنعاء.
1: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عن تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسة للأسلحة والتمويل لميليشيا الحوثي في صنعاء.
0: البداية من العاصمة صنعاء، حيث أفاد مراسلنا عن إصابة 9 مواطنين إثر غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت هنجرة للمواد الغذائية في حي الأعناب السكني بالعاصمة.
2: نفذ تحالف دعم الشرعية هناك ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
3: هذا المؤسسة حسن مؤسسة جهاز شيء يعني معروف يعني في العالم مش إلا في اليمن، إني مؤسسة يعني مواد غذائية قمح وسكر.
2: كما دمر موقعاً لتخزين الأسلحة والتموين.
4: ما فيش أي عسكري يدخل حتى المنطقة، هذه منطقة فيها هنجر شركة حشيل مواد غذائية، وهذا مبني للموظفين حق شركة حشيل، ولا يوجد أي واحد حتى يدخل مسلح في هذا المنطقة.
5: وقال التحالف إنه دمر مخازن لأسلحة الحوثيين تحت الأرض في صنعاء، مخازن تموين الجبهات.
6: دمار كبير لحق بهذا المكان في حي الأعناب. هنا كانت بالأمس ورشة صيانة في ملك أحد المواطنين، أضحت اليوم كومة من الدمار بفعل 6 غارات مباشرة،
2: مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، في إطار أواخر وعواجل الأحداث التي حدثت مؤخرا، استشهاد مواطن وإصابة آخر وتدمير 4 سيارات وتضرر أحد المنازل نتيجة غارتين لطيران العدو السعودي على مدينة عبسة، واستشهاد مواطن وإصابة آخر في قصف للطيران العدو السعودي في مدينة عبسة. وطائرات العدو السعودي تستهدف 3 أبراج للاتصالات في منطقتي الذكرى والحوبان بمديرية التعزية ومنطقة الراهدة بمديرية خديرة. طيران العدو السعودي يستهدف مدينة عبس بغارتين محدثا دمارا في 4 سيارات.

0: إذن مستمعينا، هذه كانت هي أواخر أو عواجل الأحداث مؤخرا وما شنه العدو من غارات في محافظة حجة بعبسة. ونعود لفترتنا تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في إطار هذه الفترة مستمعينا، يبرز دور الوعي القرآني خاصة في ظل هكذا أحداث في مواجهة التضليل وما يسعى إليه العدو الإسرائيلي والعدو السعودي الذراع له، ودوره كمنهج، دور الوعي القرآني كمنهج حياة في بناء الوعي والبصيرة، وكيف يحث الأمة على إيمان واعي يحصنها من الاختراق الفكري والإعلامية، ويبرز أهمية الوعي في هذه المرحلة تجاه مظلومية غزة بالتحديد وتجاه ما يجري معنا اليوم من أحداث.
1: كل إنسان على هذه الأرض يستنكر الظلم والإجرام بكل أشكاله من خلال فطرته التي قد تجلب الشقاء والسقوط والضياع، خاصة ونحن في عالم لم يعد فيه أي شيء مخفي، حيث طغت فيه أساليب الشر والضلال والإضلال عبر شبكات جعلت العالم قرية صغيرة، فاستطاع الأعداء أن ينتهجوا من خلالها الحروب الناعمة والشيطانية، تلك التي تستهدف الفطرة والوعي في المجتمعات. فالعدو اليوم لا يحتاج إلى دبابات كي يغزو العقول، يكفيه زرع الشك أو تزييف الحقائق أو تغيير كثير من المفاهيم. لذا كان من رحمة الله للبشرية التي تتمثل في مصادر الهداية الإلهية والنور الذي يستضيء به الإنسان في مسيرة حياته، أن دعاهم للتمسك بالقرآن الكريم كي يتبصروا الحقائق وكي يسيروا وفق هدى الله الذي يكسب الأمة البصيرة والحكمة والرؤية الصحيحة في المواقف وفي الأعمال، فهو الحصن المنيع من الضلال ومن الانحراف عن خط الله سبحانه وتعالى. فسلاح الوعي بات اليوم ضرورة ملحة في المواجهة العسكرية والإعلامية وفي كل المجالات، فالعدو يستغل نقاط الضعف التي منيت بها الأمة عندما ابتعدت عن منهج الله تعالى وتجهيلها واستغلالها والسيطرة على مقدراتها. فالأعداء لا يستخدمون القوة فقط، بل يزرعون أيضا الأفكار الهدامة وينشرون الفساد في المجتمعات كي تقبل بالخضوع دون أي مقاومة. فلا نجاة للأمة إذن إلا عندما تتمسك بالقرآن، وعندما تنهل منه الحكمة والوعي، وعندما تقف في مواجهة كل التحديات. قال الله تعالى

0: أيضا في هدى الله سبحانه وتعالى ما يزودنا الوعي والبصيرة والمعرفة والفهم الصحيح من جانب، فلا نتأثر بأي دعايات ولا بأي حملات تضليلية ولا بأي شبهات. وفيه ما له الأثر النفسي التربوي، وفيه ما فيه البصيرة في العمل، فله أهميته كعامل رئيسي من العوامل الأساسية في الثبات على الحق، حتى في العشق للحق، في القناعة بالحق، في الإطمئنان إلى الحق الذي أنت عليه، وبالتالي في قوة الموقف وقوة الثبات. ومع الأخذ بأسباب الهداية الله يزيد من هدايته، والذين اهتدوا زادهم هدى.
1: الإعلام قد يبني أمة وقد يهدم حضارة، والمسألة بيد من يوجهه وبيد من يتلقاه. فوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هي إما أن تكون أدوات بناء أو معاول هدم. وفي الفضاء الرقمي لم يعد الوعي خيارا بل ضرورة، لأنه يعاد تشكيله. فالبيانات اليوم لم تعد أرقاما فحسب، لأن القوة الناعمة أصبحت تشكل وعيا للشعوب، وتوجه اختياراته، وتعيد برمجة انتماءاته. فالعدو لا يريدك أن تعرف، بل أن تعتقد ما يريد لك أن تعتقده وأن تعرفه. فإما أن يمتلك الإنسان الوعي أو يمتلكونه هم. فالوعي سلاح، إن لم تحسن استخدامه تصبح أنت الهدف. فكل فرد في هذه الأمة يحتاج إلى أن يتسلح بالوعي، ما لم فسوف يكون حتما ضحية لذلك المستوى الهائل من التضليل، ولذلك المستوى الكبير جدا من النشاط غير المسبوق للاستقطاب. قال الله تعالى:

0: لذلك يجب أن يكون الإنسان المؤمن الذي يعتبر نفسه بطريق الإيمان في موقع التصدي، يحمل الروحية الجهادية تجاه مؤامرات الأعداء، ويحمل الوعي، لأن جانبا أساسيا من المعركة مع العدو هو معركة الوعي، وأن نتسلح بالوعي هو من أهم السلاح الذي يجب أن نتسلح به وأن نحمله في مواجهة العدو لكي ننازله في الميدان في كل مجال.
1: الوعي في القرآن الكريم يمثل درجة متقدمة من العلم، فهو يتجاوز مفهوم إدراك المعلومات ليشمل التأمل والتدبر والاستيعاب والفهم العميق لكل القضايا ولكل ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم من قصص الأنبياء عليهم السلام، وما وصلوا إليه من مستوى وعي كبير من خلال قربهم من الله تعالى، ومن خلال تعاملهم الدعوي بكل حكمة ورشد مع أقوامهم، فهم يمثلون خط الهداية الإلهية للتوعية، توعية الناس وتبصيرهم وإصلاح واقعهم.
0: في القصص القرآني عن أنبياء الله ورسله يأتي الحديث عنهم في إطار مهامهم الرسالية وسعيهم لهداية المجتمع البشري، شده إلى الله سبحانه وتعالى والعودة به إلى الصراط المستقيم. ويأتي الحديث عنهم أيضا في مقام الاهتداء بهم والتأسي والاقتداء بما هم عليه من كمال إيماني عظيم، وكذلك ما يتعلق بالهداية في الواقع العملي، سواء في أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو في التصدي لمشاكل الحياة والتعامل مع ظروفها وأوضاعها المختلفة. فلهم هذا المقام العظيم في الواقع البشري، هم القدوة، هم الأسوة، هم القادة، هم الهداة، هم الرموز الذين يجب أن يلتف حولهم المجتمع البشري.
1: اليوم في زمن كثر فيه التزييف، ما زالت هناك ثقافة تمجد التعايش مع قوى الكفر وتضفي شرعية على هيمنة الظالمين الذين يشنون حملات تضليل وتدجين على كل المستويات السياسية والفكرية والإعلامية. وأمام هذه الهجمة لابد من التسلح بالوعي في ظل توجه الأعداء، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى التي كشفت كثيرا من الأقنعة، تلك التي أيقظت الشعوب من سباتها، حيث استطاعت عملية طوفان الأقصى أن تفرق بين العدو والصديق، بين الخطر والحيلة. فالأمة إذن بحاجة إلى الوعي أكثر من أي وقت مضى، وإلى توجيه طاقاتها واهتماماتها لتعزيز الإيمان وروح الجهاد وتسخير مواهبها وإبداعاتها وإمكانياتها في سبيل تحقيق الخير والنصرة والعزة.
2: كان زيد عليه السلام يقول البصيرة البصيرة، تقول في ذلك القرن في مطلع القرن الثاني، البصيرة البصيرة، يدعو أصحابه إلى أن يتحلوا بالوعي. ألم ينهزم الكثير ممن خرجوا معه؟ ألم يتفرقوا عنه؟ لأنهم كانوا ضعاف البصيرة، كانوا ضعاف الإيمان، كانوا قليل الوعي، أدى إلى أن يستشهد قائدهم العظيم، أدى إلى أن تستحكم دولة بني أمية من جديد. رأينا ماذا عملوا؟ جنوا على الأمة من جديد، فتحملوا أوزار من بعدهم، وهكذا الهزيمة في مجال العمل لله، ضعف البصيرة في مجال العمل لله، ضعف الإيمان في مجال العمل لله، قد يجعلك تترك أثرا سيئا تتحمل فيه أوزار الأمة وأوزار الأجيال من بعدك. ليست قضية سهلة، خطورة بالغة، خطورة بالغة، هي أخطر بكثير من تخاذل الطرف الآخر عن بعضهم بعض. لهذا رأينا كيف ماذا حصل في أحد، وهو درس مهم، عندما تخاذل أصحاب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، عندما بدأوا يتنازعوا بدأ الفشل، بدأ العصيان وهم تحت قيادة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ماذا حصل؟ هيئ لهم أن يضربوا بالكافرين فعلا. فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله.
1: لو لم يكن للأمة إلا الإسلام لكفى، فالإسلام هو صلتنا بالله تعالى، هو سلاحنا في وجه الجاهلية الجديدة. فما يمتلكه من قيم وأخلاق ومن نظام اجتماعي ومن هداية ومن رشد، من شأنه أن يعلي راية الأمة وأن يجعلها تقود، ليس فقط لتحمي نفسها. وهنا يأتي دور الجبهة الثقافية، فهي رأس الحربة في معركة الوحي، حيث تفضح الزيف وتحمي الهوية الإيمانية وتعيد توجيه البوصلة. فهي إذن بمثابة الحارس الأمين لعقولنا ولعقول أجيالنا وأمتنا من التضليل. فالمسؤولية اليوم تقع على عاتق العلماء والإعلاميين وعاتق المعلمين والخطباء والمثقفين في التوجيه وفي التوعية وفي صناعة الوعي المقاوم وفي صناعة الوعي الجهادي الذي يحرك الأمة كي تصمد وكي تواجه كل أشكال الحروب، مستندة إلى ما لديها من رصيد إيماني وثقافة قرآنية. فمن لا يحمل هم الكلمة والتوعية في زمن التزييف فهو إذن شريك في الخذلان الحاصل لإخواننا في غزة. إن أمتنا اليوم لا تفتقر للقوة، بل تفتقد لسلاح الوعي وكيفية استخدامه في ظل مؤامرات الأعداء. فكل كلمة حق هي رصاصة تبرز أمام كل إشاعات الأعداء ودعاياتهم، وكل عقل يستنير هو انتصار جديد. واليوم في اليمن، ومع تنامي الوعي في أوساط الشعب المؤمن الذي يدرك خطورة ومكائد الأعداء، صار اليمن قيادة وشعبا متوكلين على الله من خلال وحدتهم ووعيهم وتمسكهم بالقرآن وتحركهم في ميادين المواجهات وفي ساحات الجهاد في سبيل الله في ظل قيادة ربانية تاريخية. فكلما حاول الأعداء النيل من حالة الوعي والثقة بين القيادة والجماهير، يحصلون المزيد من الارتكاس والفشل أمام هذا الشعب العظيم وما يقدمه من مواقف في نصرة المظلومين وإحقاق الحق وإزهاق الباطل.
3: اليمن أرض الأنصار،
4: اليمن أرض الأنصار،
3: وفلسطين أرض الأحرار،
4: وفلسطين أرض الأحرار.
3: لستم وحدكم،
4: لستم وحدكم،
3: ولستم وحدكم،
4: لستم وحدكم.
3: معكم حتى النص،
4: معكم حتى النص،
3: معكم حتى النص،
4: معكم حتى النص.
1: إنما يجري اليوم في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل جرائم إبادة فضحت نفاق الغرب وعلى رأسه أمريكا، في ظل عالم يتحدث عن حقوق الإنسان ثم يمول المجازر، يبرر كل ذلك وبكل سخافة واستهانة بالإنسانية تحت حجة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وذلك في أبشع صور للتواطؤ السياسي والإنساني وأنظمة عميلة تشارك في خيانة الأمة تواطؤا وصمتا وتطبيعا، وتفتح موانئها لإمداد العدو، بينما يحاصر أهل غزة حتى من الغذاء والدواء. إنها لخيانة صريحة تبين مدى السقوط الأخلاقي والتفريط في القضية المركزية للأمة الإسلامية. فنحن في عصر يحتاج إلى الإيمان الواعي، حيث تعاد فيه برمجة الرغبات والمواقف لكثير من المجتمعات. فالوعي هو الجهاد الحقيقي، ومن يثق بالله ويتوكل في كل مواقفه من خلال التوعية والكلمة الصادقة هو الذي يمتلك سلاح الوعي، وهذا ما يخشى منه الأعداء.
0: ونحن في هذه المرحلة أهم ما نحتاج إلى أن نتسلح بسلاح الوعي وأن نتحصن بالوعي تجاه كل ما يمتلكه الأعداء من وسائل للتأثير الفكري والثقافي ولصناعة الرأي العام وللتأثير على البشرية في أفكارها وتوجهاتها. فمن أهم الآثار العظيمة لهدى الله وللعلم النافع الوعي، الوعي بالعدو، الوعي بالناس، الوعي بالحياة، الوعي بالواقع، الوعي بالأحداث. مفاهيم صحيحة هي تمثل النور تستضيء بها وبصائر تبصر بها الواقع كما هو، الحقائق كما هي، الأحداث بخلفياتها الحقيقية بحيثياتها الواقعية.
5: من جديد يعود النظام السعودي إلى ورقة المقدسات محاولا توظيف بيت الله الحرام في معركة التحريض على اليمن عبر رواية وهمية لا تسندها الوقائع، لكنها تخدم هدفا سياسيا واضحا، تشويه صورة اليمن واستثارة مشاعر المسلمين وصناعة حالة من التعاطف مع الموقف السعودي. هذه المرة أعلنت السلطات السعودية تفعيل الإنذارات في مدينة مكة المكرمة بالتزامن مع حملة إعلامية وسياسية واسعة أوحت بوجود تهديد يمني للمشاعر المقدسة، ولم تتوقف الحملة عند وسائل الإعلام بل امتدت إلى أبواق النظام من علماء السلطة وشخصياته الدينية الذين سارعوا إلى استغلال الرواية للتحريض على اليمن وتقديمها باعتبارها تهديدا لمكة المكرمة.
6: العاصمة المقدسة مكة المكرمة هدف متكرر للصواريخ الحوثية.
7: هل استهداف مكة قرار حوثي خالص أم أن أصابع إيران حاضرة حتى في اختيار الأحد؟
5: وليس هذا الاستخدام السياسي للمقدسات جديدا على النظام السعودي، فالمشهد يتكرر والأدوات ذاتها تعود إلى الواجهة كلما احتاجت الرياض إلى إعادة توجيه الرأي العام عبر الزج بمكة المكرمة في خطابها السياسي والعسكري.
8: الجرأة على

0: المسلمين مكة المكرمة تستهدف من قبل الانقلابيين.
1: السعودية تعترض صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مكة المكرمة وجدة.
2: ميليشيات الحوثي بدأت تستهدف قبلة المسلمين.
3: اليوم استهداف مكة المكرمة يكشف زيف شعارات هذه الميليشيا المنحرفة، وهي الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، والنصر الإسلام، وفي نفس الوقت يهاجمون كعبة المسلمين ويستهدفون مكة المكرمة.
1: أكد الشهود عيان اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية فجر اليوم صاروخين باليستيين، الأول فوق مدينة الطائف وكان متجها إلى مكة، والآخر فوق مدينة
4: وهنا تحديدا تنكشف وظيفة الرواية السعودية ليست في إثبات واقعة عسكرية بل في صناعة صورة ذهنية. اليمن في مواجهة مكة والرياض في موقع المدافع عن المقدسات، لكن هذه الصورة ترتطم بسجل طويل من توظيف المقدسات في الصراع السياسي، وبسؤال أكبر يتعلق بمن يشكل الخطر الفعلي على مقدسات المسلمين.
5: وادعاء شنيع على شعبنا العزيز على يمن الإيمان والحكمة بالاستهداف لمكة المكرمة. هذه المزاعم والافتراءات وهذا البهتان العظيم غير غريب على النظام السعودي وعلى إعلامه. أن تآمر على الأقصى أثبت أنه غير مؤتمن، أنه غير مؤتمن أبدا على أي مقدس من مقدسات الأمة.
4: النظام السعودي وفق هذا المعيار لا يبدو مؤتمنا على مقدسات الأمة، وهو الذي يوظفها أداة في خطاب التحريض السياسي ويزج باسم مكة المكرمة في مواجهة شعب مسلم، متجاهلا في الوقت ذاته ما تتعرض له مقدسات المسلمين في فلسطين من انتهاك واعتداء. فمن يصمت ويتآمر أمام حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني ويتواطأ على المسجد الأقصى ويمارس دورا أساسيا في تصفية القضية الفلسطينية لا يملك أن يقدم نفسه حاميا لمقدسات المسلمين، أو أن يتخذ من مكة والمدينة غطاء للتحريض على أبناء الأمة. وفي مقابل هذا التوظيف السياسي للمقدسات، أثبت الشعب اليمني موقفه عمليا في الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وكان حاضرا ولا يزال في نصرة غزة وفلسطين والدفاع عن الأقصى، منطلقا في مواجهة الكيان وداعميه من عقيدة عنوانها الأقصى واستعادة مقدسات الأمة، في مقابل نظام آل سعود الذي تخلى عنها وفرط فيها. أما العمليات اليمنية فتعلنها القوات المسلحة اليمنية بوضوح وشجاعة، وتحدد أهدافها وتوقيتها أولا بأول، وتؤكد أنها تأتي في إطار الرد على العدوان وفق ما تعلنه من ضوابط ومبادئ أخلاقية وشرعية، الأمر الذي ينسف محاولات الرياض في التزوير والخداع والتضليل وتحويل المقدسات إلى أداة للتحريض السياسي.
6: إذن هكذا يقوم النظام السعودي بممارسات لاستهداف مكة المكرمة والمقدسات، ويلصق هذه التهم بأنصار الله ويشيع عبر ذبابه الإلكتروني أكذوبة أننا نستهدف مكة المكرمة وبيت الله الحرام بالصواريخ والطائرات المسيرة، والحقيقة الجلية هي أن آل سعود هم من يستهدفون مكة ومقدساتنا الإسلامية بممارساتهم القذرة والدنيئة التي تثبت أن نظامهم غير مؤتمن عليها. من بعض الممارسات السيئة التي استهدف بها العدو السعودي والنظام السعودي مكة المكرمة هي الصد عن المسجد الحرام، وذلك بفرض أعباء مالية وقيود سياسية ومذهبية ومعوقات متعددة الأشكال على الراغبين في الحج وغيرها الكثير من الأمور. نستعرض بعضها وخطورة ما يقوم به النظام السعودي على مكة المكرمة. معنا عبر الهاتف الناشط الثقافي الأستاذ حسن خيران. أستاذ حسن، أهلا ومرحبا بك.
7: بسم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا،
6: كل التحية لك. بداية أستاذ حسن، يعني عندما نتحدث عن مكة المكرمة نحن لا نتحدث عن مكان جغرافي فقط، وإنما عن رمزية دينية مشتركة بين مئات الملايين من المسلمين. كيف تقرؤون ثقافيا مفهوم الوصاية بداية على المقدسات، وما حدود المسؤولية التي يفترض أن تكون على الجهة أو الدولة التي تدير هذه المشاعر المقدسة؟

0: المقدسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا اليوم ما نسمعه من النظام السعودي حول استهداف الحرم، وهذا الحديث العاري عن الصحة، لابد أن نفهم أن هذا النظام هو النظام الذي كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. هم من يصدون عن المسجد الحرام، ويصدون الحجاج والمعتمرين عن هذا المسجد، ويرفعون يوما عن يوم تكاليف الحج وتحت مسميات الخدمات وإلى آخره. طبعا هؤلاء هم من يحاربون الدين ويحاربون هذه المقدسات يوما عن يوم، عند استجلاب أعداء الله سبحانه وتعالى الذين يدخلون إلى الحرم، والذين يسيئون إلى الحرم، والذين يتحركون بكل أريحية في المسجد الحرام وما حول المسجد الحرام، الذي نهى الله سبحانه وتعالى عن دخولهم هذه المنطقة المباركة والعظيمة. طبعا مكة هي من أعظم وأعظم المقدسات لدى الأمة الإسلامية، ولذلك هم يريدون أن يحركوا مشاعر الشعوب والشعب الإسلام، الشعوب الإسلامية تحت هذا المسمى. طبعا لم يستطيعوا أن يعملوا أي شيء في مواجهة الشعب اليمني، بل تحركوا في أن يحاولوا أن يتحدثوا ويظهروا للناس أننا نستهدف مكة ونستهدف هذا المقدس العظيم الذي نحن أولى به من غيره، نحن الأجدر بأن نحميه. دافعنا عن المسجد الأقصى وهو على بعد أكثر من 2200 كيلومتر، فكيف لا ندافع عن مكة المكرمة التي هي قريبة منا، ولدينا ركن ما يسمى بالركن اليماني. طبعا لا بد أن يستوعب هذا النظام الذي دائما هو الذي يحارب هذا المقدس العظيم، وهو الذي يصد عنه، وهو الذي يبني المراجس حول هذا المسجد، ويتحرك بكل ما يستطيع في استهداف هذه الأمة في مقدساتها وفي وحدتها. طبعا هذا المسجد وهذه ومكة هي تعتبر عند المسلمين خط أحمر، وتعتبر عند المسلمين شيء عظيم ومقدس، لذلك يتحرك ليثير الأمة في هذا الخط وهذا هذا المسجد المهم والعظيم.
0: يعني يقدم مكة وكأنها ابتزاز عاطفي للمسلمين، يحرك بها مشاعر المسلمين حتى يتهم من هم، يعني من لا يقومون، يعني هم، يعني هو النظام السعودي يعلم حقيقة العلم بأنه هو من يستهدف مكة المكرمة، سواء من خلال الشواهد التي ذكرتموها، بناء المراقص وإدخال اليهود، أو من خلال حتى العمران، ومن خلال استهداف الحجاج بشكل مباشر خلال سنوات يعني وحوادث سابقة.
1: كل عام يفعلون الأحداث ويفتعلونها أن يصدوا الناس عن أن يأتوا إلى المسجد الحرام، ولذلك آخر هذه الأحداث ما أخرجته فضائح المجرم إبستين من إعطائهم كسوة الكعبة التي تعتبر عند المسلمين من أقدس الأشياء، والتي يتشرف بها اليمنيين عندما كانوا في عهد رسول الله وما بعد رسول الله، أن الكسوة تكون يمانية. طبعا عندما يعطي هذا العدو هذه المقدسة العظيمة، لابد أن نفهم أن العدو هو من يستهدف هذا المقدس العظيم والمبارك. نحن اليوم في معركة مهمة، معركة يعني الحصار بالحصار، وأيضا مواجهة العدو السعودي المتغطرس. طبعا العدو السعودي استنفذ كل ما يمكن أن يعمله، أصبح منبوذ في العالم الإسلامي، ومنبوذ حتى في العالم العربي والعالم بكله، حتى الأمريكي لم يعد يقبله، بل أصبح وحيد في هذا المجتمع بسبب طغيانه وبسبب الأعمال التي يعملها. أراد أن يعيد هيبته وأن يعيد جدوائيته بأن يتحرك تحت هذه المسميات ليذكر الناس أن هناك مسجد حرام وأن هناك مكة وأن هؤلاء الحوثيين الذين يريدون أن يعيدوا ويستردوا حقوقهم أنهم يستهدفون هذا المسجد الحرام وأن هذا أمر منكر في الإسلام. لا، المجاهدين لا يمكن أن يتحققوا في هذا الرؤية. هناك معادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء والمقدرات بالمقدرات. أما أن نتجاوز هذا التجاوز حاشا لله، بل نحن أحرص الناس على أن ندافع على هذا المسجد الأقصى وعلى المسجد الحرام. ولذلك لا بد أن يفهم كل من يسمع بالأجندة أنها هي الورقة الأخيرة التي يريدون أن يحتموا خلالها وخلفها، ولا يريدون أن يعرف الناس حقيقة هذه المعركة. يريدون أن يجيروها تحت مسمى مكة والمسجد الحرام، ويريدون أن يحركوا هذه النقطة الخطيرة والتي قد تجعل من بعض السذج لا يلتفت إلى ماهية الأحداث أو لماذا نواجه السعودية وإلى آخره.
0: نعم أستاذ حسن، هناك أيضا أمر مهم، يعني إضافة إلى عملية الترفيه وبناء المراكز وما تحدثت عنه واستهداف الحجاج بشكل مباشر، هناك أمر أكثر خطورة وهو المنبر الديني الذي المتواجد في مكة المكرمة، يعني يعتبر منبر تحريضي لا يتطرق إلى قضايا الأمة ومنها القضية الفلسطينية، بل ويجرم ويحرم على من يدعو للشعب الفلسطيني أو لمن يهتم بقضايا الأمة أن يدعو بها في البيت الحرام. تعليقكم على هذا الأمر، يعني خطورة هذه السيطرة لمنهم موالين لليهود والنصارى على مكان كمكة المكرمة.
1: طبعا هؤلاء هذه الأعمال ذكرها الشهيد القائد رضوان الله عليه قبل أكثر من 25 سنة، وهو يتحدث عن هذا النظام أنه نظام يخدم أعداء الله ولا يخدم المؤمنين. نظام دائما يفتعل الأحداث ويفتعل الأمور الكثيرة في واقع الأمة، ولذلك على الأمة أن تتوضح وأن يتبين لها. هناك سلسلة كثيرة من الأحداث التي استهدفوا بها مكة واستهدفوا بها الحج، في منها من يتذكر الرافعة وغيرها التي سقطت على الحجيج، والازدحام، حادثة الازدحام والإنفلونزا، الإنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير وكورونا وغيرها. نعم. أشياء كثيرة جدا استهدف لها هذا العدو المجرم عبر أسياده من الأمريكان والصهاينة. طبعا من أخطر الاستهداف التي نحن نخاف من أن كما سمعنا أن اللجنة الأمنية ولجنة النظافة التي تنظف المسجد الحرام هي صهيونية ويتم الاستعانة بهم.
0: نعم أستاذ حسن، إذن يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، نعاود الاتصال بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ حسن خيران ونواصل حوارنا معه. إذن مستمعينا الأعزاء، يتعمد العدو السعودي أن يظهر نفسه عندما يتلقى الكثير من الهزائم بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي مجاهدين الأبطال، يظهر نفسه بأنه هو المظلوم وبأن مجاهدين يقومون باستهداف مكة المكرمة. هذه شائعة من الشائعات التي يحاول ترسيخها ويحاول بها أيضا استعطاف المسلمين، لكن في الحقيقة أنه هو من يستهدف المسجد الحرام، إما بالصد عن هذا المسجد وذلك بفرض الأعباء المالية والقيود السياسية والمذهبية التي يقيمها على الحجاج، أيضا التسبب في مقتل مئات الحجاج وذلك بالاختناق تارة وبالتدافع تارة أخرى وبسقوط الرافعات عليهم تارة أخرى، تشتيت ذهنية وروحية الحجاج والمعتمرين في بيت الله الحرام وذلك ببناء وتشييد الأبراج الفندقية العالية والساعة الكبرى وترويع الحجاج والمعتمرين وذلك بالإساءات اللفظية إليهم والاعتداء عليهم بالضرب والحبس. نعود ونواصل حديثنا مع ضيفنا عبر الهاتف الناشط الثقافي الأستاذ حسن خيران. أستاذ حسن، كنت توقفت عند الحديث عن اللجان الأمنية التي تقوم بتنظيم الحجاج هم من الإسرائيليين، تفضل أكمل حديثك.
1: طبعا كما وردنا في الأخبار والوثائق أن اللجنة الرئيسية التي تسيطر على الأمن والنظافة في المسجد الحرام لجنة صهيونية أو شركة صهيونية تدير هذا في المسجد الحرام، وهذا أمر خطير على الأمة الإسلامية وعلى المقدس. هنا لابد أن نفهم من الذي يستهدف هذا المسجد، من الذي يستهدف هذا المقدس، من يستهدف مكة، من الذي استجلب أعداء الأمة الإسلامية والراقصات والغانيات، ومن الذي يحمي ويتحرك في أن يحمي هذه المقدسات. لابد أن نستوعب والأمة الإسلامية أن تستوعب خطورة المرحلة. اليوم هناك أضاليل كثيرة في ديدنهم من بداية المشروع القرآني. عندما نعود إلى المشروع القرآني من بدايته، كان الحديث عن الشهيد القائد بهذا المستوى الخطير. كان يكذبون علي أنه ادعى النبوة وأنه أشياء كثيرة، ولكن عندما عرف الناس الحق وعرفوا المشروع القرآني عرفوا كذب هذه الأنظمة التي ديدنها ودائما تشتغل عبر الدعايات وعبر الشائعات وعبر الأكاذيب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لهم: ألا لعنة الله على الكاذبين، وسيعرفون غدا من هو الكذاب الأشر الذي دائما يكذب ويعتمد الكذب على حديثه وأباطيله. طوال المشروع القرآني كانوا يكذبون أننا نسب الصحابة، أننا دائما هم يستغلون العنصر الديني ليحركوا في الناس الغيرة، سب الصحابة، أننا نسب أم المؤمنين عائشة، أننا أشياء كثيرة جدا، وهذه من الكوارث الذي يتحرك فيها النظام السعودي ويستغل سيطرته على الحرم ليبث هذه الشائعات كما كان يبثها قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن والله متم نوره ولو كره الكافرون. مهما كانت الإشاعات ومهما كانت الأحداث، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيتم نوره وهو الذي سيظهر النور. تحركنا في أيام بسيطة وقوية، وما يحدث في باب المندب والساحل الغربي جعل العالم كله يلتفت إلى الشعب اليمني وإلى هذه الانتصارات العظيمة، ولكن أرادوا أن يغيروا منظور العالم إلى الشعب اليمني أنه يستهدف المسجد الحرام والمسجد الأقصى، المسجد الحرام ومكة، وهذا ما يريدون به. لكن الأمة والعالم أصبحوا اليوم واعين ماذا يعمل النظام السعودي وأن من يديره من الوهابية وغيرهم، أنهم شذاذ آفاق وأنهم أصبحوا عالة على الأمة الإسلامية وأصبحوا لا يمثلون على الدين، لأن الدين بريء منهم. أصبحوا يسارعون في تولي اليهود والنصارى، أصبحوا أحذية للنظام الأمريكي والإسرائيلي، وهذا واضح، أصبح عيان لهذه الأمة وأصبح معروف عند الأمة الإسلامية. وذلك لابد أن نستوعب أننا اليوم في معركة وعي، معركة لابد أن نكون فيها يقظين لما يأتي به أعداؤنا وما يتحدثون به. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم.
0: أستاذ حسن، إذا كانت اليوم مكة المكرمة والمدينة، نعم أستاذ حسن أعتذر عن المقاطعة، إذا كانت مكة والمدينة تمثلان هي نقطة التقاء للمسلمين من مختلف المذاهب والقوميات والبلدان، كيف ينبغي أن تكون إدارة المقدسات؟ كيف يفترض أن تكون نموذجا للوحدة الإسلامية بدلا من من أن تصبح هي الأساس في الانقسامات السياسية، وهي الممول والراعي الأول للأسف للإرهاب في العالم العربي والإسلامي، وهي من تدفع وتمول كل الحروب التي يعني في المنطقة العربية والإسلامية.
1: طبعا هذا من الأشياء التي توضح للناس من هم أعداء هذه الأمة الإسلامية، ونعرف ونفهم أن هذه الدولة التي هي تفرق بين الأمة الإسلامية، هذه الدولة التي تعمل باستضعاف الكثير من الدول الإسلامية واستعبادها ونهب ثرواتها، وتريد أن تتحرك تتكلم أنها تحمي مكة والمدينة. اليوم النظام السعودي هو الذي يتحرك وهو الذي يشتغل بكل ما يريده العدو الأمريكي والإسرائيلي. هم الذين دفعوا للأمريكي التريليونات من الدولار لكي يرضى عنهم، فكيف يريدون أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طبعا الحديث عن هذه المقدسات والحديث عن هذه الأمور والحديث عن النظام السعودي هو حديث ذا شجون، لأن النظام السعودي أصبح معروف لدى أحرار هذه الأمة، وأصبحنا نسمع إخواننا الناشطين في غزة، الكثير من الناشطين في غزة يتحدثون عن هذا النظام، عن ظلمه وعن جبروته وعن ما يعمله، وأنه هو الداعم الرئيسي لاستباحة أعداء الأمة الإسلامية للمسجد الأقصى. هو من يدعم العدو الصهيوني في أن يستكمل فلسطين وأن ينهي القضية الفلسطينية وأن ينجز هذا الموضوع وأن يحتل المسجد الأقصى. هؤلاء الذين يتحدثون عن المسجد الحرام وعن المدينة وعن غيرها ويتحدثون عن المسجد النبوي، هم من باعوا المسجد الأقصى، هم من يبيعون أمة بأكملها. لا يجدر بهم أن يتحدثوا عن هذه النقاط، ولا يمكن أن يتحدثوا عن هذه النقاط. هم من يقبلون مؤخرة المجرم ترامب، هم من يتحركون في استجلاب المغنيات والراقصات والمجون تحت بند رؤية 2030. هذه الأشياء الخطيرة التي لابد أن يستوعبها الناس في المسميات والإدعاءات التي يتحركون بها.
0: نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ حسن خيران، وننتقل مستمعينا إلى مؤتمر لعلماء اليمن حول دحر مزاعم العدو السعودي حول استهداف مكة المكرمة.
2: ما تضخه ماكنة الإعلام المهولة للسعودية التي هي أداة رخيصة لأمريكا ولإسرائيل، ولكنه يجب علينا كعلماء ومرشدين وخطباء، يجب علينا أن نصد هذه الحملة وأن نكشف كذبها وأن نوضح ذلك للعالم بمثل هذا المؤتمر وبكلماتنا في خطبنا وفي محاضراتنا وفي اجتماعاتنا، حتى تصل إلى سائر شعوب الإسلام، حتى يعلمها من لا يسمع إلا من تلك القنوات الضالة المضلة التي تخدم إسرائيل وتخدم أمريكا وتخدم الشيطان، تخدم الكفر. يعني أمور واضحة، ولكن هناك من الشعوب من لا يسمع ولا يبصر، ولكن إذا تحرك العلماء وقاموا بواجبهم وتكلموا في كل مناسبة وأدخلوا هذا الموضوع ضمن المواضيع التي تطرق في خطبهم، في خطب الجمعة أو في محاضراتهم في أي مناسبة، فإن الصدى هذا سيصل إلى الناس جميعا، وسنرد هذه الكذبة التي هي واضحة لكن واضحة لمن يسمع ولمن يبصر، أما من كان غافلا فعلينا إعلامه، علينا كخطباء أن نقوم بواجبنا أمام هذه الحملة الشرسة التي استخدمها السعودي مرة سابقة عندما شعر بأنه منهزم، والآن يعيدها عند إخفاقه في الميدان عندما رأى أن أذنابه وأذرعه وأحذيته في اليمن اندحروا في معظم الجبهات، وأنه آئل إلى السقوط، استخدم هذه الكذبة. فعلينا أن ندحضها، وعلينا أن نقوم بواجبنا في أمام هذه الحملة، لأن العالم من مركزه ومن مكانته الاجتماعية يستطيع أن يوصل إلى المجتمع سواء في الداخل أو في الخارج ما لا يوصله المقاتل في الجبهة. المقاتل عمله أن يصد السلاح، أن يصد النيران، وعمل العالم والمرشد وعمل الخطيب هو أن يوصل الكلمة الحقة إلى أذهان الناس وإلى أسماع الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يغفر زلاتنا ويقبل جهادنا ويكتبنا في عدد المجاهدين في سبيله، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بارك الله فيكم وأبقاكم لأمتنا ذخرى. الحاضرون جميعا نجدد الترحيب بكم في هذا المؤتمر الذي هو كلمة حق في وجه سلطان جائر. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينظر إلى الكعبة: لهدمك حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. فيا علماء الإسلام في أقطار الأرض جميعا، دماء المسلمين في اليمن تسفك من قبل جار سوء النظام السعودي لاثني عشر عاما. الكلمة الآن أيها الأعزاء الحاضرون جميعا للشيخ سعيد سلامة من أرض مصر الحبيبة، فليتفضل مشكورا مأجورا. اللهم

0: منك وسيلة. وأما البعد يا سيدي بعد، لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد. وصلاة وسلاما على من أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز عندما تحدث أولئك المرجفون وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحرم آمنا، وأهل الإيمان والحكمة الذين تحدث عنهم حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، حبيبكم المصطفى قال عنكم: أنتم يا أهل اليمن أنتم أهل الإيمان والحكمة. فهل يعقل من اليمنيين الذين ضحوا وبذلوا وجاهدوا وقفوا مع غزة الأبية، غزة العزة، وقفوا مع فلسطين، وقفوا مع المقدسات، هل يعقل أن يعتدوا أن يعتدوا على بيت الله العتيق؟ حاشا والله، وكلا وألف كلا، كلا وألف كلا أن يعتدوا على بيت الله العتيق الذي تتوق أنفسهم شوقا إليه وحبا له، لبيت الله الحرام. عندما رفع إبراهيم الأذان فوصل إلى الآذان فأصبح الكل من المسلمين ومن اليمن خاصة تتوق أنفسهم إلى بيت الله العتيق، يجمعون القرش على القرش والريال على الريال حتى يجتمع معهم ما يستطيعون به أن يحجوا أو يعتمروا إلى بيت الله العتيق. وانظر إلى الحجاج والمعتمرين تجدهم أكثر أهل اليمن. فسبحان الله العظيم، هذا اليمن الذي يقف مع مقدسات المسلمين، مع الكعبة يدافعون عنها. والحبيب المصطفى قال في الحديث الصحيح الذي أورده البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث الفتن أيها الأحباب الكرام، قال الحبيب المصطفى: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم في بيداء من الأرض. فسئل الحبيب المصطفى: يا رسول الله، وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم؟ فقال: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. الكعبة بيت الله العتيق، واستحالة ولا يمكن أبدا من جيش جاهد اليهود والنصارى، من جيش وقف مع المسلمين في غزة، أن يفكر مجرد تفكير. إذن أيها الأحباب الكرام، ما الذي يدفع أولئك المتصهينين من العرب أن يزعموا بأن الجيش اليماني يستهدف بيت الله العتيق؟ يدفعهم لذلك ما حدث لهم في الجبهات من فشل ذريع، ما حدث لهم من خسارة في كل جبهة من الجبهات، لأنهم لم يؤسسوا جنودهم على العقيدة الصادقة التي ترتبط بالله سبحانه وتعالى، التي يبذل فيها الإنسان نفسه رخيصة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمر في كتابه العزيز: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا أيها الأحباب الكرام، هذا هو الحال. لابد علينا هنا من مؤتمرنا هذا أيها الأحباب الكرام أن نرسل رسالة إلى علماء المسلمين في شتى بقاع الأرض، ألا تستمعوا للأراجيف، ولا تستمعوا للترهات، ولا تستمعوا للأكاذيب التي تنتشر ويقولها العدو، واسمعوا لأهل اليمن، اسمعوا لأولئك الذين يحبون بيت الله العتيق وتتوق أنفسهم شوقا إلى بيت الله العتيق ويحبون بيت الله سبحانه وتعالى. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
1: أن يجمع شمل المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن ينصر جنده المجاهدين في سبيله نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين، وأن يجعل هذا البلد أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: الله أكبر. الموت الأنبياء، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: شكرا جزيلا أيها الحاضرون جميعا. يحضرني الآن أمام هذه الادعاءات للنظام السعودي هذه الأبيات البديعة التي تعبر عن موقف اليمن وارتباطه بمكة: ما اختارنا الله جيرانا لكعبته إلا لتلقى بنا من غدرهم درعا، فمكة الروح عشق في جوانحنا، وما ادعاءات تلك الأسرة الشنعة إلا مكاء وتضليلا وتصدية لينقذوا ملكهم من موعد شعا. هم الصراصير يا طهر المقام، وهم من دنسوا الركن والمحراب والمسعى. الكلمة الآن السادة الحضور العلماء جميعا لسيد العلامة علوي بن سهل بن عقيل، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطاهرين. اللهم صلِّ وسلِّم.

الحمد لله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما غلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، إخواني علماء اليمن، إخواني علماء المسلمين، إخواني علماء الأمة الإسلامية بشتى طوائفها، خصوصا علماء السلطان عند آل سعود، اتقوا الله واسمعوا كلام المولى سبحانه وتعالى، وهو يخاطبكم ويقول لكم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحن هنا لن ننفي عن أنفسنا ما ليس فينا أصلا، ولكن سنقول لكم ما قال عنا خير شاهد عند الله. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقال المولى سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الحاج حاج أهل اليمن، لأنهم يعظمون هذا البيت ويقدسونه. وقال النبي وقال المولى سبحانه وتعالى في أهل اليمن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. نحن هنا نكتفي بهذه الشهادة عن شهادتكم، ونكتفي بهذا العلم عن علمكم وعن إخباركم، ولكن كان لكم عقول تزنون بها الأمور فلا بد لكم أن تعلموا أن أهل اليمن، نعم، نحن اليوم سوف نستهدف الحرمين الشريفين، سوف نستهدفهم بالتطهير من دنس آل سعود، سوف نستهدف هذه الحرمين الشريفين بأن نجعلهما منارة للمسلمين حرا، نستهدف هذا البلد الحرمين الشريفين حتى نجعل أفئدة الأهل الإيمان تهوي إليها. نحن سنستهدفها تعظيما وإجلالا وإكبارا وإعظاما، إن كنا ضحينا بأنفسنا ودمائنا وأبنائنا ووزرائنا وقادتنا وسادتنا في سبيل هذه الثورة التصحيحية للإسلام التي تجعل الأمة أمة واحدة تزكو بها الأعمال. وخير أيامنا وأول أهدافنا هو حماية الأقصى الشريف والقدس، هي القضية الأولى لنا، فكيف بالحرمين الشريفين؟ نحن سنستهدفها إن لم يكف آل سعود. إن التباكي لن ينفعكم اليوم، نقول لكم استهجاءكم للمسلمين لن ينفعكم. إن المسلمين قد عرفوا حقيقتكم، عرفوا أنكم أنتم الذين يجب عليكم أن تكفوا عن الحرمين الشريفين استهدافكم. يكفيكم استهزاء بهذا البيت العتيق، بالنبي الكريم، بالمسلمين. ليس هناك من أسرة على العالم أشر وأشد وطأة على المسلمين من آل سعود. هم الذين يفرقون جمع الأمة، هم الذين يبثون بأموالهم وعلماء السوء ما يمزق وحدة صف الأمة، هم الذين لا يزالون يجعلون الأمة الإسلامية في حرب لهم، فلا هم نصروها ولا هم قاموا وهتفوا لأهل غزة أو أعانوا أهل غزة، بل أعانوا عليها. وهم الذين لا يزالون ينشرون الفقر في بلاد المسلمين، وهم الذين لا يزالون ينشرون الجهل في بلاد المسلمين، وهم الذين اليوم سيحاربون الحديث الصحيح من حديث سيد المرسلين، وهم الذين سيحاربون كتاب الله يستهزأ به ولا يلتفتون إليه، وهم الذين لا يزالون يجعلون من أنفسهم أداة بيد الصهيونية. هم الذين دنسوا البيت الحرام، هم الذين دنسوه بالعاهرات والماجنات وبالتصويرات الخليعات وبصنع المجسمات وبرقص البغايا حول ذلك، تشبيها بما كان يفعل المشركين قبل وجود التطهير للإيمان. يعلم العالم كله أنهم هم الذين كانت

0: تصرخ أو ما
1: صار إذا ذهب الناس بال كما قال النبي الكريم بالفضة والبعير وعدتم أنتم يا أنصار الله برسول الله ألا يكفيكم هذا العطاء؟ بلى والله إنه يكفينا، نحن الذين نعظم يوم ميلاد رسول الله. ألا تشاهدون أيها العالم اليمانيون خرجوا من تحت كل حجر ومدر يزينون ديارهم وبيوتهم وأسواقهم ومماشيهم ومراكبهم وهم يحتشدون كل ذلك هتافا ليوم فرد فيه سيد الهدى. أهم الذين سيدنسون هذا البيت أو يتوجهون إليه بالسوء؟ لا والله، كفانا ما قلنا، ولكن نقول لآل سعود اسعى ما تسعى فلن تبلغ إلا خزاك في دنيانا وأخرانا، واسعى ما تسعى فإننا غالبوك وقاهروك شئت ذلك أم أبيت، واسعى ما تسعى فلتعلم أن اليمانيين قد عزموا أمرهم وإنهم سيجعلون لحصارهم هذا فكاكا وللمسلمين عودا حميدا لدين الإسلام، وأن هذه الثورة هي التي ستعيد مجد هذا الدين وستعيد لهذا الدين بريقه وستعيد له كرامته في مشارق الأرض ومغاربها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا لسيد العلامة علوي بن سهل بن عقيل على كلمته. أيها الحاضرون جميعا، نستمع الآن إلى كلمة أو تصريح مسجل مصور للشيخ الدكتور الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا.

اللهم صل على محمد وآله. حتى تزز الكلمة الآن أيها الحاضرون جميعا، كلمة للشيخ محمد علاوة. اللهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبيه المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المضحك المبكي آخر ما نسمعه اليوم من هذه الإشاعة وهذا الكلام الذي يأتي من قبل القائمين على المقدسات الإسلامية على مكة المكرمة، على مكة المكرمة، على مكة المكرمة شرفها الله بهذا القول السخيف، بهذا القول الذي لا يصدقه الجهلاء. ناهيك عن العقلاء أن اليمن تستهدف مكة المكرمة، هذا قول باطل يدحضه الحق، هذا قول ألفه ونسقه وتآمر بفعله اليهود والنصارى. إن ابن سعود لما جمع ثلاث دول إسلامية في بداية الأمر، باكستان وتركيا، فاستغاض هذا الأمريكي من هذا الفعل، فألف له هذه الأهانات، ألف لابن سعود هذه الأهانات، وجعله يمشي إلى كل الدنيا: تعالوا قاتلوا اليمنيين وأنا أدفع لكم مبالغ التكلفة. فلم يجدي ذلك حتى سطر منه هذه الدعاية الفاشلة: اليمن يستهدف مكة المكرمة. من قال هذا؟ هذا قول قاله أصحاب النفاق والشرك، فالكعبة محمية من الله عز وجل من قبل أن يأتي آل سعود وغيرهم. قالها عبد المطلب وقالها أبو طالب. نعم، عندما جاء يريد الإبل قال أبرهة: جئت تراجعني عن مال ولم تراجعني عن بيت آبائك وأجدادك؟ قال: أنا رب إبلي والكعبة لها رب يحميها. فحماية الكعبة المشرفة من عند رب العالمين. وقد وقع هؤلاء القوم في قول يدحضه حتى الجهال، يعلمون علم اليقين أن اليمنيين هم أصحاب الحب الكبير لمكة المكرمة، وهم أصحاب المدد الذين مدوا النبي عليه الصلاة والسلام بالجيوش الإسلامية وأسسوا الدولة الإسلامية من أوس وخزرج، من أولئك القوم الذين أثنى الله عز وجل عليهم فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذه اللعبة وهذه الإشاعات وهذا الكذب لا ينطوي على أهل الإيمان والحكمة الذين شرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوسام العظيم. كيف يكون هذا؟ كيف يسيق هذا أن بلاد هي أصحاب حكمة وإيمان. نعم، تعتدي على مكة المكرمة من كانت هي أول من دافع عنها من المشركين والكافرين والمنافقين وغيرهم. فإننا ولله الحمد والمنة سنظل ما حيينا مدافعين عن المقدسات الإسلامية. وإذا صابك الغرر أيها المسلم أو غيره فاعلم علم اليقين أنه إذا حصلت إساءة إلى القرآن الكريم أو إلى غيره من المقدسات، انظر إلى ميدان السبعين وإلى غيره، يخرج أصحاب هذه البلاد بالملايين استنكارا ويعطون أرواحهم فداء للإسلام والمسلمين. فعليكم أن تكفوا عن الإساءة لأهل اليمن، وعليكم أن تستجدوا من كان يريد أن يعينكم أو غير ذلك. فنحن لا نخاف، نحن لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: شكرا جزيلا للشيخ محمد علاه على كلمته. الآن أيها الحاضرون جميعا، السادة العلماء، تصريح مسجل للشيخ الدكتور الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم

0: أريد أن أنبه المسلمين إلى أمر مهم. الحرب التي تجري في اليمن التي تقودها السعودية بالطائرات وبالصواريخ على المقاومة الموجودة في اليمن وعلى أنصار الله، هذه ليست في الحقيقة، لابد أن يعرف الناس، ليست هي لدعم الشرعية، هي حرب تقوم بها السعودية بالوكالة على الأمريكان. الأمريكان الآن وجدوا أنفسهم غرقوا في وحل باب المندب، يسوقون لشعوبهم في أمريكا بأنهم يسيطرون وبأن مضيق هرمز. نعم، بعد أن غرقت أمريكا في وحل مضيق هرمز، يسوقون الأمريكان لشعوبهم بأن المضيق تحت سيطرتهم وأن الأزمة انتهت وأن الإسعال النفط كذا، وواقع السوق يكذبهم، فهم الآن في ورطة من مضيق هرمز ويخشون أن يصل أنصار الله إلى باب المندب. فإذا تحكم أنصار الله في باب المندب، موضوع أمريكا يصبح في أمر لا طاقة لها به، تنقلب عليه الشعوب وسينفضح أمرها، وكل النصر الذي تسوقه يبقى سرابا لا يصدقها أحد.
1: شكرا لهذا الموقف الذي هو موقف حق وصدق من أرض ليبيا، من أرض البطل عمر المختار الذي قاوم الاحتلال رغم ما يمر به العالم من جراء المكنة الإعلامية السعودية الكبيرة والضخمة التي تروج للأكاذيب. وكما يقال، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ولكن لما صار لهذا النظام إعلاما كبيرا وصار وجوب الحجة والرد على هذه الادعاءات الكاذبة. الكلمة الآن للشيخ عبد الله الصافي، فليتفضل مشكورا مأجورا. الله

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده تعالى أن جمعنا وإياكم على معنى من معاني نصرة الدين. وهكذا اليمن وأهل اليمن كانوا دائما في نصرة الإسلام ونصرة المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، وهذه من الخصوصيات التي خصها الله بنا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام حقيقة يعني قد أملأه المشايخ والعلماء، ولكن من باب التفضل ومن باب النظر منكم، فقد تكلم الحبيب علوي بن سهل بن عقيل عن نصوص وهي سورة النصر، وكذلك الحديث عندما قال أن الإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يماني. هذه النصوص نحن نعتبرها في علم فقه التحولات هي حصانات، وهذه الحصانات هي حصانات ربانية وحصانات نبوية. والحصانات الربانية والنبوية لا تنتهي بانتهاء دولة ولا بانتهاء مرحلة ولا بانتهاء الزمن، ولكنها باقية ما بقت السماوات والأرض. وفي المقابل هناك نظارات من هذا المشروع الدجالي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقرن الشيطان. هذا الوصف سيبقى وسما فيهم إلى أن تقوم الساعة، وكذلك وصفهم بأنهم القرود والخنازير الذين ينزون على منبره، وهذا أيضا وسم لهم. ولم يكتفوا بهذا، بل أنهم علشان تعرفوا حقيقتهم أنهم جابوا شعار الشيطان ونصبوه فوق مكة وفوق الحرم النبوي. موجود الآن، أي واحد يشوف التلفزيون يشوف هذه الأماكن المقدسة يرى فيها هذا الشعار الشيطاني. الشعار الشيطاني هو عبارة عن الهلال المصلوب بهذا الشكل بهذه الطريقة، بينما الهلال الإسلامي هو بهذه الطريقة، ولكنهم متعمدين وجابوا شعار المسلة في البرج هذا اللي يسموه برج الساعة وخلوه أعلى من مكة، بينما إلى وقت قريب كان لا أحد يتجرأ أن يبني بناء أعلى من بناء الكعبة، ولكنهم يريدون أن يحملوا شعاراتهم الشيطانية والدجالية في هذا الموقع وفي هذا المكان. نحن موعودون بالنصر، والنصر هذا من الله سبحانه وتعالى، وهذا كما قلنا هي حصانة نبوية قرآنية من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله للأهل اليمن. واليوم نحن نقدم أعظم مشهد يغيظهم ويوغر صدورهم وقلوبهم، وهو الفرح والاحتفاء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أؤكد أن كل سنة وكل مظهر من مظاهر الاحتفال بالنبي هو النصر للدين وللإسلام وللإيمان ولأهل اليمن خصوصية. هذا النصر من يوم وراجعوا التاريخ وراجعوا السجلات وراجعوا الأخبار، من يوم ما أظهره الله في بلادنا المكرمة ببركة هذا السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، في كل سنة نرى انتصارات ونرى رفعة ونرى مجد لأهل اليمن ولليمنيين، وهذه نعمة عظيمة. وهذه نعمة عظيمة خصها الله باليمن وأهل اليمن، وهذا هو قدر الله سبحانه وتعالى. لكن نريد أن نتمعن وأن ننظر إلى الواقع بعمق يعني أكثر. ما هو الغرض من هذا الطرح، ولماذا يطرحون هذا الطرح؟ أنا في تصوري أن طرحهم هذا هو عداوة لرسول الله قبل أن تكون عداوة لأهل اليمن. ولا تستغربوا تقولوا كيف مسلم يعادي رسول الله، أقول لكم نعم، المسلمين هؤلاء هم أعداء لله ورسوله. وخلونا نحسبها بالعقل. أولا هم يريدون أن ينكروا كلمة أن النبي قال أن الإيمان يماني والحكمة يمانية، يريدوا يقول والله رسول الله غلطان، يعني كان ما كان يفترض أن يقول هذا الكلام، لأنهم هؤلاء يضربون الكعبة ويحاولوا يهدموا الكعبة. هم يريدوا أن يقولوا أن رسول الله غلطان، وقد قالوها مشايخهم، أحد مشايخهم لا نذكر اسمه ننزهكم عن سماع اسمه، قال عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليتمنا الله هذا الأمر أو هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرمت لا يخشى إلا الله، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. قالوا كان افتراضا هم يعلموا رسول الله، مثل منهج حرقوس بن زهير اعدل يا محمد، قال كان افتراضا يقول رسول الله أن يخشى الله ثم الذئب على غنمه، ثم يعني هم أجوا يصححوا التوحيد، هكذا مشروعهم. إذن في عداوة. طيب هذا العداوة انتهت بهذا الموقف؟ لا، هناك أشياء كثيرة. أولا الاحتفال بمولده،
شوفوا ايش يقولوا على احتفال مولد النبي، بدعه وينكروها ويحاربوها ويشغلوا اكثر من 30 ذبابه الكترونيه على النت وعلى الشبكه العنكبوتيه من اجل محاربه هذا الاحتفال، ويشوشوا على اهل الدين وعلى اهل الاسلام وعلى اهل الايمان، ويكفروهم ويبدعوهم ويشركوهم بسبب الاحتفال بالمولد. طب انتم احتفلتوا بايش؟ انتم احتفلتوا بالشيطان، جبتهم الماجنات والراقصات وجسمتم مجسم الكعبة، وهذه كلها عبارة عن إشارات ورموز، ما هيش اعتباطية ولا هي صدفة. عندما تأتي برمزية الكعبة التي هي رمزية وشرف لكل مسلم في العالم كله،

لا تأذوا الأحياء بالأموات. فإذا الكلام على أبوي النبي أنه في النار هي أذية صريحة صارخة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتعرف الذي يأذي النبي أيش مصيره؟ هل أكتفوا بهذا القدر؟ لا والله، أتوا إلى عند آثار النبي وآثار مولد النبي المكان الذي ولد فيها النبي وآثار بيوته وغيرها من الآثار، وهدموها كلها وجعلوها قاعا صفصفة وبنوا بدلها الفنادق والمراكز حقهم وإلى ذلك وحمامات وغير ذلك. وفي المقابل آثار بني قينقاع وبني قريظة واليهود يعني محافظين عليها حفاظ الأيش. فهذه كلها عداوة لرسول الله. عندما يأتي ذكر محمد، عندما نمجد محمد، عندما نمدح محمد، فيذكر أن مرة حسان بن ثابت كان يمدح النبي في المسجد، فكان أحد الصحابة ويقرأ أنه عمر بن الخطاب قال يا حسان في المسجد تأتي بهذا الكلام، فقال له النبي دعه فإنها أشد عليهم من وطأ النبال، وما زالت عليهم أشد من وطأ النبال إلى يومنا هذا. فعندما نمدح النبي هم يزعلون، ناش يقول لك لا أنتم تعظموا النبي، ويأتوا لنا باستشهادات ودلائل تدل على جهلهم ويقولون لا تطروني كما أطرت النصارى نبيهم أو أنبياءهم. نقول لهم وكيف أطروا النصارى واليهود أنبياءهم؟ أنهم قالوا أن عيسى ابن الله وأن عزير ابن الله، بينما نحن نقول أن محمدا هو عبد الله ورسوله. عندما نتكلم عن التبرك بالنبي والمحبة النبي والحفاظ على النبي، يا قامت الدنيا ولم تقعد، وهذه بدعيات وهذه شركيات، بينما هم تبركوا بسروال، سروال ما موجود تبركوا به. طيب احنا تبركنا بالنبي عادوا. وللعلم وحتى في موضوع الشفاعة، حتى في موضوع التوسل بالنبي، حتى التوسل بالنبي هذا أدخله في الشرك. طيب عندنا مظهر من مظاهر يوم القيامة، وهو أشد يوم على الكون هذا كله وعلى العالم كله، وهو يوم القيامة. يظهر الله فيه مقام هذا النبي بالتوسل إليه، فتأتي الأمم كلها، ولاحظوا هذا الكلام، تأتي الأمم كلها إلى سيدنا آدم يسألوها الشفاعة في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الأجل. فسيدنا آدم يعرف أن الشفاعة هي عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقولون اذهبوا إلى محمد، يقولون اذهبوا إلى سيدنا إبراهيم أو إلى سيدنا نوح. وهذا المشهد، وسيدنا نوح بعد يقولون اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقولون اذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقولون اذهبوا إلى موسى. هذا المشهد هل هو اعتباطي؟ هل هو شو يعذب الأمم في هذا اليوم؟ لا والله، ولكن إظهار لعظمة هذا النبي في هذا اليوم للأمم كلها، يروا هذا النبي إيش موقفه وإيش مكانته، وتكون له الشفاعة وتكون له الوسيلة في هذا اليوم، ويسجد لله سجدة ليعرف العالم كلها أنها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أشار شيخنا وحبيبنا الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى، قال أن مظهر يوم القيامة هذا أحد مظاهر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

0: وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فهذا يوم القيامة أحد المظاهر التي يبين الله فيها قيمة هذا النبي ومكانة هذا النبي وعظمة هذا النبي. فنحمد الله على نعمة الارتباط بالنبي ونعمة الدين هذا والخصوص التي خصنا بها الله ورسوله. وسوف نبقى نصرة للدين والإسلام في كل مكان وفي كل زمان من آبائنا ومن أجدادنا. وسنظل نحتفل بالنبي كما احتفل آبائنا وأجدادنا عندما دخل النبي المدينة وقالوا طلع البدر علينا. سنبقى نحتفل بالنبي ونفرح بالنبي ونفرح بالدين هذا، وسنكون المدد لهذا الدين والحماة لهذا الدين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي اجتماعكم، والمعذرة كان هناك أولى من يتكلم مني، ولكن باب النظر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الموت بنا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للسلام.
2: شكرا للشيخ عبد الله الصافي على كلمته. مستمرون معكم في نقل وقائع هذا المؤتمر، مؤتمر علماء اليمن لدحض مزاعم النظام السعودي لاستهداف مكة المكرمة. السادة الحضور، العلماء الكرام.

الكلمة الختامية قبل البيان كلمة مفتي الديار اليمنية السيد العلامة شمس الدين شرف الدين، فليتفضل مشكورا ماجورا. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يجعل تجمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يستعملنا أبدا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه، وأن يجعلنا من دعاته الداعين إليه، ومن هداته الدالين عليه، ومن خاصته الخاصين لديه بفضله وجوده ومنه وكرمه. أجدد الترحيب بالعلماء الحاضرين جميعا، وأقول كتب الله تعالى أجركم، وشكر الله تعالى سعيكم، وكلل بالنجاح مساعينا ومساعيكم. وألتمس العذر من العلماء الذين لم نتمكن من التواصل معهم، ولا سيما في صنعاء، أما بقية المحافظات فالعذر واضح، لأن فكرة انعقاد هذا المؤتمر جاءت على عجالة، نظرا لأن الأحداث تجري بسرعة، وكنا في سباق مع الزمن لعقد هذا الاجتماع، لكنكم بحمد الله وفضل الله بكرمكم وجودكم ووعيكم وفهمكم لما يجري بادرتم وسارعتم وحضرتم لإبداء موقفكم وإيضاح الأمر على ما هو عليه على جهة الحقيقة. طبعا كما قال العلماء أن الشعب اليمني ليس بحاجة إلى أن ينفي عنه ما ليس فيه أصلا، ولكن الادعاءات الباطلة والمتكررة من أركان النفاق ربما تنضري على كثير من الناس، ولقد انخدع الكثير من الناس بنظام آل سعود، ولا سيما وهو يتولى على الحرمين الشريفين، وقالوا إنه لن يتحدث إلا بما هو حق، وإذا لم تنفع الحجة معهم في كثير من الأحيان تنفع الأموال معهم، فيبيعون دينهم بعرض من الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان كما قال النبي يمان، الإيمان يمان، لم يقل هذا لشعب من الشعوب ولا لقوم من الأقوام، قالها وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويعرف عندما يتكلم ماذا يقول وماذا يعني، وهي شهادة يسأل عنها يوم القيامة، ولا بد لهذه الشهادة وهي حقة أن تتحقق في أرض الواقع. من هم أهل الإيمان؟ حين ابتلي الناس في إيمانهم وإسلامهم وعقيدتهم وسلوكهم وارتباطهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال الحق تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في ظل الأحداث التي جرت في السنوات الماضية، ولا سيما السنوات القليلة الماضية، في سنوات طوفان الأقصى، حين ابتلي الناس بغزة وفلسطين بذات تلك الصورة البشعة والوحشية التي جرت على إخواننا في غزة وفلسطين، وامتحن الله تعالى فيها إيمان الناس وعقيدة الناس وثقة الناس بالله سبحانه وتعالى، فمنهم من عبر عن إيمانه بالقول والفعل وحقق إيمانه، ومنهم من توارى عن الأنظار واكتفى بأن يكون الإيمان مجرد شعار له، لا عمل فيه ولا تقوى فيه ولا تضحية فيه ولا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا مراد الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب. يحضرني ما ورد في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستكون فتنة تدخل لا يبقى بيت إلا دخلته، ولا سواجيب إلا صكته، أو رجل إلا صكت، يعني أن الفتنة ستلاحق الناس وتتبع الناس وتضارد الناس، لأن الله تعالى يقول أم ألف لام ميم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الفتنة حاصلة ونبينا يقول لا يبقى بيت إلا دخلت، ولا رجل إلا صكت، حتى حتى لو حاول بكل جهده أن يتوارى عن الأنظار وأن يبتعد وأن يعلن عن حياديته عن حيادي كما يزعم، الفتنة ستلاحق كل إنسان إلى بيته، إلى زوة مكانه، إلى مسجده، إلى محرابه، إلى محل صلاته. الفتنة قائمة قائمة. وإن كنا لمبتلين، وإن كنا لمبتلين، الابتلاء وارد. قال لا يبقى بيت إلا دخلته ولا رجل إلا سكته حتى يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا حتى يصير الناس على فسطاطين أو ينقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الأحداث تجري في الماضي، لم يكن هناك وسائل إعلام ولا اتصال لبعض الدول ببعضها ولا الشعوب ببعضها، فكانت أيما فتنة محصورة في تلك البقعة التي كانت فيها وجدت فيها. أما اليوم فأيما فتنة وجدت في أقاصي الأرض في مشارقها أو مغاربها تجد الناس ينقسمون فيها إلى القسمين المذكورين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إخواني المؤمنين، منذ اليوم الأول لفجر الإسلام كان أهل اليمن هم السباقون، وهم من أعلن إسلامه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بالنبي وبتوحيد الله سبحانه وتعالى، الأوس والخزرج أهل اليمن، وهم الذين آووا رسول الله ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وبني في اليمن أول مسجد بني بعد المسجد النبوي بعد المسجد الحرام بأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان المسجد الجامع الكبير، وقال واجعلوا قبلته ضينا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوجهت قبلة الجامع الكبير بصنعاء إلى بيت الله الحرام. ومنذ ذلك اليوم والمسلمون في اليمن يتوجهون إلى بيت الله الحرام وبنوا المساجد. لعلكم لن تجدوا في بلاد الدنيا كلها في الدول كلها مساجد أكثر من مساجد أهل اليمن في أي دولة من الدول. في اليمن يتوجهون نحو بيت الله، بيت الله له معزة وقيمة ومنزلة عظيمة في قلوب أهل اليمن، فهل يتصور منهم أن يمدوا أيديهم بسوء إلى بيت الله الحرام أو أن يسيئوا إلى بيت الله الحرام؟ فرياه ما فيها مرية، فرياه ما فيها مرية. ولكن كما يقال إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل، لابد أن يفهم، لابد أن يعقل. لكن للأسف الشديد انضلت هذه الخدعة وهذه الفرية على كثير من الناس حتى صاروا يصدرون البيانات المنددة باستهداف مكة المكرمة. وصدقوا، صدقوا آل سعود، صدقوا آل سعود، وهم أهل علم وهم أهل ذكاء وهم أهل فطنة، ويطالعون بين الحين والآخر بعقد الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والدراسات العليا والبحوث الإسلامية و و و ونسوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسوا هذه الآية ونسوا ما هو الفسق وما معنى الفسق ومن هم الفساق، ونسوا أن من يبيح الخمر فاسق، وأن من يبيح الربا فهو فاسق، وأن من يظهر القواعد الحربية الكفرية إلى بلاد الإسلام والمسلمين فهو فاسق، وأن من أساء إلى مكة المكرمة والكعبة المشرفة بجعلها مجسما ترقص حوله الغانيات الفاجرات فاسق، وأن من استجلب المغنيات الملحدات التي أسأن في حق الذات الإلهية فاسق، وأن من أعان اليهود والنصارى على قتل أبناء الإسلام والمسلمين فاسق. نسوا هذا كله، نسوا هذا كله، ونسوا أن من أعطى جزءا من كسوة الكعبة المشرفة التي طالما حج الناس إليها وطاف الناس بها ولزق الناس بها ولاذ الناس بها وتوسلوا إلى الله تعالى بالقرب منها إلى بستين المجرم آكل لحوم البشر شارب دماء الأطفال حتى يجعلها مداسا له في دخلتي وخرجتي في مكتبه فاسق. نسوا هذا كله. الموت لأم إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. هكذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمون القرآن، وربتان للقرآن والقرآن يلعنه رب تالي للقرآن. ألقاب الدكتور فلان، البروفيسور فلان، الماجستير، الدكتوراه، الشيخ فلان، معالي الدكتور فلان، وا وا وا وا. هذه الألقاب لا تسمن ولا تغني شيئا بين يدي الله ما دمتم قد سكنتم عن هذه المنكرات وهذه المجازر وهذه الفضائع التي ارتكبها آل سعود. والله تعالى يقول: وما كان لهم وما لهم ألا يعذبهم الله وما يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، حصر وقصر، إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه يا علماء، يا مشايخ الأزهر، يا منظمة التعاون الإسلامي، يا اتحاد علماء المسلمين، يا علماء المسلمين، هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدقتم الفجرة، صدقتم المنافقين، صدقتم الفاسقين، صدقتم الفاجرين على الشعب اليمني، وألبتم الشعوب على الشعب اليمني، حتى إنه وصلني قبل أن أعتلي المنبر ها هنا أنه قد وجه إلى خطباء بعض الدول الإسلامية أن يتناولوا استهداف الشعب اليمني لمكة المكرمة في خطبة الجمعة القادمة. للأسف الشديد انضلت الخدعة، ولكن بإذن الله ستبوء بالفشل كما باءت بالفشل من قبلها. أذكر أنه قبل 10 سنوات انعقد مؤتمر هنا في هذه القاعة بالذات دحضا لمزاعم الكيان السعودي أن الشعب اليمني استهدف مكة المكرمة، واليوم بعد 10 سنوات بعد أن فشلوا في كل مؤامراتهم لجوا إلى هذه الورقة، ورقة التوت الأخيرة، بإذن الله ستكون نقمة عليهم ووبالا عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، هذا موقف مشرف والحمد لله وفقنا الله تعالى له. ما يقوم به النظام السعودي يأتي في إطار المكر والنكث والبغ، وهذه الأمور الثلاثة أشار إليها النبي فيما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث هن رواجع على أهلهن، ثلاث هن رواجع على أهلهن: البغي والنكث والمكر. وتلا على الأولى: يا أيها الناس، يا إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم. وتلا على الثانية: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وتلا على الثالثة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذلك أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر علماء المسلمين ما روي عنه أنه قال: لا تبغي ولا تعن باغية، ولا تنكث ولا تعن ناكثة، ولا تمكر ولا تعن ماكرة. وما روي أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أجدر أن يعجل الله تعالى عقوبته لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هما من شيء أجدر أن يعجل الله تعالى عقوبته لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة أو مع ما يدخر له في الآخرة من عذاب من البغي وقطيعة الرحم. بغوا علينا وأي بغي. الكل يعلم أنه بعد ثورة 21 سبتمبر وما حصل في الجمع اتفقوا في مجلس واحد بحضور عبد الرب منصور وقيادة الأحزاب والناس كلهم، ووقعوا اتفاقية السلم والشراكة، حتى قال جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة أنهم كانوا قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التصالح. تدخلت السعودية وتواصلت مع المرتزقة التي كانت تمولهم بالمال، قالت: تعالوا إلينا. وتدخلت في الحرب قبل أن يعلم عبد الرب منصور هادي الذي يسمونه الرئيس الشرعي، وحين استغنوا عنه وقالوا إنه لا ينفعهم أتوا برئيس هم من عندهم جديد اسمه العليمي. واضح أم لا؟ هذا تدخل، هذا بغي. حاصرونا، ألحقوا بنا الضر، أصبح موتى أو قتلى الحصار أكثر من القتل المباشر بالطائرات والصواريخ لدى الشعب اليمني، الإحصائيات تقول كذلك. حاصرونا، منعونا من السفر، منعونا من الدوام، منعونا من استثمار خيراتنا، جوعوا الشعب. الشعب هو يئن، يقول: ليس هناك مرتبات، لا في الشمال ولا في الجنوب، لا في المحافظات التي تحت أيديهم ولا في الشمال. من هو السبب في هذا كله؟ لدينا خيرات، لدينا ثروات، لدينا إمكانات، منعونا منها وجندوا رخاص النفوس ضد شعبهم، ضد شعبهم، يعني حركوا بالمال المدنس بعض رخاص النفوس ليحاربوا شعبهم، ليحاربوا قومهم. لاحظوا يا إخواني، ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة مشاحن بين الناس، لا يدخل الجنة مشاحن بين الناس. الذي يشاحن بين الناس ويفرق بين الناس، كنا أمة واحدة تجمعنا كلمة واحدة، كنا إخوة متحابين متوادين متعاونين متراحمين. دخل المال المدنس السعودي وفرق بين الناس، واشتروا ولاءات الناس، واشتروا مواقف الناس بمالهم المدنس، ووخفوا أموال باهظة، باهظة جدا لا يكاد العقل أن يفقهها، أموال باهظة جدا. شاهدتم عندما استهدفت القوة الصاروخية تلك القواضر المحملة بالسلاح والذخائر والمؤن في صحراء الوديعة، هذه المؤن الكثيرة جدا جدا بآلاف، بعشرات، بمئات الملايين، بمئات الملايين. الحمد لله ضربة موفقة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكن ضربة. هذه القواطر، هذه الحاملات لهذه المؤن، في رأس من كانت ستصب، في صدر من كانت ستوجه. لاحظوا يا إخواني، لاحظوا وكونوا معي. الآلات والمدرعات والإنفاق والعتاد العسكري في الساحل الغربي، وكانوا يعولون عليه كثيرا ودعموا وأعدوا إعدادات كبيرة، قوات الطوارئ، قوات التدخل السريع، قوات العمالقة، قوات درع الوطن، كل واحد منها يشكل جيشا لحاله. هذا الدعم السخي الكبير لا محدود، ما سمعنا أنهم دعموا غزة وفلسطين ولو برصاصة واحدة، واحدة رصاصة واحدة، أو بإدخال رغيف خبز حين حاصرهم الصهاينة وماتوا جوعا، ما فعلوا شيئا ولا حركوا ساكنا، بل بالعكس تمالوا على فلسطين وغزة وأمعنوا في حصارها، وأمدوا إسرائيل وتل أبيب بجسر بري يمتد من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى تل أبيب، إلى تل أبيب، وأمدوا تل أبيب بالمواد النفطية والمحروقات النفطية حتى تستمر الحرب، ودعموهم بالمال، واستهدفوا شرفاء هذه الأمة، واستهدفوا السيد حسن نصر الله، واستهدفوا أحرار المقاومة في لبنان، في سوريا، في العراق، في إيران، في اليمن، وكل من يقف ضد إسرائيل كانوا معه ضد الإسلام والمسلمين. وها هنا يحضرني قول الحق سبحانه وتعالى مذكرا لكم ولعلماء المسلمين، قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوما التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين جاهدوا وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أصدق كلام الله تعالى وما أوضح كلام الله سبحانه وتعالى وما ألصق هذه الآية بآل سعود. لديهم الطائرات F-15 لأنهم يقاتلون بF-15 وF-16 تيفون واوا إلى آخره، ويحملون المسؤولية الحكومة الشرعية كما يقولون. يعني هل تملك الحكومة الشرعية هذه الطائرات؟ وأين كانت هذه الطائرات؟ لا إله إلا الله، لا إله. كيف تغيرت الموازين؟ قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني في أحد، فبإذن الله. فيها مصعة إذن، فيها تعليم، فيها إرشاد، فيها كذا، فيها كذا، وفيها فضح للمنافقين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون. أيها المؤمنون، أيها الأحرار، ارفعوا رؤوسكم ولا تخشوا من هذه المكائد والدسائس والأراجيف والأباطيل شيئا ما دمتم مع الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى صاحب الأمر والنهي، مالك الملك، فليفعلوا ما يشاء وليكيدوا كيدهم وليحشدوا حشودهم. والله ما شاهدنا في الساحل الغربي وفي غيرها من الأماكن إلا آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وإن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإن العاقبة له والعاقبة للمتقين. ولا يفوتني هنا في هذا المقام، وقد تكلمنا وتأسفنا ولمنا من كان مع النظام السعودي وصدقه فيما يدعيه من الأكاذيب والأراجيف، لا يفوتني أن أقدم كلمة الشكر وأن أشيد بالمواقف الحرة لبعض العلماء كمفتي ليبيا رضوان الله تعالى عليه، وكالعلامة أحمد الحليلي مفتي سلطنة عمان، وكذلك العلامة الفاضل والمجاهد سلامة عبد القوي قواه الله، وكذلك العلامة الحسن بن علي القتاني الذي استقال من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حين رأى منه ما رأى، وحين رأى أنهم مسيسون يجرون ويتحركون تحت الأوامر السعودية والمال المدنس. وهذا موقف الأحرار والشرفاء من أبناء هذه الأمة، كتب الله تعالى أجرهم وشكر سعيهم. لا يفوتني أيضا أن نقوم بواجبنا، أن أذكر بوجوب القيام بواجبنا من التوعية والإرشاد. لا نكتفي بعقد هذا المؤتمر، لا بد من التوضيح والبيان في المساجد، في الخطب، في المنابر، في الدروس. يا إخواني، المسألة الآن ليست مسألة شيعة ولا سنة ولا روافض ولا مجوس ولا لا لا، المسألة مسألة إسلام وكفر، مسألة إسلام وكفر. إسلام يقوده أحرار هذه الأمة وإن اختلفت بعض المذاهب والأقوال فيها، وكفر تقوده الإدارة الأمريكية، لأن الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالإنسان عليه أن يخاف الله وأن يخشى الله وأن يتقي الله، لأن يوم القيامة كل أمة تدعى بإمامها، تدعى بإمامها. مع من أنتم؟ مواقفكم مع من؟ قلوبكم مع من؟ هواكم مع من؟ كلامكم مع من؟ ولاؤكم لمن؟ فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نبين للناس ما نزل إليهم، وأن نفضح أهل الكفر وأهل الفسق وأهل النفاق وأهل الطغيان وأهل الفجور وأهل الطغيان، وأن لا نخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم، وأن لا نبيع ديننا بعرض من الدنيا. بارك الله تعالى فيكم، وكتب الله تعالى أجركم، وكلل بالنجاح مساعينا ومساعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: شكرا جزيلا لمفتي الديار اليمنية السيد العلامة شمس الدين شرف الدين على هذه الكلمة. سادة العلماء الحاضرون جميعا، حرب الكلمة لا تقل خطورة ولا أهمية عن الحرب العسكرية. نعم، فلذلك والله متم النور، والله متم نوره ولو كره الكافرون. البيان الختامي لمؤتمر علماء اليمن لدحض النظام أو مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة حرسها الله، يلقيه السيد العلامة عبد الفتاح الكبسي، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على حبيبي وسيدي رسول الله وعلى آله الطاهرين. اللهم صلِّ وسلِّم على

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيان مؤتمر علماء اليمن لدحض مزاعم العدوان حول استهداف مكة المكرمة حرسها الله تعالى، المنعقد بالعاصمة صنعاء بتاريخ 46/1 للهجرة، الموافق 17 سبتمبر 2026. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والقائل سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الأخيار الراشدين وبعد، فقد تابع علماء اليمن باستغراب واستنكار بالغين الهجمة الإعلامية المسعورة والإفك المبين والزور الكبير الذي تولى كبره النظام السعودي، مدعيا زورا وبهتانا أن شعب الحكمة والإيمان الذي يشهد القرآن الكريم والسنة المطهرة والتاريخ على أخلاقه الراقية في السلم والحرب حاول استهداف مكة المكرمة والأماكن المقدسة، واستهجانا واستنكارا لهذه الأساليب القذرة والأكاذيب المأفوكة وشهادات الزور الجريئة التي تستنجد بها مملكة العدوان لإثارة الرأي الإسلامي العام لاستقطاب مرتزقة جدد بعد أن فشلت تحالفاتهم الجديدة إثر تفكك تحالفاتهم القديمة، وسعيا منهم لتشويه صورة الشعب اليمني المسلم وإثارة للفتن الطائفية خدمة للعدو الأمريكي والصهيوني، وتغطية على جرائمها الكبرى وحصارها للشعب اليمني بأكمله، متجاهلين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقوله: ما آمن من لا يأمن جاره بوائقه. وردا على هذه الهجمة الإعلامية المضللة ودحضا لهذه المزاعم الباطلة، اجتمع علماء اليمن وخرجوا بالبيان التالي: أولا، يرفض علماء اليمن رفضا قاطعا ادعاء النظام السعودي استهداف مكة المكرمة، ويؤكدون أن هذا الادعاء باطل لا أساس له من الصحة ومحض افتراء من نظام معروف بالكذب والافتراء فاقد للمصداقية، وأن هذا الافتراء في حد ذاته يعد جريمة كبيرة تضاف إلى ملفه الحافل بالإجرام بحق الشعب اليمني وأمتنا العربية والإسلامية من عدوان وحصار وتجويع وإثارة للفتن بماله المدنس، ويحذرون من تورط أي دولة معه في العدوان على الشعب اليمني، وأن نظاما كهذا لا يؤمن منه أن يرتكب جريمة بحق مكة المكرمة والأماكن المقدسة وينسبها إلى الشعب اليمني، كما أن دعواه هذه تمثل فرصة ثمينة للعدو الصهيوني لاستهداف الأماكن المقدسة للتحريش بين المسلمين. ثانيا، يرفض علماء اليمن رفضا قاطعا استغلال النظام السعودي للحرمين الشريفين خدمة للأغراض الاستعمارية الهادفة إلى تمزيق العالم الإسلامي والسيطرة على ثروات المسلمين ويؤكدون أن الدفاع عن مقدسات الإسلام واجب على المسلمين جميعا، وفي مقدمتهم الشعب اليمني، ومن هذه المقدسات المسجد الأقصى المبارك الذي يرزح تحت نير وتدنيس الاحتلال الصهيوني الغاصب. ثالثا، يؤكد علماء اليمن على أن هذه المحاولة البائسة والإفك المبين والمكر الكبير من النظام السعودي لتشويه مقاومة الشعب اليمني للعدوان ستبوء بالفشل كما بات محاولاتهم السابقة. قال الله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. رابعا، يدعو علماء اليمن كل أحرار العالم وفي مقدمتهم العلماء ووسائل الإعلام إلى الوقوف مع الشعب اليمني المظلوم المعتدى عليه والمحاصر، وعدم الانجرار وراء إعلام النظام السعودي الكاذب الذي أثبتت الأحداث إفكه وزوره وفضاحته أحداث غزة. خامسا، يأسف علماء اليمن لتلك المواقف المتسرعة من بعض الدول والمؤسسات العلمائية والشخصيات المعتبرة التي كان يفترض أن ترفع صوتها أمام جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب اليمني أمام مرأى ومسمع العالم، ويدعونهم إلى أن يبرئوا ذممهم أمام الله سبحانه وتعالى من الدماء التي سفكت ولا زالت تسفك، والأعراض التي انتهكت ولا زالت تنتهك. وكان حريا بهم التورع والتثبت عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حتى لا يكونوا مشاركين في سفك دماء الشعب اليمني المسلم. ويشيد علماء اليمن بالمواقف المشرفة للعلماء الربانيين وعلى رأسهم مفتي سلطنة عمان ومفتي ليبيا، ويدعون علماء المسلمين كافة وجميع مؤسساتهم وعلى رأسها الأزهر الشريف والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة العالم الإسلامي إلى عدم الانجرار وراء دعوات التحريض لقتل الشعب اليمني وتشويهه، ويطالبونهم إن كانوا حقا حريصين على مقدسات المسلمين أن يسعوا لرفع الحصار وإنهاء العدوان على الشعب اليمني من قبل النظام السعودي، وأن يقوموا بواجباتهم الذي كلفهم الله تعالى بها في قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كما يدعونهم لزيارة اليمن للوقوف على جرائم العدوان السعودي وآثار الحصار والاطلاع على كثب على مجازره بحق اليمنيين. كما يأملون منهم القيام بواجبهم تجاه ما يفعله العدو الصهيوني في المسجد الأقصى وغزة وفلسطين ولبنان وسوريا إن كانوا حقا غيارا على المقدسات الإسلامية، وتجاه إساءة ترامب للكعبة المشرفة، وتجاه تدمير النظام السعودي لأكثر من 2000 مسجد في اليمن. سادسا، يؤكد علماء اليمن على أن هذه الضجة الإعلامية المفتعلة لن تستطيع التغطية على جرائم العدوان من القتل والإبادة لشعبنا المؤمن الذي يتحلى بالأخلاق الفاضلة، ولن تثنيه عن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ويشيدون بمواقف جيشنا اليمني وتعامله الراقي مع الأسرى والعائدين من المغرر بهم والتزامه بتعاليم الشرع الحنيف. سابعا، يدين علماء اليمن انتهاك النظام السعودي حرمة الكعبة المشرفة بإهداء كسوتها للمجرم الصهيوني أبستن، انتهاك للمجرم الصهيوني أبستن وجعلها مداسا للإقدام وعمل مجسمهم للكعبة لرقص العاهرات حوله وإقامة حفلات المجون في بلاد الحرمين الشريفين واستدعاء الملحدات اللاتي أسأن للذات الإلهية وإباحة الخمر وإشاعة الفجور وإدخال اليهود للحرمين الشريفين وغيرها من الجرائم النكراء ويؤكدون أن الخطر الحقيقي على مكة المكرمة والكعبة المشرفة حرسها الله تعالى يكمن في تواجد القواعد العسكرية الأمريكية والغربية في بلاد الحرمين الشريفين والجزيرة العربية وفتح الأجواء للطيران الصهيوني وتسليم إدارة فنادق الحجاج والمعتمرين والإدارة الأمنية للمشاعر المقدسة لشركات صهيونية. ثامنا، يبارك علماء اليمن الانتصارات الكبيرة التي من الله بها على شعبنا اليمني في الساحل الغربي وغيرها من المناطق التي يعد نصرا لفلسطين ولكل الأمة، ويدعون الشعب اليمني إلى الإكثار من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والتسبيح والاستغفار والحذر من العجب والغرور، وأن يكون ذلك دافعا للثبات والصمود ورفض الجبهات بالرجال والمال حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن، كما يدعون إلى دعم التصنيع الحربي والالتحاق بدورات التعبئة العامة ومراكز التأهيل والتدريب. ويثمن علماء اليمن الإنجازات الكبيرة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والدفاع الجوي والقوات البحرية وكل التشكيلات العسكرية، متمنين لهم التوفيق والمزيد من التفوق في تطوير القدرات وتحقيق الإنجازات، كما يشيدون بدور القبائل اليمنية في الدفاع عن الأرض والعرض وعزة اليمن وكرامته. تاسعا، يدعو علماء اليمن شعب اليمن العظيم إلى المزيد من الصبر والصمود والثبات في مواجهة العدوان الغاشم ومد يد الضراعة إلى الله تعالى في هذه الظروف التي يعيشونها امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ويؤكدون بأن النصر بإذن الله تعالى قريب وأن العاقبة للمتقين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. عاشرا وأخيرا، يؤكد علماء اليمن ثبات موقف الشعب اليمني تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وتجاه ما يجري في لبنان وسوريا وإيران. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر على الأعداء والتمكين للشعب اليمني المجاهد الصامد الصابر ولكل أحرار الأمة. صادر عن علماء اليمن بتاريخ 46400 للهجرة الموافق 17 سبتمبر 2020. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: إذن مستمعينا الأعزاء، كنا في بث مباشر لمؤتمر لرابطة علماء اليمن لفضح دعايات النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة. الزميل محسن الشعبي حضر المؤتمر وأجرى هذه اللقاءات مع بعض العلماء.
2: جزاكم الله بالخير وبكم مستمعين ومستمعين إذاعة صنعاء. يقول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ينعقد مؤتمر علماء اليمن لبحث مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة. حرسها الله
3: على اسم بدر الدين الراس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خرجنا في هذا اليوم في هذا المؤتمر العلمائي اليمني لنوصل رسالة لعلماء الأمة ولأبناء هذه الأمة الإسلامية حول ما يتزعمه النظام السعودي الأمريكي من أكاذيب وتضليل ودعايات ضد اليمنيين التي لا صحة لها ولا أساس لها ولا يمكن أن تنطلي على من لديهم عقول. كيف تنطلي هذه الأكاذيب والنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يقول عنا الإيمان يمان والحكمة يمانية؟ لا يمكن أن تنطلي علينا أبدا أبدا أبدا، لأننا العالم أجمع يعرف اليمنيين بكل ما تعنيه الكلمة من عهد من بداية سيرة الأنبياء، و منذ أن بزغ فجر الإسلام نجد اليمنيين هم من يشكلون الخط الدفاعي الأول لحماية المقدسات وحماية هذا الإسلام، وهم من ضحون بأرواحهم ومصالحهم من أجل حماية المقدسات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أخوكم الفقير إلى الله الراجع عفو القاضي نجيب مهدي أحمد الراجعي، قاضي محكمة غرب الأمانة أمانة العاصمة سابقا ومعين حاليا. حقيقة ما يدور من تشويه وترويج للمشروع الصهيوني الأمريكي النفوذ المالي العالمي لتشويه المقدسات العربية والإسلامية، نقول خلاصة الأمر أن من يفرط في عرضه ويفرط في ماله ويفرط في أرضه يفرط بطبيعة الحال في مقدساته في مكة المكرمة أولى القبلتين أو بيت المقدس ثاني القبلتين أو طريح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. من أظهر الله عز وجل به نوره في هذا الكون، ومن كان سببا في وجود هذا الكون وإخراجه من الظلمات إلى النور، هو من سيفرط ببيت المقدس حقيقة لا محالة. نحن ندعو شعوب الأمتين العربية والإسلامية إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تنشر وتروج لتشويه سمعة اليمن الحبيبة، لتشويه سمعة وصورة أنصار أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا وحاليا. فمن كان حبيبا وناصرا ومحبا وصادقا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في بداية أمره، يوم أن تخلوا عنه أحبابه وأهله وأخواله ورموه بالحجارة، هم من سيقفون إلى جانبه ويتقفون أثره ويقتدون به صلى الله عليه وسلم. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وهو أستاذنا، وهو مرجعيتنا، وهو حبيبنا. ولا يمكن أن نفرط، ولا يمكن لأي يمني سواء قيادتنا الحكيمة أو أي واطن يمني بمختلف ألوانهم ومختلف انتماءاتهم وبمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم أو جماعاتهم، نحن جميعا نتفق أن ربنا الله واحد، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة. نتحد جميعا ضد أعداء الله عز وجل، من يحاربون الله. وحقيقة الحرب الدائرة حاليا هي حقيقة وجود بين الله عز وجل وبين الشيطان، هي حقيقة إسلام وكفر لا محالة. فما يروج له الأعداء من باب تشويه سمعة اليمن بأن اليمن ستستهدف، فهذا لم ولن يكون ولن يخطر ببال أي يمني عزيز حر شريف مؤمن يؤمن بالله عز وجل. بل العكس على ذلك، أن قلوبنا تثوب إلى مكة، تثوب إلى بيت المقدس، تثوب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نفرط بأي مكان من هذه الأمكنة. ونحن ندعو جميع الشعوب الإسلامية والعربية وأحرار العالم أن يفقهوا هذا التشويه، هذا التشويه التي تسعى إليه اليهودية والنصرانية عبر زعماء العرب، سواء النظام السعودي أو النظام الخليجي بشكل عام أو الأنظمة العربية. فذلك إنما لإقامة الصراع فيما بين المسلمين بينهم البين، ومن باب إضعاف المقاومة وتشويه سمعتها أمام كل عربي مسلم حر شريف في هذا العالم. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام.
5: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حسن البزاز عضو رابطة علماء اليمن ولجنة الحج والتعبئة والتثقيف الجهادي مع قناة سبا ودولة سبا ومخرجات سبا. كفى ما صور القرآن موقف سيرة الملوك على لسان بلقيس عليها السلام، الذي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون يا سبا. إن اليمانيين هم السباقون في حماية المقدسات الإسلامية، ولقد كان أسعد الكامل تبع الحمير هو أول من كسر الكعبة وأول من وضع أبائنا وأجدادنا الأوس والخزرج في المدينة المنورة، ليكونوا الجناحان الطائران الفارسان لحماية هذا الدين وتعزيز دوره مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول أولئك مخرجات لاس فيغاس في أمريكا من أمريكا نيويورك، ولأولئك مخرجات نادي العرايا في ألمانيا ومخرجات جزيرة جيفري بستين، أنتم بعيدون أن تتذرعوا بحماية مكة والمدينة كل البعد. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متضايقا من شيوخكم وشركم وأشراركم، يا من جاءت بكم بريطانيا قبل 200 عام وضعتكم في نجد لتجددوا دور الشيطان البشرية الذي هو دائما لشيطان الإنسانية. إنكم بعيدون أن تحمل المقدسات، نحن من سيحمل المقدسات في ظل قيادة القائد الرباني وجه الإسلام والدين عبد الملك بالدين الحوثي ترجمان القرآن والسبع المثاني الذي صفه الله سبحانه وتعالى بعد أخيه شهيد القرآن، الذي أروى شجرات الحرية وشجرات الكرامة شجرات العزة شجرات الشرف. رحم الله قادتنا السابقون وحفظ قادتنا الحاضرين، وسنكون إن شاء الله على دربهم وعلى توجهاتهم من طريقنا من كتاب الله سبحانه وتعالى ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبئس بكم يا مخرجات اليهود والنصارى ومخلفات تحيتي للطاقم الإعلامي في قناة سبا.
2: اسم السمو أحبنا أحضركم لكم هذا المكان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد حسين عبد الله عيسى شرف الدين، عضو رابطة علماء اليمن، أستاذ في جامعة صنعاء. هذا المؤتمر جاء للرد على الأخذوبة الكبرى والفضيحة المدوية لنظام آل سعود، هذا النظام الصهيوني العميل لأمريكا وإسرائيل، الذي يستخدم المقدسات الإسلامية لخدمة الأجندة الصهيونية لا غير، وهو من يسيء إلى المقدسات الإسلامية ويستغلها استغلالا سيئا في كل محاولاته. قد سبق وأن كرر مثل هذه الأسطوانة المشروخة والأكذوبة التي أصبح العالم الإسلامي اليوم يعرفها ويعي ما وراءها، هي مجرد أكذوبة يطرحها ليبرر عدوانه على اليمن وغاراته على اليمن لا غير. شعبنا اليمني بفضل الله واثق وشعب حر وأبي، وأصبح مستوى الوعي لديه مستوى كبير بفضل قيادته الحكيمة وبفضل المنهجية القرآنية التي نمضي عليها، والحمد لله رب العالمين.
2: استمع الأستاذ عبد المجيد الوكيل غير عام.
7: وليست غريبة على النظام السعودي الذي سبق وأن افتراها وادعاها على أبهر وأشرف الشعوب شعب الإيمان والحكمة الذي شاهده العالم بالملايين قبل أقل من شهر يحتفل ويعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الفرية من النظام السعودي تهدف إلى استقطاب مرتزقة ومقاتلين جدد بعد أن فشلت تحالفاته مع باكستان وتركيا وبعد أن فقد الحماية الأمريكية والتي أخرجتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات الإيرانية من الخدمة وبعد أن فشلت تحالفاته مع دول الخليج ضد الشعب اليمني التي شكلت في 2015 لجأ إلى هذه الأساليب لاستقطاب مقاتلين تحت ذريعة حماية الكعبة. وبالحقيقة فمن يستهدف الكعبة هو النظام السعودي الذي أساء إلى المقدسات حينما عمل مجسم للكعبة وجعل الراقصات يطوفن حوله وحينما سلم كسوة الكعبة للمجرم أبستين وحينما فتح الأجواء أمام الصهاينة وحينما فتح القواعد العسكرية في بلاد الحرمين الشريفين وحينما سكت عن إساءة المجرم ترامب إلى الكعبة التي قال أنها صندوق غمامة ونفايات ومخلفات. النظام السعودي هو من يستهدف المقدسات حينما قتل أكثر من 60,000 يمني وحينما دمر أكثر من 2,000 مسجد في اليمن. النظام السعودي هو من يستهدف المقدسات حينما فتح المراقص والملاهي في بلاد الحرمين الشريفين. وبالتالي لا يحق للنظام السعودي أن يتحدث عن المقدسات، عليه أن يعرف حجمه وعلى أن يعرف أنه يتحدث عن يمن اليمن وعلى أن يعرف أن العالم بات يعرف من هو الشعب اليمني ومن هو النظام السعودي المتصهين العميل الذي فتح المراقص وأباح الخمور في بلاد الحرمين الشريفين. أما الشعب اليمني فهو من يدافع عن القرآن ومن يدافع عن الأقصى ومن يدافع عن غزة ومن يدافع عن فلسطين ومن يقف في وجه الاستكبار الأمريكي العالمي والصهيوني، وهو معروف لدى العالم بما عرفه به الرسول صلى الله عليه وعلى آله أن الإيمان يمن والحكمة يمنية.
2: قالوا أقول لهم اسمي الدول لهم اسمي الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. علماء أمتنا اليوم يؤدون دورهم كما أدى دوره من قبلهم علماء جبهاتنا من قادتنا وسادتنا المجاهدين، ليعلم آل سعود أنه مهما روج سوغ من أكاذيب وأباطيل هو أصبح مهزلة ومضحكة أمام العالم، لكن الأهم من ذلك هو أنه فضح نفسه، أصبح عاجزا، أصبح مفضوحا أمام العالم، لم يستطع جمع أي شيء من التحشيدات، أصبح العالم يعلم بنفاق آل سعود وجرائمه. ولذلك مثلما كانت قريش من قبله تسوغ الاتهامات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتهامه بالساحر بالكذب بالكهانة بأساطير الأولين اكتتبها، ها هي قريش العصر وسدنة البيت العصر ولا يفرح آل سعود. مثلما كان أبو جهل خادما للحرمين أصبح محمد بن سلمان خادما للحرمين، لكن لعل الله أراد أن ينتهي هذا الأمر، هذا التزييف على الإسلام والكذب باسم الإسلام، ليعلموها حقيقة ناصعة قاطعة. لو اتفق العالم معهم وحشد منافق العالم من علماء وأنظمة، اليمن ماض في استعادة ما نهب منه في محاسبة من حاصره 12 أو 13 سنة. والأهم من ذلك لعل اليمن إن شاء الله مقبل على استلام مكة والمدينة حتى لا تبقى بيدهم، يدنسونها بسم الله إن شاء الله قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
8: في الأخير قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيما روي عنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا أعظم وسام

0: دراسي وما يخص أيضا الاستعدادات للاختبارات النصفية. ولهذا معنا عبر الهاتف الأستاذ طالب دحان وكيل محافظة صنعاء مدير عام مكتب التربية. سيد الكريم صباحكم خير.
1: صباحكم الله بالخير. حياكم الله.
0: حياكم وأبقاكم أخي الكريم. طبعا ونحن نستعد أو أبناءنا بالأصح يستعدون للاختبارات النصفية. هل أطلعتمونا على الصورة, صورة الاستعدادات كيف ومنذ متى وما الذي يجري الآن في الميدان, وكذلك ماذا على طلابنا وأولياء الأمور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا في هذا العام كنا الاستعدادات كانت من البداية نزول الفرق التوجيه إلى المدارس في مدارس المحافظة, محافظة صنعاء, ومحافظة صنعاء هي متلامذة الأطراف, لكن كان ينزل فريق التوجيه ومن خلال الزيارات طبعا هنا يقيم أين وصل المعلمون مع الطلاب في الدروس, كيف الأداء, كيف مستوى الطلاب, فكانت ترفع التقارير من الميدان عن طريق فريق التوجيه وأين وصل المعلمون في موادهم في المقرر الدراسي. ثم بعد ذلك تم الاجتماع مع فرق التوجيه في مكتب المحافظة وطرح لهم الموضوع إعداد الاختبارات, اختبارات موحدة في المحافظة في جميع المواد. الحمد لله رب العالمين. طبعا هنا هذا العام والعوام السابقة بدأنا اختبارات موحدة من صف سادس وسابع وثامن. بدأنا يعني خطوات تدريجية ومن خلال التقييم, تقييم أو ما وصل إليه المعلمون الموجهون في الميدان, والموجهون بدأوا يضعوا امتحانات موحدة بما يناسب المدارس أو ما وصل جميع الطلاب, ووضعت عدة نماذج وتم الآن تم مراجعتها, نماذج أربعة نماذج في كل المواد ويتم مراجعتها من فريق التوجيه ثم من إدارة المكتب والشعبة المناهج وتخطيط التعليم. والحمد لله عدت الآن النماذج الاختبارية وهناك الاستعداد الآن لطباعة هذه الاختبارات. طبعا كل هذا الجانب من أجل توحيد الكل, يبذل جهودهم المعلمين في كل المدارس, لا يبقى إهمال, أو البعض يظن أنه يختبر على ما يريد أو كيف, لا, لكن الاختبارات الموحدة هي تحثنا جميعا سواء طلاب أو معلمين على أن نؤدي رسالتنا ونؤدي دروسنا والمقرر الدراسي على ما يرام. الحمد لله رب العالمين. تم الإعداد وكذلك بالنسبة للثانوية, أول ثانوي ثاني ثانوي هذا العام أو قد يكون في آخر العام يكون أن تدخل في الاختبارات الموحدة. لكن الآن هذا العام طبعا صف أول وثاني وثالث هذه تعتمد على المربيين, وكذلك ثالث ورابع في المدارس, وأول ثانوي ثاني ثالث كذلك تعتمد على ما تعده المدارس. طبعا من خلال هذه التجربة التي عديناها في العام الماضي اختبارات موحدة, لكن كان يبقى التصحيح في المدارس. هذا العام لا, كلفنا أن يكون تجمع اختبارات كل مديرية, تجمع الاختبارات من المدرسة إلى المديرية, وتشكل لجنة وشكلت لجنة وكنترول في هذا الشهر الماضي في كل مديرية لجنة للتصحيح مكونة من مدير التربية والموجهين والفريق الذي معه في إدارة المكتب, ثم ترفع النتائج إلى مكتب التربية بالمحافظة. طبعا ما نود أن بالرسالة لأبنائنا الطلاب وكذلك أولياء الأمور والاهتمام بما تعلمناه ومدرسناه رغم الظروف التي نعانيها, سواء العجز الموجود في آلة التدريس أو في الكتب, لكن حاولنا بقدر الإمكان أن نغطي هذا العجز سواء بالمعلمين المتطوعين أو كذلك في الكتب. طبعت هذا العام الكمية أقل من العام الماضي, لكن كان هناك تعميم لجميع المدارس ومدار المدراء أن نستفيد من الكتب الأعوام الماضية, وإن شاء الله سبحانه وتعالى أبناؤنا قد حصلوا على الفائدة.
0: لكن ماذا عن المنهج الإلكتروني؟
1: المنهج يعني الإلكتروني أنا موجود
0: كيف سيدي
1: لا تعتمد الآن أن نختفي مثلا بطباعة مطابعة الكتاب المدرسي, لكن المنهج الإلكتروني موجود في الرابط لأي واحد ينسخ منه سواء في المدرسة

0: أو في المديرية أو أي مطابع خاصة.
1: أقصد هل عالجتم نقطة أنه لا يتواجد في الأرياف، لا يتواجد، لا يستطيع الطالب مثلا من لا يصل إلى الإنترنت، هذه أيضا نقطة كيف عالجتموها؟
0: أكيد هذه يعني القضية هذه مؤلمة لنا ومتعبة لنا، لكن هناك قلنا نستفيد من الكتب العام الماضي الموجودة. العام الماضي كانت كمية كبيرة، أكثر من 50% 60% صرفت للمدارس. وطبعا نحن نعطي تعليمات لمدراء التربية، مدراء المدارس، بأنه في نهاية العام تسحب المقررات ثم تصرف للطلاب الجدد في العام القادمة. فطبعا هذا الذي استطعنا نفعله. هناك أيضا مطابع خاصة بيطبعوا الذي موجود الآن في الشوارع. البعض يظن أنها موجودة من مطابع أكثر المدرسي، لا، لأنه الرابط موجود، أي مستثمر، أي مكتبة، أي إنسان يعني يستطيع أنه ينسخ هذه الكتب الموجودة في الأرفف.
1: هذه تشكل أعباء مالية أكثر مما يعانيها المواطن.
0: حدث الحرب الآن، يعني هناك مثلا وصلت المواد الخام لطباعة الكتب المدرسية، بعضها محجوزة في دبي وبعضها لم تصل. هذه أثر علينا ولم يطبع من الكتب في مطابع الكتاب المدرسي. ويمكنكم
1: أقصد
0: أن تعملوا برنامج مع من مع مطابع الكتاب المدرسي. تعرفوا طبعا هذا على مستوى الجمهورية وليس على مستوى محافظة صنعاء.
1: نعم، هذا لابد أن يتم لتتكاثف الجهود. ولكن سؤال أخير سيد الكريم،
0: فضل.
1: فيما يخص هذه الثغرات التي يعاني منها الجميع بسبب ما يعانيه الوطن من حصار وعدوان مستمر، لكن عندما نتحدث عن الكتاب المدرسي ونتحدث عن قصور للحصول عليه بحسب الظروف التي تتاح للطلاب ولا تتاح للطلاب آخرين، هل وضعتم في حسبانكم أن تتعاملوا مع هكذا عجز لدى الطلاب فيما يخص الأسئلة والامتحانات؟
0: نعم، عملنا عدة نماذج. يعني هناك مثلا نموذج أول وثاني، يعني هناك أربع نماذج مثلا وضعنا النموذج الأول والثاني، هذه للمديريات التي هي طوب صنعاء، يعني سنحان وصنعاء الجديدة وهمدان وبني الشيش، هذه عملنا نموذجين. وعملنا نموذج للفترة المسائية، وعملنا نموذج رابع للأرياف الذي هي البعيدة عن،
1: يعني كل نموذج يختلف
0: يناسب الطلاب في مناطقهم.
1: شيء جميل. ما هي رسالتكم الأخيرة التي تقدمونها لأولياء الأمور ولطلابنا وأيضا لمن يتحملون مسؤولية الرقابة في على سير الامتحانات؟
0: طبعا هذه مسؤوليتنا جميعا، سواء أولياء الأمور أو الإداريين أو الرقابة أو الموجهين. مسؤوليتنا أن نقدم هذه الرسالة على أكمل وجه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في أداء هذه المهمة، لأن هذا عمل ليس سهلا، إنما عمل عظيم وعمل يحتاج إلى عون من الله سبحانه وتعالى، خاصة ونحن في ظروف العدوان الذي حاصرنا والذي لم استطع أن يعني المرتبات أيضا مرتبات قليلة، قد يكون مثلا نص راتب أو البعض أقل من ذلك، يعني البعض من المعلمين مرتبة
1: وبعضهم مساهمات مجتمعية
0: لا إلى 20,000.
1: نعم.
0: لكن هذا طبعا هو يحتاج إلى التعاون مننا جميعا، من أولياء الأمور، من الخيرين. طبعا نحن ندعو أولياء الأمور إلى أن يبذلوا جهودهم مع أبنائهم، وكذلك يتعاونوا مع هيئة التدريس، مع المدارس، الزيارات من مجلس الآباء، من الآباء، من الشخصية الاجتماعية، من الخيرين، كل منا، لأن القضية كبيرة، الجبهة التربوية جبهة كبيرة وواسعة، من يعني من الصعب يعني متابعتها في جميع القرى وجميع المديريات، تحتاج إلى جهود كبيرة. طبعا لا توجد الإمكانيات ولا توجد النفقات لنستطيع التنقل والتحرك إلى كل المناطق، إلى كل القرى، لكن أملنا في الجميع، تعاون كنا الجميع، من الثقافيين، من التربويين، من خطباء المساجد، من الخيرين، من التجار. أيضا هناك يعني معنا خطة إن شاء الله تعالى في النصف الثاني، أنه طبعا الدروس تنسخ في فلاشات خاصة لصف تاسع وثالث ثانوي. وإن شاء الله سبحانه وتعالى قدمنا إلى محافظة صنعاء، إلى المحافظ وإلى الهيئة الإدارية بأن يعينونا في شراء، وهذا إن شاء الله ستكون إن شاء الله بعد أسبوعين جاهزة للنصف الثاني، يعني نشتري شاشات وطاقة شمسية للمدارس التي لا يوجد فيها معلمين أو فيها عجز كثير من المعلمين.
1: فعلا هذا حل من الحلول. نعم،
0: فلاشة موجودة مسجلة من وزارة التربية والتعليم للدروس في المواد العلمية. في العلوم، في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضيات، في اللغة الإنجليزية. إن شاء الله سبحانه هذه تخفف ولو بنسبة لا بأس بها مما يعاني أبناؤنا من العجز الموجود في تدريسهم.
1: نعم، أبوركت جهودكم، وبإذن الله تعالى تجد هذه المقترحات سبيلها والنور.
0: نعم، وبارك الله فيكم، وإذا الصنعة تتابعنا دائما نحن نقدم شكرنا لكم، وإن شاء الله سبحانه يمكن هناك يكون منكم برامج اتصالات مع يعني بعض المسؤولين سواء في رئاسة الوزراء أو في الوزارة أو وزارة المالية أو
1: نعم، نتابع ذلك.
0: وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية، هذه الأشياء كلها بحاجة إلى يعني تعاون من الجميع.
1: صحيح صحيح. نحن الشبكة متكاتفة متصلة، لأن جبهة التعليم هي جبهة عظيمة جدا. ما هو أعظم لدينا من كنزنا والذي هو أبناؤنا والوقود المحرك للمستقبل وإعمار هذا البلد وهذه الأرض. أستاذ طالب دحان، وكيل محافظة صنعاء، مدير عام مكتب التربية، كنتم معنا في هذه المداخلة عبر فترتنا المفتوحة، تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء. شكرين لكم، جهودكم بوركت، وإن شاء الله تجد كل هذه المقترحات النور قريبا حتى يستفيد منها أبناؤنا وطلابنا وطالباتنا،
0: وتخففون أيضا لجهودكم واهتمامكم. بارك الله فيكم،
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
0: حياكم الله.
1: مع السلامة.

وفي مسك الختام نؤكد كما عرف التاريخ اليمن بمقبرة الغزاة، اليوم نضيف إليها أيضا اليمن مقبرة الطائرات الحربية ومن يرسلها أيضا، وهذا فضل من الله ومنا. بعد أن أسقطت دفاعاتنا الجوية وقواتنا المسلحة أكثر من طائرة F-15 وآخر طائرة RQ-20، وهناك الكثير والكثير من المفاجآت التي نجهزها لأعدائنا ونباغتهم بها ونستبق الضربات العسكرية والسياسية والاقتصادية أيضا. إن فأوا إلى رشدهم فخير والذي، وإن لم يفيوا إلى ذلك الرشد نحن بفضل الله وبقوة الله نستطيع التعامل مع ما تبقى لديهم من عقل وقلة عقل. نحط الرحال بكم في فترتنا المفتوحة هذه بعزة وإباء وشموخ كل اليمنيين في فترتنا الصمودية اليمنية للجمهورية اليمنية. تحية اليمن.

شرف بصحبتكم إعدادا وتقديما أماني عامر وسماح حلقوم. لكم التحية من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمراني. من المكتبات والتنسيق ميسون الرديني، من الإدارة العامة للأخبار ميسون الرديني يونس جغمان، ومن المكتبات والتنسيق محمد سنهوب. لكم التحية أيضا من الأخبار سميح عز الدين، هي لكم كذلك من النظم والمعلومات محمد المتوكل، ومن الصيانة حمادي البيلي. كل التحية لكم أيضا من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي، وممن أدار دفة هذا اللقاء أثيريا إخراجا عبد الله حسين الوشلي. تحية اليمن، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. فند فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ادعاءات النظام السعودي الباطلة بخصوص استهداف اليمن لمكة المكرمة، مؤكدا أنها محاولة يائسة لاستنفار الشعوب التي باتت تدرك إساءات هذا النظام المتكررة للمقدسات والقرآن الكريم بأموال الأمة، مشيرا إلى أن من أهدى كساء الكعبة للمجرم أوستين هو من يستهدف مكة والمقدسات، وأن أبناء اليمن على أتم الاستعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام كما خاضوا معركتهم نصرة للمسجد الأقصى. بدأت بصنعاء أعمال مؤتمر علماء اليمن لدحض مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة، حيث أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن بيت الله الحرام له قدره العظيم في قلوب اليمنيين، موضحا أن النظام السعودي جعل مكة وجهة للترفيه والإفساد وافتراءاته ستبوء بالفشل. وأكد بيان المؤتمر الرفض القاطع للادعاء الباطل باستهداف مكة، محذرا من ارتكاب النظام السعودي جريمة بحق المقدسات ونسبها لليمن لخدمة الكيان الصهيوني، وداعيا الأمة والعلماء لعدم الانجرار وراء إعلام الرياض المشبوه والتثبت قبل اتخاذ مواقف تخدم المعتدين، ومستنكرا مواقف بعض المؤسسات العلمائية المتسرعة، ومشيدا بمواقف مفتي عمان وليبيا. أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط مقاتلة سعودية نوع F-15 بصاروخ أرض جو محلي الصنع في أجواء مأرب، وإجبار تشكيلين حربيين على المغادرة في أجواء المخاب تعز، إلى جانب إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وينغ لونغ 2 بمأرب. كما نفذت القوات المسلحة عمليتين نوعيتين استهدفتا منشأة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ والمسيرات وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، ردا على تصعيد العدو واستهدافه المحافظات بأكثر من 450 غارة خلال الأسبوع المنصرم. استشهد مواطن وأصيب آخر إثر غارتين شنهما طيران العدو السعودي على مدينة عبس بحجة وتدمير 4 سيارات. كما استهدف الطيران ثلاثة أبراج للاتصالات بمديريتي تعزية وخدير في تعز بالتزامن مع تصعيد جوي ومدفعي بشن 40 غارة بطائرة F-15 وقصف بالمدفعي والمسيرات على مناطق آل الشيخ وعياش بمديرية منبه وغور المشوات بمديرية غمر في محافظة صعدة الحدودية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل، حي على خير العمل، حي على

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حينما نتأمل الانتصارات الإلهية التي يحققها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، يجب أن نقف معها ونتأملها، وأيضا نؤدي واجبنا تجاه الله سبحانه وتعالى الناصر والمؤيد. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيّن كيف يجب أن يكون موقف المؤمنين تجاه المدد الإلهي، النصر الإلهي، التوفيق الإلهي. لأن الإنسان المؤمن حقيقة عندما ينجح، عندما يفوز، يفلح، يوفقه الله في أي شيء، هو ينظر إلى أن كل ذلك كان من الله، وأنه مدد من الله، وعون من الله، وتوفيق من الله، والسداد من الله، وكل شيء يرده إلى الله ويحسبه على الله سبحانه وتعالى في كل نجاح وفي كل توفيق. لأن الإنسان بطبيعته عندما ينجح أو يفوز أو يفلح في أي شيء أو ينتصر، يقف بين حالتين: إما أن يكون مؤمن ويعرف ما هو واجبه وكيف يجب أن يتعامل مع ذلك التوفيق والنصر، فيسبح الله سبحانه وتعالى ويعترف بالتقصير ويعرف أن الفضل لله سبحانه وتعالى، ويستغفر الله على تقصيره وعلى تفريطه، ويعترف لله بالفضل والمنة. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. المولى تعالى يقول: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن يأتي الحمد لله سبحانه وتعالى بعد أن يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى فيقطع دابر الكافرين. نجد أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله تعالى هكذا يقول: اذكروا، عندما يؤيدكم الله، ينصركم الله، يمكنكم الله سبحانه وتعالى، اذكروا الله. لأن الإنسان إذا لم يذكر الله سيذكر نفسه، إذا لم يسبح بحمد الله سيسبح بحمد نفسه، سيغتر ويعجب بنفسه. ولذا الله يقول: اذكر عندما تنتصر، عندما يؤيدك الله، اذكر المراحل السابقة، اذكر حالة الاستضعاف، اذكر حالة القلة والفقر والضعف في الإمكانيات. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. ويتحدث عن من كانوا في زمن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهم مستضعفون في مكة، محاربون، معذبون في مكة، ثم يهاجرون إلى الحبشة، ثم يهاجرون إلى المدينة، ثم يأتي النصر من الله في بدر، ينتصرون في الأحزاب، ينتصرون بعد ذلك في فتح مكة، ينتصرون على اليهود، ينتصرون على الروم. أيضا هو خطاب لكل المؤمنين في كل مرحلة زمنية، في كل زمان وفي كل مكان. اذكروا كيف كانت حالة الاستضعاف، كيف كانت الإمكانيات القليلة، كيف كان أنصار الله وهم مطاردون في الشعاب والوديان، ثم يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى ويصل الناس إلى أن تكون لهم أوراق ضاغطة عالمية على أمريكا وعلى أوروبا وعلى إسرائيل وعلى كل الطغاة والمجرمين. فيقول الله: اذكروا حتى لا تغتروا، اذكروا حتى لا تنسوا الفضل من الله سبحانه وتعالى، اذكروا حتى لا تخرجوا عن إطار منهج الله. كان عددكم قليل وكان الأعداء يتخطفونكم من كل جانب ومن كل ناحية، كان سلاحكم قليل، كانت إمكانياتكم قليلة حتى على مستوى القوت الضروري. اذكروا كيف أيدكم الله سبحانه وتعالى ووصلتم إلى هذه المرحلة، لأن الله سبحانه وتعالى مثل ما قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الشكر أن يعترف الإنسان لله بكل فضل وكل نعمة وكل منة. فهنا الله يقول: اذكروا فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، لماذا؟ لعلكم تشكرون، تذكرون الله لتشكروه حتى يضاعف عليكم نعمه، حتى لا تكفرون، حتى لا تغترون، حتى لا تتجبرون. يقدم لنا الله سبحانه وتعالى درس في القرآن الكريم للمؤمنين مع رسول الله في غزوة حنين. الناس مع رسول الله وهم يسمعون الوحي الإلهي ويتلقون الوحي الإلهي ويشاهدون ويسمعون كل ذلك من رسول الله، ويشاهدون أيضا تجسيد رسول الله للقرآن عمليا في الواقع. فأتت حالة الغرور والعجب حتى والرسول صلوات الله عليه وعلى آله حي بينهم في غزوة حنين. قدم الله درس مهم للمؤمنين عبر التاريخ في تلك الغزوة، عندما قال المولى تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. درس مهم. الله نصركم في بدر، ونصركم في الأحزاب، ونصركم في الحديبية، ونصركم في فتح مكة، ونصركم على بني قينقاع، ونصركم على بني النضير وبني قريظة، ونصركم في خيبر. ثم بعد كل هذه الانتصارات جاءت غزوة حنين: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. بعد كل تلك الأحداث والله تعالى هو الناصر لكم، أنتم تعرفون أنتم قلة. في غزوة بدر يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ليس فقد أقلة، بل أقلة وأذلة. هناك خوف، هناك رعب يسيطر على النفوس على القلوب. نصركم الله في غزوة الأحزاب وقد بلغت القلوب الحناجر والحالة صعبة للغاية، الحالة النفسية. فنصركم الله وأنتم تعلمون أنكم لم تنتصروا لا بكثرتكم ولا بإمكانياتكم، ولكن بالله سبحانه وتعالى وعونه ومدده. ثم إذا جاءت غزوة حنين وإذا بكم أصبحتم 12,000، إذا بكم تنسون الله سبحانه وتعالى، وليس الكل، إنما هي جزء من الناس ظنوا أن الغلبة بالكثرة. أعجبتكم كثرتكم، ولأن كثرتكم أعجبتكم ما الذي حدث؟ فلم تغني عنكم شيئا، لتفهموا أن النصر ليس بالكثرة وليس بالإمكانيات، وإنما من الله سبحانه وتعالى. فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني أنتم ثبتتم وأنتم قلة في بدر، ووليتم مدبرين وأنتم كثرة في حنين. فهذا درس أن القضية بيد الله والنصر من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن والفئة المؤمنة والأمة المؤمنة عندما تشاهد التأييد والنصر والتوفيق والعون الإلهي تعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل والمنة في أقوالها، وتؤدي شكر الله في أفعالها ومواقفها. هذه الحالة الإيمانية التي أكدها القرآن وبينها حتى في مواقف المؤمنين. ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان عليه السلام عندما نقل له عرش ملكة سبأ في لمح البصر، عندما شاهد ذلك التأييد لم يغتر، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهنا يقدم درس مهم، أنك يجب أن تذكر الله حتى لو وصلت إلى إمكانيات هائلة وقدرات هائلة، لا تنسى أن الفضل لله وأن الأمر بيد الله. ربما هو اختبار لك لتشكر أم تكفر. في قصة ذو القرنين عندما بنى السد وشاهد ذلك الإنجاز الكبير قال هذا رحمة من ربي، بمعنى أن الله هو المؤيد، هذه رحمة، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن نكثر من التسبيح والاستغفار والحمد لله، فسبح بحمد ربك واستغفر، استغفر على تقصيرك، وأيضا سبح وهلل واحمد المولى سبحانه وتعالى، ولا تنسى فضل الله في كل إنجاز وانتصار يصل الله سبحانه وتعالى بك وبالأمة إليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 10 و11 من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين، للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله وإذعانه في العبودية له واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرت الفساد فخانتاهما، أي خانت الرسالة وظاهرت عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرت ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر

هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله، ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله، فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله. ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء. ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا. ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله. ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف وتسمو على مغوياته وتعلو على غروره وظلمه. ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأبقى، وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار، وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين. قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الأثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته. ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم ولا يلغيه خصم ولا يبليه زمن ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب.

ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن، وممن عمل صالحا ترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الثالثة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله صلاتك يا شيخ.
0: تقبل الله منا ومنكم يا مؤرخنا العظيم مظهر الجرموزي. سمعت أن ولدي بات يتردد على مكتبتك.
1: نعم نعم، يا له من درة ثمينة وهبك الله إياها.
0: أرجو ذلك من الله سبحانه وتعالى.
1: أتدري يا أبا الحسن، منذ أيام أتى إلي رجل وكان قد أودعني كتابا في اللغة والأدب، وكان ابنك حسن يقرأه على الدوام.
0: ثم ماذا؟
1: فقال له الرجل: هيا يا أخي أعطني كتابي، أريد أن أحفظ منه.
0: وماذا قال ابني الحسن؟
1: قال له: لقد أعجبني كتابك وأريد أن أحفظ منه.
0: وماذا قال الرجل؟
1: قال: لن تستطيع أن تحفظه إلا بعد 30 يوما. فقال الحسن: وماذا لو حفظته خلال أقل من ذلك؟
0: لا شك أنه قال سيهديه لابني أو يعيره.
1: هو ذاك، إن ابنك نابغة.
0: يا عم مطهر، لقد حدثني شيخه ابن أبي الرجال عن قصيدة لولدي ذكر فيها مواضيع لم يذكرها أحد قبله، وهي مواضيع خلافية بين المسلمين، وإني أخشى عليه وأرجو ألا يقع في مأزق بسببها.
1: لا قلق يا أبا الحسن، لا قلق، توكل على الله، توكل على الله.

0: قل لي يا عم طهر، كيف كنتم تتعلمون أيام الاحتلال العثماني؟
1: وهل ترك العثمانيون لنا مجالا لنقرأ أو نتعلم؟ إنما شهدت البلاد طفرة علمية عجيبة خلال هذه السنوات منذ أن حكم الإمام المتوكل على الله إسماعيل.
0: ولكن قل لي، لماذا تتعب نفسك في كتابة وتدوين كل هذه الوثائق؟
1: اسمع يا حسن، أنا أكتب هذا للتاريخ، لكي تعرف الأجيال القادمة سيرة وتاريخ آل البيت ومواكبها من أحداث وصعاب، وكيف كانوا في الأساس مصلحين ومدافعين عن الدين وعن المستضعفين وكرامة شعبهم وأمتهم. أفهمت؟
0: إذا فهمت، وهذا ما أراه جليا في دولة آل القاسم.

0: من الطارق؟
1: نحن يا حسن، نحن.
0: من؟ شيخ العالم ابن أبي الرجال وصديقي العزيز أحمد بن ناصر المخلافي. أهلا أهلا أهلا بكما.

0: ما جئنا لنأكل عندك ونشرب.
1: أنا أعرف ما جئتم لأجله، ولكن هذا واجب الضيافة يا شيخنا.
2: هيا يا حسن، أنشدنا من شعرك، فما جئنا إلا له.
1: حسنا حسنا، سأسمحك أنت وشيخ الجليل مطلع القصيدة التي قلتها لشيخي في الجامع، والتي كتبتها في أمير المؤمنين علي عليه السلام وآل بيته، وهي جواب لسؤاله لي عن الحب أيضا.
0: كل هذا حسنا، هيا.
1: كفى بالنبي المصطفى وبآله، فهل بعدهم تصفو لحر مشاربه؟ دعا كل باغ في الأنام ومعتد إلى حربهم، والدهر جم عجائبه. فكم غادر أبدى السخائم واعتدت، تنوشهم أظفاره ومخالبه. سيلقون يوم الحشر غب فعالهم، وكل امرئ يجزى بما هو كاسبه. ألم ترق لك هذه الأبيات يا شيخي؟
0: بل راقت لي رغم أنها محزنة.
2: حقا إنها محزنة لكل شيعة أمير المؤمنين ومحبي آل البيت عليهم السلام.
0: إني أحمد الله تعالى أن جعلني من قبيلة الأهنوم التي نصرت الإمام القاسم وأولاده أحفاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام.

آه، لماذا لم يأتي النوم هذه الليلة؟ إنني أشعر بشيء من القلق. اللهم إني أسألك الفرج. من ذا إلى عدله أنهي شكاياتي سواك يا رافع السبع السماوات؟ من ذا أرجيه أم من ذا أؤمله؟ لما أتاني من البلوى وما يأتي؟ مولاي، عاداتك اللاتي عرفت بها الغفران مهما غدا العصيان عاداتي. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، فأنت يا رب علام الخفيات. لو كان غيرك يكفيني عظائمها أنبأته ما بقلبي من خبياتي. هيهات مالي عند الخلق من فرج، فأنت الذي أرجو لحاجاتي.

0: ألم تنم يا ولدي؟
1: لا يا والدي، لم أنم بعد. وأنت ألم تنم؟
0: للتوي فرغت من صلاة القيام. قل لي يا حسن، ما الذي يشغل بالك؟
1: أفكر في المخالفين من الناس يا أبي، لماذا يكرهون آل البيت عليهم السلام مع ما فيهم من الفضل والعطاء والخلال النبيلة؟
0: إن الشيطان يا ولدي عدو للإنسان، ولكن هناك من يتخذونه صديقا لهم يملي عليهم إملاءاته.
1: ولكن يا والدي،
0: فلنؤجل الحوار، فلديك ولدي دروس من بعد صلاة الفجر في المسجد الكبير.
1: حسنا يا أبي، تصبح على خير.

0: وهل ترى أن الإمام المتوكل سيعطينا شيئا على شعرنا هذا يا أبو أحمد الآنسي؟
1: لا أعرف يا إبراهيم الهندي، نحن وحظنا.
0: ألم يقولوا إنه لا يحب الشعراء ولا يعطيهم شيئا؟
1: دعك من دعايات الناس، ولكن هل لي أن أسألك سؤالا علنا نطوي هذه الطريقة الطويلة بحديثنا؟
0: تفضل.
1: ما هو حلمك يا إبراهيم؟
0: حلمي أن أصبح أشهر شاعر في اليمن.
1: حقا؟ أهذا ما تريد؟
0: نعم.
1: أفهم إذن أن زيارتك للمتوكل هي من أجل أن تصل إلى هذا الهدف.
0: دعك من هذا الآن وأخبرني أنت عن حلمك.
1: حلمي أنا لا يقل شأنا عن حلمك.
0: كيف؟
1: أنا ليس لدي حلم سوى أن أكسب مزيدا من المال فقط.
0: هكذا إذن أنت متكسب.
1: هذه الحقيقة التي تخفيها أنت من خلف قولك أنك تريد الشهرة فقط.
0: أتقول عني هذا؟
1: أعتذر إليك صديقي، ولكن اليمن زاخرة بالعديد من الشعراء، فكيف ستنافس؟
0: إني أخاف من شاعر لا يزال شابا ولكن شعره يسري بين الناس كالهشيم في النار.
1: من يكون؟
0: يلقبونه بالهبل.
1: الهبل؟ ذاك الشاب الشويعر؟
0: إنه ليس شويعرا يا أحمد، فهو يجيد الشعر ويهواه.
1: إذن فلنحث خطانا إلى المتوكل قبل أن يصل صدى هذا الشاعر إليه فيكره سماع شعرنا. هيا هيا.
2: لماذا خرجت من الدرس بهذه السرعة؟
3: أتعرف يا صديقي أحمد؟
2: ماذا؟
3: حال أمة الإسلام لا يصلح إلا برجل من آل البيت، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله، كما أتمنى أن أنصره وألحق زمانه.
2: والإمام المتوكل ألا تراه كذلك؟
4: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
5: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. فند فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ادعاءات النظام السعودي الباطلة بخصوص استهداف اليمن لمكة المكرمة، مؤكدا أنها محاولة يائسة لاستنفار الشعوب التي باتت تدرك إساءات هذا النظام المتكررة للمقدسات والقرآن الكريم بأموال الأمة، مشيرا إلى أن من أهدى كساء الكعبة للمجرم إبستين هو من يستهدف مكة والمقدسات، وأن أبناء اليمن على أتم الاستعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام، كما خاضوا معركتهم نصرة للمسجد الأقصى. بدأت بصنعاء أعمال مؤتمر علماء اليمن لدحض مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة، حيث أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن بيت الله الحرام له قدره العظيم في قلوب اليمنيين، موضحا أن النظام السعودي جعل مكة وجهة للترفيه والإفساد وافتراءاته ستبوء بالفشل. وأكد بيان المؤتمر الرفض القاطع للادعاء الباطل باستهداف مكة، محذرا من ارتكاب النظام السعودي جريمة بحق المقدسات ونسبها لليمن لخدمة الكيان الصهيوني، وداعيا الأمة والعلماء لعدم الانجرار وراء إعلام الرياض المشبوه والتثبت قبل اتخاذ مواقف تخدم المعتدين، ومستنكرا مواقف بعض المؤسسات العلمائية المتسرعة، ومشيدا بمواقف مفتيي عمان وليبيا. أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط مقاتلة سعودية نوع F-15 بصاروخ أرض جو محلي الصنع في أجواء مأرب، وإجبار تشكيلين حربيين على المغادرة في أجواء المخاب تعز، إلى جانب إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وينغ لونغ 2 بمأرب. كما نفذت القوات المسلحة عمليتين نوعيتين استهدفتا منشأة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ والمسيرات وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، ردا على تصعيد العدو واستهداف المحافظات بأكثر من 450 غارة خلال الأسبوع المنصرم. استشهد مواطن وأصيب آخر إثر غارتين شنهما طيران العدو السعودي على مدينة عبس بحجة وتدمير 4 سيارات. كما استهدف الطيران 3 أبراج للاتصالات بمديريتي تعزية وخدير في تعز بالتزامن مع تصعيد جوي ومدفعي بشن 40 غارة بطائرة F-15 وقصف بالمدفعي والمسيرات على مناطق آل الشيخ وعياش بمديرية منبه وغور المشوات بمديرية غمر في محافظة صعدة الحدودية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، إلى اللقاء.
6: وقفة إعلانية.
7: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
9: أخي التاجر، تعاملك بالسجائر المهربة يعرضك للمساءلة القانونية ومصادرتها. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. للإبلاغ عن السجائر المهربة التواصل على الأرقام التالية 800-1313 أو 800-0033. مع تحيات مصلحة الضرائب والجمارك اليمنية.
10: قمامة الجيران الطيبين
11: مالها؟
10: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
11: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
10: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
11: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
10: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
11: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
10: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
11: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
12: كلام في محله مع تحيات
11: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

عمي محمد صالح زوجة سعيد محمد سلام كان يشتغل بالقطاع الخاص. أتوفى زوجي واليوم أجيت استلم المعاش حقه مصاريفي من المؤسسة العامة للتأمينات.

0: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي، صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
1: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
2: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: اسمي علي محمد أحمد عبد الله اليعبري، أعمل في قطاع خاص وكملت المدة التقاعدية. تقاعدت من عملي وذا الحين بنستلم من المؤسسة معاش التقاعد. أنصح كل العمال يتابعوا بالتأمينات حتى لو حصل لهم حاجة ولا شيء للمستقبل بينفع لأولادهم وأسرتهم.

الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعنا الكرام، سيظل الإنسان اليمني سباق في كل عطاء، وخاصة عطاء الروح، فيض من كرم فاق كل التوقعات لرجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فأكرمه الله بجنة عرضها حب اليمن وسماؤها عشق اليمن، زادهم أنهم في سبيل الله وعطرها التضحية العظيمة. فكل شهيد في اليمن هو قصة شجاعة لا يمحوها الزمن، وهو صوت يستنجد بالضمير الإنساني، وهو عهد حي على أن شعبنا قادر على الصمود مهما اشتدت العواصف والمحن. فدماؤهم الزكية زرعت في الأرض بذور الحرية، وجعلت من الحزن عزيمة، ومن الألم قوة، ومن الفقد درسا للأجيال القادمة، أن تضحياتهم تمنحنا القدرة على المضي قدما، وتلهمنا أن نرفع رؤوسنا رغم كل التحديات، وأن نحمي وطننا، وطنا يستحق أن يعيش حراً.

جنة الرضوان. للشهداء أخلاق تميزهم على غيرهم من الرجال العظماء، من أسهموا في رفع راية الوطن خفاقة، من كان لهم بعد الله فضل إرساء مدامك الدولة المدنية الحديثة. كل هذا لأن لديهم مبادئ وقيم وأخلاق جعلتهم محط حب وإعجاب من شباب الوطن، من رحلوا معهم إلى تلك الجبهات يدافعون عن اليمن وشعبه. هؤلاء من امتلكوا في قلوبهم الشهامة والرجولة والأخلاق والرحمة. نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطيرة للشهيد البطل محمود محمد حسن علي الشرفي.

التحق الشهيد البطل محمود الشرفي إلى ميادين العزة والشرف والكرامة، وكان بطلا من أبطال اليمن وأحد أسودها وفرسانها الكبار، فقد أثبت للعدو أنه ضئيل وحقير ولا يساوي شيء أمام صبره وثباته وعزيمته وقدرته على التحدي والصمود. سطر شهيدنا في الجبهات أعظم البطولات للوصول إلى أقدس الغايات، إلى الشهادة، إلى المقام الكريم عند رب العالمين.

وفي الرحيل الحزين الصامد المؤلم الشامخ الموجع الناطق بعزة الأوطان ورجاله الشجعان من ذهبوا إلى الله في موكب بهيج عظيم يليق بهم وبتضحياتهم الجسام، رحل البطل الشرفي إلى الله وقد ترك لنا إرثا يعانق السحاب مجدا وعظمة وكبرياء، فأزهرت الجبهات حينما أسقاها بدمه الطاهر. فسلام ربي على الشهيد البطل المجاهد محمود الشرفي الذي حلق في سماء الجهاد وثقافة الاستشهاد، من كان له مع الجبهات أعظم آيات البطولة والفداء، من كان يزرع المدى مجدا يمانيا معتقا.

الشهداء هم فجر الحرية الأوحد، هم شمس اليمن التي لا يخفت ضوءها. الشهادة الصك الإلهي الذي لا يمنح إلا لأعظم الرجال، من كان القرآن الكريم خلقه. الشهداء من جند السماء وروح الأرض، ورحمة الله لعباده الكرام. الشهداء مسك خالطه عطر، وتاريخ موسوم بشذا الصدق مع الله. الشهداء عنوان المجد اليماني الأصيل. الشهادة تاريخ الدفاع عن الأوطان، وهي مهرها الغالي. والشهداء أعظم خلق الله، ضيوف الرحمن وسكان السماء، فهم من قدموا أرواحهم رخيصة من أجل يمن الإيمان. الشهداء والشهادة عالم بحره عميق، وصفه رقيق، ونوره فاق كل نور.

التحق الشهيد البطل محمود الشرفي إلى تلك البقاع الطاهرة في سبيل الله ماضيا على نهج محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في الدفاع عن بلده وعن تاريخه الكبير، فكان له شرف كتابة هذا التاريخ بدمه الطاهر الذي خضب بها تربته المقدسة، فكان مع الجبهة قصة البطولة والشجاعة والإقدام الكبير. لقن الأعداء درسا لا ينسى بضرباته الحيدرية القاسية التي أكدت أن لليمن الكبير شرفاء عانقوا الحياة بحب ووداع وجاءوا ليرحلوا، تركوا بصمة من الحب والتضحية والفداء، وعزفت قلوبهم مجدا تليدا لا يلين أبدا. فسلام ربي على الشهيد البطل محمود محمد حسن على الشهيد.

شعبنا العزيز رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى يتحرك بعزة، لأن العزة من الإيمان، والله هو القائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: مستمعينا الكرام، وتبدأ الحديث أخت الشهيد البطل محمود الشرفي في مراحل حياته العطرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم الشهيد محمود محمد حسن علي الشرفي. طبعا كانت طفولة أخي كانت طفولة يعني ما كان إنسان عادي مثل كان دائما أكثر وقته يقضيه إنه في كتاب الله. كانت سيرته سيرة طيبة من طفولته، كان وقته كله دائما في الجامع، ما بين المغرب والعشاء كان يدرس القرآن يفتحه، ما كان شي يجلس يلعب مع الأطفال أولاد الحارة يجلس معاهم مثل بقية الخلق. هذا كان إنسان يعني متقي الله من طفولته. كان من اهتمامات الشهيد طاعة الله قبل كل شيء. كان إنسان أمين في تقوى الله إلى درجة يعني الإنسان ما يقدر شيء يتخيلها. كان حتى لدرجة إنه كان يخلي أهل البيت كلهم رغم إنه صغير أصغر واحد في البيت، لكن كنا نحس بالمسؤولية باستشعار، خصوصا في الأمانة عندما كان يقول هذا أمانة بيني أنا وربي. إنسان خلوق أمين إلى أبعد حد، ما يقبلش على نفسه حتى فعلا مثقال ذرة. هذا كان يخاف حتى من مثقال ذرة، خصوصا في أمانته وعبادته لأرحم الراحمين. أما لو تحدثت عن أخي فصعب أنني أوفي أو أنني أقدر أنني أوصف ثقته بالله سبحانه وتعالى أو كيف كان هذا الإنسان سلام الله عليه. كان إنسان فنان مبدع، حب أنه أكثر وقته يرسم بعض الخطوط، ولكن كان هوايته وأكثر ما كان يجلس فيه أو أنه كان يعني يجلس لوحده يجلس مع الله سبحانه وتعالى، يستغفر يسبح يتفكر في مخلوقات الله وفي آيات الله حرف حرف سطر سطر. وسبحان الله يعني كان إنسان فعلا تعجز اللسان عن وصفه. التحق الشهيد إلى الجبهات يعني ما بدأنا عام 2011، أول ما بدأت في تونس وحريقة والمصريين والعالم قدوا بينقلب إلا وأخي ما شاء الله قد فك طريقه وسار. يعني جلس حوالي يمكن سنتين أو ثلاث وهو مع أنصار الله، فهو كان أول المبادرين وأول المشجعين وقال هذا الإنسان الذي يدخل الجنة، أصغر مننا وسار أحسن مننا. يعني سار بعدها وما عاد رجعش، يمكن حوالي سنة وهو في الأرض ملازم، أخذ الدورات أخذ إلى أنه أصبح يعني خطيئ في الجوامع، لا أن الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته. التحق الشهيد إلى الجبهات من أول بداية الحرب، ومنها جلس إلى أن استشهد، أخذ الدورات، بعدها أخذوا ثقافي في الجامع، ثقافي في كان يشتغل مع أنصار الله يعني ثقافي، وجلس بعدها مثقف إلى أنه صار على مستوى المحافظة، ومن بدايتها إلى أن التحق. قبل ما يستشهد الشهيد قبلها جاء عندنا في يوم 15 رمضان كأنه بيودع العالم والناس وأهله وأحبابه، كانت ضمته وقبلته لأولاده لأمه لأخواته، كانت يعني كأنها فعلا تحية الوداع، وجلس معانا وسلم علينا وودع كلهم الناس اللي كان يعرفهم، أنه كان هو جالس خلاص في صنعاء ساكن، لكن نزل الله محافظة حجه وودع الجميع يومها وطلب المسامحة من الكل. وساء لما يوم 26 وصلنا نبأ استشهاده، صح وإن احنا تألمنا وبكينا وألم الفراق لا بد منه، لكن هو الحاجة الذي يعني بتعيشنا في مأمن وقلوبنا باردة إنه شهيد. يعني هو في مكان علي، هو بهذا الحاجة صح إن احنا نتألم للفراق، لكن بنفس الوقت أغاضه لليهود. هكذا احنا تفديه أرواحنا وقلوبنا وبيوتنا وأولادنا وكل ما معانا في سبيل ان احنا مع الله، في سبيل إغاظة اليهود، في سبيل إعلاء كلمة الحق.
2: استشهد الشهيد في يوم كان مبارك ويوم عالمي، كان معانا وقفة ليوم القدس العالمي. بعد أن خطب يوم الجمعة كان معه خطبة، وكان في يوم الجمعة يوم 26 رمضان عام 1440 هجرية الموافق 31/5/2019 ميلادي، الساعة 6 بالضبط قبل المغرب جاءوا لنا بنبأ استشهاد أخي سلام الله عليه وعلى كل الشهداء. يعني كان يوم لا ينسى، وتلقينا الخبر يعني لأن احنا كنا متوقعين لهذا اليوم انه يحدث هذا. نزل او ذهب الى مرضات الله وعيصير في مكان علي، مكان نتمنى اي انسان كان يحظى عليه وما يلقاه الا كل ذو حظ عظيم.

أولادي بأن يثبتوا مع هذه المسيرة القرآنية وأن يتمسكوا بحبل الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم وبسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، فإن فيه النجاة والسعادة، سعادة لهم في الدنيا والنجاة في الآخرة. يصل

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فالله الله في دينكم وقرآنكم، والله الله في الجهاد في سبيل الله، وثقوا يقينا بأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنا قد نذرنا أنفسنا لله تعالى وهذا طريق اخترناه ولن نتراجع عنه أبدا. والسلام عليكم.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي
8: هلا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه. ومن الإرشيف اخترنا لكم للأسرار صناديق،
7: وللصناديق أقفال لا تبيح أسرارها إلا لنا،
6: وصندوق الحياة صندوقنا.
7: الصندوق الأبيض.
6: مستمعين الأعزاء، البحث عن السعادة في الحياة يتطلب منا التخطيط والتفكير السليم،
8: كما يتطلب منا إرادة قوية في التنفيذ.
6: نقول هذا ونحن نفتح معكم أقفال صندوق جديد تختفي بداخله الكثير من الحكايات والأسرار.
8: القطاع الصناعي أعزائنا هو حكاية حلقة اليوم، والتي سنبحث فيها عن الصندوق الأبيض الذي يمكن من خلاله النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي في بلادنا. تابعونا بعد هذا الفاصل.

0: مستمعين الكرام، للقضاء على الفقر في بلادنا لا بد من توفير فرص العمل، وللقضاء على البطالة لا بد من التوسع في الاستثمارات وبناء المزيد من المصانع. أما تحقيق ذلك فمرتبط بالطبع باستقرار الأمن.
1: الفقر والبطالة والأمن دائرة مفرغة يعيشها المواطن في بلادنا، والذي يعد حسب تقارير التنمية البشرية من أفقر الدول العربية. ولكن كيف يمكن لليمن منفردا أن يتوسع صناعيا وتجاريا بموارده شبه المعدومة؟
0: وفي حالة التدهور الذي يعيشه قطاع الصناعة مع هروب رؤوس الأموال وانحسار الاستثمار واستيراد السلع من الخارج، ازدادت الأسعار في الأسواق وامتدت واتسعت مساحة الفقر، وهكذا دواليك.
1: ويؤكد الخبراء أن حل مشاكل الصناعة والفقر والبطالة في اليمن يكمن في إنشاء صناعات كثيفة العمالة، لكن هل يمكن تحقيق ذلك؟
2: ما فيش حاجة اسمها صناعة، إنما هي معامل تركيب.
3: انعدام الأمن في البلد، انقطاع الكهرباء، عدم تعاون الاستثمار على الصناعة المحلية، هذه أكبر الصعوبات اللي تواجهنا.
4: بالنسبة للصناعة الوطنية للأسف تواجه العديد من الظروف الاستثنائية، ليس منذ 6 أشهر أو سنتين أو ربما أكثر من كذا، إلا أنه أصبح الآن أكثر وضوحا وأكثر حدة. في مثلا الوضع السابق تواجه الصناعة الوطنية الكثير من العوائق، منها انعدام وجود البنية التحتية، منها وجود تداخل في التشريعات والقوانين، ارتفاع تكلفة الخدمات أو انعدامها مثل خدمات البنية التحتية، معالجة تصريف المخلفات، وجود المياه في المنشآت. هذه كانت واضحة من سنوات، ليس من وليدة اليوم أو الأمس. الآن أصبح أكثر مشكلة وضوحا انعدام المشتقات النفطية، انعدام الأمان، قطع الطرقات، الوضع الاستثنائي الذي نعيشه في اليمن خلال الفترتين.

0: التقديرات إن نحو 2,000,000 يمني يعملون في القطاع الصناعي الخاص الذي يسيطر بدوره على نحو 95% من القاعدة الصناعية في بلادنا. كما تقول التقديرات إن نحو 500 مصنع ما بين كبير ومتوسط وصغير أغلقت أبوابها في الفترة الماضية بسبب التوترات السياسية والأمنية، ففقد نحو 60% من العمال في هذه المصانع وظائفهم، على الرغم من أن الحد للأجور في هذه المصانع لا يزيد عن 100 دولار شهرياً، وكذلك حدث تقلص في عدد الشركات الجديدة.
1: وهذه الأمور كلها أدت لزيادة نسبة البطالة لما يزيد عن 45% كنسبة عامة في اليمن، وتزيد إلى نحو 70% في المناطق الريفية لتتسع معها بالطبع دائرة الفقر.
0: أما الأسواق اليمنية فمغرقة بالمنتجات المستوردة بما فيها سلع استهلاكية صغيرة تماثل الإنتاج المحلي كالعصائر والمعلبات والبسكويت وغيرها من المأكولات والمشروبات المعلبة.

0: تشير أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن مساهمة قطاع الصناعة من غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لا تتعدى 4%، وهي نسبة ضئيلة تدل على ضعف بنية الصناعة من الناحية الأمنية والتشريعية والخدمية والمصرفية، غير أنها تعبر أيضا عن تواضع رؤية القطاع الخاص التي لا تعلي كثيرا من شأن المؤسسية ومعايير الجودة واستخدام التقنيات الحديثة وتنمية قدراتها التنافسية. ولهذا السبب يبدو منطقيا أن 90% من المنشآت الصناعية التي تتجاوز 40,000 هي منشآت صغيرة تستورد ما يقارب 80% من أدوات الإنتاج.
1: الأسباب طبعا مرتبطة دائما بهيكلية الاقتصادات، فطبعا قطاع الصناعي في اليمن مثله مثل الصناعات أو القطاعات الصناعية في الدول النامية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ومن حيث مساهمته في تشغيل العمالة. فطبعا هذه الاقتصادات في الدول النامية تعاني من شح في مصادر التمويل، والمشكلة الرئيسية في اليمن بالنسبة للقطاع الصناعي اليمني هو انعدام التمويل الملائم للقطاع الصناعي، وهو التمويل طويل الأجل المتمثل في توفر سوق للأوراق المالية، وهذا طبعا يفتقد الاقتصاد اليمني حتى اللحظة، لا يوجد سوق للأوراق المالية، وهذا طبعا ناشئ لهيكلية الاقتصاد. هذا يعود إلى محدودية حجم القطاع نفسه، طالما أنه القطاع مساهمته متدنية في الناتج المحلي الإجمالي فحجم الاستثمارات فيه تكون لا تستدعي رؤوس أموال كبيرة عادة. ففي خطط التنمية يتم يعني كل 5 سنوات رصد مشاريع استثمارية في القطاع الصناعي.

0: مستمعينا الكرام، هناك دراسات كثيرة تؤكد أن المنتج المحلي اليمني لا يحظى بالحماية الكاملة، نظراً ربما لضعف القوانين الاستثمارية أو القوانين الخاصة بحماية المنتجات المحلية.
1: ولكن ما الذي يعيق تطور الصناعة الوطنية؟ وما الذي يعيق وجود استثمارات أجنبية أو توسع على الأقل في القاعدة الصناعية؟
2: بالتأكيد هناك الكثير من التوسعات التي يجب أن تكون في اليمن بشرط ظل توفر الاستقرار والأمن والبنية التحتية. هو هناك الفرص للعديد من الشركات الخارجية أن تقوم بها مثل هذه الاستثمارات مقارنة بما هو موجود أصلا في البلدان المجاورة، فهي أساس لأي مستثمر داخل اليمن أو خارج اليمن لتوفر له الشروط البيئية أو الشروط الصحية أو الشروط الصناعية.
0: لكي يتوسع اليمن صناعيا لا بد أن يعتمد على العنصر البشري، وهذا العنصر البشري يعاني هو الآخر من مشكلة في مخرجات التعليم والتدريب، فلا يستطيع أن يواكب التطورات الموجودة في المصانع والتقنيات المستخدمة في التصنيع. أغلب الصناعات الموجودة في اليمن في يد القطاع الخاص، فمتى ستدخل الدولة كلاعب رئيسي في قطاع الصناعة اليمني؟
1: الاستثمار الصناعي أين هو في خريطة الصناعة المحلية واستراتيجيات الدولة؟
0: والأهم، أين هو قانون الاستثمار اليمني؟
1: تساؤلات توجهنا بها إلى الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة، فأجاب قائلا:
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي أن تكون الصناعات في يد القطاع الخاص، وهذا هو، ولكن الدولة قد فعلا قد دخلت في قطاعات أو صناعات استراتيجية منذ الستينات والسبعينات. المصافي عدن طبعا كانت بيد القطاع الخاص وأخذتها الدولة في السبعينات، هذه قامت منذ الخمسينات، ولكن هذا أما أن نتوقع الدولة في المستقبل القريب أن تدخل في صناعات استراتيجية وثقيلة فديثة، فلا أظن تصل اليمن إلى هذه المرحلة من دخول في صناعات استراتيجية ثقيلة مثل الحديد، أو بينما دخلت في صناعات الإسمنت لما مثل ماذا؟ إذا كنا نتكلم عن صناعات ثقيلة مثل بتروكيماويات فليس عندنا ما يكفل ذلك، لكن لا, لا, لا, لا نخفي بأن كانت الإدارة الاقتصادية العامة على مدى الثلاث أو أربع عقود الماضية لم تكن تتجه هذا الاتجاه في تنمية الصناعة المحلية لكثرة السياسات الخاطئة التي اتبعت مرحلة نمو صناعاتنا، كأن البيئة لم تكن مواتية لتنمية هذه الصناعة. تكون الدولة الموفر الأساسي للبيئة وتوفر الخدمات لقيام هذه الصناعات وتوفر البيئة بكل جوانبها، مثل العمالة، مثل الخدمات، المواني، الكهرباء، تدريب العمال. عندما نتكلم عن صناعة كثيفة العمالة ليست بالضرورة تكون صناعات استراتيجية مثل بتروكيماويات أو مثل، لكن إنتاج الكهرباء صناعة، الميناء صناعة، تصفية مصافي النفط صناعة، تسييل الغاز صناعة، كل هذه الصناعات هي موجودة الآن كثير منها لكن الصناعات كثيفة العمالة هي مجالات أخرى. كثيفة العمالة في الأساس ليس في الضرورة في الصناعات الاستراتيجية ولكن في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

0: يقال إن قانون الاستثمار اليمني هو من أفضل القوانين كنص، لكنه من حيث التطبيق هو من أفشل القوانين. كيف يمكن معالجة هذا الأمر في الواقع بين النظرية والتطبيق؟
1: هذه هي خلق البيئة، هذا من مسؤولية الدولة، وهذه هي الاستراتيجية التي نتمنى أن نخرج بها قريبا إن شاء الله خلال أشهر قليلة. الاستراتيجية يجب أن تقوم أولا على من يدير الاقتصاد في المناطق. هل هناك مركزية في إدارة هذا الاقتصاد أم لا مركزية؟ هذه أحد الأسئلة. الاستراتيجية الآن سنحاول أن نخلص بها أو نخرج بها. هذه ستحدد كيف يدار الاقتصاد أولا، ما هي الآليات؟ اثنين، كيف نوفر لها الخدمات المطلوبة أو البيئة المطلوبة؟ ثلاثة، ما هي الأنشطة التي نركز عليها كدولة؟ وما هي الميزات التي يتمتع بها كل منطقة من مناطق اليمن؟ مثلا هل الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية في الحديدة مثلا في تهامة، ما هي الصناعات التي تقوم في عدن؟ مساءلة حقيقية في الدولة، أن تكون الإدارة إدارة رشيدة، أن تكون تقسيم السلطات بطريقة صحيحة. هناك أمور كثير، ليست المسألة فقط، لا تصلح الصناعة وحدها، يجب أن تصلح الصناعة والسياسة والإدارة والخدمات والاقتصاد والأمن وكل شيء. فلا ينشأ قطاع وحده وينمو وبقية القطاعات أو بقية الأنشطة في اليمن لا تتوفر فيها البيئة المناسبة.
2: الرؤية وتحديد الهدف والمثابرة، هذا ما تحتاجه الصناعة في الفترة المقبلة كي تقف على قدميها.

0: للأسرار صناديق،
1: وللصناديق أقفال لا تبيح أسرارها إلا لنا،
0: وصندوق الحياة صندوقنا.
1: الصندوق الأبيض.
2: من الأرشيف.
3: ولا تزال إذاعة صنعاء الوسيلة الأكثر حيوية والأكثر تفاعلا والأكثر جذبا بما تزخر به من تاريخ عريق ورصيد ثقافي وبرامجي يعد الأضخم من بين الإذاعات العربية.
4: صور في المآقي.
5: قريبا من صنعاء وقريبا جدا تكون رحلتنا إلى وادي ظهر ودار الحجر، 14 كيلومترا باتجاه الشمال الغربي من العاصمة. هي الطريق إلى ذلك الوادي، وادي ظهر، الذي يحتضن أحد معالم مديرية همدان ومحافظة صنعاء، بل أحد أهم معالم اليمن. وفي طريقنا إلى الوادي يعم شعور بالراحة واتساع الصدر ورغبة عميقة بالابتسامة، فأغصان النباتات الخضراء ترقص ببراءة ريفية تهزها أنغام الطبيعة وتمد أطراف أوراقها لتستمتع بمداعبة رياح هائمة بتفاصيل هذا المكان. وكلما ذبنا أكثر في وادي ظهر حركتنا نسائم الريف العليلة لنمتزج أكثر مع بساطة أهل الوادي الذين أتقنوا فن التعامل مع كل قادم. بالفعل موقع واديهم السياحي، فأصبحوا مهنيين يجيدون نقل حبهم للطبيعة إلى كل زائر جاء باحثا عن هذا الحب وهذه السعادة، ولم يعودوا خائفين من أن يغير زحف المدينة القادم إليهم طباعا أصيلة تعمقت في أجوافهم. وخلف تلك الأشجار ترقد منذ سنين طوال عهود كان أصحابها يسكنون هذا المكان، وحكايات قديمة عن قدم وادي ظهر الذي تعود شهرته إلى عصور ما قبل الإسلام، بل إن بعض المخربشات الصخرية الموجودة في الوادي تريد منا العودة إلى عصر ما قبل التاريخ. وبحثا عن تاريخ وادي ظهر فإننا سنخوض رحلة في غياهب الزمن القديم. وأول ذكر لوادي ظهر كان في القرن السابع الميلادي على نقش النصر الذي دونه كرب إيل أوتر مكرب سبأ، حين ذكر أن الوادي كان يقع ضمن ممتلكات ملك نشن. وفي ظل ازدهار مملكة سبأ ظهر الوادي ضمن نطاق أراضي قبيلة ذي مأذن التي كانت تتخذ من شعوب شمال صنعاء القديمة حاضرتها. وعندما نتجول في تاريخ وادي ظهر نقف بجلال أمام المهارة التي يبديها الوادي لمقاومة الزمن والحفاظ على خضرته التي تعبر عن شبابه المتجدد. فعندما نسمع تاريخه وجمال الأيام السابقة ونراه اليوم محافظا على ما يمكن الحفاظ عليه، نتخيل جنة تخترق حدود الخيال. فقد جاء في نقش النصر لكرب إيل أوتر بأن الوادي كان يجري فيه غيل غزير وأرضية شديدة الخصوبة وكثيرة الخضرة. وقد جاء في وصف الهمداني لوادي ظهر ليؤكد أن وادي ظهر يتبع وادي مأذن. وقد جاء في كتاب الهمداني ومن مآثر اليمن ظهر، وهو موضوع فيه واد وقلعة ومصنع، وكل ذلك منسوب إلى ظهر بن سعيد. كما يشير الهمداني إلى وجود مقابر وادي ظهر التي تعرضت للسلب والنهب من قبل الأهالي في نهاية القرن الثالث الهجري، ووجود جثث محنطة في تلك القبور. ويذكر لنا الهمداني عن وجود تلة صلبة عالية وصلدة، وعند هذه الصخرة نتوقف بعد أن نقدم شكرنا الجزيل للهمداني الذي أفصح لنا الكثير مما أخفاه وادي ظهر في باطنه، ولم نرى منه إلا هذه الصخرة والتي ربما يكون الهمداني قد قصدها في كتابته عن وادي ظهر. وعند هذه الصخرة نعود بأرواحنا وأجسامنا إلى هذا الوادي وهذه الصخرة التي تنتصب أمامنا بعد أن أصبح لها شكل جديد وتاريخ جديد، دار الحجر، معجزة معمارية تسلب النظر ولا ترحم العيون التي تراها لأول مرة وتجعل القلب يخفق مبالغا في شدة الإعجاب. هيكل بناء الدار مع الحجر الذي أقيمت عليه تولد إحساسا بأنها كتلة واحدة وكل واحدة تكمل الأخرى، طرفان تكفل الخالق عز وجل بوضع الأساس ففطن خلقه إلى حكمة الإله وأكمل تكوينه. ولا يمكن لنا أن نبعد عيوننا عن روعة دار الحجر وألذ النظر للدار وما أطيب التلذذ بالمشاهدة من جوانب عدة، فلكل جانب شكل يختلف عن بقية الجوانب، وهندسة البناء لكل واجهة تختلف مع الواجهة الأخرى، وانسياب الحجر مع شكل كل جانب تتطابق إلى درجة الإعجاب بل الوله اللامحدود. وتؤكد المراجع أن دار الحجر بني على أنقاض قصر سبائي قديم عرف بحصن ذو سيدان، ولا تزال كثير من آثاره منحوتة على الصخرة، ويعود تاريخ بناء دار الحجر إلى أواخر القرن الثامن الميلادي إلى فترة حكم الإمام المنصور ابن علي ابن العباس الذي حكم اليمن في عام 1775 ميلادية إلى العام 1809، والذي أمر وزيره الأديب الشاعر والمصمم الهندسي المتميز علي بن صالح العماري ببناء قصره دار الحجر. يطلق البعض على دار قصر الحجر بقصر العجائب، حيث تبدأ عجائب القصر من بوابته الخارجية بشجرة معمرة يقدر عمرها ب700 عام تنتصب على بوابة القصر الرئيس مرحبة بالزائرين. وفوق سطح دار الحجر نكون في أعلى نقطة وسط وادي ظهر، وهناك تختتم كلمات الجمال حروفها ليبدأ الجمال نفسه متحدثا بلغة لا تفهمها الأذن بل يرتعش الجسد كله من سحر معناها وعذوبة تشكيلها. فيحين وقت الذهاب وترك الصورة تسبح بحمد خالقها.
4: صور في المآخر.
2: من الأرشيف،
3: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
7: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
8: وقفة إعلانية.
9: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
10: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
11: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
12: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
11: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
12: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن ويا سعد من حلها.
11: كلام في محله. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
13: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
14: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
13: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
15: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
14: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير.
1: نحييكم أعزائنا المستمعين ونرحب بكم إلى أحداث الحلقة الرابعة من الموسم الثاني من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.
2: مستمعين الأفاضل، في حلقة اليوم سنقف وإياكم أمام أحداث المعارك التي دارت بين بني حاتم الهمدانيين المدافعين عن أرضهم وبين الغزاة المحتلين الأيوبيين بقيادة الطاغية الأيوبي طغطكين، حيث يقول الباحث عبد الله بن عامر عن تلك الأحداث بأنه رغم حالة الهدوء بين الأيوبيين وبين بني حاتم، إلا أن العلاقة بينهما لم تكن سوى اتفاقات للهدنة سرعان ما تتحول إلى حرب طاحنة، فقد كان الأيوبيون يهدفون إلى بسط سيطرتهم ونفوذهم على كامل الأراضي اليمنية، ولذلك السبب تمددت حملاتهم العسكرية نحو المناطق الشمالية ذات الجبال الوعرة التي ينظر إليها كمراكز للمقاومة اليمنية، ولا بد من إخضاعها للغزاة وتأديب القبائل المقاومة للمحتلين.
0: ففي أكتوبر عام 1187 ميلادية قرر طغطكين التقدم نحو صنعاء، وعندما وصل خبر تقدمه إلى السلطان علي بن حاتم وأخيه بشر بن حاتم، أمر بتهديم قصر غمدان وسور صنعاء حتى يحرم الأيوبيين من التحصن بهما.
1: وبعد أن تم تهديم قصر غمدان وسور صنعاء، أمر السلطان علي بن حاتم أهالي صنعاء بالخروج منها على أن يتحصنوا في حصون الأرياف المحيطة والمجاورة لصنعاء استعدادا للانقضاض على الأيوبيين حينما يدخلون صنعاء. أما السلطان علي بن حاتم وأخوه وأتباعهما فقد اتجهوا نحو حصن جبل براش الذي يقع بجانب نقم من الناحية الشرقية وتحصنوا فيه.

0: المستمعون الأعزاء، ومحاولة من بني حاتم لإيقاف طقطقين من التقدم نحو صنعاء، أرسل إليه القاضي حاتم بن أسعد للتفاوض معه، وتم التفاوض بين الطرفين، ونتج عنه أن يدفع بنو حاتم مبالغ مالية سنويا تقدر ب80,000 دينار حاتمية و200 حصان للأيوبيين.
1: وفي العام التالي لذلك التفاوض أسقط طقطقين عن بني حاتم 20,000 دينار و20 حصانا مما تم الاتفاق عليه، إلا أن ذلك الاتفاق لم يستمر لأن إمكانيات بني حاتم لا تمكنهم من الاستمرار في تسليم ما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى أن طقطقين كان قد قرر السيطرة على صنعاء ناقضا لما تم بين الطرفين، فكيف سيكون موقف بني حاتم أمام قرار طقطقين في التقدم نحو صنعاء؟
2: لقد كان موقف بني حاتم موقفا شجاعا ردا على قرار طقطقين الزحف على صنعاء، حيث استعدوا لقتال الأيوبيين، كما أثبت لنا ذلك الباحث عبد الله بن عامر بقوله: لقد شعر بنو حاتم بحتمية الحرب ومواجهة الغزاة المحتلين بكل الوسائل الممكنة دفاعا عن أراضيهم وأعراضهم وحريتهم، فاتجهوا إلى تعمير حصون ذي مرمر وكوكبان والضفير والعروس وبراش وفدة والقصف بني حشيش وأشيح في آنس.
0: ويضيف الباحث عبد الله بن عامر بأنه في تلك الأثناء كان الجيش الأيوبي قد بلغ قاع جهران الواقع ما بين مدينة ذمار شمالا ومعبر جنوبا، وذلك في إسقاط الحصون والسيطرة عليها. كان حصن ظفار هو أول حصن تمكن الأيوبيون من السيطرة عليه بعد مقاومة ومعارك شديدة أبدى فيها المدافعون اليمنيون شجاعة واستبسالا، وقتل فيها السلطان يحيى بن سليمان المظفر وعدد من أتباعه، كما قتل أعداد من الغزاة الذين واصلوا تقدمهم في بلاد آنس حتى تمكنوا من الاستيلاء على حصن أشيح، ومن ثم على كل بلاد آنس.
1: المستمعون الأكارم، يقول الباحث عبد الله بن عامر أنه بعد السيطرة على بلاد آنس تقدم الجيش الأيوبي نحو صنعاء، فدخلها في نوفمبر عام 1189 للميلاد بعد أن كان أغلب أهلها قد خرجوا منها.
2: ويضيف الباحث قائلا بأن في تلك الفترة أمر طقطقين ببناء بستان السلطان، والذي ما زال يعرف بهذا الاسم حتى يومنا هذا، وأن طقطقين توجه بعد ذلك لإسقاط والسيطرة على الحصون الواقعة في المناطق المحيطة بصنعاء، نظرا لأهمية تلك الحصون في تأمين السيطرة على مدينة صنعاء. فكان أول حصن يسقط بأيدي طقطقين هو حصن فدة الواقع في وادي ظهر، حيث استخدم المجانيق للاستيلاء والسيطرة عليه.
0: بعد ذلك اتجه طقطقين إلى قرب كوكبان بحملة عسكرية استولى بها على حصن الظفير، ثم اتجه إلى حصن كوكبان الذي كان فيه السلطان عمر بن علي بن حاتم ومعه 1,500 رجل و100 فارس، فحاصره حصارا شديدا ونصب عليه 4 مجانيق وظل يضرب عليه ليلا ونهارا حتى أثر ذلك الضرب على سور الحصن المبني من الطين.
1: ولما طالت الحرب وطال الحصار وقتل 500 من أهل كوكبان و1,000 من المدافعين عن الحصن، ضاقت أحوال الجند، ما جعل السلطان عمر بن حاتم يطلب من طقطقين أن يتسلم الحصن مقابل بقاء حصن العروس له، فوافق طقطقين وتسلم الحصن في عام 1159 للميلاد.
2: المستمعون الأعزاء، ونحن نواصل معكم الحديث عن بطولات القبائل اليمنية في تصديها ومقاومتها للغزاة الأيوبيين. يقول الباحث عبد الله بن عامر إن الأيوبيين بعد أن استولوا على كوكبان اتجهوا بقيادة طقطقين إلى حصن سواد عزان الواقع قرب مدينة ثلا في ظل مقاومة عنيفة من رجال القبائل.
0: أما عن مصير حصن ذي مرمر فقد استمر الأيوبيون في حصاره 4 سنوات متتالية حتى وصل الطرفان إلى عقد صلح بين الغزاة الأيوبيين والمقاومين اليمنيين. وكان الأيوبيون قد اتجهوا للسيطرة على حصني الفصين وجبل الظلمة مستخدمين المجانيق بشكل كبير في تلك الحملات حتى وصلوا إلى منطقة ثوابة في البون، ثم اتجهوا نحو الجوف وصعدة وعاد طغطكين إلى صنعاء ومنها اتجه إلى حضرموت.
1: الأعزاء والعزيزات، غدا نواصل معكم أحداث جديدة وشيقة تتجسد فيها بطولات الآباء والأجداد في تصديهم ومقاومتهم للغزاة الأيوبيين. فحتى ذلكم الحين تقبلوا خالص تحايانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
1: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
0: إسكندر المعطري،
2: منى العرسي،
1: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
2: ومن الإخراج أفراح المؤيد.
0: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها المؤمنون ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السادس، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو من له الحق أن يدبر شأنهم، له ملك السماوات والأرض وهو ملك. ملك من؟ الموجود في هذه الأرض، والإنسان هو العنصر الأساسي والرئيسي في هذه الأرض، فهو من له الحق أن يدبر شأنهم، ولا شرعية لمن يعتبر في حكمه لمن لا يعتبر في حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك السماوات والأرض. ولا يجوز أن ندين بشرعية أي شخص آخر تحت أي مسمى كان، حتى ولو كان تحت اسم إمام، لا يكون حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى. ثانيا أكد أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي إليه ترجع الأمور، وهو الذي يستطيع أن يخلق ويهيئ المتغيرات. وفي الدنيا عندما تتأمل أحداث تحصل، متغيرات عجيبة، تحولات بنسبة 100% في المئة في بعض الأمور. الله هو سبحانه وتعالى من هو غالب على أمره، من هو قادر على كل شيء. ثالثا أكد أن كل عبارة من هذا تأتي في القرآن الكريم، وإلى الله ترجع الأمور وإليه يرجع الأمر كله، هو يقول لعباده، يقول للمؤمنين ثقوا بي، انطلقوا في عبادتي، انطلقوا في نصري وفي العمل لإعلاء كلمتي، وأنا من إلي ترجع الأمور، فلا أدع المجال يقفل أمامكم. هو من سيهيئ، من سيخلق المتغيرات، من سيهيئ الظروف. رابعا أكد أن الله يهيئ من خلال ما أرادوا أن يفرضوه أن يكون هناك متنفس لأوليائه. مثلا عندما جاءوا بالديمقراطية، في داخل الديمقراطية حرية الرأي والتعبير، حرية التجمع والتحزب، وهذا متنفس لأولياء الله، مع أنهم أتوا ليس رحمة منهم بنا، إنما أتوا ليقضوا على نظام الإسلام، ليمسحوا أن الإسلام دين ودولة وله نظام. أتوا بالديمقراطية، هم من يعينوا ويحددوا، ولكن الله يهيئ من خلال ما أرادوا أن يفرضوه أن يكون هناك متنفس لأوليائه. وما أكثر، لو تأمل الإنسان، ما أكثر الانفراجات التي تأتي، ما أكثر الانفراجات التي تحصل. لكن من لا يهيئ نفسه لأي عمل في سبيل الله تمر الأشياء ولا قيمة لها عنده ولا يبالي. خامسا أكد أن الله هو من يدبر كل شيء. الليل والنهار هو الذي يدبره، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يتعاقبان ويتداخلان، فينقص هذا حينا ويطول هذا حينا آخر، في حركة مستمرة منظمة ومدبرة بأمر الله. هذا مظهر من مظاهر ملكه، لأن الله قال خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، لإيش؟ يدبر الأمر، يدير. وهذا صورة من صور تدبيره، أنه جعل الليل والنهار نظام، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهكذا. سادسا أكد أن الله يعلم بذات الصدور نفسها، فلا يمكن لليل أن يخفي شيئا مما يحصل من عباده، ولا يخفي أي شيء من أشياء هذا العالم عنه. فالله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الملك، هو من له الحق أن يلي أمر العباد، أن يتحكم في شؤونهم، أن يعين من يلي أمرهم، وهو قادر على كل شيء وإليه ترجع الأمور. هذا من أبرز ما أتى بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله آمنوا بالله ورسوله. طبعا الآيات من بداية سورة الحديد هنا يقول آمنوا بالله ورسوله. بعدما قررت الآيات الأولى فيما يتعلق بكمال الله سبحانه وتعالى ثم خلقه للسماوات والأرض ثم ملكه للسماوات والأرض وما فيها، إذن آمنوا به، لأن في سورة الحديد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم تحدث عن ذاته أنه الأول والآخر والظاهر والباطن وأنه على كل شيء قدير، وأنه أيضا من خلق السماوات والأرض، وأنه من استوى على العرش يدبر شؤون السماوات والأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن آمنوا به. من هو ذلك الذي يمكن أن يكون له هذا الكمال، أن يكون له هذا الملك؟ فتروا أنفسكم ملزمين بأن تؤمنوا به، أو تروا أن عليكم حقا أن تؤمنوا به. من هو هذا غير الله سبحانه وتعالى؟ ثم من هو الذي يمكن أن تخافوه من ملوك الأرض، من رؤساء الأرض؟ وهم من هم؟ من هم بالنسبة لملك الله سبحانه وتعالى؟ من هم بالنسبة لكمال الله سبحانه وتعالى؟ من منهم يستطيع أن يغالب الله سبحانه وتعالى؟ من منهم يستطيع أن يخرج عن دائرة قدرته وجبروته وقهره لعباده؟ فكيف تخافونهم أكثر مما تخافون الله؟ كل حديث أو كل آية من هذه الآيات كلها تتجه نحو نفسية الإنسان لتعزز داخلها الإيمان والثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. توثق بالله، تتحرك في سبيله، لا تخاف إلا منه، لا تعبد نفسك إلا له. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. لاحظ، تحدثت بداية الآيات عن تدبيره لشؤون مخلوقاته فيما يتعلق بحركة الكون، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو يعلمه. الليل والنهار في حركتهما المتعاقبة هو نفسه الذي يحرك الليل والنهار، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أليس هذا جانبا من شؤون مخلوقاته؟ ثم يتجه إلى الجانب الآخر وهو الجانب التشريعي، جانب الهداية بالنسبة للإنسان، ليقول لنا بأنه من اختصاصه هو، هذا كله من اختصاصه هو سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك، فهو من له الحق أن يشرع لعباده، من له الحق أن يأمرهم حتى فيما يتعلق بأغلى الأشياء لديهم وهو المال. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هو من له الحق أن يصطفي من عباده رسولا لعباده فيبلغ شريعته وهديه إليهم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بعد أن قرر لكم بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأن له ملك السماوات والأرض، إذن فما أنتم إلا عبارة عن مستخلفين فيما بين أيديكم من أموال، هو الخالق لها وهو المالك الحقيقي لها. من يحاولون أن يفصلوا سلطان الله عن عباده فيما يتعلق بالتشريع والهداية وتدبير شؤونهم وولاية أمرهم يسيئون إساءة كبيرة إلى الله سبحانه وتعالى، فكأنهم يحولون الله، وسبحان الله أن يقول الإنسان عبارة كهذا مهما كانت، لكن الحاجة إليها، أصبح الله شقالا لديهم، يولج الليل في النهار ويدبر هذا الشيء وينزل مطرا وشقال لديهم، وهم من يتحكمون في شؤون عباده كما يشاءون، فهم الملوك وهو عامل لديهم. هذه إساءة عظيمة، إساءة بالغة. فعلا كما يقول بعض العلماء هذا شرك، وكيف لا يكون شركا وهو يقول للمؤمنين فيما يتعلق بالميتة؟ كان الكفار يجادلونهم حولها، كانوا يأكلون الميتة، فجاء الإسلام يقول لا يجوز أكل الميتة، فكانوا يجادلونهم ويقولون كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن تطيعوهم في شأن مخلوق واحد من مخلوقاته إنكم إذا لمشركون، لأنكم قد قبلتم حينئذ ما قرروه هم فيما يتعلق بالميتة من أنه لا مانع من أكلها، بناء على أنه كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله؟ أليسوا قرروا شيئا فيها؟ لكن لا، من هو الذي له الحق أن يقرر في شؤون عباده ويحكم فيهم بما يريد؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أطعتموهم في شأن ميتة، نعجة ميتة أو أي حيوان من الأنعام، إن تطيعوهم فتقبلوا حكمهم ولا تقبلوا حكم الله تكونوا أنتم إذن مشركين، جعلتم ما هو من اختصاص الله وما هو حق لله جعلتموه للآخرين، فأصبحتم مشركين به، مشركين به في ملكه، جعلتم هؤلاء هم الملوك، فهم الذين يقررون ما يريدون في شأن هذه الميتة، والحق فيها إلى الله. هذا مثال واحد في شأن الميتة، هذا مثال واحد في شأن ميتة. فشأن أمة تقرر أنت وتقبل أنت بأن لطرف آخر الحق أن يقرر ما يريد، وتفرض على نفسك أن تطيعه وتؤمن بما قرره في شؤون أمة، أليس هذا أعظم من شأن ميتة؟ فإذا كانوا مشركين، أولئك السابقون الذين نقول عنهم صحابة وصحابة، هم سيكونون مشركين فيما إذا قبلوا قرار الكافرين في حكم هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى. لكن أنت حين تقبل كل ما قرروا، تجعل الملك في أيديهم، ومن لهم حق أن يجننوا وأن يشرعوا وأن يأمروا وأن ينهوا، كيف سيكون حالك؟ والله قال لأولئك وهم في عصر النبي إن أطاعوا المشركين إنهم لمشركون، إن أطاعوا الكافرين في حكم الميتة إنهم لمشركون كما المشركين. فما أسوأ الإنسان أن يكون في واقعه ممن يقدم إلهه عبارة عن عامل لدى الآخرين، ويكون الملوك هم الآخرون الذين لا نفترض أن يكون لملكهم شرعية من قبل الله سبحانه وتعالى، بل هم لا يفرضون أن لأنفسهم شرعية من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما شرعية نظامية وفق قانون الديمقراطية أو وفق قانون الوراثة في التعاقب على السلطة في البلد هذا أو ذاك، فيصبح هو من له الحق أن يحكم، وتصبح أنت من عليك الحق أن تسمع وتطيع. الخطورة عليهم أشد، والإساءة من جانبهم أكثر

بالله، ربط السلطة بالله، هذا هو نظام ثيوقراطي، هو نظام مرفوض، يرفض النظام الذي يستند إلى الله، أن يكون الله من له الحق أن يشرع، أن يتحكم في أمور الناس. قالوا هو نظام مرفوض، بديل عنه النظام الديمقراطي الذي يجعل السلطة ملكا للشعب، هذا هو النظام التقدمي والنظام الأفضل، هكذا يقولون، يلغون النظام الذي الثيوقراطي أي الحكم الإلهي، وأتوا بدلا عنه بالنظام الديمقراطي، يفصلون الحكم عن الله ويسلمونه للشعب، مع أن النظام الديمقراطي أو هذه العناوين هي من قبل الإسلام بفترة طويلة عند اليونانيين وعند الإغريق، عند فلاسفتهم هم من تفلسفوا وحللوا ما يتعلق بالأنظمة، فقدموا عناوين وقسموها إلى تقسيمات معينة، لكن الإسلام أصبح تخلفا، والديمقراطية هي ماذا؟ هي تقدم، مع أن الديمقراطية أقدم قديمة من عند اليونانيين، هي تقدم، وهي من عمرها قد يكون ربما نحو 2000 سنة أو أكثر من أيام الإغريق. ثم يأتي الإسلام دينا للعالمين ورسوله رحمة للعالمين، ثم لا يكون لديه أي نظام، لا يكون لديه أي نظام، يكون امتدادا لسلطان الله في أرضه، إذا كان تدبيره فيما يتعلق بالإنزال للهداية إلى خلقه لا بد أن يرتبط بشخص، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فولاية شأن عباده في هذا الجانب لا بد أيضا أن تكون مرتبطة بأحد من عباده، وهو من له الحق أن يصطفي ويختار ويعين ويحدد، هو سبحانه وتعالى. فنحن المسلمين عملنا ثورة على الله إن صح التعبير، ونزعنا سلطاننا من يده، وجئنا لنقول الأمر لنا والملك لنا والزعامة لنا، فنحن من نتحكم فيها ونمنحها من نشاء، بينما هو في هذه الآيات يتحدث معنا بأنه هو من بعد أن قال ثم استوى على العرش يدبر شؤون مخلوقاته، سواء ما كان حركة هذا العالم بكله بما فيها حتى إمساك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ثم يقول لنا بعد مما يدل على أنه فيما يتعلق بالهداية والتدبير والتوجيه والأوامر والنواهي هو من يختص بها سبحانه وتعالى، وهي أيضا مظهر من مظاهر ملكه وحق من الحقوق له التي يجب أن نؤمن بها، أنها حق يختص بالله سبحانه وتعالى، لأنه الملك وهو الإله وهو الذي خلق. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، هذا كما أسلفت سابقا له علاقة بما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. إذن ليس معرفته كما يقال فقط أن تعرفه إلها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فتحفظ هذه الكلمات كعناوين، أن تعرفه إلها هو إلهك هو ملكك، ثم ماذا يعني أن أؤمن بأنه إلهي وإله العالمين، بأنه الملك علي وملك العالمين، بأنه ربي ورب العالمين، هو هذا، أن تكون مؤمنا بأنه هو وحده الذي له الحق أن يتصرف في شؤون عباده كلها، من له الحق أن يتصرف في شؤون عباده كلها. أوليس القرآن الكريم هو كله يدور حول جانب الهداية لعباده، أنزله من عنده حتى لم يكتفي أن يصطفي أحدا من رسله ثم يقول له انطلق أنت فشرع للناس كما ترى، بل هو الذي يتولى التشريع لهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، هو الذي

0: له الحق أن يشرع. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل قضية ينتظر كيف سيكون الحكم فيها من قبل الله سبحانه وتعالى. وهو من قد اصطفاه الله وأكمله. فالذي نريد من خلال معرفة الله هو أن نفهم معرفة واسعة كلمة ملك، أنه ملكنا، ترددت في القرآن الكريم كثيرا، ونحن نؤمن بها، نؤمن بأنه ملك الناس في هذه الدنيا، وأنه ملك يوم الدين، أليس كذلك؟ لكن نجهل ماذا يعني، وهو الذي نريد أن نفهمه، لأنه قد تدخل في الواقع، في اعتقادات، في رؤى، في وجهات نظر هي متنافية مع ما تؤمن به من أن الله هو ملك الناس، وأنه ملك العالمين في الدنيا والآخرة، ملك الدنيا والآخرة، فتكون في واقعك أسوأ من أولئك الذين قال الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الناس جميعا يعرفوا أن الله ملك يوم الدين، وأن الله ملك الناس، وأن الله وأن الله، لكن لا نعرف ماذا يعني أنه هو من له الحق أن يدبر أمرنا، أن يدير شؤوننا، أن يتصرف في شؤوننا، ونسلم بهذا في واقعنا العملي. ولذلك الكثير يدخلون في أشياء كثيرة، يؤمنون بأن التشريع للشخص الفلاني أو لفلان، وينفصلون ويتصرفون بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. ونطيع أشخاص آخرين أتوا بقوانين وأنظمة ودساتير تتحكم في شؤون الناس كلها، مع أن الله قال في قضية واحدة، في قضية الميتة، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ونأتي لنطيعهم في أمور كثيرة جدا في كل شؤوننا. فنريد أن نعرف الله أنه ملك الناس، ملك يوم الدين، يعني أنه هو من له الحق أن يشرع، أن يأمر، أن ينهى، أن يحدد من يلي أمرنا، أن يتصرف في شؤوننا. وحينما نعرف معرفة واعية أنه سبحانه وتعالى هو ملكنا، إذن فلنثق به، لأنه هو العليم بذات الصدور، هو الذي يحرك هذا العالم بكله، حركة الليل والنهار، هو يعلم كل ما يدور في هذا العالم. فلماذا لا تثق به فتتولاه، ثم تنطلق في توجيهاته من منطلق الثقة به؟ هذا ما نحاول من خلال كل درس، أن نعرف أنه هو من له الحق أن يلي أمرنا، أن يتحكم في شؤوننا، أن يتصرف كما يريد في شؤوننا، وليس لأحد حق أن يلي أمرنا وهو لا يحظى بامتداد تشريعي من عند الله، أو يحظى بشرعية من عند الله. وعندما نعرفه أنه ملكنا، ننطلق في الاستجابة له والخضوع له، ونحن واثقون أنه عليم بذات الصدور، على كل شيء قدير، إليه ترجع الأمور، قادر على أن ينجز لأوليائه ما وعدهم به. هذا ما نحاول من خلال كل درس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحسن معرفته والثقة به، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعلها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
6: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. بفضل ثقافته القرآنية الإيمانية الأصيلة الناهضة، ومشروعه التحرري الاستنهاضي الفتي الذي بزغ بأنواره وبشائره فجر ثورة 21 من سبتمبر الأغر، هذه الثورة المباركة التي نحتفل بذكراها 12، بفضل ذلك وضع يمن الإيمان والحكمة سطوة قوى الاستكبار والهيمنة وظلم الشعوب تحت قدميه، ومضى متصدرا أحرار ومجاهدي أمته المظلومة في مواجهة تلك القوى الظالمة المجرمة. وعلى هذا الخط المشرف يواصل اليمن السير بإيمان وثبات وصدق غير آبه بدسائس العدو وتابعيه في الإقليم والداخل. وفي كل يوم تتوالى الأحداث بكافة مستجداتها ومحمولاتها، دالة على عظمة ويمن المنجز الثوري المحرز في ذلك اليوم التاريخي من العام الميلادي 2014، وكذلك على صوابية وجدوى خيار اليمن التحرري وقوة بصماته في واقعه الآخذ في التشكل على نحو معزز لآمال شعبه الكريم العزيز وشعوب أمته وأحرار العالم، ومخيب لآمال قوى العدوان والإجرام وتجويع الشعوب وقتلها بكل الأساليب واستلابها، وهي المظلومة في كل ذلك على وجه العموم. وفي هذا الملموح الموضوعي تصب دلالات إسقاط دفاعاتنا الجوية الطائرة الهجومية الأمريكية المأهولة والمتطورة F-15 التابعة للعدو السعودي، وهي تقوم بمهام عدائية في أجواء محافظة مارب، بما يشير إلى تطور نوعي غالب للمعادلات ومرعب للعدو السعودي الأمريكي الصهيوني تشهده قدرات دفاعنا الجوي ويسقط في الآن ذاته وعلى نحو مخزن أكاذيب وتضليل العدو السعودي وعملائه وأدواته في زمرة النفاق والعمالة. هذا التضليل الذي يحاول عبثا وتخبطا تبرئة ساحة هذا النظام المجرم القاتل ونفي مسؤولية طيرانه الحربي العدواني عن جرائم القصف اليومي القاتل والمدمر في عدد من المحافظات. وبذا تتراكم خيبات العدو الأمريكي السعودي ومؤشرات خلو ذات يده من كل ما قد يعول عليه في مؤامراته ومسلكه العدواني الدائب في استهداف اليمن ومحاولات التأثير على موقفه الذي يشكل تحديا حقيقيا لمخططات مركب العدوان ومشاريعه الهدامة في هذه المنطقة على وجه الخصوص، مستندا في هذا المسار العدواني المقيت إلى رصيد شيطاني راكز من الخبث والعدوانية والكيد والمكر والبهتان والتضليل الذي لا حدود له ولا ضوابط ولا حتى منطق. ومن هذا المخزون المستهلك والمعطوب والمفلس وعديم المنطق والجدوى استل هذا العدو السفيه مجددا فرية الاستهداف لمكة المكرمة، هذه الفرية العدمية التي لا شم لها ولا طعم ولا رائحة، وتعبر عن سخف وجهل وخفة عقل مطلقها نظام الشر والعدوان السعودي المارق، عدو الإسلام الأول في مبدئه ووظيفته وممارساته وكل ما يقوم به، كما تعبر عن سقوط كل من يسنده ويخدمه. وفي المقابل لا تزيد شعبنا المجاهد المدافع المحق في موقفه الصلب المواجه للمعتدي ولحصاره الظالم والضارب لعنجهيته ودمويته وعدوانيته في الصميم إلا قوة ونقاء وبراءة مما يفتريه هذا العدو الحاقد. وهذا ما أكد عليه الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتأكيده أن الادعاءات الباطلة للنظام السعودي باستهداف اليمن لمكة المكرمة هي محاولة يائسة لاستنفار الشعوب، وأن الشعوب العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بلغ بها الوعي إلى درجة معرفة حقيقة النظام السعودي الذي أساء إلى الكعبة وإلى القرآن الكريم وإلى الحرمين وبأموال الأمة، مشيرا إلى أن تميز الشعب اليمني بخروجه إلى الساحات غضبا عند الإساءة للمقدسات الإسلامية سواء للقرآن الكريم أو للرسول الأعظم أو لمكة المكرمة أو للأقصى الشريف هذا شاهد غير قابل للتجاهل، كما أنه كان الأجدى بالنظام السعودي أن يستنفر شعوب الأمة الإسلامية عند إساءة المجرم ترامب للكعبة وتصويرها في منظر لا يليق بقداستها. وأشار في الوقت ذاته إلى أن من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم إبستين هو من يستهدف مكة المكرمة والمقدسات الإسلامية. وفي خلاصة السياق أكد أن أكاذيب النظام السعودي لم تعد تنطلي على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، كما لم تنطلي ادعاءات تهديد الملاحة الدولية قبلها. وفي الخلاصة من مربع سقوطي إلى آخر يتقلب ويتخبط هذا النظام المجرم الذي يتعامى عن خياره الصحيح والصائب في إنقاذ نفسه من هذا المنحدر الذي يهوي فيه إلى ما ليس في صالحه على الإطلاق، وهو خيار إيقاف عدوانه وحصاره بعيدا عن هذه المسالك المتخبطة والتي لا يجد فيها إلا طرقا مسدودة تعمق ورطته وتؤكد مآله إلى مزبلة السقوط وإلى أسوأ صفحات التاريخ.
6: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

البداية بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مقاتلة تائف 15 وتدمر أهدافا بأرامكو وقاعدة خميس مشيط. اللجنة المنظمة تدعو للخروج الجماهيري في صنعاء ومختلف المحافظات. ولجان المقاومة الفلسطينية تعلن بأن رفع التمثيل الدبلوماسي بين المغرب والكيان الصهيوني سقوط في درك التطبيع. إيران تؤكد الرد بقوة على أي خطأ ضدها من قبل العدو الصهيو أمريكي. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أسقطت القوات المسلحة اليمنية بصاروخ أرض جو محلي الصنع مقاتلة حربية للعدو السعودي من طراز F-15 أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة مارب. واعترضت الدفاعات الجوية تشكيلين حربيين سعوديين من الطراز نفسه في أجواء المخا بمحافظة تعز عقب إقلاعهما من قاعدة خميس مشيط وأجبرتهما على المغادرة فورا. إلى ذلك استهدفت القوات المسلحة في عمليتين عسكريتين نوعيتين شركة أرامكو النفطية في ينبا وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وحققت إصابات دقيقة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في خوض معركة الدفاع عن اليمن وسيادته حتى كسر الحصار وإنهاء العدوان. استنكر مجلس الشورى المزاعم والادعاءات الباطلة التي تروج لها وسائل إعلام النظام السعودي بشأن وجود خطر أو تهديد يستهدف مدينة مكة المكرمة والبيت الحرام من الأراضي اليمنية. وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم الرفض القاطع لهذه الافتراءات والتضليل الإعلامي المفضوح الذي يعمد إليه العدو السعودي بهدف استعطاف الشعوب الإسلامية وتزييف الحقائق لتبرير استمرار عدوانه صعيده وحصاره على الشعب اليمني. وأوضح البيان أن الشعب اليمني أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه في مقدمة الشعوب السباقة والداعم الأساسي في الدفاع عن المقدسات والحرمات الإسلامية ونصرة قضايا الأمة، مشيرا إلى أن اليمن قيادة وشعبا يضع المشاعر المقدسة وفي مقدمتها الكعبة المشرفة في أعلى مراتب التعظيم والتقديس، ويعد حمايتها واحترامها واجبا دينيا وأخلاقيا ثابتا لا ينفك عن هويته الإيمانية. ولفت إلى أن الترويج لهذه الشائعات والأكاذيب يأتي للتغطية على الجرائم اليومية واستهداف الأعيان المدنية في اليمن ومحاولة بائسة لتوظيف المقدسات الإسلامية في الصراعات والسياسات الضيقة. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للخروج الجماهيري الكبير في مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفتح أكذوبة استهداف مكة عصر الجمعة في ميدان السبعين بصنعاء وساحة المحافظات. أصيب مواطنان وتضررت منازل المواطنين في قصف لطيران العدو السعودي استهدف 3 أبراج للاتصالات في منطقتي الذكرى والحوبان بمديرية التعزية ومنطقة الراهدة بمديرية خدير بمحافظة تعز. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في الوقت الذي يمعن فيه الكيان الصهيوني المجرم في القتل اليومي والهدم والتدمير لممتلكات الشعب الفلسطيني يهرول النظام في المغرب نحو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الكيان المحتل. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها هذه الخطوة مكافأة للعدو الصهيوني لقتل النساء والأطفال في فلسطين المحتلة. وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي يمر فيه الكيان الصهيوني بأكبر عزلة في تاريخه الإجرامي يتجه النظام في المغرب لإخراجه من هذه العزلة. ولفت إلى أن هناك أنظمة غير إسلامية بدأت في اتخاذ إجراءات عقابية ضد هذا الكيان الغاصب، بينما تأتي أنظمة عربية لاحتضانه وتشجيعه على جرائمه. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على ثبات الموقف اليمني المعادي للكيان الإجرامي الصهيوني والمناصر للشعب الفلسطيني وقضيته المحقة والعادلة. أكد محافظ المهر القعطبي الفرجي أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني والقوات المسلحة هي معركة مصيرية في مواجهة العدو السعودي المحتل وليست موجهة ضد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية. وأوضح في تصريحات له أن العدو السعودي يسعى من خلال تصعيد تدخله في اليمن إلى فرض الوصاية ومواصلة نهب ثرواته ومقدراته، مشيرا إلى أن استمرار الرهان
أن الاستمرار في الرهان على السعودي وأدواته لن يفضي إلا إلى المزيد من الخسارة والدمار. ودعا المغرر بهم من أبناء المهرة والمحافظات الجنوبية والشرقية لاغتنام فرصة العفو العام والعودة إلى صف الوطن والشعب، مؤكدا أن المصلحة الوطنية العليا تفرض تجاوز الرهانات الخاطئة وتفويت الفرصة على المخططات التآمرية التي تستهدف أمن الوطن واستقراره. في فلسطين المحتلة، أدانت لجان المقاومة الاتفاق المغربي الصهيوني القاضي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء، واعتبرته سقوطا جديدا في درك التطبيع والانحياز لأعداء الأمة والإنسانية. وأكدت المقاومة في تصريحات صحفية أن هذا الاتفاق رفع التمثيل إلى مستوى السفارات ليس إجراء بروتوكوليا عابرا، بل تعميق رسمي للعلاقة مع كيان محتل يحتل أرض فلسطين ويرتكب أبشع الجرائم بحق شعبها. وأكدت اللجان أنه لا يمكن للتطبيع أن يطمس فلسطين ولا للسفارات أن تمنح الكيان الغاصب شرعية على أرض فلسطين ولا للاتفاقيات أن تمحو دماء الشهداء. ومن يفتح أبواب عاصمته للقتلة الصهاينة في زمن المجازر عليه أن يدرك أن التاريخ والشعوب لن تتعامل مع هذه الخطوة باعتبارها ورقة دبلوماسية عابرة، بل باعتبارها موقفا سياسيا وأخلاقيا له تبعاته ومسؤوليته. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إجراء مشاورات ناجحة في بكين مع الشركاء الصينيين، مشيدا بالمبادئ الأربعة للسلام التي حددها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأوضح عراقجي خلال لقاء نظيره الصيني وانغ يي أن الوضع الراهن في المنطقة يعود إلى العدوان العسكري الأمريكي والعدو الصهيوني على إيران، لافتا إلى أن القرارات المتخذة ستحدد التوازن الاستراتيجي المستقبلي في المنطقة. وفي السياق، أكد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي أنه سيتم الرد بقوة على أي خطأ أو إجراء ضد بلاده من قبل العدو الصهيوني الأمريكي. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. القوات المسلحة تسقط مقاتلة F-15 وتدمر أهدافا بأرامكو وقاعدة خميس مشيط. اللجنة المنظمة تدعو للخروج الجماهيري في صنعاء ومختلف المحافظات. لجان المقاومة الفلسطينية تعلن بأن رفع التمثيل الدبلوماسي بين المغرب والكيان الصهيوني سقوط في درك التطبيع. وإيران تؤكد الرد بقوة على أي خطأ ضدها من قبل العدو الصهيوني الأمريكي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الثالثة.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، وتستمعون فيها إلى علماء اليمن يدحضون أكاذيب وخداع النظام السعودي بشأن استهداف بيت الله الحرام. ونتناول في متابعتنا لهذا اليوم، اليمن تنتزع اعترافا دوليا بالسيادة على أهم الممرات البحر الأحمر. أهلا بكم.

0: في ظل المتغيرات والأحداث الجديدة وما يقوم به النظام السعودي من إجرام بحق الشعب اليمني، عقد علماء اليمن اليوم بصنعاء مؤتمرا علمائيا لنفي مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة. وفي فعالية مؤتمر علماء اليمن تحدث فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية بكلمة دحض فيها ادعاءات النظام السعودي المجرم المعتدي على الشعب اليمني بأنه يريد الاعتداء على مكة المكرمة بالأدلة والبراهين عن أصل اليمن وجهادهم وبذلهم في سبيل الله وحبهم العظيم لبيت الله الحرام وكل مقدسات الإسلام والمسلمين.
1: وبيمة ومنزلة عظيمة في قلوب أهل اليمن، فهل يتصور منهم أن يمد أيديهم بسوء إلى بيت الله الحرام أو أن يسيئوا إلى بيت الله الحرام؟ في رياح ما فيها مليان، في رياح ما فيها مليان، ولكن كما يقال إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عادل، لابد أن يفهم، لابد أن يعلم. لكن للأسف شديد البلد هذه الخدعة وهذه الفدية على كثير من الناس، حتى صاروا يصدرون البيانات المنددة باستهداف مكة المكرمة، وصدقوا آل سعود، صدقوا آل سعود، وهم أهل علم وهم أهل ذكاء وهم أهل فكرة. ونسوك الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسوا هذه الآية ونسوا ما هو الفسق وما معنى الفسق ومن هم الفساق، ونسوا أن من يبيح الخمر فاسق، وأن من يبيح الربا فهو فاسق، وأن من يؤثر القواعد الحربية الكفرية إلى بلاد الإسلام والمسلمين فهو فاسق، وأن من أتى إلى مكة المكرمة والكعبة المشرفة بجعلها مجسما ترقص حوله الغانيات الفاجرات فاسق، وأن من استجلب المغنيات الملحدات التي أسانت بحق الذات الإلهية فاسق، وأن من أعان اليهود والنصارى على قتل أبناء الإسلام والمسلمين فاسق، ونسوا أن من أعطى جزءا من كسوة الكعبة المشرفة التي ظالما حج الناس إليها وطاف الناس بها ولزق الناس بها ولاذ الناس بها وتوسلوا إلى الله تعالى بالقرب منها إلى مسكين المجرم آكل لحوم البشر شارب دماء الأطفال حتى اجعلها مداسا له في دخلته وخفته في مكتبه فازق. ما دمتم قد سكتتم عن هذه المنكرات وهذه المجازر وهذه الفضائع التي ارتكبها آل سعود، والله تعالى يقول: ما كان لهم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، حصر وقصر، إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه. يا علماء، يا مشايخ الأزهر، يا منظمة التعاون الإسلامي، اتحاد علماء المسلمين، يا علماء المسلمين، هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقتم الفجرة، صدقتم المنافقين، صدقتم الفاسقين، صدقتم الفاجرين على الشعب اليمني، وأذبتم الشعوب على الشعب اليمني، حتى إنه وصلني قبل أن أعتري المنبر ها هنا أنه قد وجه إلى خطباء بعض الدول الإسلامية أن يتناول استهداف الشعب اليمني لمكة المكرمة بخطبة الجمعة القادمة.
0: بدوره تحدث العلامة أحمد المؤيدي عضو رابطة علماء اليمن بكلمة أشار فيها إلى أن هذه الأكذوبة التي أطلقها نظام آل سعود بأن اليمنيين يريدون الاعتداء على مكة المكرمة إنما ذلك كذب وافتراء لا أساس له من الصحة، وهذه مكيدة من مكائد آل سعود ضد شعب الإيمان والحكمة.
2: أيها الإخوة العلماء والخطباء والمرشدون، أيها الحاضرون جميعا، إنه لمما يؤسف أن تنسب مثل هذه التهمة الكاذبة الواضح كذبها كما رابعة النهار، أن تنسب إلى أعز أولياء الله الذين يغارون على مقدسات الإسلام، الذين يغارون على أدنى مقدسات الإسلام فضلاً عن الكعبة المشرفة ومكة المكرمة. إنه لمن الواضح جداً أن هذه الكذبة إنما يراد بها استعطاف الأمة الإسلامية الشعوب الغافلة التي لا ترى ولا تسمع إلا ما تضخه ماكنة الإعلام المهولة للسعودية التي هي أداة رخيصة لأمريكا ولإسرائيل. ولكنه يجب علينا كعلماء ومرشدين وخطباء يجب علينا أن نصد هذه الحملة وأن نكشف كذبها وأن نوضح ذلك للعالم بمثل هذا المؤتمر وبكلماتنا في خطبنا وفي محاضراتنا وفي اجتماعاتنا حتى تصل إلى سائر شعوب الإسلام حتى يعلمها من لا يسمع إلا من تلك القنوات الضالة المضلة التي تخدم إسرائيل وتخدم أمريكا وتخدم الشيطان.
0: من جهته أشار الشيخ سعيد سلامة من علماء الأزهر إلى أن هذه الأفعال والأقوال التي تصدر عن النظام السعودي ضد أهل الإيمان والمدد من ناصر الإسلام وضحوا بكل غال ونفيس إنما ذلك تدليس وكذب وخداع ضد أهل اليمن يراد من ورائه باطلا وهو العدوان على هذا البلد الكريم من قبل نظام آل سعود المجرم.
3: الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحرم آمنا وأهل الإيمان والحكمة الذين تحدث عنهم حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. حبيبكم المصطفى قال عنكم أنتم يا أهل اليمن أنتم أهل الإيمان والحكمة، فليعقلوا من اليمنيين الذين ضحوا وبذلوا وجاهدوا وقفوا مع غزة الأبية غزة العزة، وقفوا مع فلسطين، وقفوا مع المقدسات، هل يعقل أن يعتدوا أن يعتدوا على بيت الله العتيق؟ حاشا والله وكلا وألف كلا، كلا وألف كلا أن يعتدوا على بيت الله العتيق الذي تتوق أنفسهم شوقا إليه وحبا له لبيت الله الحرام. عندما رفع إبراهيم الأذان فوصل إلى الأذان فأصبح الكل من المسلمين ومن اليمن خاصة تذوق أنفسهم إلى بيت الله العتيق، يجمعون القرش على القرش والريال على الريال حتى يجتمع معهم ما يستطيعون به أن يحجوا أو يعتمروا إلى بيت الله العتيق. وانظر إلى الحجاج والمعتمرين تجدهم أكثر أهل اليمن، فسبحان الله العظيم، هذا اليمن الذي يقف مع مقدسات المسلمين مع الكعبة يدافعون عنها.
0: من جانبه خاطب فضيلة العلامة علوي بن سهيل مفتي محافظة تعز أن على علماء الأمة الإسلامية جميعا أن يسمعوا إلى كلام رب العالمين ويتبين الحق من الباطل، مؤكدا أنه يدعيه ما يدعيه نظام آل سعود هو افتراء وخداع للعامة من الناس من أن اليمن يريد تدمير الكعبة المشرفة، فهذا باطل وكذب وفجور من قبل النظام السعودي.
4: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. نحن هنا نكتفي بهذه الشهادة عن شهادتكم ونكتفي بهذا العلم عن علمكم وعن إخباركم، ولكن إن كان لكم عقول تزنون بها الأمور فلا بد لكم أن تعلموا أن أهل اليمن، نعم نحن اليوم سوف نستهدف الحرمين الشريفين، سوف نستهدفهم بالتطهير من دنس آل سعود، سوف نستهدف هذه الحرمين الشريفين بأن نجعلهما منارة للمسلمين حرا، نستهدف هذا البلد الحرمين الشريفين حتى نجعل أفئدة الأهل الإيمان تهوي إليها، نحن سنستهدفها تعظيما وإجلالا وإكبارا وإعظاما. إن كنا ضحينا بأنفسنا ودمائنا وأبنائنا ووزرائنا وقادتنا قادتنا وسادتنا في سبيل هذه الثورة التصحيحية للإسلام التي تجعل الأمة أمة واحدة تزكو بها الأعمال وخير أيامنا وأول أهدافنا وحماية الأقصى الشريف والقدس هي القضية الأولى لنا، فكيف بالحرمين الشريفين؟ نحن سنستهدفها إن لم يكف آل سعود. إن التباكي لن ينفعكم. اليوم نقول لكم استهزاءكم بالمسلمين لن ينفعكم. إن المسلمين قد عرفوا حقيقتكم، عرفوا أنكم أنتم الذين يجب عليكم أن تكفوا عن الحرمين الشريفين استهدافكم. يكفيكم استهزاء بهذا البيت العتيق بالنبي الكريم، بالمسلمين. ليس هناك من أسرة على العالم أشر وأشد وطأة على المسلمين من آل سعود.
0: هذا وقد صدر عن علماء اليمن بيان أكد المشاركون فيه رفضهم القاطع لادعاءات النظام السعودي ودعوى الأمة إلى عدم الاكتراث لما يروج له النظام السعودي من أكاذيب، وجاء في البيان:
5: علماء اليمن رفضا قاطعا ادعاء النظام السعودي استهداف مكة المكرمة، ويؤكدون أن هذا الادعاء باطل لا أساس له من الصحة ومحض افتراء من نظام معروف بالكذب، والافتراء فاقد للمصداقية، وأن هذا الافتراء في حد ذاته يعد جريمة كبيرة تضاف إلى ملفه الحافل بالإجرام بحق الشعب اليمني وأمتنا العربية والإسلامية من عدوان وحصار وتجويع وإثارة للفتن بماله المدنس، ويحذرون من تورط أي دولة معه في العدوان على الشعب اليمني، وأن نظاما كهذا لا يؤمن منه أن يرتكب جريمة بحق مكة المكرمة والأماكن المقدسة وينسبها إلى الشعب اليمني، كما أن دعواه هذه تمثل فرصة ثمينة للعدو الصهيوني لاستهداف الأماكن المقدسة للتحريش بين المسلمين. يرفض علماء اليمن رفضا قاطعا استغلال النظام السعودي للحرمين الشريفين خدمة للأغراض الاستعمارية الهادفة إلى تمزيق العالم الإسلامي والسيطرة على ثروات المسلمين، ويؤكدون أن الدفاع عن مقدسات الإسلام واجب على المسلمين جميعا، وفي مقدمتهم الشعب اليمني، ومن هذه المقدسات المسجد الأقصى المبارك الذي يرزح تحت نير وتدنيس الاحتلال الصهيوني الغاصب. يؤكد علماء اليمن على أن هذه المحاولة البائسة والإفك المبين والمكر الكبير من النظام السعودي لتشويه مقاومة الشعب اليمني للعدوان ستبوء بالفشل كما بات محاولاتهم السابقة. قال الله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يدعو علماء اليمن كل أحرار العالم وفي مقدمتهم العلماء ووسائل الإعلام إلى الوقوف مع الشعب اليمني المظلوم المعتدى عليه والمحاصر، وعدم الانجرار وراء إعلام النظام السعودي الكاذب الذي أثبتت الأحداث إفكه وزوره وفضحته أحداث غزة. يأسف علماء اليمن لتلك المواقف المتسرعة من بعض الدول والمؤسسات العلمائية والشخصيات المعتبرة التي كان يفترض أن ترفع صوتها أمام جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب اليمني أمام مرأى ومسمع العالم، ويدعونهم إلى أن يبرئوا ذممهم أمام الله سبحانه وتعالى من الدماء التي سفكت ولا زالت تسفك، والأعراض التي انتهكت ولا زالت تنتهك، وكان حريا بهم التورع والتثبت عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
0: و ومع استكمال القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على كامل مناطق الساحل الغربي للبحر الأحمر والمطلة على أهم الممرات الملاحية في الشرق الأوسط، بدأت ردود الأفعال الدولية تتوالى لكنها جميعا في غير صالح السعودية التي كانت تحاول تصوير ما جرى بمثابة تهديد للملاحة الدولية، فكيف جاءت المواقف؟ البداية من مجلس الأمن حيث عقد جلسة طارئة خاصة بتطور في باب المندب، والجلسة دفعت لها السعودية بقوة عبر فرنسا وبريطانيا، وكانت تحاول من خلالها الحصول على غطاء دولي لتصعيدها في اليمن. كانت السعودية تتوق على الأقل لبيان إدانة لمن تصفهم بالحوثيون، وقد أسهب مندوبها في المجلس باستعراض ما يعتبره تهديدا للملاحة الدولية وليس للسعودية فقط، بسيطرة من يصفهم بالحوثيين على المضيق الحيوي، وخلافا لما كان تتطلع له السعودية التي اعتقدت يوما أن المنظمات الدولية أصبحت بيدها ورهن شيكاتها. جاءت ردود الأفعال مختلفة، فالكلمات المتتالية لمندوبي الدول الكبرى في المجلس لم تبدي أي مخاوف من سيطرة الحوثيين على المندب، وكل حديثهم كان يتمحور حول ضرورة التفاوض والحل الدبلوماسي، وتلك مسارات لا تريدها السعودية أصلا. انتهت الجلسة بدون بيان حتى لتبدأ التصريحات الرفيعة من الدول الكبرى، فالولايات المتحدة التي جربت مرات عدة مرارة الحرب سارعت للتأكيد على تمسكها بالهدنة، وهدفها تجنب المزيد من المواجهة في اليمن. وروسيا سارعت لعرض مبادرة إنقاذ للسعودية تتضمن العودة لتطبيق خارطة الطريق التي سبق للسعودية رفضها. أما الصين فقد أعلنت صراحة على لسان وزير خارجيتها رفضها المطلق توسيع رقعة الصراع إلى اليمن في إشارة للتحشيدات السعودية. هذه المواقف ومن الدول الكبرى تحمل إشارة واحدة فقط، بأنه من حق اليمن فرض سيطرتها على سواحلها وممراتها الحيوية مع التزامها فقط بتأمين الممرات البحرية، وتلك وعود قطعتها صنعاء منذ اللحظة الأولى لطرد بقايا التحالف من الساحل الغربي، وجميعها تتضمن اعتراف غير مباشرة بسيادة اليمن ورفض المساعي السعودية لتوسيع رقعة الحرب.

وصلنا مستمعينا إلى ختام متابعتنا الإخبارية، لكم التحية من الإعداد سميح عز الدين تقي، من التنفيذ يحيى مهدي، من التقديم أماني عامر، دمتم بألف خير.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أنا دكتور حسام الحمادي، اشتغلت في القطاع الخاص 30 سنة. في نتيجة ضغط العمل والجهد النفسي والضغط المتزايد في العمل، أصبت بمرض الشلل الرعاشي. ولذلك تقدمت إلى المستشفى العامة التأمينات من أجل استلام راتب العاجز. أنصح كل العمال في القطاع الخاص بأن يقدموا اشتراكاتهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات علشان يضمنوا حياة كريمة لأنفسهم ولأسرهم لأولادهم في سن الشيخوخة، والعجز هو الوفاة.

مستمعينا الأعزاء، نحن على موعد مع كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تمام الرابعة عصراً.

إذن مستمعينا الأعزاء، سنكون خلال الساعة القادمة مع كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأني يقاتلكم يولوكم الأدبر ثم لا ينصرون.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. هو

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
2: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
2: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
3: في دفاتر الحرب المفتوحة. تسجل صنعاء انتصارا عظيما بتحرير الساحل الغربي من الاحتلال السعودي، وبقرار يمني خالص أصبح باب المندب في يد صنعاء. وتحت وقع الضربات الصاروخية رسمت القوات المسلحة اليمنية معادلاتها بقوة الله في العمق السعودي، بينما العدو تسوقه أوهامه وحماقته إلى زواره المحتوم، والله أشد بأسا وأشد تنكيدا.
4: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمار.
1: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. في عدن وبقية المحافظات المحتلة أزمة الغاز والكهرباء تدخل شهرها التاسع وسط معاناة إنسانية متصاعدة وتظاهرات غاضبة تندد بسياسة التجويع الممنهجة والإذلال ورفض الوصاية السعودية.
2: في عدن لم تعد أزمة الغاز مجرد طابور بل مشهدا من الاختناق منذ أشهر، والغاز المنزلي وغاز المركبات غائب تماما، فيما سلطة الارتزاق غائبة أكثر.
3: دخلت أزمة الغاز المنزلي وغاز السيارات في مدينة عدن المحتلة شهرها التاسع على التوالي وسط تفاقم معاناة المواطنين وتزايد حالة الاستياء والتذمر جراء استمرار الأزمة. وتعكس المشاهد أمام محطات التعبئة حجم المعاناة، إذ يضطر الأهالي وسائقو المركبات إلى ترك اسطوانة الغاز وسياراتهم لأيام طويلة ضمن طوابير ممتدة لعدة كيلومترات انتظارا للحصول على كميات محدودة. وأدت الأزمة إلى تعطيل أعمال المواطنين وتضاعف الأعباء المعيشية على مئات الأسر مع استمرار الشلل في جانب من حياتهم اليومية. وأثر استمرار الأزمة منذ 9 أشهر موجة من السخط والتساؤلات بين المواطنين الذين حملوا السلطات المحلية والحكومة الموالية للرياض مسؤولية استمرار الأزمة الخدمية.
2: سياسة تجويع ممنهجة وأزمات مستمرة ومفتعلة تصب جميعها في هدف واحد، إحكام الهيمنة على القرار السيادي.
0: حكومة العمالة في عدن ترفض استقبال ميليشيات الخائن طارق عفاش، والقوات السعودية تعتقل قيادات المرتزقة وتجبر طارق عفاش على حل ميليشياته رسميا.
4: ومرقمين على هذه الشوارع، ما حصلناش ماوى ولا أكل، ولا مع هذا الحر حق الشمس الذي عدن يكون دروب الشمس الحرارة حق عدن. مرقمين والله ما حصلناش لا بيوت ولا عريحة. مرقمين أنا معي 11 قائل.
5: أجبر الاحتلال السعودي الخائن طارق عفاش قائد الفصائل المسلحة بالساحل الغربية على حل فصائله رسميا. يأتي ذلك عقب تحقيقات مكثفة معه وشقيقه الخائن عمار. وأصدر الهارب طارق بعد لقاء جمعه بقائد قوات تحالف العدوان السعودي قرارا بحل كافة تشكيلاته العسكرية بمن فيها ما تسمى المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية. وتضمن قرار طارق عفاش الإبقاء على التشكيلة التهامية بقيادة المدعو زيد منصر على أن يتم إلحاقها بالتحالف السعودي مباشرة. والفصائل التهامية التي أعلن عنها طارق جزء من قوات التي كانت تتمركز جنوب الساحل الغربي.
0: حزب الإصلاح في مأرب يعيش حالة من الذعر والخوف من سقوط آخر معاقله وتخلي السعودية عنه ليواجه ما واجهه المرتزقة في المخا.
6: دعت فصائل الحزب أنها تخوض معارك على كافة جبهات الشرق والغرب بالمدينة بالتزامن مع فتحها باب التجنيد في صفوف ميليشياتها المعروفة بالمقاومة الشعبية بدلا عن الوحدات الرسمية. ولم تقصر فصائل الحزب معاركها على المدينة بل مدتها إلى الريف الجنوبي الغربية، حيث ادعت قوات ما يسمى اللواء الرابع بأنها يخوض معارك في بني عمر القريبة من منزل رئيس برلمان التحالف السعودي ورئيس المجلس رئاسي الخونة أيضا. في الوقت الذي يعيش فيه حزب الإصلاح حالة من الذعر، وحاول الحزب التركيز على مدينة مأرب المحتلة آخر المواقع، وضخ الحزب خلال الساعات الأخيرة دعايات كبيرة مع أن الوضع في المدينة لا يتجاوز فكرة التراشق بالمدفعية. وحاول الحزب من خلال الحملة الجديدة تثبيت عناصره معنويا، خصوصا في ضوء تبعة الانتكاسة التي شهدتها مناطق التحالف السعودي بالساحل الغربي.
0: السعودية تدير المحافظات المحتلة بريموت الفوضى والاقتتال وتتخلى عن مرتزقتها إذا لم يكونوا وقودا لمعاركها وحروبها العبثية. وفي مشاهد فاضحة تكشف حالة السخط والغضب بين أوساط المرتزقة نتيجة سوء المعاملة والإذلال والامتهان الذي تتعامل به السعودية معهم.
7: كثيرة هي المشاهد التي ظهرت فيها ميليشيات السعودية وهم يطالبون بمستحقاتهم، أو جرح حروبها وهم يتوسلون مجرد التفاتة إلى معاناتهم.
8: الأخ المظلوم هذا موقوع له من 9 سنين تأملك، وأخواني هذول اللي قدامه هنا يعني وقعنا وقعهم واحد، والأفعال اللي صلحنا الدولة دي مش صحيح علينا، ناضلنا وتعبنا وضحينا بكل شيء يا أخي، وبقى هذا جريح.
7: فحين تحتاج السعودية إلى وقود بشري لحروبها، تتذكر ميليشياتها في الداخل اليمني، تدفع بهم إلى الواجهة وتستخدمهم في معاركها العبثية، ثم ما إن تنتهي الحاجة تتخلى عنهم وكأنهم لم يكونوا يوما جزءا من حساباتها.
0: تصاعد احتجاجات الجنود جاء بعد إبلاغهم من الجانب السعودي بدفع راتب واحد فقط من مستحقاتهم المتأخرة، ونتج عن تلك الاحتجاجات تفجير مدرعة سعودية بعد تلقي الجنود تهديدات بضربهم بالطيران السعودي.
7: وقبل الأحداث الأخيرة خرجت احتجاجات وشكاوى لعناصرها الميليشياوية على الحدود السعودية، تحدثوا عن تأخو المستحقات في مشاهد فاضحة كشفت بوضوح حجم الخذلان والاحتقار لهم.
9: إن حرام، هل دماء أبنائكم، دماءكم يا أخوان، ما لكم مسترقصين نفسكم، ما لكم، اصحوا شعب أهبل، شعب حمار، اصحوا وحاولوا تصحوا، أنتم مسترخصين نفسكم ليش؟ على إيش؟ إيش اللي مانعك يا أخي؟ ليش أنت رخيص هكذا؟ ليش تخلي نفسك رخيص وأنت إنسان حر؟
7: واليوم تعود آلة الاستدعاء للعمل، فتدفع مجاميع الميليشيات إلى جبهات متعددة، وكأن دماءهم ليست سوى فاتورة رخيصة تدفع عند الضرورة، ثم تطوى ملفاتهم ويرمون خارج الحسابات.
10: أنا جاوعي بالمنطقة العسكرية الرابعة، مورس ضدنا العنصرية والفوضى والفساد، هذا العقالي يصرف مناطق والمنطقة العسكرية الرابعة لا يصرف لها، إيش السر؟ إيش هذا السبب؟ إيش هذا العنصرية فيكم؟ كيف نأتمنكم؟ كيف نأتمنكم على دولة؟ أنتم فاسدين، شوية عناصر مرتزقة راقدين فنادق رياض يقول لكم الكفيل جلس قم، ماشي غير هذا الكلام، رواتبكم بالدولار، أولادكم بالخارج، والمسكين يموت جوع داخل.
7: آل سعود الذين يدفعون لأسيادهم مئات المليارات سنوياً بحثاً عن حماية لا يملكون منها إلا الوهم، لا يرون في هؤلاء الرخاص وفق هذا الواقع سوى أدوات قابلة للاستهلاك، تدفع إلى الخطوط الأمامية ثم تهمل قبل أن تلقى في سلة المهملات. فالذي يبيع سيادة وطنه لا ينال احترام من اشتراه.
11: أولا هين هين، اليوم العميد السعودي لهين أبوهم، قال بيدحسهم في أشنابهم، قال إنه بيدحسهم في وجههم، لعنتها من وجهه، ولعنتها من رجوله، ولعنتها من كرامة، ولعنتها من مبادئ. حرام، ما ناموس اليمن إلا عبد الملك، ما أنتوا ناموس اليمن، ولا ما أنتوا زبالة اليمن كلها مني.
7: وهنا الرسالة الأوضح، العودة إلى حضن الوطن أكرم من البقاء أسير الإذلال والارتهان.
0: ثورة 21 من سبتمبر، حرية واستقلال، أسقطت الوصاية وكل مشاريع الاحتلال والهيمنة.
1: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار بالحصار، سقوط الوصاية ورحيل المحتل. مثلت ثورة 21 من سبتمبر 2014 نقطة تحول تاريخية، كسرت مسارا طويلا من الوصاية الخارجية، وأعادت للشعب اليمني سيادته وقراره واستقلاله. اليوم وبعد 12 عاما من انتصار الثورة، تبدو نتائج ذلك التحول أكثر وضوحا في الميدان، فقد خلع اليمن إلى غير رجعة عباية الارتهان والوصاية الخارجية، واستعاد حقه الطبيعي في إدارة أرضه ومياهه الإقليمية برؤية مستقلة أسقطت كل الرهانات الاستعمارية، ليبقى باب المندب والبحر الأحمر ممرا مائيا يمنيا خالصا.
2: معادلات الردع لصنعاء واستعادة مضيق باب المندب، عنوان يختصر تحولا استراتيجيا غير مسبوق وحضورا مطلقا يربك الرياض. السعودية التي راهنت على شل اليمن وجدت نفسها اليوم أمام قوة تفرض المبادرة وتكسر المعادلات القديمة. استهداف دقيق للسفن السعودية، رسالة صريحة من صنعاء: خصمنا فقط الرياض، ومن ينخرط معها مجددا في العدوان يتحمل تبعاته.
12: ومن يحاصرنا هو السعودي، ومن يغلق موانئنا ومطاراتنا هو السعودي، ومن يجوع أطفالنا هو السعودي، ومن يرتكب المجازر بحق أطفالنا هو السعودي. ولذلك خصمنا هو العدو السعودي الذي سنواجهه حتى تحقيق النصر الكامل بإذن الله تعالى.
2: وفي العمق السعودي، ضربات نوعية طالت شرايين الطاقة وأوقفت ملايين البراميل وهددت خططا واستثمارات بنيت خلال عقود.
13: لازم تعرف ان السعوديه خسرت مصافي النفط بتاعتنا. احنا الحوثيين مش هيبطلوا ضرب خزانات النفط السعوديه بس غير لما تصل معاهم الاتفاق. هم عاوزين اتفاق، بس خلي بالك كل ساعه بيتقاضى فيها الحوثيين الاتفاق شروطه بتبقى اصعب على السعوديه. طيب فكل اللي انا قلته لك ده كله قبل سيطره الحوثيين النهارده على ميناء المخ، وقبل سيطره الحوثيين النهارده على الجزر الاستراتيجيه في البحر الاحمر اللي بتحكم من سيطرتهم على باب المندب. ما معناه ان كل الارقام اللي انا قلتها لحضرتك دي هتتضاعف خلال الفتره القادمه.
2: رهان الرياض على شراء الجيوش انهار، وتفوقها الجوي والتقني عاجز عن حسم الميدان أمام قوة وثقت بتأييد الله ونصره. وحتى واشنطن تراجعت عندما ارتفعت كلفة المواجهة وتركت الرياض تواجه ارتدادات معركتها وحدها.
14: وده اللي خلى أمريكا تاخد هذه الخطوة، هدنة مع الحوثيين أو اتفاق مع الحوثيين برعاية السلطنة بدون اتفاق مع إسرائيل، لأن حست أن أداء الحوثي بيتطور مع الوقت، وده ظهر أعتقد في المواجهات الأخيرة واللي سيطر فيها الحوثي على باب المندب ومدن وجزر على الساحل الغربي في اليمن. الأداء عسكريا رغم الحصار والحرب بيتطور مش بيقل، وده خلى ترامب يبيع ابن سلمان لحد دلوقتي رغم أن حلبه مليارات المليارات.
2: وهكذا لم يعد أمام الرياض سوى خيار واحد: الاستجابة للمطالب اليمنية المحقة والعادلة وإنهاء العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني. فذلك هو الطريق الأقل كلفة للخروج من هذه المعادلة قبل أن تتحول الخسائر إلى واقع يصعب التراجع عنه.
0: من باب المندب إلى رمال الصحراء وكل المناطق اليمنية، تتهاوى مشاريع الاحتلال والعسكرة الغربية أمام انتصارات القوات المسلحة اليمنية التي أعادت صياغة معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما جعلت من الجغرافيا اليمنية رقما صعبا لا يمكن تجاوزه. وبالتحرير الكامل لمدينة المخاء والمناطق الساحلية وجزر البحر الأحمر، يتحقق كابوس العدو الإسرائيلي الذي أجبر الكيان الخروج عن صمته وإعلان حالة الاستنفار والقلق العميق بعد أن أصبحت معادلة الملاحة محكومة بقرار يمني مستقل أربك حسابات واشنطن وحلفائها.
7: لم يعد باب المندب خطا بعيدا في حسابات تل أبيب، بل صار كابوسا يقترب. تقدم قوات صنعاء في الساحل الغربي وسيطرتها على المخا ومواقع استراتيجية فجرا قلقا إسرائيليا غير مسبوق. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي حذرت: التقدم على الساحل يعزز هيمنة صنعاء على باب المندب ويفتح الطريق أمام خمق الملاحة نحو إيلات والسعودية.
15: حذرت إذاعة الجيش الإسرائيلي من مخاطر سيطرة القوات المسلحة اليمنية على مساحات إضافية في مناطق الساحل الغربي عند البحر الأحمر على حركة الملاحة المرتبطة بإسرائيل.
7: مسؤول إسرائيلي للقناة 12 العبرية قالها بوضوح: باب المندب قد يصبح أخطر من هرمز.
15: مسؤول إسرائيلي لقناة 12 الإسرائيلية: هذا أسوأ من هرمز، ويمكنهم إطلاق النار على السفن بصواريخ مضادة للدروع.
7: أما يديعة أحرنوت العبرية فحذرت من الوصول إلى جزيرة ميؤن قلب المضيق.
15: هجوم الحوثيين الخاطف مستمر، سيطروا على جزر في البحر الأحمر ومخاوف من أن يسيطروا على نقطة الاختناق العالمية.
7: وفي أم الرشراش بدأت إسرائيل تحاكي الأسوأ، مناورات عسكرية حاكت تسلل مئات المقاتلين بحراً وجواً وبراً والسيطرة على مواقع واحتجاز رهائن. نتنياهو يلوح بالتدخل عارضاً انضمام إسرائيل إلى تحرك إقليمي لمواجهة الحوثيين وفق صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.
15: مصدر أمريكي يقول أن نتنياهو عرض المشاركة في ضربات ضد الحوثيين ووقف تقدمهم.
7: المشهد بالنسبة لتل أبيب واضح، صنعاء أحكمت سيطرتها على الشريان البحري والخطر بات حتمياً على كيان الاحتلال، والخناق أحكم عليه جنوباً.
0: مفتاح باب المندب أصبح في يد صنعاء، وإذا أرادت الرياض والكيان الصهيوني توسيع المواجهة وكسر معادلة صنعاء بالقوة، فسيكلفها ذلك القرار ما لم تتوقعه من سمعتها ومكانتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وستكسر شوكتها بفضل من الله كما كسرت شوكة العدو الأمريكي. تمثل الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة تحولاً استراتيجياً ينهي أوهام العدو السعودي وتحشيداته، وتكرس معادلة الحصار بالحصار خيارات اليمن واستحقاقاته في كسر الحصار وانتزاع حقوقه وإنهاء الاحتلال. وفي خضم هذا التحول الاستراتيجي والإنجاز العسكري الذي أربك كل الحسابات الإقليمية والدولية وأعاد لليمن سيادته على كامل مياه البحر الأحمر، وفي مسار التحرير الكامل للسيادة، تواصل القوات المسلحة اليمنية تثبيت معادلة الحصار بالحصار بعمليات نوعية في العمق السعودي، والذي أصبحت جميع أهدافه تحت رحمة الصواريخ والمسيرات اليمنية. على وقع هذه الإنجازات النوعية ومسارها التصاعدي، وللوقوف أكثر على آخر الأحداث والتطورات الميدانية، يسرنا أن نستضيف الأستاذ أحمد داود الكاتب والباحث السياسي والناشط الإعلامي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر. أهلا بكم أستاذ أحمد معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
16: أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله أستاذ أحمد. بفضل الله وعونه شهدت الأيام الماضية إنجازات نوعية سطرتها القوات المسلحة اليمنية في العديد من الجبهات، كان أبرزها تحرير المخاء وباب المندب وضرب تحشيدات العدو السعودي في صحراء الجوف وضرب العمق السعودي باستهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وكذلك مصافي النفط في ينبع وجيزان. آخر ما شهده هذا الأسبوع أيضا كان إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 في أجواء محافظة مأرب. سؤالي لكم أستاذ أحمد، ما دلالت هذه الإنجازات وأثرها على مكانة السعودية واستقرارها التي ما زالت مصرة على غرورها وحماقتها؟
16: بداية التحية لكم والسادة المستمعين، وحقيقة الأمر أن التطورات التي حصلت في الساحل الغربي هي فتحت المجال أمام تحديات كبيرة وانكسارات لا يمكن إصلاحها للعدو السعودي الذي دفع بتحشيداته الكثيرة والمتنوعة من أجل احتلال هذه المناطق والتقدم صوب محافظة الحديدة، مع مسار آخر يتم من خلاله التوجه نحو محافظة مأرب ومحافظة الجوف وصولا إلى مشارف العاصمة صنعاء. هذا المخطط تم رسمه في الغرف المغلقة للمملكة العربية السعودية قبل أشهر وتم تنفيذه خلال الأسابيع الماضية، لكن يقظة القوات المسلحة والأمن والتطور الاستخباراتي كان على في أعلى درجة من الجهوزية. كانوا يرصدون كل هذه التحركات، ولذلك كانت الضربات المفاجئة للعدو السعودي من خلال الضربات التي تم استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في الوديعة قبل انطلاق معركة الساحل الغربي، وكان هناك قتلى وجرحى وعلى رأسهم واستهداف غرف العمليات واستهداف وقتلى وجرحى من الضباط السعوديين. المعركة انطلقت بعد ذلك للساحل الغربي، فكانت معركة شديدة ومعركة محتدمة وليست كما يروج الأعداء بأنه حدثت خيانة أو حدثت من خيانة من طرف معين، وإنما كانت هناك معارك عنيفة جدا واستبسال لا نظير له من قبل القوات المسلحة اليمنية،
0: صحيح،
16: واستخدام أسلحة نوعية وصولا الى تحرير هذه المناطق وهذه وصولا الى تحرير هذه المناطق والى باب المندب المضيق الاستراتيجي ثالث اهم مضيق في العالم.
0: نعم استاذ احمد، وماذا بالنسبه للمرتزقه وسرديتهم التي كانوا يتحدثون عنها؟ يعني اين ذهبت سرديات قادمنا يا صنعاء عقب الانتصارات الكبيره التي حققتها القوات المسلحه اليمنيه وفي وقت قصير؟ يعني هذا يعتبر انجاز كبير جدا، يعني هذه العمليه التي تمت تعتبر بسرعه خاطفه وقد اذهلت الجميع.
16: نعم، أولا عندما نتحدث عن السرديات فإنه كما اعتدنا من أدوات العدوان السعودي أو المرتزقة أو الخونة بشكل عام فإنهم يعملون بالترويج الإعلامي والتضليل والحرب النفسية بدءا من انطلاق هذه المعارك. ولذلك قبل أن تبدأ معركة الساحل الغربي كانوا يتحدثون بأنهم وصلوا إلى الوازعية بأنهم وصلوا إلى حيث وإلى مناطق متقدمة في محافظة الحديدة وأنهم استطاعوا تحرير محافظة الجوف كما يدعون وأنهم يتقدمون بسرعة هائلة وصولا إلى صنعاء. هذه هي تأتي في إطار الحرب النفسية ومحاولة استمالة المخدوعين أو ضعاف النفوس الذين لا يعرفون شيئا عن هذه المعارك. لكن الحرب النفسية صنعاء هي استطاعت أن تدير المعارك من اتجاهاتها المتباعدة، وهي استطاعت أن تواجه الحرب النفسية بصمت مطبق من قبل الإعلاميين ومن قبل وسائل الإعلام حتى انكشفت الحقيقة وانقشع غبار المعركة. فكان كل كلام هؤلاء المرتزقة في وسائل الإعلام هو كذب وخداع وتضليل للرأي العام. وانعكست هذه السردية على المرتزقة أنفسهم، حتى رأينا الآن وسمعنا وشاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تتحدث عن أن البعض يقول رجاء وأسألكم بالله ألا تتحدثوا عن مسألة قادمون يا صنعاء لأنكم لم تنقلوا لنا الحقيقة ولم توضحوا للناس ما الذي يجري بالضبط في الساحل الغربي. لذلك هؤلاء هم هزموا في المعركة وهزموا أخلاقيا وهزموا إعلاميا وهزموا في الحرب النفسية. والانتصار الذي حدث في الساحل الغربي هو انتصار عظيم له مكاسب كبيرة جدا على كافة المستويات، وهو يؤسس لمرحلة مقبلة عنوانها الكبير تثبيت السيادة لليمن ودحر الغزاة والمرتزقة بشكل كبير من مناطقنا.
0: نعم هذا صحيح. أستاذ أحمد، أسقطت ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 كل مشاريع التقسيم والاحتلال والهيمنة، وكان من أهم أهدافها التخلص من التدخلات الخارجية وأيضا إنهاء الوصاية. وبما أننا نعيش أجواء الذكرى 12 والتي كان من ثمارها تحرير المخاء وباب المندب من الاحتلال السعودي والذي أنهى كل المشاريع الأمريكية والصهيونية، هذا الإنجاز النوعي مثل تغييرا سياسيا أرعب قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها الكيان الصهيوني، مما اضطر ابن سلمان إلى اللجوء إلى الكيان لمساعدته في حماية أطماعه ومخططاته التآمرية في البحر الأحمر. هل سيراهن العدو السعودي على الكيان الصهيوني ويدفعه في حرب جديدة ومباشرة مع صنعاء لاستعادة السيطرة على باب المندب وفك الحصار عن السعودية؟
16: يعني في حقيقة الأمر العدو السعودي هو في موقف محرج للغاية عندما يستعين بالكيان الصهيوني وعندما تصبح المسألة رسمية بشكل عام أمام الناس بأن هناك تعاون كبير ما بين الكيان الصهيوني والعدو السعودي في الحرب ضد اليمن. سيكون هذا الموضوع محرج جدا للمملكة العربية السعودية، لكن نحن نتوقع وهذا هو الوارد أن هناك تعاون في الخفاء وليس بشكل علني. هذا التعاون الخفاء هو موجود من عام 2015 وهو تعاون موجود ما بين السعودية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبريطانيا وفرنسا وحتى الاتحاد الأوروبي وخلفهم تركيا وغيرها. كما هو معروف أن السعودية هي تنضم إلى محور الاستكبار العالمي ضد المحور الإيراني ومحور المقاومة، وهذا المحور هو ينفذ كل الأجندة التي تتحرك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم الكيان الصهيوني. لذلك نشاهد ونرى المواقف السعودية دائما تتماهى مع المواقف الأمريكية في كل المواجهات وفي كل المعارك. هناك موقف موحد بين السعودية والولايات المتحدة فيما يتعلق باحتلال أفغانستان، احتلال العراق، فيما يتعلق بالحرب أو بالعدوان الصهيوني على حزب الله، على المقاومة الإسلامية في لبنان، التماهي السعودي مع العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة، وكذلك في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك نحن نؤكد ونؤمن أن هناك تعاون سعودي صهيوني في العدوان على بلادنا، وباعتبار أنهم يتحركون وفق رؤية واحدة ومخطط واحد. لكن أن يتم الإعلان رسميا فهذا هو يسبب إحراج كبير للمملكة العربية السعودية، وهي تحاول أن تتحاشى هذا الشيء.
17: نعم، هذا يعني على ما يبدو لنا، ولكن هناك يعني أخبار مؤخرا تتحدث بأن الكيان الصهيوني سيدخل مع السعودية لأنه يريد استعادة السيطرة على باب المندب، هذا الممر الملاحي الذي يشكل بالنسبة للعدو السعودي أو الكيان الصهيوني يشكل له الأهمية الكبيرة بالنسبة للسيطرة على البحر الأحمر. ونحن نعرف بأن هناك أيضا حصار مفروض على العدو الصهيوني من خلال فرض معادلة الحصار بالحصار دعما وإسنادا لغزة في معركة الفتح الموعود والجهد المقدس. نحن نعرف بأن ميناء أم الرشراش حتى الآن يعني الميناء مشلول تماما من الحركة نتيجة للحصار الذي فرضته قواتنا المسلحة. هنا أستاذ أحمد، يعني اليمن رغم محاولة السعودية تدويل أو أن تجعل من سيطرة القوات المسلحة اليمنية على باب المندب وعلى ميناء المخا بأنه مشكلة بالنسبة للعالم، وحاولت يعني أن تلصق بأننا يعني سوف نمنع الملاحة في باب المندب، إلا أن هناك رسائل طمأنة بعثت بها القوات المسلحة كذلك من خلال أستاذ محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم الوفد المفاوض اليمني، تحدث بأن الممر الملاحي آمن تماما أمام الجميع ما عدا السفن السعودية. هذه الرسائل التي تطمئن العالم من قبل اليمن، كيف قرأها أو كيف يقرأها الآخرون، خصوصا أنه حتى الآن لم تحدث أي مشكلة وكل شيء يسير بشكل سلس ويسير؟
16: تابع التطورات نعم وعناية كبيرة جدا، ولا يتابعها كما الخونة والبقية من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الحرب النفسية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هناك دراسات وأبحاث ورصد دقيق للمجريات الأحداث والمعركة في اليمن. الدول هي تدرك جيدا أن الوضع اليوم في 2026 يختلف عن الوضع في 2015 عندما وصلت طلائع ثورة 21 سبتمبر إلى باب المندب في عام 2015. تحرك العالم وتم تشكيل تحالف ما يسمى بعاصفة الحزب، ثم تم تغيير اسمه إلى إعادة الأمل، واستمر العدوان على اليمن إلى يومنا هذا لمدة أكثر من 11 عاما. الآن المعطيات تغيرت والواقع تغير جدا، العالم كله ينظر إلى القوات المسلحة اليمنية أنها في تطور وفي تقدم ونوعي ومختلف عما شهدته الأيام الماضية أو السنوات الماضية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي جربت القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وفشلت، وحاملات الطائرات التي كانت تتباهى بها وتتقدم بها في البحار تعرضت للتنكيل وإلى الضرب وإلى الهروب من ضربات القوات المسلحة اليمنية. بريطانيا أيضا واجهت صعوبة كبيرة جدا، الاحتلال الإسرائيلي واجه مصاعب كبيرة في البحر الأحمر، وكما ذكرتم أن ميناء أم الرشراش الذي يدعى إيلات تعرض للإفلاس وإلى الخسارة الكبيرة. لذلك العالم عندما تابع مجريات الأحداث في طوفان الأقصى هو الآن يدرك أن أي محاولة أو أي مغامرة في مضيق باب المندب هي ستنعكس سلبا على اقتصاد أي دولة تشارك في هذا العدوان على اليمن، لأن اليمن الآن هو سيد البحر الأحمر، اليمن الآن هو المتحكم بمضيق باب المندب، اليمن الآن يمتلك قدرات صاروخية نوعية لا مثيل لها في المنطقة، ولذلك فأي تحرك هو سيتم استهدافه، وسيتم استهداف أي تجارة لأي دولة تحاول أن تشارك في عدوان مقبل على اليمن. لذلك الآن نحن يعني نرى أن تركيا وباكستان التي وقعت اتفاقية معاهدة مع العدو السعودي سميت باتفاقية مكة تتردد وتخشى أن تشارك في العدوان على اليمن، لأنها إذا شاركت في هذا العدوان ستعرض سفنها التجارية للخطر وستعطي اليمن مبرر لاستهداف هذه السفن. خلاصة الأمر، حركة الملاحة البحرية في باب المندب هي آمنة ومطمئنة وتمشي بكل سلاسة، واليمن هو أبعث رسائل متعددة إلى هذه الدول وطمأن الجميع، والكل يعرف أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة، ولكن إذا ما حدثت مغامرة أو حاولت السعودية إشعال المنطقة فإنها ستعرض المصالح إلى الخطر.
17: نعم، هذا فعلا يعني هذه رسالة واضحة، وكانت قواتنا المسلحة واضحة في هذا الموضوع بشكل كبير جدا. أستاذ أحمد، إسقاط الطائرة الحربية السعودية F-15 في مأرب مثل ضربة قوية لسلاح الجو السعودي، وإسقاط أسطورة المقاتلات الأمريكية التي لا يقدر أحد على إسقاطها، كما أثبتت تطور منظومة الدفاعات الجوية اليمنية، وبهذا الإنجاز تدخل اليمن مرحلة جديدة تشكل تحديا استثنائيا وتهديدا حقيقيا للطائرات القتالية حديثة التطور. كيف يمكن قراءة هذا الإنجاز الذي لم يسقط طائرة حربية سعودية بل أسقط سمعة الصناعات الأمريكية وسلاح الجو الحربي، ووضع السعودية أمام مأزق استراتيجي وعسكري لا يمكن الخروج منه؟
16: أولا هنا أنا لست خبيرا عسكريا حتى أتحدث عن هذه،
17: يعني من خلال ردود الفعل أستاذ أحمد،
16: أتحدث من خلال متابعتي للأحداث. إسقاط طائرة F-15، أولا اليمن هي امتلكت قدرات نوعية عسكرية فيما يتعلق بالدفاع الجوي خلال معركة طوفان الأقصى، وكان هناك محاولة لاختراق الأجواء اليمنية من قبل العدو البريطاني والعدو الأمريكي، وحدث هناك أنه تم إسقاط طائرة F-18، طائرتين من نوع F-18 وهي أكثر تطورا من طائرات F-15. والولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها الأخير على اليمن هي كانت تقرأ الوضع جيدا أكثر من المملكة العربية السعودية، ولذلك عندما كان العدوان على اليمن لا يتم عن طريق طائرات F-15 أو F-16، وإنما يتم بطائرات

0: إذا من تمكن من إسقاطها قادر على إسقاط طائرات الحربية، ولكنها نتيجة العمى والاستكبار ونتيجة الغرور دفعتها للاستمرار في هذا النوع من الطيران. لذلك الآن عندما سقطنا الطائرة F-15 سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية وليس السعودية، لأن هذه هي سمعة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من المملكة العربية السعودية، سيدفعها أو سيحذر المملكة العربية من المغامرة في العدوان على اليمن أو اختراق الأجواء اليمنية. وإذا ما تكرر وتم إسقاط طائرة أو ثنتين أو طائرتين من هذا النوع، فإنه سيشكل صفعة كبيرة للعدو السعودي، لأن نقطة التفوق الوحيدة فيما يتعلق بحربه على اليمن هي تتمثل في الطيران الجوي. فإذا ما فقد هذه الميزة فإنه سيكون خاسرا بكل ما تعنيه الكلمة في هذه المعركة، وسيضطر إلى إيقاف عدوانه والبحث عن الحلول الدبلوماسية والسياسية.
1: نعم هذا صحيح. رغم الانتكاسات والهزائم التي تتعرض لها السعودية، إلا أنها ما زالت في الداخل اليمني تعمل على جمع وتحشيد المرتزقة من كل الجنسيات، كما تعمل في الخارج على جمع التحالفات والبحث عن من يعينها ويقاتل بدلا عنها. ومع فشل كل التحالفات وعزف أمريكا عن الوقوف معها، خرجت السعودية بأكاذيب وسرديات أن صنعاء تستهدف مكة والمدينة والمقدسات في محاولة لاستعطاف مشاعر الشعوب الإسلامية. فهل ستنجح السعودية في فرض هذه السردية، وكيف تقرؤون ردود الفعل حولها؟
0: هي فشلت ذريعا فيما يتعلق بهذه السردية. العالم هو أصبح على درجة عالية من الوعي، وهو يتابع الملف اليمني باهتمام كبير جدا. الكل شاهد كيف أن الجمهورية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية هي الوحيدة التي وقفت وناصرت إخواننا في قطاع غزة عام 2013، وشاهد وتابع كيف كانت المملكة العربية السعودية تستجلب أو تستقطب الراقصات والعاهرات إلى الرياض وإلى جدة، وأن تبني المراقص بالقرب من مكة المكرمة، وأن تستهدف المكة المكرمة برقصات وعبارات دينية خادشة للحياة وخادشة للدين الإسلامي. لذلك عندما تدعي المملكة العربية السعودية بأن اليمن يستهدف مكة، فهي أسطوانة مشروخة ودعاية كاذبة لا تنطلي على أي أحد، لأن الشعب اليمني معروف بهويته الإيمانية، معروف بعقيدته السليمة، ومعروف بدفاعه عن قضايا الأمة وعن مقدساتها. الشعب اليمني هو الشعب الوحيد الذي خرج في مظاهرات ومسيرات كبيرة جدا عندما يتعلق الأمر بتمزيق المصحف الشريف، وهو الذي يخرج بمسيرات عارمة في ميدان 70 عندما يتعلق الأمر بإهانة المقدسات الإسلامية سواء في المسجد الأقصى أو في مكة المكرمة، وهو الذي ينتصر لقضايا الأمة والمستضعفين. ولذلك عندما يتم الحديث عن استهداف مكة، هذا هي تأتي من باب محاولة استعطاف الرأي العام الإسلامي، ومحاولة تشويه أنصار الله، ومحاولة تشويه اليمن. لكن له دلالة أخرى تدل على أن المملكة العربية السعودية في ورطة وفي مأزق كبير جدا نتيجة الضربات اليمنية الموجعة التي تستهدف أراضي العدو السعودي، ونتيجة الانتصار الكبير للقوات المسلحة اليمنية في الجبهات في الساحل الغربي وفي مارب وفي الجوف، ونتيجة للضربات الموجعة التي استهدفت المنشآت النفطية وآخرها خط شرق غرب المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى توقف هذه الصادرات. لذلك مهما حاولت المملكة العربية السعودية أن تستخدم هذه السرديات ستفشل، لأنها لم تعد ذا قيمة، ولم يعد العالم يصدق المملكة العربية السعودية. والحمد لله هناك وعي كبير، ونلاحظ هذا الوعي من خلال التضامن الكبير من قبل أحرار العالم مع اليمن ومع مظلومية اليمن، وهم يقفون إلى جانب الشعب اليمني الذي تعرض لعدوان وحصار سعودي غاشم لمدة 12 عاما. ولذلك لا مجال ولا خيار للمملكة العربية السعودية إلا بتلبية كافة الشروط اليمنية برفع الحصار وإنهاء الاحتلال والخروج من بلادنا. وكل هذه الدعايات والسرديات يجب أن تتوقف، ويجب أن ينتصر الشعب اليمني في معركته المقدسة التي يخوضها مع العدو السعودي.
1: نعم يعني حتى هذه

الورقة حاولت استخدام ورقة دينية ولكنها فشلت فيها فشلا ذريعا، لأن ردود الفعل كانت واضحة جدا بأن اليمن لا يمكن أبدا أن تستهدف مكة والمدينة، وأن اليمن فعلا هي الشعب الوحيد كما قلتم أستاذ أحمد، هي من خرجت تدافع عن مكة والمدينة عندما تم استخدام تلك الأماكن المقدسة للترفيه، وهي أيضا من تخرج نصرة للمصحف الشريف منهاج حياتنا كمسلمين. طبعا أعتذر أستاذ أحمد منكم عن مواصلة الحوار، وسنتابع وإياكم كلمة الآن للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات.

0: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
2: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
3: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: سيادة اليمن وحريته واستقلاله هي خيار كل اليمنيين الأحرار، وحربنا مع السعودية ليست حرب.

أيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق الله العلي العظيم. في بداية هذه الكلمة أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا العظيم الرحيم الكريم، ولي المؤمنين ونصير المستضعفين، بالحمد والشكر على ما من به من انتصارات عظيمة لشعبنا العزيز في التصدي للعدوان الظالم السعودي الذي هو بإشراف أمريكي في إطار التصعيد في هذه المرحلة. وما تحقق من انتصارات هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه لشعبنا العزيز في إطار قضيته العادلة وموقفه الحق ومظلوميته الواضحة. كما أتوجه بالتهاني والتبريك لشعبنا العزيز على هذه الانتصارات العظيمة والمهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء ويرفع درجاتهم، وأن يشفي الجرحى، وأن يوفق ويسدد ويكتب أجر الإخوة المجاهدين القوات المسلحة التي قامت بهذا الدور مسنودة بالتعبئة العامة في إطار الموقف الحق والقضية العادلة. شعبنا العزيز هو يتصدى لعدوان قائم عليه مع حصار جائر. هذا العدوان والحصار استمر على مدى 12 عاما، نحن في العام 12. ينفذ هذا العدوان العدو السعودي المعتدي الظالم الغاشم بإشراف أمريكي ودفع صهيوني وبدون حق وبدون مبرر. مررنا بخفض التصعيد في إطار السنوات الماضية منذ العام 2022، ولكن خلال كل هذه المدة الزمنية من مرحلة خفض التصعيد لم يتجه النظام السعودي اتجاها جادا وصادقا نحو السلام، ولم يعد النظر في سياساته العدوانية ضد شعبنا العزيز، بل جعل من مرحلة خفض التصعيد فرصة يشدد فيها من إجراءاته التعسفية في الحصار هو ومن يقف خلفه، ويبني فيها التشكيلات العسكرية التكفيرية التي يهدف من خلالها إلى إبادة شعبنا، وكذلك عمل على خلخلة الوضع الداخلي، وسعى للوصول بالوضع في بلدنا إلى الانهيار على كل المستويات. المشكلة هي في هذا التوجه العدواني للسعودي الذي يصر عليه تجاه شعبنا العزيز، فهو لا يقبل بأن تكون العلاقة ما بينه وبين شعبنا قائمة على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقواسم المشتركة في العالم الإسلامي والمصالح المشتركة لأبناء منطقتنا بشكل عام، وإنما يصر أن تكون هذه العلاقة قائمة على التبعية والاستعباد والإذلال والمصادرة للحرية والاستقلال والكرامة والتحكم الكامل بشؤون هذا الشعب، والسعي لأن يكون هذا الشعب في حالة من الذلة والهوان والقهر
الضعف والعجز والشتات، لأنه يتصور أن قوته واستقراره وتحقيقه لطموحاته في أن يكون وضع شعبنا بهذا الشكل، شعبا ضعيفا مستسلما مستعبدا مجهورا، تصادر حريته، يصادر استقلاله، وأن يكون شعبا مشتتا متفرقا إلى آخره. وهذه مشكلة كبيرة، يعني هي وراء أن يكون الوضع على ما هو عليه من توتر يصل تأثيره وصداه على مستوى واسع ويؤثر على الوضع والاستقرار، سواء بالنسبة لشعبنا أو بالنسبة لشعب الجزيرة العربية، الوضع على المستوى العام. نحن بالنسبة لنا كشعب يمني في موقف الدفاع الضروري، لسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان، لا في بداية العدوان في 26 مارس 2015 ولا في مرحلة التصعيد من جديد الذي ابتدأ بالقصف السعودي على مطار صنعاء. السعودي في كل المراحل هو المبتدئ بالعدوان بغير حق، بغير حق بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني لا يمتلك أي مبرر مشروع يستند إليه فيما يفعله ضد شعبنا، حتى في قصفه لمطار صنعاء ليس له أي حق في ذلك إطلاقا، ولا في إصراره على الحصار الجائر الغشوم ضد شعبنا العزيز والحرمان لشعبنا من ثروته السيادية النفطية والغازية وغيرها، لا يمتلك السعودي أي حق في ذلك. لذلك شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقف العدوان على السعودي، ولا هو من يسعى لإثارة المشاكل في المنطقة. شعبنا يواجه عدوانا عليه من معتد ظالم غاشم ليس له حق في عدوانه على هذا الشعب. هو في موقف الدفاع، شعبنا في موقف الدفاع المشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الأخلاقية، الإنسانية، القانونية. ماذا يريد الآخرون منا حينما يحصل مثل هذا العدوان بدءا بالعام 2015؟ هجمة إجرامية عدوانية ظالمة على شعبنا لاحتلال وطنه ولتدمير مقدراته ولقتل أبناء هذا الشعب ولارتكاب الجرائم واستعباد هذا الشعب بدون وجه حق. ثم ما تلا ذلك هو استمرار على تلك البداية الظالمة والغشومة. لذلك شعبنا العزيز وفي الموقف الضروري الذي لا بد منه انطلاقا من حقوقه المشروعة وانطلاقا من هويته الإيمانية، لأنه شعب يتمسك بحريته لأنها من دينه، يتمسك بعزته لأنها من إيمانه، يتمسك بكرامته لأنها من إنسانيته، ولا يمكن أن يفرط في ذلك وأن يقبل بالاحتلال والخضوع والإذلال والقهر والاستعباد ومصادرة كل هذه الحقوق أبدا. شعبنا العزيز حينما اتجه للدفاع عن نفسه وعرضه وأرضه وشرفه وكرامته وحريته واستقلاله انطلق من انتمائه الإيماني وبمبادئه الإيمانية وقيمه وأخلاقه، هو يمن الإيمان والحكمة والقيم والشرف والأخلاق ومكارم الأخلاق. ولذلك كان الأداء القتالي في التصدي للعدوان على مدى 12 عاما كان الأداء القتالي مضبوطا دائما ومنضبطا بضوابط الأخلاق والقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية وبشكل واضح. وكان التركيز بالنسبة للقصف إلى العمق السعودي دائما على القواعد العسكرية والجوية وبشكل أساسي، وكذلك الثروة النفطية باعتبارها مصدر التمويل
الذي يعتمد عليه العدو السعودي في عدوانه على بلدنا. الضرع، الحلوب الذي تذهب منه تريليونات الدولارات إلى أمريكا بريطانيا والدول الغربية في مقابل الحصول على السلاح لقتل أبناء شعبنا المسلم وتدمير بلدنا الذي هو يمن الإيمان والحكمة. وتشهد كل المرحلة الماضية على هذا الأداء المنضبط بضوابط الأخلاق والقيم. حينما يكون هناك أبسط مقارنة بين ما نتج عن عمليات قواتنا المسلحة على مدى 12 عاما في دفاعها عن هذا البلد وتصديها للعدوان، وما نتج عن العدوان السعودي على بلدنا، ما الذي فعله المعتدي السعودي الظالم في بلدنا، وما الذي نتج عن عمليات القوات المسلحة في السعودية؟ المسألة واضحة بأبسط مقارنة. من هو المنضبط بالضوابط الأخلاقية والشرعية والدينية والإنسانية وغير ذلك؟ فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، على الإطلاق. لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل، قتل آلاف الأطفال وهي من أهم الحرمات، حياتهم، حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات. استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان. استهدف المساجد، بيوت الله، لم يرعى حرمتها أبدا ولم يقدر لها اعتبارها الشرعي وقدسيتها الإسلامية. أكثر من 2000 مسجد، من 2000 مسجد دمرها المعتدي السعودي في بلدنا، يعني عددا كبيرا جدا، من بينها مساجد أثرية في عمق بلدنا، ليست لا في جبهات ولا هناك التباس في الاستهداف لها. استهدف كل شيء، استهدف حتى مركز إيواء المكفوفين في صنعاء واستهدفهم بذلك، استهدف المقابر، المعالم الأثرية، كل شيء. على مستوى كذلك الاغتصاب، جرائم الاغتصاب، كم ظهرت من جرائم اغتصاب في مناطق قام باحتلالها ضد أطفال وضد نساء، وجرائم التعذيب وجرائم التعامل الوحشي الإجرامي مع الأسرى وغير ذلك، جرائم كثيرة جدا. كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم، ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة اعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة. نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل، الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها، أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم
تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث. لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا. على مستوى الحصار لشعبنا العزيز واستهدافه في معيشته، حصار خانق على مدى 12 عاما، ولا تزال مشكلة الحصار هي من أبرز المشاكل ما بيننا وبين العدو المعتدي السعودي، لأنه يصر على إغلاق المطارات، على وضع القيود الجائرة الباطلة على التجارة الواردة، البضائع المستوردة. وهناك اعترافات بهذه الحقيقة من الأمم المتحدة، من مبعوثيها الدوليين، من مندوبيها، من جهات دولية، يعترفون بأن العدو المعتدي السعودي وظف الإجراءات التعسفية التي تستهدف شعبنا العزيز في معيشته ضمن عدوانه على بلدنا، فيما استهدف به سواء الوارد التجاري الذي يعتمد عليه شعبنا إلى حد كبير في الحصول على أكثر المواد الغذائية والمتطلبات الإنسانية، لأن شعبنا يعاني من سياسات في المراحل الماضية وصلته إلى درجة الاعتماد على الاستيراد الخارجي لمعظم متطلبات حياته، ثم تضرر بفعل هذه القيود والإجراءات التعسفية، وأصبح يعاني على مدى 12 عاما في أن يصل إليه الغذاء، في أن يصل إليه الدواء. وهناك الآن معاناة كبيرة جدا في الحصول على الأدوية، حتى لمرضى السرطان، لمرضى الأمراض المزمنة، وهناك إحصائيات معلنة عن هذا الأمر. الحصار كذلك ظلم، الحرمان من الثروة السيادية النفطية والغازية، وحرمان الموظفين في المؤسسات العامة من الحصول على المرتبات التي كان مصدرها الأساس هو عائدات النفط والغاز، وكذلك الخدمات العامة، وشعبنا يتضرر بذلك تضررا كبيرا جدا ويعاني معاناة رهيبة من ذلك. فالعدو السعودي يصر على الاستمرار في الحصار والاستمرار في مضايقته لشعبنا، ثم اتجه إلى التصعيد، ومع ذلك كان جزءا أساسيا من عدوانه على شعبنا العزيز هو العدوان بالدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة والبشعة التي يهدف منها إلى تشويه شعبنا العزيز. وهذا من أهم أهدافه التي يسعى لها، التشويه للشعب اليمني، يعمل على ذلك بكل ما يستطيع ويسخر في ذلك إمكاناته الإعلامية والدعائية، ولتبرير جرائمه ضد هذا الشعب من خلال تلك الدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة، يحاول أن يبرر ما يفعله ضد هذا الشعب، ما يرتكبه من جرائم بحق هذا الشعب، وأيضا يهدف من خلال ذلك إلى تحريض الآخرين بحسب العناوين التي يطلقها في افتراءاته، فهو يسعى إلى أن يجلب معه الآخرين ليشاركوه في إجرامه ضد هذا الشعب وعدوانه على هذا الشعب. واستمر على ذلك منذ اليوم الأول في عدوانه على شعبنا العزيز. كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة، ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة
من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق يحترم انتماءه للإسلام لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. ولكن كما قلنا في هذه المرة يحاول السعودي ليعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان وعن كذلك المواقف الدولية التي لها حساباتها في هذه المرحلة إلى حد ما من المشاركة المباشرة معه، مع أنها تشارك بشكل أو آخر. الأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بعداد 200 عسكري من الخبراء العسكريين يديرون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن. وفعلا السعودي يحاربنا بطائراته التي حصل عليها من أمريكا، بالقنابل التي يشتريها من أمريكا، يدير هذه العمليات خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، والدور الأجنبي واضح. لكن هذا لم يكفي النظام السعودي، ويريد من الآخرين أن يدخلوا في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي وأن يتعاونوا معه في عدوانه على شعبنا العزيز بشكل حرب مباشرة وشاملة تدخل فيها كل الأطراف الدولية والإقليمية. هذا ما يسعى له بنظرته العدوانية وبشعوره بالفشل حينما يدخل بهذا المستوى المحدود من الدور الدولي والإقليمي في المشاركة العسكرية. هناك دور مؤكد، دور أمريكي إسرائيلي بريطاني غربي وحتى إقليمي من بعض الدول، ولكنه في هذا المستوى المحدود الذي لم يكفه. على كل، السعودي هو يحرص بهذا الافتراء والبهتان على أن يحرض معه الآخرين، ويحاول من خلال ذلك أن يبرر أيضا جرائمه وأن يشوه موقف شعبنا العزيز الذي يمتلك الموقف الحق والقضية العادلة ويقف في موقف الدفاع المشروع الضروري الذي لا بد منه. يعتبر هذا البهتان جريمة كبيرة ضد شعبنا العزيز. الجرائم منها ما هو كلام، عندما يكون بهتانا عظيما وإثما مبينا، فيعتبر هذا البهتان من أفظع الجرائم ومن أبشع ما يعتدي به على شعبنا اليمني المسلم العزيز ويستهدفه في شرفه الإسلامي. شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة، له شرفه الإنساني وشرفه الإسلامي، من أشرف الشعوب على وجه الأرض في التحلي بالقيم الإسلامية ومكارم الأخلاق، في الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية. ولو تتم المقارنة من جهة منصفة في العالم لوجدته فعلا من أشرف الشعوب على وجه الأرض في هذا كله. فالعدو السعودي يعتدي على هذا الشرف الإسلامي والإنساني والقيمي والأخلاقي بالبهتان العظيم والافتراء الرهيب، ويحاول في نفس الوقت الدفع بالآخرين معه لتوريطهم في عدوانه على هذا الشعب وظلمه لهذا الشعب. هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة، حينما يحاول
النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي مقدسة عند كل المسلمين، وفي المقدمة الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة، الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. وهذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع. من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم يجده بهذا المستوى في الصدارة، في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي، من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز للتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. هو شعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ، فكيف يسيئون إليه هذه الإساءة ويحاولون أن يوظفوا بهتانا عظيما لا يحترمون فيه قدسية مكة المكرمة، أن يوظفوا قدسيتها في محاولة الخداع للآخرين بالافتراء والبهتان على شعبنا العزيز. هذا إساءة إلى مكة المكرمة، والمفروض بكل المسلمين أن يزجر السعودي عن هذا البهتان، عن هذا التوظيف الدنيء والخسيس الذي لا يحترم فيه قدسية مكة المكرمة عند الشعب اليمني قبل غيره من الشعوب، عند كل الشعوب الإسلامية. فهو يوظف هذا الافتراء والبهتان المسيء إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه الظالم على شعب مسلم يعتدي عليه بغير حق، يحاصره ظلما وعدوانا، يستهدف شعبا مسلما هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات، ومن أكثر الشعوب حرصا عليها واستعدادا لحمايتها. نحن كشعب يمني، نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا بأرواحنا بنفوسنا بأموالنا بكل شيء، في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية. البهتان السعودي من قارون العصر المفتري، من قرن الشيطان منبع الزلازل والفتن، ويعبر عن ويكشف عن مدى دناءة وانحطاط النظام السعودي. دنيء ومنحط إلى هذه الدرجة في توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة وإلى شعب مسلم عزيز وقواته المسلحة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو لا يتورع من أن يطلق مثل هذه الكذبة الكبرى التي
فعلا هي تستحق التوصيف بأنها كذبة العصر، كذوبة كبيرة وقبيحة وشنيعة، لا يتورع عن الافتراءات والأكاذيب التي هي باطلة مكشوفة واضحة. النظام السعودي في تهتكه وفساده وفجوره وما هو عليه من سوء شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. هو شر مكانا، وما يصف به الآخرين هو الذي يليق به ما هو أسوأ منه وأقبح منه كحقائق، حقائق واضحة وثابتة. ولهذا هو بهذا المستوى من الدناءة والانحطاط والجرأة على الافتراء والأكاذيب والبهتان العظيم. يعني ليس جهة يسارع الناس إلى تصديقها لما تتمتع به من مواصفات أخلاقية وقيمية وعدالة. النظام السعودي معروف عند كل أمتنا بل في كل العالم بفجوره بفساده بفسقه، نظام فاسق فاجر ظالم مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. جرائمه على الشعب اليمني جرائم رهيبة جدا، يثبت عليه بها التوصيف بأنه نظام مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. فساده في نشر الفساد في الأرض والخلاعة والتهتك وجلب العاهرات والفاجرات إلى المملكة في حفلات الترفيه وما يفعله وسائله الإعلامية التي هي مخصصة لنشر الفساد في الأرض والتهتك والانحلال الأخلاقي وغير ذلك، سعيه لإثارة الفتن في العالم الإسلامي، استهدافه للشعوب، ولاؤه للصهيونية، آفاته الكثيرة هي بالشكل الذي يعرفه كيف هو لكل العالم ولشعوب أمتنا، ولا ينبغي أن ينخدع به أحد. ولذلك من غير المستغرب منه أن يطلق الأكاذيب، الافتراءات، الدجل، هذا هو ما يتناسب معه. هو في خبثه منبع لأن يطلق مثل تلك الافتراءات والبهتان. ومع ذلك حينما يأتي البعض يتلقفون منه ذلك البهتان العظيم، تلك الافتراءات الرهيبة، تلك الأكاذيب القبيحة الشنيعة الفظيعة، ويطلقون الإدانات بناء على تلقفها منه وتقبلها منه دون أي تحقق أو تأكد أو تبين أو تثبت، فهم يشاركونه في الوزر ويشتركون معه أيضا في الإفلاس الأخلاقي والمخالفة لشرع الله ولدين الله ولتعاليم الله وللقرآن الكريم، ويشهدون على أنفسهم حينما شهدوا شهادة الزور بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. البعض من الأنظمة بادرت إلى إطلاق الإدانات بناء على تلقفها لذلك البهتان العظيم، وقامت بالتوصيفات والتباكي على المقدسات، وهي ممن تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية وتنطلق في مواقفها بناء على حسابات لا أخلاقية ولا شرعية ولا دينية ولا إنسانية. وإلا فالموقف الصحيح وفقا للقرآن الكريم، للانتماء الإسلامي، للشريعة الإسلامية، هو التثبت والتبين والتحقق. فلو كان ذلك صحيحا فالموقف أكثر من إدانة، هو اتخاذ موقف حاسم. ولكنهم أبعد عن كل ذلك. روابطهم مع النظام السعودي هي روابط مادية، أكل السحت، دنيئة منحطة لا يعيرون فيها للحق ولا لشرع الله ولا للقرآن الكريم ولا لتعليمات الله أي قيمة ولا اعتبار. المعتبر عندهم هو الدولار، البترو دولار، الأموال التي يستلمونها، المكاسب السياسية والمصالح السياسية.
ابتعدوا عن نهج الإسلام، عن القرآن الكريم، عن تعاليم الله، عن مبادئ الإسلام، ثم في إطار هذا الابتعاد يأتون للتباكي من أجل بهتان عظيم وافتراء كبير كاذب، وهكذا بكل تسرع بدون أي تثبت ولا تبين. لنا حسابات ثانية والدوافع ثانية، ولذلك هم شركاء أيضا في العار والخزي، لهم العار لهم الخزي، وكشفوا عن أنفسهم فيما هم عليه من الدناءة، وهم شر مكانا، هم من يليق بهم أن يفعلوا الأفاعيل المخالفة للإسلام، ومنها تبني الافتراءات العظيمة والبهتان العظيم الذي هو بهتان ظالم لشعب مسلم ولأمة مسلمة. ولذلك ما فعلوه هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقواته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه ضد هذا الشعب. فتلقفهم لهذا البهتان، وكان واجبهم وهو واجب كل مسلم أن يرفض هذا الاتهام هذا الباطل في الحد الأدنى، أن يتبينوا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنظام السعودي فاسق بكل ما تعنيه الكلمة، بأسوأ مستويات الفسق والفجور. انظروا في القرآن الكريم في كل ما يوصف بأنه فسق من الأفعال والأعمال ومن التصرفات والسياسات والمواقف، ستجدونه حقيقة واقعة في سلوك النظام السعودي، وثابتة ومعروفة. نظام فاسق أتاكم بنبأ كاذب ببهتان عظيم، الحد الأدنى أن تتبينوا حتى لا تتورطوا في أن تكونوا كذابين مع الكذاب، مفترين مع المفتري، دجالين مع من يدجل ويكذب ويفتري، بهاتين مع من يبهت بغير حق، تشاركوه في العار، في الوزر، في الإثم، في الذنب، في الخزي، في المخالفة للقرآن الكريم، في الإساءة حتى إلى قدسية مكة المكرمة التي أنفسنا لها الفداء، أرواحنا لها الفداء، ونملكه لها الفداء. نحن أكثر الناس غيرة على المقدسات الإسلامية، والأكثر استعدادا لحمايتها قبل غيرنا. كان من واجبهم أن يتعاملوا مع البهتان السعودي وفق القرآن الكريم: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أن يسبحوا الله، أن يقولوا سبحانك هذا بهتان عظيم، بهتان وافتراء على الشعب اليمن، يمن الإيمان والحكمة، الشعب الذي يقول عنه رسول الله الإيمان يمان، وتصفونه بأنه تهديد لمكة المكرمة. أين أنتم مما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن هذا الشعب؟ هذا واجب المنتمين إلى أمتنا الإسلامية في الحد الأدنى أن يعتبروا تلك الأكاذيب والافتراءات التي أطلقها النظام السعودي في الحد الأدنى ادعاء من خصم على خصمه، أن يتبينوا، أن يتثبتوا، أن يتحققوا. ولكن كما قلنا، الذين تلقفوها وأطلقوا الإدانات بناء عليها والتوصيفات والتباكي، هم يشهدون على أنفسهم أنهم ينطلقون من مواقف مبنية على حسابات والدوافع لا هي أخلاقية ولا مبدئية ولا إنسانية ولا قرآنية ولا شيء. ولهذا يتحمل الذين أساءوا من أنظمة وغيرهم إلى شعبنا العزيز بتلقف ذلك البهتان السعودي، يتحملون مع السعودي جنبا إلى جنب كامل المسؤولية تجاه ذلك، ووزر ذلك البهتان العظيم عند الله في ميزان الحساب والمساءلة، لأن هذا جرم عظيم من أكبر الجرائم في الإسلام. وعندما يتحمل مثل هذا المحتوى من البهتان فهو بهذا المستوى من الجرم عند الله. الله يقول في القرآن الكريم:
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا حالهم، هم حملوا هذا الوزر، الوزر الشنيع الكبير الفظيع، أيا كانوا رؤساء ملوك أمراء أنظمة شخصيات باسم أنها علمائية جهات حزبية، أيا كانوا لهم الخزي لهم اللعنة لهم العار، حملوا أنفسهم هذا الوزر الشنيع الفظيع حتى في المساءلة عند الله سبحانه وتعالى والجزاء الإلهي يتحملون أيضا تبعات البهتان في سقوط القيمة الأخلاقية، لأنهم سمعون للكذب وشهدوا شهادة الزور، ولهذا تسقط قيمتهم الأخلاقية واعتبارهم الأخلاقي. يعني أي شخص بصفة رئيس أو ملك أو سلطة أو جهة تلقف هذا البهتان وتبناه فهو في ميزان الإسلام، ميزان الحق، ميزان القرآن، ميزان العدل الإلهي، فقد قيمته الأخلاقية. يعني نعتبره بميزان الحق وبالاعتبار الحق أنه كذاب، أنه مفتري، أنه ساقط العدالة، أنه بهات يبهت بغير حق، أنه سيء، أنه لا يتصف بصفة العدالة مطلقا. حتى البعض قد يسمي نفسه حزب العدالة وهو قد سقط بكل السقوط، كل السقوط في هذا الاعتبار. كذلك يتحملون التبعات الشرعية والقانونية. هناك تبعات شرعية وتبعات قانونية في إطلاقهم لمثل هذا البهتان تجاه شعبنا، ولهذا يحتفظ شعبنا العزيز وقواته المسلحة بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه هذه الإساءة والظلم الذي وجهوه ضده. يعني هذا ظلم لشعبنا، إساءة وتجنن كبير على شعبنا، وعدوان بغير حق، ولشعبنا الحق الذي يحتفظ به تجاه ذلك. شعبنا اليمني المسلم العزيز، يمن الإيمان والحكمة، الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، هو في انتمائه الإيماني والتزامه الإيماني وموقفه الإيماني أرقى وأسمى وأزكى وأشرف من كل الاتهامات والدعايات الباطلة. وكما قلنا في صدارة الشعوب التي تعظم شعائر الله ويحمل الغير الإيمانية تجاه الإساءة إلى المقدسات، ونقول لكل أولئك الذين يتباكون على المقدسات تعالوا إلى ميدان العمل والواقع، تعالوا إلى المحك الذي يبين من هو الذي يحمل الغير على المقدسات. هناك عدو واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، هو العدو اليهودي الصهيوني. أدبياته، معتقداته، تصريحاته، خططه واضحة في موقفه من مكة المكرمة، من المدينة المنورة، من المسجد الأقصى، من القدس، من كل المقدسات الإسلامية، وهو صريح في ذلك. انظروا إلى معتقدات الصهيونية واليهود ما هي تجاه كل ذلك، انظروا إلى خططهم، الخطة الصهيونية، المخطط الصهيوني يقوم أساسا على اقتطاع مكة والمدينة ومصادرة كل فلسطين وأجزاء واسعة من البلاد العربية. عدو صريح وواضح يستيء بكل أشكال الإساءة، ومخططه قائم أصلا على السيطرة على كل هذه البقاع. تعالوا إلى هذا الميدان الحقيقي الذي يكشف المصداقية في الموقف والتوجه الحقيقي. نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك تحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان من يواجه الصهيونية بشكل جاد وأكثر فاعلية وبكل جدية ويقدم التضحيات
أردتم في ميدان التنافس أو في ميدان التحالف والتعاون، تعالوا إلى ميدان العمل. أنتم كيانات تمتلك الإمكانات الهائلة، أكثر منا بكثير على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي ومن جوانب كثيرة. أنظمة وحكومات من التي أطلقت بيانات وتلقفت البهتان.

صنع جابلية للعدو الإسرائيلي في أوساط الأمة. الموقف السياسي لكم هل هو معادل للعدو الإسرائيلي؟ على العكس من ذلك، قدم العروض والإغراءات، العلاقات الاقتصادية. لم يصل بكم الحال حتى مع كل الذي قد فعله العدو الإسرائيلي في غزة وضد الشعب الفلسطيني وفي القدس وما يفعله في الضفة الغربية، وهو مستمر على ذلك، وهو مستمر بأبشع الانتهاكات والجرائم بشكل يومي، أن تصل إلى مستوى القطيعة الحقيقية مع العدو الصهيوني في العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية وغير ذلك. معظمكم يصنف المجاهدين الفلسطينيين بأنهم إرهابيين لمواجهتهم العدو الإسرائيلي وليس لأنهم فعلوا به شيئا، كما هو حال النظام السعودي. ومعظمكم تتخذون السياسات والإجراءات التي تكبل الأمة عن أي موقف جاد وصادق في مواجهة العدو الإسرائيلي. هذا هو الميدان الذي يثبت المصداقية في الموقف. من الذي قدم التضحيات والشهداء من القادة، من أبناء الشعب، من قواته المسلحة، سوى محور الجهاد والمقاومة لنصرة القضية الفلسطينية؟ أما أنتم ماذا قدمتم؟ قدمتم التريليونات من الدولارات التي توفر منها السلاح للعدو الصهيوني، وقدمتم له النفط، كانت طائراته تتحرك بالوقود الذي تزودونه به لقتل الشعب الفلسطيني. لماذا لا تتحركون في إطار موقف إسلامي جامع لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني؟ أنا أدعوكم إلى ذلك، تعالوا لنتحرك معا لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني في هذه الأيام، في هذه المرحلة، أشد المعاناة، أشد المظلومية. العدو الصهيوني ماض بشكل مستمر في مساعي لتصفية القضية الفلسطينية، الانتهاك اليومي لحرمة المسجد الأقصى، الأعمال العدائية المستمرة في القدس التي تهدف إلى تهويد المدينة، الأعمال المستمرة في الضفة الغربية التي تهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني، جرائم القتل، الاغتصاب، التدمير، الانتهاك للحرمات مستمرة في الضفة الغربية كل يوم لا تتوقف، القتل اليومي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التعذيب بالحصار والتجويع والاضطهاد وكل أشكال المعاناة التي يصنعها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة. تعالوا جميعا لنتحرك ضد هذا العدو وضد هذا الخطر الحقيقي الذي هو عدو للإسلام والمسلمين وخطر على المسلمين، ويظلم شعوبا مسلمة يضطهدها في مقدمتها الشعب الفلسطيني المظلوم. تعالوا لنتحرك في هذا الموقف في إطار موقف جامع. لستم بحاجة إلى مشكلة معنا، نحن قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا. هذه قضيتنا مع السعودي، أن يكف عنا شره. هذا مطلب محق وبديهي وفطري ومنصف للغاية، منصف للغاية. لماذا يصر على مواصلة العدوان علينا، على مواصلة الحصار، على الاستمرار في الاحتلال، على الانتهاك لحرمة شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله؟ لماذا يصر على ذلك ويثير بذلك الفتن في الأمة وفي أوساط الأمة؟ لماذا تحاولون دائما حرف بوصلة العداء إلى داخل الأمة؟ الخطر الحقيقي على المقدسات والواضح والصريح هو العدو اليهودي الصهيوني، وهو صريح في ذلك في أدبياته، في معتقداته، في مواقفه، في مخططه، في كل شيء. ومع ذلك تحاولون أن تحرفوا دائما بوصلة العداء إلى من؟ إلى الأكثر إخلاصا والأعظم صدقا وتفانيا في الدفاع عن هذه الأمة، عن مقدساتها، ومن ضمنهم الشعب اليمني الذي أثبت فعليا انتماءه الأصيل ومواقفه الصادقة، قدم فيها التضحيات بكل

0: أشكال التضحيات. فما الذي قدمتم أنتم؟ لا شيء، قدمتم للإسرائيلي وللأمريكي الكثير والكثير. واجب الأمة أن تسعى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والمآسي اليومية التي على مرأى منكم، وأنتم تشاهدونها وتتجاهلون ذلك. هذا هو الاتجاه الصحيح. أما التفاعل الفتنوي حينما تكون المسألة مسألة فتنة وحرف لبوصلة العداء إلى داخل الأمة، تسارعون وتبادرون لإطلاق المواقف السيئة، مع أن الجميع يعرف أن الدور السعودي التخريبي في داخل الأمة هو من أكبر ما أثر على الأمة في موقفها تجاه القضية الفلسطينية. حتى تجاهنا في اليمن أولويتنا واضحة، قضايانا عدونا، ولكن السعودي هو يصر على أن يبتدئنا بالعدوان، وابتدأنا واستمر في ذلك، واستمر في الحصار، واستمر في التآمر، واستمر في حشد تحشيدات هائلة بكل ما أرفق معها من إمكانات عسكرية بهدف الإبادة لهذا الشعب والاستهداف له، والإصرار على الحصار. المشكلة هي من جهته هو، أما نحن فعدونا واضح، أولوياتنا واضحة، مواقفنا واضحة، ولكن السعودي لم يتركنا وشأننا، يبادر هو بالاعتداء علينا، كان يتلقف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب، كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية، وشارك مع الأمريكيين في عدوانهم على البلد بذلك. وهكذا كل أشكال الإسهام العدواني. الخطر من شعبنا العزيز ليس على المقدسات الإسلامية، موقفنا واضح تجاه كل العناوين التي يرفعها السعودي، هو يحمل ويحرك عناوين متعددة لإثارة الآخرين علينا. حرك عنوان الخطر على الملاحة في البحر، وهدفه التأليب للآخرين علينا، حتى أنه لم يكتفي من العدو الإسرائيلي ومن الأمريكي بما يقدمونه له ويشاركونه به مما أعلنوه هم من خبراء، من سلاح، من إدارة عملياتية، من غير ذلك، يطلب منهم المباشرة أن يشاركوا بشكل مباشر وبشكل كامل في العدوان على بلدنا، أن يدخلوا بكل ثقلهم في العدوان على بلدنا، ويطلب من الأطراف الإقليمية كذلك، استنجد بالكل يشاركوه في عدوانه. حمل العناوين الطائفية ويحرك العناوين الطائفية والتكفيرية للتأليب والتحريض ضد شعبنا العزيز، وهكذا كل العناوين التي يرى أن فيها فرصة لإثارة الآخرين والتحريض والتشويه يرفعها ضدنا، وهي كلها أكاذيب. مواقفنا واضحة وقضيتنا واضحة. السعودي مشكلته أنه يواصل العدوان على بلدنا، صعد بمئات الغارات الجوية بطائراته التي اشتراها من أمريكا، طائرات الإف 15 و16 وغيرها، ومن غير أمريكا، تقلع من قواعده الجوية بإدارته بإشراف أمريكي، يقصف بصواريخ كروز الأمريكية إلى بلدنا أيضا ضمن العدوان على بلدنا من داخل المملكة، يعتمد على خبراء أمريكيين وإسرائيليين وبريطانيين في عدوانه، ومع ذلك يحاول التلبيس حتى في واضح الأمور. يعني من الواضح أنه من ينفذ هذا العدوان ويعتدي، وهذه غاراته، طائراته، قنابله التي اشتراها من الأمريكيين وغيرهم، مع ذلك يصور المسألة وكأنها غارات ينفذها مرتزقته، أما هو فهو هناك لم يفعل شيئا، مع أن المسألة واضحة كوضوح الشمس. تقلع تلك الطائرات التي هي ملكه واشتراها طيارين منه أو ممن يعملون معه، ومن قواعده الجوية ومطاراته، وبالقنابل التي اشتراها وبإدارته، ويفعل كل شيء. لكن هو بهذا المستوى من الدناءة، من التغابي أيضا، لأن هذا تصرف غبي ما تعنيه الكلمة. الحل الصحيح هو أن يوقف عدوانه على بلدنا، وأن ينهي خساره لشعبنا. هذا مطلب حق يا أيها الناس في كل العالم، هذا ما نريده، هذه قضيتنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا ويعتدي علينا، وفي نفس الوقت أن ينهي خساره لشعبنا، لأنه حصار ظالم وغاشم، وأن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته الوطنية. حق شعبنا أن يدافع عن نفسه وعرضه وأرضه واستقلاله وحريته. وهذا لا يعني أننا نتجاهل القضايا الأخرى، نحن ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية، متمسكون بقضايا أمتنا في المقدمة المقدسات، على رأس المقدسات مكة المكرمة، في مواجهة العدو الذي يشكل خطورة على كل المقدسات، على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، وهم اليهود الصهاينة. يا من يريد أن يحرف بوصلة العداء ضد الشعب اليمني المسلم، يا من الإيمان والحكمة، هذا الزيغ وميل عن الحق عندما توجهون هذه التهمة وهذا البهتان العظيم عن العدو الحقيقي إلى من هو في صدارة الموقف الإسلامي الأصيل للدفاع عن المقدسات. كذلك القضية الفلسطينية، نحن حينما نتحرك في إطار التصدي للحصار الخانق على شعبنا الذي أوصل شعبنا إلى عذابات ومعاناة رهيبة جدا، معاناة رهيبة للغاية، وحينما نتحرك لصد العدوان، هذا لا يعني أننا نتجاهل القضية الفلسطينية أو قضايا أمتنا أو من هو عدونا. نحن في مواقفنا الثابتة المبدئية تجاه أعداء الإسلام وفي التمسك بقضايا أمتنا الإسلامية، ما نفعله في الدفاع عن شعبنا وبلدنا وأنفسنا وعرضنا وأرضنا وكرامتنا هو للضرورة القصوى. ما نفعله للتصدي للحصار الذي يمنع حتى خروج المرضى للعلاج من هذا البلد هو للضرورة القصوى. سعودي معتد باغ ظالم مجرم يصر على عدوانه على شعبنا، يصر على الحصار لشعبنا، يصر على الظلم لشعبنا. لا يمكن لأي شعب حر في العالم أن يقبل على نفسه بذلك، فكيف يقبل شعبنا على نفسه بذلك؟ المسؤول المتحمل المسؤولية الكاملة في إثارة الفتن في أوساط الأمة، في الضغط بقضايا ومشاكل وإثارة الصراعات هنا وهناك، والسعودي الخادم للصهيونية، وبذلك هو يخدم الصهيونية، يفرض على الأمة، على الشعوب، على الشعب اليمني أن ينشغل إلى حد ما بمواجهة عدوانه في سبيل أن يشغل هذه الأمة عن القضية الفلسطينية، مع أنه لو وصل بنا الحال إلى أي مستوى من التحديات والحروب والمشاكل لم نكن أبدا لننسى القضية الفلسطينية أو نفرط في أداء واجبنا الإسلامي تجاهها مهما كان. نحن نقول لكل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان في توصيف الحديث النبوي الشريف، ومنبع الزلازل والفتن، وأيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعه بأنه قارون العصر المفتري الكذاب. هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة. لن نسكت عن هذا البهتان، لنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي وممن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعاً عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان. في ختام هذه الكلمة أتوجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب وعرض هذا الشعب وأرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة العداء في هذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي الكرام، هكذا كنا وإياكم مع كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر تطورات والمستجدات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم.

قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.

قالوا طائركم معكم.

واحدة فإذا هم خامدون يا

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض

وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم وإن نشأ

الله أضعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء

مره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك

هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان. ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون. وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه. لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان. لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد، وتبرمه بالرأي الآخر، وكراهته للحق، وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته، وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي، وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة، ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها. فلنقرأ ولنسمع: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط، مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط، لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟
إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير، واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا، أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين، فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح، لقد سكت القوم عن الظلم والفساد، وغضوا الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم. إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة، وبأي عدد مهما قل، وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه، ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح، ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت وساطة قبلية اليوم في إنهاء قضية قتل بين آل عيشان وآل القطيش من قبائل أرحاب محافظة صنعاء، وفي الصلح القبلي الذي أشرف عليه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومحافظ صنعاء عبد الباسط الهادي وقادته، لجنة وساطة مكونة من المشايخ نبيه أبو نشطان، بكر السحيمي، محمد نزيه أبو نشطان، حسين الشعبي، القاضي أسامة الدربي، أعلن أولياء دم المجني عليه محمد مهدي شايف عيشان العفو عن الجاني أيمن سرحان القطيش لوجه الله تعالى. وخلال الصلح أشاد رئيس لجنة الوساطة الشيخ نبيه أبو نشطان وأعضاء اللجنة بموقف أولياء الدم في العفو والتنازل عن القضية استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بحل الخلافات والنزاعات القبلية وقضايا الثارات وإصلاح ذات البين، بما يعزز صمود الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته. وثمن جهود كل من سعى وشارك وساهم في تقريب وجهات النظر لحل القضية في ظل ما يمر به اليمن من أوضاع استثنائية وعدوان وحصار من قبل قوى الهيمنة والاستكبار بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني وأدواتهم. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الجماهيري الكبير في مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة عصر الجمعة في ميدان 70 وساحات المحافظات. ناقش لقاء موسع في مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليوم خطط وبرامج تطبيع الأوضاع الزراعية بالمديرية واستصلاح الأراضي الزراعية وإعادتها إلى دائرة الإنتاج، إلى جانب تهيئة المجتمع للانضمام إلى الجمعيات الزراعية. وتناول اللقاء الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع الري واستصلاح الأراضي علي قاضي ووكيل المحافظة لشؤون المديريات الجنوبية مطهر الهادي واقع الأراضي الزراعية في المديرية وأولويات استصلاحها وتأهيلها وآلية تنظيم العمل الزراعي عبر الجمعيات الزراعية. وأكد اللقاء أهمية حصر الأراضي الزراعية القابلة للاستصلاح وتحديد احتياجاتها من أعمال التأهيل والخدمات الزراعية ووضع برامج تنفيذية لإعادة النشاط الزراعي في مديرية حيس. ناقش لقاء للسلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليوم مستوى الجهود المبذولة لتطبيع أوضاع المكاتب التنفيذية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة احتياجاتهم. وتطرق اللقاء بحضور عضو مجلس النواب عبد ردمان ووكيلي المحافظة للشؤون الخدمات محمد حليصي وشؤون مديريات المربع الجنوبي مطهر الهادي ومدير مديرية الخوخة أمجد العميسي وشخصيات اجتماعية إلى أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز أداء الأجهزة التنفيذية وترسيخ حضور مؤسسات الدولة في المديرية. واستعرض الجهود المبذولة لتطبيع الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى أدائها وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلى جانب متابعة أحوال الأسر وتلمس احتياجاتها واستعادة التواصل مع أبناء المديرية عقب إنهاء معاناتهم السابقة. وتطرق اللقاء إلى أهمية دور المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في مساندة جهود السلطة المحلية وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين وتعزيز التواصل المجتمعي بما يدعم استقرار الأوضاع في المديرية وتهيئة الظروف لتنفيذ البرامج والمشاريع الخدمية والتنموية. تفقد وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية علي قاضي اليوم القطاع الزراعي في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة في إطار جهود دعم الإنتاج الزراعي وتأهيل البنية التحتية للري. شملت الزيارات عددا من الأودية الزراعية الرئيسة بينها وادي نخلة ووادي الفواهة ووادي طمش، حيث أشرف قاضي على بدء أعمال تعديل وتأهيل السواق وقنوات الري بما يساعد على تحسين انسياب مياه السيول والاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية. وخلال الزيارات استمع ومعه مدير مديرية حيس مروان حليصي إلى احتياجات وملاحظات المزارعين واللجان الزراعية، مؤكدا استمرار النزول الميداني ومتابعة تنفيذ أعمال التأهيل والخدمات الزراعية والحيوانية وفق الأوليات والاحتياجات المحلية. نظمت مكاتب الخدمة المدنية والاتصالات والصحة والشباب والرياضة وقطاعات النقل والتربية والثقافة وأسر الشهداء ومحو الأمية ومستشفى الثلاية العامة بمحافظة ريم اليوم فعالية خطابية بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر تحت شعار حرية واستقلال. وفي الفعالية أشار وكيل المحافظة محمد مراد إلى ثورة 21 من سبتمبر عادت للشعب اليمني حريته واستقلاله وسيادته وخلصت الوطن من الوصاية الأجنبية، وأشاد بما حققته القوات المسلحة اليمنية من انتصارات عظيمة في الساحل الغربي ومختلف الجبهات وكذا استهداف منشآت وقواعد ومطارات للعدو السعودي والتنكيل بتحشيداته داخل الوطن ردا على جرائمه بحق اليمنيين. ودعا وكيل المحافظة الجميع إلى التفاعل مع هذه المناسبة الوطنية والحشد والمشاركة في الفعالية المركزية. نفذ فريق من القطاع الزراعي بمحافظة ذمار سلسلة من الأنشطة التوعوية في مناطق السواد وسوق العباسية وسوق المثال وسوق وقاع كلية مخدرة بمديرية الحدا حول مخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات. وهدفت الأنشطة التوعوية التي استمرت 3 أيام ضمن المرحلة الثانية من برنامج التوعية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية الذي ينفذه القطاع الزراعي بالمحافظة بالتعاون مع عدد من المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بالمديريات والجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض إلى تعزيز الوعي بالأساليب الصحيحة والآمنة لتداول واستخدام المبيدات. وأوضح مسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة الدكتور عادل عمر أن عملية النزول الميداني شملت تنفيذ جلسة توعوية إرشادية للمزارعين وأصحاب محلات بيع وتداول المبيدات، توزيع ملصقات وبروشورات توعوية حول الأضرار الناجمة عن الاستخدام العشوائي للمبيدات، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود حماية الصحة العامة وسلامة البيئة والأراضي الزراعية. نظم بمديرية معين في أمانة العاصمة اليوم مسيرا عسكريا شعبيا حاشدا مباركة ودعما للانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة بطرد تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي. وجاب المسير عددا من الشوارع والأحياء وتخلله وقفة مسلحة حاشدة بمشاركة وكيل أمانة العاصمة المساعد سامي شرف الدين ومدير المديرية عبد الملك الرضي وقيادة محلية تنفيذية أمنية وتعبوية ومشايخ وشخصيات اجتماعية وخريجي دورات التعبئة العامة. وأعلن المشاركون في المسير الوقفة النفير العام الجهوزية العالية لمواجهة أي تطورات والاستعداد التام لرفض جبهات العزة والكرامة بالمقاتلين وقوافل الدعم حتى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال. جددت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني دعوتها لجميع المواطنين الذين لم يجددوا بطائقهم الشخصية منتهية الصلاحية إلى الإسراع في إجراءات التجديد قبل حلول 3 نوفمبر المقبل، الموعد الذي تنتهي المهلة الاستثنائية التي منحت لهذا الغرض. وشددت المصلحة في بيان صادر عنها على أن هذه المهلة هي الأخيرة ولن يسمح بتمديدها مجددا، محذرة من أن البطائق التي لا يتم تجديدها بانتهاء المهلة المحددة ستعتبر لاغية تماما ولن يعتد بها في أي معاملة رسمية أو خاصة، كما لن تقبل لدى الجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة على حد سواء. وأكدت أن معاملات تجديد البطاقة الشخصية التي تقدم بعد انتهاء المهلة ستخضع لغرامات مالية مقررة، ومشيرة إلى أنها اتخذت عددا من الإجراءات الفنية والتنظيمية بهدف تسهيل وتسريع إنجاز معاملات التجديد في جميع فروعها بالمحافظات والمديريات. وكانت المصلحة أعلنت في وقت سابق عن تمديد سريان العمل بالبطاقة الشخصية المنتهية الصلاحية لمدة 3 أشهر غير قابلة للتمديد اعتبارا من 3 أغسطس الماضي بتوجيهات من وزير الداخلية، وبناء على طلب البنك المركزي اليمني ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، مراعاة للظروف التي يمر بها المواطنون. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال 24 ساعة المقبلة، وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول، كما حذر من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية، ونصح باتباع إجراءات سلامة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة هي بمثابة المنقذ للوطن من عتاولة الفساد والمفسدين.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعل لها.
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
7: نسينا،
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
7: وهذا ما يقع به،
6: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص، جل من لا يسهو.
6: السلامة تشتي الحرص،
7: وما نفعل.
6: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
7: إن شاء الله.
6: تشتي درس من جديد، اغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للاحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

القوة الصاروخية اليمنية هي إحدى ثمار ثورة 21 من سبتمبر، وملمح من ملامح إرادة ثوارها الأحرار الأبطال.

0: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءاً من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 58040 جيب 58040، أو تواصل معنا على 776626620.
1: أخي المواطن،
2: أختي المواطنة،
1: بعوضة الملاريا الأنوفليس تنشط وتهاجم الإنسان ليلاً،
2: لا سيما بعد مغيب الشمس
1: وخلال الصباح الباكر،
2: ناقلة إليه عدوى الإصابة،
1: على عكس بعوض حمى الضنك الزاعجة المصرية
2: التي تهاجم الإنسان وتنقل إليه المرض نهاراً،
1: خصوصاً بعد شروق الشمس بساعتين
2: وقبل غروبها بساعتين.
1: لا تترك نواقل الملاريا وحمى الضنك من البعوض في المنزل،
2: أبقوه خارجاً،
1: غطوا أواني وخزانات المياه أو غيروا مياهها مرة كل 5 أيام،
2: وجففوا أي تجمع للمياه بالمنزل أو قربه مهما كان صغيراً
1: لتمنعوا تكاثرهما ومخاطر الإصابة.
3: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: أخي المزارع، انظر إلى الفرق، هنا تجد نباتات قوية وسليمة ونموا خضريا جيدا وإنباتا متحسنا وكثافة نباتية أفضل ونباتات خالية من مظاهر الإصابة بالأمراض والآفات. أما هنا فتجد نباتات ضعيفة ونموا غير متجانس ومساحات فارغة ونباتات مصفرة ومتفاوتة في النمو. ما السبب؟ السبب أن المزارع الأول زرع ببذور مغربلة خالية من الشوائب والبذور المكسرة وبذور الأعشاب، فكانت النتيجة كما رأيت، بينما زرع المزارع الآخر ببذور غير مغربلة.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
7: ثورة 21 من سبتمبر 2014 المجيدة صمود شعبي في مواجهة أعتى عدوان غاشم في التاريخ.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى، صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
9: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
8: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
10: أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
9: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير.
1: نحييكم أعزائنا المستمعين ونرحب بكم إلى أحداث الحلقة الرابعة من الموسم الثاني من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.
2: مستمعين الأفاضل، في حلقة اليوم سنقف وإياكم أمام أحداث المعارك التي دارت بين بني حاتم الهمدانيين المدافعين عن أرضهم وبين الغزاة المحتلين الأيوبيين بقيادة الطاغية الأيوبي طغطكين، حيث يقول الباحث عبد الله بن عامر عن تلك الأحداث بأنه رغم حالة الهدوء بين الأيوبيين وبين بني حاتم، إلا أن العلاقة بينهما لم تكن سوى اتفاقات للهدنة سرعان ما تتحول إلى حرب طاحنة، فقد كان الأيوبيون يهدفون إلى بسط سيطرتهم ونفوذهم على كامل الأراضي اليمنية، ولذلك السبب تمددت حملاتهم العسكرية نحو المناطق الشمالية ذات الجبال الوعرة التي ينظر إليها كمراكز للمقاومة اليمنية، ولا بد من إخضاعها للغزاة وتأديب القبائل المقاومة للمحتلين.
0: ففي أكتوبر عام 1187 ميلادية قرر طغطكين التقدم نحو صنعاء، وعندما وصل خبر تقدمه إلى السلطان علي بن حاتم وأخيه بشر بن حاتم، أمر بتهديم قصر غمدان وسور صنعاء حتى يحرم الأيوبيين من التحصن بهما.
1: وبعد أن تم تهديم قصر غمدان وسور صنعاء، أمر السلطان علي بن حاتم أهالي صنعاء بالخروج منها على أن يتحصنوا في حصون الأرياف المحيطة والمجاورة لصنعاء استعدادا للانقضاض على الأيوبيين حينما يدخلون صنعاء. أما السلطان علي بن حاتم وأخوه وأتباعهما فقد اتجهوا نحو حصن جبل براش الذي يقع بجانب نقم من الناحية الشرقية وتحصنوا فيه.

0: المستمعون الأعزاء، ومحاولة من بني حاتم لإيقاف طغطكين من التقدم نحو صنعاء، أرسل إليه القاضي حاتم بن أسعد للتفاوض معه، وتم التفاوض بين الطرفين، ونتج عنه أن يدفع بنو حاتم مبالغ مالية سنويا تقدر بثمانين ألف دينار حاتمية ومئتا حصان للأيوبيين.
1: وفي العام التالي لذلك التفاوض أسقط طغطكين عن بني حاتم 20,000 دينار و20 حصانا مما تم الاتفاق عليه، إلا أن ذلك الاتفاق لم يستمر لأن إمكانيات بني حاتم لا تمكنهم من الاستمرار في تسليم ما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى أن طغطكين كان قد قرر السيطرة على صنعاء ناقضا لما تم بين الطرفين، فكيف سيكون موقف بني حاتم أمام قرار طغطكين في التقدم نحو صنعاء؟
2: لقد كان موقف بني حاتم موقفا شجاعا ردا على قرار طغطكين الزحف على صنعاء، حيث استعدوا لقتال الأيوبيين، كما أثبت لنا ذلك الباحث عبد الله بن عامر بقوله: لقد شعر بنو حاتم بحتمية الحرب ومواجهة الغزاة المحتلين بكل الوسائل الممكنة دفاعا عن أراضيهم وأعراضهم وحريتهم، فاتجهوا إلى تعمير حصون ذي مرمر وكوكبان والضفير والعروس وبراش وفدة والقص في بني حشيش وأشيح في آنس.
0: ويضيف الباحث عبد الله بن عامر بأنه في تلك الأثناء كان الجيش الأيوبي قد بلغ قاع جهران الواقع ما بين مدينة ذمار شمالا ومعبر جنوبا، وذلك في إسقاط الحصون والسيطرة عليها. كان حصن ظفار هو أول حصن تمكن الأيوبيون من السيطرة عليه بعد مقاومة ومعارك شديدة أبدى فيها المدافعون اليمنيون شجاعة واستبسالا، وقتل فيها السلطان يحيى بن سليمان المظفر وعدد من أتباعه، كما قتل أعداد من الغزاة الذين واصلوا تقدمهم في بلاد آنس حتى تمكنوا من الاستيلاء على حصن أشيح ومن ثم على كل بلاد آنس.
1: المستمعون الأكارم، يقول الباحث عبد الله بن عامر أنه بعد السيطرة على بلاد آنس تقدم الجيش الأيوبي نحو صنعاء فدخلها في نوفمبر عام 1189 للميلاد بعد أن كان أغلب أهلها قد خرجوا منها.
2: ويضيف الباحث قائلا بأن في تلك الفترة أمر طغطكين ببناء بستان السلطان والذي ما زال يعرف بهذا الاسم حتى يومنا هذا، وأن طغطكين توجه بعد ذلك لإسقاط والسيطرة على الحصون الواقعة في المناطق المحيطة بصنعاء نظرا لأهمية تلك الحصون في تأمين السيطرة على مدينة صنعاء، فكان أول حصن يسقط بأيدي طغطكين هو حصن فدة الواقع في وادي ظهر، حيث استخدم المجانيق للاستيلاء والسيطرة عليه.
0: بعد ذلك اتجه طغطكين إلى قرب كوكبان بحملة عسكرية استولى بها على حصن الظفير، ثم اتجه إلى حصن كوكبان الذي كان فيه السلطان عمر بن علي بن حاتم ومعه 1500 رجل ومئة فارس، فحاصره حصارا شديدا ونصب عليه 4 مجانيق وظل يضرب عليه ليلا ونهارا حتى أثر ذلك الضرب على سور الحصن المبني من الطين.
1: ولما طالت الحرب وطال الحصار وقتل 500 من أهل كوكبان و1000 من المدافعين عن الحصن، ضاقت أحوال الجند، ما جعل السلطان عمر بن حاتم يطلب من طغطكين أن يتسلم الحصن مقابل بقاء حصن العروس له، فوافق طغطكين وتسلم الحصن في عام 1159 للميلاد.
2: المستمعون الأعزاء، ونحن نواصل معكم الحديث عن بطولات القبائل اليمنية في تصديها ومقاومتها للغزاة الأيوبيين. يقول الباحث عبد الله بن عامر إن الأيوبيين بعد أن استولوا على كوكبان اتجهوا بقيادة طغطكين إلى حصن سواد عزان الواقع قرب مدينة ثلا في ظل مقاومة عنيفة من رجال القبائل.
0: أما عن مصير حصن ذي مرمر فقد استمر الأيوبيون في حصاره 4 سنوات متتالية حتى وصل الطرفان إلى عقد صلح بين الغزاة الأيوبيين والمقاومين اليمنيين. وكان الأيوبيون قد اتجهوا للسيطرة على حصني الفصين وجبل الظلمة مستخدمين المجانيق بشكل كبير في تلك الحملات حتى وصلوا إلى منطقة ثوابة في البون، ثم اتجهوا نحو الجوف وصعدة وعاد طغطكين إلى صنعاء، ومنها اتجه إلى حضرموت.
1: الأعزاء والعزيزات، غدا نواصل معكم أحداث جديدة وشيقة تتجسد فيها بطولات الآباء والأجداد في تصديهم ومقاومتهم للغزاة الأيوبيين. فحتى ذلكم الحين تقبلوا خالص تحايانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
1: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
0: إسكندر المعطري،
2: منى العرسي،
1: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
2: ومن الإخراج أفراح المؤيد.
0: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة هي بمثابة المنقذ للوطن من عتاولة الفساد والمفسدين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
2: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع أحد أعظم كنوز اليمن في مجال التنوع البيولوجي الذي يوجد في أرخبيل سقطرى، التي تنفرد بكونها المنطقة الوحيدة التي تحتضن أكبر تجمع للنباتات المستوطنة لا يوجد مثلها في أي مكان آخر في العالم.
3: إحدى عجائب العالم وأكثرها غموضا، وتعتبر فنا من التاريخ البشري لم ينتهي رغم قدمه. وفي حلقتنا نكشف كنوز الطبيعة بمعارفها العتيقة والعميقة.

0: إن الجزيرة كانت متصلة باليابسة على أجزاء من شبه الجزيرة العربية، بداية من منطقة القلزم إلى عدن.
1: عرفت الجزيرة منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد بأنها إحدى المراكز الهامة لإنتاج السلع المقدسة، ولذلك اكتسبت شهرتها وأهميتها كمصدر لإنتاج تلك السلع التي كانت تستخدم في الطقوس التعبدية لديانات العالم القديم، حيث ساد الاعتقاد بأن الأرض التي تنتج السلع المقدسة آنذاك أرض مباركة من الآلهة.
0: وارتبطت الجزيرة في التاريخ القديم بمملكة حضرموت، أما في العصر الحديث فكان ارتباطها بسلطان المهرة حتى قيام الثورة اليمنية. ونظرا لأهمية الدور الذي لعبه الأرخبيل في إنتاج السلع المقدسة والنفائس من مختلف الطيوب واللؤلؤ، فقد كان لها حضورا في كتب الرحالة والجغرافيين القدماء، واستمرت أخبارها تتواتر عبر مختلف العصور التاريخية. ويصف الشيخ سليمان بن فدهن بن مسلم العجمي أحد أعيان الجزيرة بأنها طبيعة ربانية.
2: سقطرى عادة ما كساها الله بجوها الخلاب وتنوعها البيئي بمختلف أنواع الأشجار النادرة في العالم، وطبيعتها سقطرى إنها مكسوة من الجبال إلى السهول بأشجار كثيفة تمتاز بهذه الطبيعة التي أعطاها ربنا.
1: منذ فجر التاريخ وحتى اليوم تنتمي سقطرى إلى أراضي شبه الجزيرة العربية التي كانت قاعدتها اليمن، وكان أول من سكن الجزيرة بعد غرق سفينة نبي الله نوح ونجاة من تبقى على وجه الأرض قبيلة عاد العربية التي ذكرت في القرآن الكريم، والتي ينسب إليها عرب شبه الجزيرة العربية، ولا تزال آثارهم باقية في الجزيرة.
0: حظيت بمكانة هامة في السوق العالمية القديمة، وكانت ميناء تاريخيا رئيسيا لحضارات اليمن القديم التي امتد نفوذها إلى أراض واسعة من آسيا وإفريقيا، وكانت نقطة ارتكاز له قيمة فردية في الطريق الملاحي الدولي قديما، كممر تجاري بحري يربط قارات العالم القديم، وممرا بحريا لطريق الحرير والسلع المقدسة إلى بلاد السند والصين وأوروبا، كما أصبحت محطة واستراحة للسفن التجارية في العالم القديم.
1: يتبع أرخبيل سقطرى عدد من الجزر الصغيرة تقع في الجانب الغربي منها، وهي عبد الكوري، سمحة، درسة، كراعيل، فرعون، صيال. وتعتبر جزيرة عبد الكوري أكبرها مساحة وأكثرها كثافة بالسكان، وتقع على بعد 200 ميل شمال غرب الأرخبيل، وتكوينات السطح فيها تشبه جزيرة سقطرى.
0: ويوجد في الشاطئ الجنوبي لجزيرة عبد الكوري مرسى صغير يسمى بندر صالح، وأعلى قمة فيها يبلغ ارتفاعها 1750 قدما، وأغلبية السكان في الجزيرة يعملون بصيد الأسماك والغوص، حيث أن الجزيرة غنية بمصائد اللؤلؤ، وجميع جزر الأرخبيل تشكل أهم مناطق التنوع البيولوجي.
1: لا يختلف تكوين الجزيرة الجيولوجي على القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث تتكون من الصخور النارية القديمة والمتحولة، ويكثر بها صخور الجرانيت، وتتوسط الجزيرة جبال يبلغ أعلى ارتفاع لها عند طرف جبال حجهر الشرقي 1500 متر، وارتفاع المناطق الوسطى 500 متر، كما تتوزع تضاريسها بين جبال وسهول وهضاب وأودية وخلجان.
0: مقاربات علمية وصفت الأرخبيل بالمكان الأكثر غرابة في العالم، كما جاء في تدوينات الرحلات الاستكشافية التي أكدت أن ثلث أشجارها ونباتاتها لا توجد في أي بقعة على وجه الأرض. وفي العام 1990 للميلاد قام فريق من الأمم المتحدة بإجراء مسح للحياة على الجزيرة، محصيا قرابة 700 كائن حي لا نظير له في كوكب الأرض، ولذا اعتبر

0: أطلقتها منظمة اليونسكو عام 2008 واحدة من أهم المواقع الطبيعية التي تشكل إرثا عالميا.
1: وفي مرحلة الاستكشاف الجغرافية كانت الجزيرة مطمعا للغزاة، حيث احتلها البرتغاليون في مطلع القرن السادس عشر عام 1507 للميلاد، ثم احتلها البريطانيون وجعلوها قاعدة خلفية لاحتلالهم لمدينة عدن عام 1839 للميلاد. الباحثة في الجغرافيا السياسية الدكتورة سيلين جيرزي ترى أن الوجود الاستعماري على الجزيرة ليس وليد اللحظة.
2: جزيرة سقطرى هي تتمتع بموقع استراتيجي مهم. جزيرة أصلا كانت مستهدفة وكانت محطة أطماع مجموعة من الدول منذ قرون، وليس فقط وليد الساعة. فقد لاحظنا رغبة البرتغال في الاستيلاء عليها، كانت هناك بريطانيا، كانت هناك إشاعات نحو تواجد قاعدة عسكرية روسية، هناك كانت رغبة أمريكية في التعاون مع اليمن للتموقع بجزيرة سقطرى، هناك فرنسا أيضا وألمانيا. يعني لا يخفى على أحد أن من يسيطر على جزيرة سقطرى سيسيطر على جزء كبير من العالم. فهناك جيوسياسة المياه أو جيوسياسة المنابع، هناك مضيق هرمز، هناك قناة السويس، هناك باب المندب.
0: ظلت الجوهرة اليمنية المدهشة وذات المظهر الأكثر دهشة وبحط أطماع الدول الإقليمية والدولية على مر التاريخ. إنها لؤلؤة اليمن التي تتموضع في قلب المحيط الهندي وقربها من القرن الأفريقي جعلها واحدة من أهم الجغرافيا السياسية في العالم.
1: تعرف سقطرى بالجزيرة العذراء وتحظى بطبيعتها الفطرية بعيدا عن التلوث والصناعة والإنسان. تتمتع بطبيعة ساحرة وتنوع حيوي في وديانها وشواطئها وجبالها وسهولها وهضابها، جعلها الله آخر مستودعات الطبيعة البكرة، وذلك بشهادات المنظمات البيئية العالمية، الأمر الذي جعل الجزيرة متحفا للتاريخ الطبيعي ومرتكزا للسياحة البيئية وبلا منازع.
0: وتعد من أكبر الجزر في العالم العربي بمساحة تقدر ب3700 كيلومتر مربع، وتمتد سواحلها لأكثر من 33 ميلا بحريا بنوعين من السواحل الرملية والصخرية. فالساحل الصخري له أشكال متنوعة، يمتد من حاجز جبلي كبير في الجانب الغربي لها، ولعبت التعرية المائية دورا كبيرا، حيث شكلت تضاريس عشوائية على الساحل الصخري مع ممرات ضيقة بين الصخور أضفت عليها رونقا وجمالا على ساحلها الصخري. وتتشكل الكثير من الخلجان والأغوار على سواحلها بفعل عوامل التعرية.
1: يعتبر شاطئ قرنسيا الرملي من أجمل مواقعها المطلة على البحر، حيث يمتاز بشواطئه الرملية والصخرية، كما تعد أكبر تجمع سكاني بعد العاصمة حديبو. وتتنوع الثروة السمكية في الجزيرة بأشكال متنوعة لموقعها البحري في المحيطات والبحار.
0: إن الجبال سمة بارزة في التكوين الجيولوجي للجزيرة، ففي وسطها هضبة شديدة التضرس يحيط بها سلسلة جبلية مكونة من الجرانيت مخروطية الشكل شديدة الارتفاع والانحدار، وتعد سلسلة جبال حجهر أكبر تظاهرة تضاريسية على ظهر الجزيرة. ويوجد فيها عدد من شلالات المياه الغزيرة التي تنتشر في مواقع مختلفة، أهمها شلالات دنجهن في حديبو، وكذلك شلالات حالة ومومي وقعرة وعيهفت. ومعظم تلك الشلالات تنبع من أعالي الجبال على مدار العام.
1: يوجد في الأرخبيل عدد كبير من الأودية التي تتخذ مسارات واتجاهات مختلفة بحسب تأثيرات السطح والارتفاع والانحدار، وتجري بعض الجداول المائية في مجاري هذه الأودية. فهناك مجاري أودية ذات مجاري طويلة تنحدر من أعالي الجبال إلى السهول الساحلية، مما أدى إلى زراعة النخيل في كثير من الواحات الساحلية، وهي ذات تصريف كبير نظرا لاستمرار جريان المياه فيها على مدار العام، مثل وادي دانجان، وادي حشرة، وادي دنيا، وادي درابعة، ووادي طوعق.
0: وعلى الجانب الآخر تجد وادي عرهر من الأودية الشمالية فيها التي يترسب عليها الكثير من الكثبان الرملية البيضاء بفعل الرياح، حيث أصبحت أهم المواقع السياحية في الجزيرة، ويعتبر من الأودية الجارية طوال العام، حيث ينحدر الماء من أعلى الجبال فتصب جداوله في البحر في نهاية المطاف، ويعتبر من المناهل الطبيعية الصالحة للشرب.
1: ليست مميزة بسواحلها وجبالها فقط، بل لها ثروة نباتية تحوي على أغرب فصائل الأشجار والنباتات في العالم، حيث تعتبر الوحيدة في العالم التي ما زالت تحتفظ بخصائصها الطبيعية والبيئية النادرة، ما جعلها نموذجا بيئيا ومناخيا وتضاريس مناسبة ونادرة التكوين. وأنها تقع في نقطة التقاء البحر العربي بالمحيط الهندي.
0: هناك العديد من فصائل الأشجار التي تبدو من حقبة ما قبل التاريخ بأشكالها وأنواعها، ومنها شجرة التريمو، وهي شجرة عصارية يبلغ طولها من نصف متر إلى متر في المتوسط، وتتميز بانتفاخ ساقها الأملس رمادي اللون، وتسمى بوردة الصحراء، حيث تزهر هذه الشجرة في منتصف مارس، وتعتبر من الأشجار المعمرة، فقد يصل عمرها إلى أكثر من 100 عام، وتتميز الجزيرة بغطاء نباتي يصل إلى أكثر من 850 نوعاً.
1: وتعد شجرة دم الأخوين أشهر الأشجار في الجزيرة على الإطلاق، وهي شجرة معمرة يفوق عمرها 800 عام، لا تعيش إلا على ارتفاع 750 متراً فوق سطح البحر، فهي شجرة شامخة في الشكل والمكان، تجدها على ظهر التلال والهضاب، فالأراضي الصخرية والأماكن العالية تتناسب مع طبيعتها التي تتحمل الجفاف وتحتفظ بالماء لسنين طويلة، ويبلغ ارتفاعها من 3 أمتار إلى 4 أمتار، وتوجد في مرتفعات دكسام وموحي.
0: وما يميزها بالإضافة إلى شكلها الخارجي هو قيمتها الرمزية والشعبية لدى سكان الجزيرة، حيث يستخرج من لحائها نوع من الفصوص القرمزية اللون تشبه لون الدم، تستخدم في الكثير من العلاجات الشعبية كعلاج الجروح والتقرحات وتقوية الجهاز الهضمي، فكثير من سكان الجزيرة يجمعون الفصوص الحمراء فيها كمصدر من مصادر الرزق لتباع لاحقا على العطارين وتجار الطب الشعبي. ويوضح الباحث في مجال التنوع الحيوي والدراسات أحمد يحيى الحسني أن الشجرة مصدر لكثير من العقاقير والأدوية.
3: عندما تتكلم عن سقطرة يعني ذلك أنك تتكلم عن شجرة دم الأخوين، ولما تقول دم الأخوين معناته أنت تشير بذلك إلى جزيرة سقطرة. طبعا الآن بعد الدراسة التي أجريت في عام 2005 و2004 في 307 أنواع لا توجد في أي مكان آخر من العالم. طبعا أكثر ما تشتهر فيه بسقطرة هو شجرة دم الأخوين واللبان السقطري وأنواع الصباريات، لكن من أغرب الأشجار على وجه الأرض هي شجرة القرع السقطري أو الخيار السقطري اللي يسموها دندريسيوس سقطرانا في اللغة الاسم العلمي لها. ليش هي من أغرب الأشجار على وجه الأرض؟ لأنه نحن معروف أن أنواع الدبة والحبحب والخيار أشجار زاحفة، بينما هذا أشجار عملاقة وفي لديها جذع كبير يعني ضخم، في لهذا تعتبر من أنواع الأشجار في سقطرة وفي العالم، رغم أن الأشهر شجرة هي شجرة دم الأخوين. من حيث الاستخدامات والشهرة والكذا، طبعا في الصبر السقطري ألوي بيرا، وهذا معروف عالميا في تناوله من حيث الصحة، وأحيانا في مواد التجميل و الأدوية وإلى ذلك. وفي اللبان السقطري، هذا بشكل عام باختصار شديد. طبعا في أنواع أخرى زي الكرتب، هذه شجرة برضو مشهورة جدا في وتتميز فيها جزيرة السقطرة. لحد الآن أكثرنا أكثر من حوالي 78 نوع من أنواع النباتات النادرة والمهددة في الإنقراض داخل هذا المشتل المتواضع، ويعتبر هو الأول في الجزيرة.
1: وفي أرخبيل سقطرة تنتشر الكثير من الكهوف والمغارات الجبلية في مواقع عديدة فيها، فالكهوف أحد أنماط السكن للإنسان السقطري القديم، ولا يزال البعض فيها مسكونا في الماضي والحاضر القريب، ويعتبر كهف دي جب من أشهرها، ويقع في الجبال المطلة على سهل تشكل بفعل عوامل التعرية الطبيعية أو ما يعرف بالعوامل الجيومائية. وتتميز هذه الكهوف بمداخل كبيرة وبوابات متسعة العرض والطول، مما يسمح لأشعة الشمس بالنفاذ إلى داخله، كما يتميز بارتفاع كبير في السطح يبلغ 15 مترا تقريبا في بعض المواقع.
0: وتقول أسطورة مشهورة إن سقطرى موطن الإنسان الأول الذي ظهر لأول مرة على وجه الأرض، ومنها جاء إنسان الكهف والبشرية جمعاء. ويصف الباحث الجيولوجي محمد نجيب مهدي العلاقة بين الإنسان السقطري والكهوف بالعلاقة الوطيدة جدا.
4: بالنسبة لعلاقة الكهوف بالمجتمع الساكن في الجزيرة السقطرى تعتبر علاقة وطيدة جدا. معظم سكان الجزيرة يسكنوا، ولا تجد بيت من أبناء أو أسرة من أسر الجزيرة إلا ويملكوا كهف صغير. دائما إذا ما سكنوش طول السنة فيه، فهو ضروري يخصصوا فترة من الزمن ويجلسوا داخل هذه الكهوف. تعتبر من أجمل الأماكن للسكن بحكم الأمان الكائن في الجزيرة. إحنا من الناحية العلمية لدراسة الكهوف كان الهدف عدة أشياء. أولا اختراق هذه الطبقات الصخرية بهذا الشكل النموذجي والكبير جدا للكهوف سيدلنا على نوعية التركيب الصخري لهذه الأماكن، وبالتالي نستطيع أن نقدر كم سمك هذه الطبقات الصخرية والتي تتكون من كربونات الكالسيوم، الصخور التي تعتبر من أهم الصخور اقتصاديا، الاحتواء على عدد من المكامن، مثلا مكامن المكامن المائية ومكامن النفط والغاز، حتى نوعية صخور كربونات الكالسيوم تعد من أهم الصخور التي كصناعيا تستخدم في عملية البناء، تستخدم في عملية صناعة الإسمنت بأنواع إسمنت الأسود والأبيض. ونتيجة لأنه 80% من الجزيرة من كربونات الكالسيوم ومخترقة بهذه الكمية الهائلة من الكهوف، هذا أدى إلى أنه يشكل لنا فرصة جيدة لاختراق هذه الطبقات الصخرية.
1: تتميز جزيرة سقطرى بتنوع مواردها الاقتصادية، وتعتبر من المناطق المهمة لصيد الأسماك، ويوجد بها احتياطي سمكي كبير، ولقد أسهم في توفير العديد من أنواع الترب كالتربة الهيستوسول ذات المواد العضوية، وتربة الفيضية، والتربة الحمراء، والتربة الإبريقية، وغيرها من الترب في إمكانية زراعة النخيل، والتي تتوفر لأكثر من 25 نوعا من أنواع التمور.
0: ولعل ممارسة السكان على نطاق واسع لمهنة الرعي في الجبال والهضاب مما وفر ثروة حيوانية كبيرة في الجزيرة، ويعتبر الكثير من الباحثين أنها من الأقاليم الحيوية والمهمة في توفر الموارد المعدنية كالنفط والغاز وبقية الموارد الأخرى في المستقبل المنظور.
1: يتحدث سكان الجزيرة باللغة السقطرية، وهي لغة سامية لا توجد إلا عليها، وبحسب الباحثة ميراندا موريس فإن لغتهم تمثل آخر مجموعة من بقايا 6 لغات كانت سائدة في فترة ما قبل اللغة العربية في منطقة جنوب الجزيرة العربية، وقد تم تصنيفها من قبل برنامج أطلس اليونسكو للغات العالمية المعرضة للخطر بأنها مهددة بالانقراض بشدة.
0: بنور سكانها الوضاء نختم حلقتنا. ذلك النور لا يقل ولا يتضاءل، مرتبط في أرواحهم، منبثق من أعماق الطبيعة، وفي نفوسهم دهشة وانبهار بالأرض التي يعيشون فيها وتعيش في قلوبهم، وبابتسامتهم التي توحي في كل موقف أن السعادة هنا ليست فقط حالة عامة بل لحظات خاطفة رغم بساطتها.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: أحرار ثورة 21 من سبتمبر هم المدافعون عن الوطن وحماة الشعب من طغيان إجرام العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الإسرائيلي وحلفائهم.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: طابت مسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن افتراء العدو السعودي على اليمن باستهداف مكة المكرمة كذبة كبرى وبهتان عظيم، ويدعو أبناء اليمن للخروج المليوني غدا دفاعا عن شرفه الإسلامي. استشهاد 3 أطفال وإصابة مواطنين في قصف لطيران العدو السعودي ومرتزقته لمناطق في تعز. والعدو الإسرائيلي يواصل اقتحاماته لمناطق في الضفة الغربية، منفذا غارات على بلدات جنوب لبنان. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن من أبشع بهتان العدو السعودي ومن أفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على الشعب اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة. واعتبر في كلمته اليوم حول آخر التطورات والمستجدات افتراء العدو السعودي على اليمن باستهداف مكة المكرمة كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتانا عظيما مكشوفا. ويكرر العدو السعودي هذا الافتراء بهدف أن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها وبالإدانات عليها. وكما في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج لدى أي عاقل في العالم الإسلامي، ولا يمكن لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي. مزيدا من التفاصيل في البرنامج التحليلي المباشر عقب هذه النشرة. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الجماهيري الكبير في مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة عصر الجمعة في ميدان 70 وفي ساحات المحافظات. عقد في العاصمة صنعاء مؤتمر علماء اليمن لدحض مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة. وخلال المؤتمر اعتبر مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن الادعاءات المتكررة ضد الشعب اليمني تمثل محاولة لتضليل الرأي العام، مستغلين مكانة الحرمين الشريفين للترويج لما وصف بالأكاذيب، مؤكدا أن اليمنيين ليسوا بحاجة إلى نفي ما ليس فيهم أصلا، مستنكرا صمت بعض العلماء والمؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي تجاه ما وصفه بالعدوان وبالحصار على اليمن، وداعيا إلى التثبت من الأخبار وعدم الانجرار وراء الدعايات السعودية. من جانبه استنكر مجلس الشورى المزاعم والادعاءات الباطلة التي تروج لها وسائل إعلام النظام السعودي بشأن وجود خطر أو تهديد قد يستهدف مدينة مكة المكرمة أو البيت الحرام من قبل الأراضي اليمنية. وأكد مجلس الشورى الرفض القاطع لتلك الافتراءات والتضليل الإعلامي المفضوح الذي يعمد إليه العدو السعودي بهدف استعطاف الشعوب الإسلامية وتزييف الحقائق لتبرير استمرار عدوانه وتصعيده وحصاره على الشعب اليمني. وبدوره أكد تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان أن ما يروج له النظام السعودي من مزاعم حول استهداف مكة المكرمة إنما هو محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق واستثمار قدسية الكعبة لخدمة أجندات سياسية وعسكرية تخدم أعداء الأمة والأنظمة العميلة من خلال سردية كاذبة ومضللة. استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال، وتضررت منازل بقصف العدو السعودي وأدواته لمناطق في محافظة تعز. مصدر محلي أكد استشهاد 3 أطفال وإصابة عدد من المواطنين في قصف لمرتزقة العدو السعودي استهدف قرية الطريرة بمديرية الوازعية. وأشار إلى أن طيران العدو السعودي استهدف برج الاتصالات في منطقة الراهدة بمديرية خدير، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، أحدهما امرأة مسنة، وإلى تضرر منازل المواطنين في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في الوقت الذي يمعن فيه الكيان الصهيوني المجرم في القتل اليومي والهدم والتدمير لممتلكات الشعب الفلسطيني، يهرول النظام في المغرب نحو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الكيان المحتل، معتبرة هذه الخطوة مكافأة للعدو الصهيوني لقتله النساء والأطفال في فلسطين المحتلة. وأشارت الخارجية إلى أنه في الوقت الذي يمر فيه الكيان الصهيوني بأكبر عزلة في تاريخه الإجرامي، يتجه النظام في المغرب لإخراجه من تلك العزلة. ولفتت إلى أن هناك أنظمة غير إسلامية بدأت في اتخاذ إجراءات عقابية ضد هذا الكيان الغاصب، بينما تأتي أنظمة عربية لاحتضانه ولتشجيعه على جرائمه. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مدينة بيت لحم وبلدة الدوحة، فيما اقتحم مستوطنون محيط حديقة رام الله شمال المدينة، وذلك في استمرار للتحركات والاعتداءات في الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أفادت بأن قوات العدو اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في مناطق باب الزقاق والدوار الروسي وشارع القدس الخليل. وأضافت المصادر أن قوات العدو اقتحمت البلدة المذكورة وتمركزت وسطها. واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات ومناطق جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن العدو واصل تفجيراته وغاراته على بلدة المنصوري، فيما شعر سكان القرى المجاورة بارتجاجات أرضية غير مسبوقة. وفي بلدة يحمر الشقيف نفذ الطيران الحربي الصهيوني تفجيرا كبيرا، وشن غارة بصاروخين استهدف بها بلدة المنصوري، وغارة ثانية على البلدة نفسها. أكد المستشار السياسي الإيراني لقائد الثورة الإسلامية محمد باقر ذو القدر أن القوات الإيرانية لن تفتح مضيق هرمز حتى تتم الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبرئيس وزراء العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو من السلطة، معتبرا ذلك المرحلة الأولى من انتقام الشعب الإيراني. وقال إن صمود الشعب الإيراني يشكل كابوسا للأعداء الذين جاءوا إلى إيران بهدف هزيمة هذا الشعب خلال أيام 3، واصفا ذلك بالحلم الزائف، وموضحا أن الشعب الإيراني عازم على كسر قرن العدو المعتدي وتمريغ أنوف المستكبرين في التراب وقطع أيادي الطامعين بالنفط عن هذه الأرض الطاهرة إلى الأبد. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا تذكير بالعناوين: قائد الثورة يؤكد أن افتراء العدو السعودي على اليمن باستهداف مكة المكرمة كذبة كبرى وبهتان عظيم، داعيا أبناء اليمن للخروج المليوني غدا دفاعا عن شرفه الإسلامي. استشهاد 3 أطفال وإصابة مواطنين في قصف لطيران العدو السعودي ومرتزقته لمناطق في محافظة تعز. والعدو الإسرائيلي يواصل اقتحاماته لمناطق في فلسطين المحتلة وينفذ غارات على بلدات جنوب لبنان. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي والزميل الإعلامي القدير الأستاذ طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
3: مرحبا بك وبالسادة المستمعين والمتابعين في كل مكان.
2: افتتح السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمته اليوم بالتهاني لشعبنا بهذه الانتصارات، وهو يتصدى لعدوان قائم وحصار جائر منذ 12 عاما، والعدو السعودي ينفذه بإشراف أمريكي ودفع صهيوني. طيب أستاذ طالب، ما الرسالة الاستراتيجية الذي يريد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إيصالها بافتتاح كلمته بتهنئة الشعب اليمني بانتصاراته من ينبع إلى الساحل الغربي ومأرب وكل الجبهات، وربطها مباشرة بذكرى 12 عاما من العدوان السعودي بإشراف أمريكي ودفع صهيوني وحصار جائر؟
3: نعم، في الواقع نعم، افتتح السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله خطابه بهذا الإهداء وقبل ذلك بالشكر لله على هذا الانتصار وبالمباركة للشعب اليمني ولي القوات المسلحة والذين ساهموا في هذا الانتصار. هو في الواقع يعني لم يدخل في ذكر الكثير من التفاصيل، وإنما ذكرها كمدخل. نعم. لكن ذكرها على سبيل الإنجاز الكبير، لأنه الشكر لله سبحانه وتعالى على هذا الانتصار وهذه المباركة. ثم بعد ذلك ركز على موضوع الخطاب الليلة وهو متعلق بالإساءة السعودية والاتهام الباطل لليمن. ولكن كما تعلم ويتابع الكثير أن هذا الإنجاز هو كبير جدا، ولربما أن السيد عبد الملك بن الدين الحوثي هو يعتقد أن هذه خطوة خطوة واحدة ضمن المعركة الكاملة والمعركة الكبرى. ولهذا من الدلائل أيضا لهذه المعركة وتعافي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مع هذا الإنجاز بافتتاحه الكلمة اليوم بها، أن هذه خطوة ضمن معركة كبيرة. ولذلك فإن السيد عبد الملك بن الدين الحوثي ينظر إلى أن الإنجاز الأكبر والإنجاز الكبير سيكون أكثر ولربما أكبر مما نتوقعه. إذا كانت جبهة الساحل التي قلبت العالم ولأحزال الكتابات الآن حولها منذ الخميس الماضي، منذ الأربعاء الماضي لم تتوقف الكتاب عنها، يعني حوالي أسبوع لا تزال هناك كتابات على صحف ومواقع إن كانت عسكرية أو مراكز دراسات يعني عالمية في أمريكا وفي أوروبا. نعم. ويتحدثون وحتى في روسيا وفي الصين. كل يعني قد تنطق الكتابات والتحليلات التي تكتب أن النقطة مهمة أن هذا تحول كبير يرتبط باليمن وتحول كبير يرتبط باليمن والسعودية وتحول كبير أيضا كبير يرتبط بالمنطقة. مع ذلك يعني لا يزال يرى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن هناك انتصارا أكبر
2: نعم.
3: في هذه الجولة.
2: نعم. أيضا ذكر السيد القائد عبد الملك أن في هذه المرحلة مرحلة خفض التصعيد لم يتجه النظام السعودي بشكل جاد إلى السلام، بل جعلها فرصة لتشديد إجراءاته التعسفية وبناء التشكيلات العسكرية التفكيرية، ولم يقبل أن تكون العلاقة مع بلدنا على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وإنما يصير أن تقوم على الإذلال والتحكم بشؤون الشعب اليمني. طيب لماذا حاول العدو السعودي خفض التصعيد إلى تشديد للحصار وبناء التشكيلات التكفيرية ورفض علاقة الاحترام وحسن الجوار؟
3: نعم، في الحقيقة هنا يجب أن نعود إلى اتفاقية الرياض أو خارطة الطريق وعلى التواصل بين صنعاء والرياض قبيل الوصول إلى اتفاق في إبريل 22.
2: نعم.
3: سنجد في الحقيقة أن السعودية هي أساسا في تلك اللحظة كانت تحت ضغط عسكري، ولذلك هي لم تكن راغبة في الوصول إلى اتفاق، وإنما هي وجدت أن هناك ظروف قاهرة، هناك فشل كبير جدا، هناك امتداد للأفق، هناك انعدام للخيارات يتطلب أن تذهب إلى تهدئة، ولكنها لم تكن راغبة في هذه التهدئة. كانت قد بدأت في 2022 معركة تشبه المعركة التي بدأت اليوم، يعني معركة تتعلق بالحصار، تتعلق بالبحر. نتذكر أنه تم خف وإيقاف وضبط سفينة روابي الإماراتية وجلبها إلى سواحل الحديدة. كان هناك استهداف لسفينة البركة السعودية، ولذلك فإن السعودية حينها كانت تجد أن هناك ضغط وأن هناك ظروف قاهرة، وبالتالي ستذهب إلى عملية خفض التصعيد وستخرج من الحرب. لكن السعودية ما طلت قليلا عندما وجدت أنه هناك معركة طوفان الأقصى ودخول المحور كله في مواجهة. اعتقدت السعودية، وهو سوء تقدير في الحقيقة، يعني اعتقدت السعودية أن هذه الحرب الناتجة في المنطقة ودخلت إليها اليمن في عمليات إسناد غزة وهذا الدخول الأمريكي والعدوان الأمريكي على اليمن، اعتقدت السعودية أن هذا سيؤدي إلى انهيار المحور وضعف اليمن وضعف قوة اليمن، وبالتالي لم تعد بحاجة إلى الخارطة الطريق. ولهذا من تلك اللحظة بدأت في تشكيل في العودة إلى التشكيلات العسكرية، تمويل تشكيلات عسكرية، إعادة ترتيب أدواتها في الداخل، تمويلهم، إعادة المعسكرات، إعادة ضخ الأموال، إعادة ضخ الأسلحة، إعادة تجنيد محاولة تجنيد يعني المخابرات ومحاولة الاستقطاب، التواصل مع بعض المشائخ، محاولة قلب الأمور، وبالتالي أيضا العودة إلى الحصار، العودة إلى تشكيل الحصار مع الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، يعني
2: نعم، وبدفع من الكيان الصهيوني بالضبط،
3: نعم، استهداف البنوك، استهداف المنظومة المصرفية، تشديد الحصار بواقع أكبر. وكانت تعتقد أن هذه المسائل بالتزامن مع مواصلة المواجهة ستؤدي إلى ضعف، لكن الذي تفاجأت به السعودية وحتى كيان عدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية أنه هذا بالنسبة لليمن، هذه المعركة هي أثبتت أن اليمن أقوى وأنه اليمن قادر على قلب الأمور، يعني حتى بعد هذه المعركة الكبيرة والطويلة. وهي تعتقد السعودية ولا تزال تعتقد أنه بإمكان يعني دخول حلفاء أكاديميين متعددين ودخول الولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي إلى استنزاف اليمن، وهذا يبعدها قليلا من شبح الهزيمة المذلة في اليمن. لكن في الحقيقة قد وقعت في الهزيمة، وهي الآن تحاول أن تحاول أن تلوث بشبكة من العلاقات وبشبكة من التحالفات، ولكن أيضا ظروف الحلفاء للولايات المتحدة هي ظروفهم أسوأ، إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو كانت هي العدو الإسرائيلي أو كانت أيضا بعض الدول الإقليمية.
2: نعم.
3: أضيف إلى ذلك الخلافات التي حصلت بين الأدوات في الداخل وبين السعودية وبين الإمارات، وكانت أيضا هي انعكست على خلافات الأدوات في الداخل. الآن مع هزيمة السعودية ومع هذا الإدراك الذي كذلك مع خسارتها لعم المنطقة التي كانت تعتقد أنه يمكن استخدامها أن تكون السعودية قد دخلت إلى منطقة خارجية.
2: نعم.
3: أنت تأتي إلى البحث عن الصداء هو ما قد بدأ يؤدي إلى نتائج، أو البحث يعني عن إذا كان هناك مساعدات.
2: نعم. هناك أستاذ طالب يعني في نوع من غياب التغطية، أتمنى أن تأخذ مكان مناسب حتى يكون الصوت واضح. في هذا وهناك أيضا تردد في الصوت. أيضا أستاذ طالب، تطرق السيد القائد في هذا الخطاب أو ربما صب معظم خطابه عن الدعايات الباطلة والافتراءات البشعة التي كانت جزءا أساسيا من العدوان السعودي على الشعب اليمني وتشويهه من خلال أبشع بهتان وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته على الشعب اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة. طيب أستاذ طالب، لماذا وظف العدو السعودي افتراء استهداف مكة كذريعة دعائية لجلب الآخرين للمشاركة في عدوانه وتشويه الشعب اليمني وقواته المسلحة؟
3: وفي الواقع السعودية كانت تحاول أن يكون هناك عنوان عنوان مثير للجدل، عنوان يمكن أن يساعدها في تجميع الحلفاء، في تجميع الثقافة، هذا من ناحية يعني لمساعدتها، ومن ناحية أخرى هي تريد الهروب من ورطتها والهروب من يعني التداعيات التي بدأت تظهر من خلال هزيمتها ومن خلال ما تتعرض له ومن خلال الحصار الذي دفعها إلى مأزق كبير جدا لم تعد قادرة على تصدير النفط. هناك الكثير من المسائل والعقبات أمامها نتيجة الحصار ونتيجة الضربات اليمنية ونتيجة خسائر أدواتها في الداخل، ولذلك تحاول أن تذهب بالأضواء إلى اختلاق مثل هذا الادعاء الكاذب، على الرغم من أنه لا أحد يصدقها. ونحن عندما نتابع ردود الفعل سواء الشعبية الاجتماعية الثقافية النخبوية بعيدا عن الأنظمة، لأن الأنظمة هي تجاب يعني، وهو ما ذكره السيد اليوم، لكن هو اعتبر أن هذه مسألة لا يعني مسألة لا يمكن السكوت عنها، يعني اتهام اليمن بتهمة مثل هذه، وأساسا يعني لم يكن أحد يتوقع من أولئك الذين بدأوا يجاملون السعودية أن يكون ردود فعل اليمن بهذا المستوى، وأن يكون تعليق السيد عبد الملك بن الدين الحوثي بهذا السقف العالي. لذلك بالعودة إلى الأسباب التي يعني دفع السعودية إلى البحث عن هذه الذريعة أو إلى البحث عن هذا العنوان، من ضمنها أيضا أنها وجدت أن هناك شعبية كبيرة عالية في العالم العربي والإسلامي والعالمي أيضا لليمن ولأنصار الله نتيجة موقفهم من غزة ومن مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة كيان العدو الإسرائيلي ومواجهة الحلفاء. يعني قبل أيام وربما أمس أو الأول من أمس كان هناك تقريرا في ريوتس مطورا تحدث تقرير عن هذا الانتصارات الكبيرة التي قادها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي منذ سنوات، وهي خصصت الوكالة ريوتر خصصت تقريرا مطورا عن قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لهذه الإنجازات الكبيرة، بناء على يعني كان المدخل لهذا التقرير هو هذا الإنجاز الكبير في منطقة الساحل. ولذلك هي مسألة يعني تحاول السعودية أن تصل بها إلى أكثر من نتيجة، لكن في الحقيقة هناك خيبة أمل، لأن السعودية لم تجد الآن أي صدى، يعني ليس هناك ردود فعل مثل ما كانت تتوقع، بما في ذلك اتفاقية مكة بينها وبين تركيا وباكستان. يعني ردود الفعل الباكستانية والتركية ليست بذلك المستوى الذي ربما توقعته السعودية.
2: نعم، لكن أستاذ طالب، هذه الكذبة والبهتان قد سبق، يعني قد تم قولتهم من قبل ولم تلقى أي رواج لدى أي عاقل في العالم الإسلامي، لكن في هذه الفترة كيف ستكون هذه الكذبة؟
3: بطبيعة الحال السعودية يعني لا تنفك عن تجريب أمور كثيرة جربتها في السابق. يعني هي تجد أنه طالما هناك يعني استعدادات عند بعض الأطراف مع التغيرات هذه، أن تقيس نبض يعني بعض السلفية مثلا، السلفية التي تميل إلى مهاجمة المقاومة بدرجة عالية، يعني مهاجمة حتى فلسطين، يعني مهاجمة المقاومة الفلسطينية، مهاجمة هذا التيار هو موجود، التيار الذي يمكن الذي يطلق عليه الجامية، التيار الجامي المنتشر في السعودية والمنتشر في بعض المناطق في الخليج ومنتشر كذلك في سوريا وفي حتى في فلسطين في بعض المناطق. وهذا النوع من التفكير أو هذا الانتشار للتيار السلفي من الجامية هو موجود أساساً في اليمن. يعني أحد الذين يعتبرون من الجامية هو يعني ما يسمى الآن قوات درع الوطن، القوات هذه السلفية هي من هذا التيار، حتى يعني أبو زرعة المحرمي هو من هذا التيار، يعني من الجامية الذين لهم يعني عندهم تعقيد يعني وعندهم كراهية للقضية الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية، ولذلك مزيد من التحفيز يعني يعطيهم نوع من الاستمرار. لكن السعودية لا تكسب بهذا الاتهام أي جديد، بل عكس هي تخسر يعني على مستوى الصدع، يعني على مستوى يعني العالم العربي والإسلامي في مسألة معركتها مع اليمن بهذا الاتهام. لأن العالم العربي والإسلامي يعلم يقينا على المستوى الشعبي أنه لا أحد يمكن أن يهاجم مكة، وليس هناك من أحد يمكنه أن يفعل ذلك.
2: نعم.
3: وأكثر ما يكون ذلك مستبعدا أن يكون
2: من الشعب. نعم، حتى أن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال في هذه الجزئية إن البهتان العظيم ضد شعبنا هو انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة من خلال محاولة النظام السعودي توظيف قدسيتها، والشعب اليمني من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوفيرا للمعالم الإسلامية. وقال أنفسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها، ونحن أكثر الشعوب حرصا على حماية مكة المكرمة والأكثر استعدادا للتحرك في أي مرحلة تتعرض فيها المقدسات للمخاطر. كيف فضح السيد القائد في هذه الجزئية توظيف النظام السعودي لقدسية مكة كبهتان عظيم ضد الشعب اليمني المعروف بتعظيمه للمقدسات الإسلامية؟
3: نعم، هذا هو الذي يعني ربما يبدو جديدا عند الكثير من الذين تابعوا. يعني البعض أعتقد أن المثل ستمر مثل ما حصل في الفترة السابقة، اتهام لا يصدقه أحد وثم ينتهي. لكن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هذه المرة كان لديه تقييما مختلفا، يعني حتى نحن أعتقد أننا تفاجأنا بهذا السقف الكبير.
2: نعم.
3: الذي وضع وبالنقاط وبالدعوة إلى مسيرات ولكن عندما نعود إلى مناقشة ما طرحه السيد عبد الملك التبتين الحوثي فعليا، يعني ندرك أننا كنا ربما تقديرا ما لم يكن صحيحا في مستوى ردود الفعل. لذلك هو رفع ردود الفعل عند جميع الناس، وأعتقد الليلة الكثير من الفئات في اليمن، الفئات العمرية يدركون مدى يعني حساسية الموضوع بالنسبة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مع أيضا اجتماع العلماء. هو طلب اجتماع العلماء في الحقيقة، يعني اجتماع العلماء اليوم وهذا المؤتمر الذي عقدوه، ثم الخطاب، ثم الدعوة إلى المسيرات،
2: نعم.
3: ثم السقف العالي الذي طرحه، ثم طرح أيضا مسألة حق اليمن والشعب اليمني والقوات المسلحة المواجهة مثل هذا الاتهام، فهو يعتبره انتهاكا، وهو بالفعل هو انتهاكا سعودية لمكة المكرمة والقدسية لمكة المكرمة، أن يدخلها في صراع وأن يحاول يقحمها في صراع عندما يختلف مع أطراف يحاول أن يدخل مكة المكرمة. نعم في السابق هو أدخلها يعني، لكن بطريقة مختلفة، مثلا اختلف مع قطر فمنع حج قطر في ذلك العام، اختلف مع تونس في مرحلة معينة وأيضا منع يمنع دخول الكثير من الشخصيات الإسلامية إلى الحج في مكة المكرمة، وهذا نوع من الاعتداء والانتهاك في مكة. لكن هذا الاعتداء الجديد هو أن يكون هناك اتهام باطل وبهتان عظيم مثل ما سماه السيد عبد الملك بن الدين الحوثي، أن يكون هناك اتهام لطرف باستهداف مكة،
2: نعم.
3: ولهذا هذا انتهاك كبير جدا لمكة والقدسيتها، لأنه انتهاك من ناحية إدخال مكة المكرمة وقدستها في عملية صراع.
2: نعم، أيضا نشط طالب إطلاق الإدانات، وبعض الدول تتباكى على المقدسات وهي من تخذل المقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية، وروابط بعض الدول مع النظام السعودي هي روابط مادية، والمعتبر عندهم هو البترودولار والأموال على الأموال التي يستلمونها من النظام السعودي، هكذا قال السيد القائد في خطابه. طيب ما حقيقة الدول التي تتباكى على المقدسات وتدين اليمن بينما تخذل الأمة وتربط ترتبط بالنظام السعودي بروابط البترودولار على حساب مقدسات المسلمين؟
3: نعم، هذا هو الشق الثاني من الانتهاك لمكة، والطرف الآخر في الانتهاك والشريك الآخر في الانتهاك، وربما أن هذه الأطراف يعني هو السيد عبد الملك بدر الدين حوثي يعني قسم بين يعني بين الجزئين يعني الأنظمة وبعض الشخصيات، سواء كانت مما يسمى علماء دين أو ما شابه الشخصيات الأخرى والأحزاب عن بعضها. ردود الفعل يعني التي قدمت إدانات من الشخصيات وبعض الأحزاب يعني دون الوصول إلى يعني حقيقة والتثبت من الحقيقة، وهكذا إرضاء فقط في السعودية ومن أجل مصالح معينة أو من أجل خلفية طائفية معينة، واعتبرها السيد عبد الملك بدر الدين حوثي جريمة وشراكة، وفصل في مسألة يعني هذه الجريمة فصل فيها من المسألة الشرعية ومن المسألة القانونية، وحتى يعني أوضح بشكل كبير جدا. ثم أيضا مسألة الأنظمة التي أدانت فقط للإدانة ومن أجل الإدانة،
2: نعم.
3: وتعتقد أنه يمكن أن تحصل على مكاسب من السعودية مقابل الإساءة لليمن، إساءة للشعب اليمني، إساءة لليمن. هذا ما يعتبر أيضا جريمة اعتبره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولكن في الحقيقة أيضا الذين فعلوا ذلك هم أقلية جدا، هي أنظمة محدودة جدا، يعني نحن نتحدث عن بعض الأنظمة القليلة، ولكن في الواقع وحتى بعض الشخصيات، ولكن في الواقع ليس هناك أطراف ودول وفئات فعلا صدقت السعودية أو أدانت اليمن.
2: طيب لكن أستاذ طالب، هل ستراجع بعض الدول موقفها من هذا البهتان العظيم في حق المقدسات الإسلامية وفي حق الشعب اليمني المجاهد والغيور على المقدسات الإسلامية أينما وجدت، ويراجعون ما عمل النظام السعودي قبل فترة من أكبر الفواحش داخل الأراضي المقدسة في مكة أو المدينة في السعودية؟
3: في الواقع ليس لم يعد ذلك مهما، لكن ما يريد أن يوصله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من الدعوة إلى التظاهر إلى المسيرات غدا تحت هذا العنوان، وكذلك دعوته للعلماء، وفي الحقيقة سيمثل صدمة لهذه الدول التي كانت تعتقد أنه ستمرر إدانة لا قيمة لها، مثل ما يتحدثون دائما، يعني عمليا هم يعتقدون أن الإدانة يعني مثل ما نقول يعني إسقاط واجب، يعني إدانة لا قيمة لها، لكن الذي يتفاجأ به الآن أنه هذه ليست لا يمكن أن يتم يعني الإساءة للشعب اليمني باعتبار أنه موقف عابر. لهذا ستبدو يعني المواقف بعد مسيرات القرن. سيكون هناك جدل كبير في العالم العربي والإسلامي، سيكون هناك سقف كبير، وهذا وهي واحدة من الرسائل التي أراد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيضا إحضارها من خلال هذا التحشيد الشعبي الذي سيكون غدا. سيوصل التحشيد الشعبي غدا رسالة كبيرة مفادها أنه لا أن المساس والإساءة للشعب اليمني خط أحمر، وأنه لا يمكن السماح لأي نوع من الإساءة، حتى لو كانت على شكل أن يكون هناك نوع من المجاملات للسعودية.
2: نعم.
3: المجاملات للسعودية يجب أن لا تكون على حساب الشعب اليمني، ويجب أن لا تكون على حساب الإساءة للشعب اليمني.
2: نعم.
3: أو محاولة الإساءة للشعب اليمني.
2: نعم. أيضا السيد طرق إلى جزئية مهمة وقال إن الأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بعدد 200 عسكري من الخبراء العسكريين يريدون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن. يعني استطالب يعني أمريكا والكيان الصهيوني والمرتزقة وبقية الدول التي شاركت في العدوان على اليمن عجزت، والآن بث هذه الأكذوبة لاستعطاف العالم الإسلامي. لكن هل العالم الإسلامي يعرف من هم اليمنيين ومن واجه العدوان الإسرائيلي في غزة عندما صمت الجميع وتفرج الانتهاكات الصهيونية الإسرائيلية على إخواننا في الضفة الغربية وكذلك غزة وكل فلسطين؟
3: في الحقيقة العالم كله يعرف دور اليمن ويعرف يعني موقف اليمن ويعرف الهوية اليمنية ويعرف أنه هذا الشعب الوحيد لربما في العالم العربي والإسلامي الذي وقف وقفة كبيرة يعني في مناسبات متعددة. يعني العالم والعالم العربي والإسلامي والعالم العربي تحديدا أنكره كثقافة شعبية واجتماعية فكرة مقدسة عن اليمن. لذلك الشعوب العربية والإسلامية ليست مع هذا المنطق، هي مع منطق أن اليمن فعلا هو يعني شعب محافظ، شعب منسجم.
2: نعم.
3: شعب لديه يعني اعتزاز بدينه واعتزاز بهويته الإسلامية، ولا أحد يختلف على ذلك، ولذلك الشعوب هي تعنى. إنما الولايات المتحدة الأمريكية يعني وهذا يعني والمساعدة للسعودية هي مستمرة منذ 2015، والسعودية عندما تحاول أن تستخدم هذا العنوان المتعدد بمكة هي تريد أن يكون هناك استعطاف نوعا ما يعني، وتريد أن يكون هناك تشويش. وحتى السيد عبد الملك بن الدين الحوثي هو اعتبره نوع من التشويش، لأنه
2: نعم.
3: أيضا الشعوب العربية والإسلامية لا تصدق مثل هذا الادعاء، ولذلك ليس هناك نتيجة. ليست المسألة يعني أنه السعودية كان لديها سقف عالي بأنه يمكن أن تحصل على مساعدات عربية وإسلامية وأن يكون هناك تورطا عربيا أو إسلاميا لمساعدتها. حتى الدول التي وقعت معها اتفاقية مكة، وهذا يكشف أن السعودية كانت تخفض منذ زمن لمسألة اتهام اليمن، حتى عندما جاءت باكستان
2: وتركيا
3: ووقعت معهم اتفاقية سمتها اتفاقية مكة ووقعتها في مكة، هي كانت تريد يعني ترغب في إحضار هذا البعد الديني، ولكن حتى باكستان وتركيا

0: الموضوع مفروغ منه. لا أحد يمكن أن يتوقع أن الدول العربية والإسلامية ستدخل مع السعودية في مواجهة اليمن من أجل مكة، لأنه كل هذه الدول تعلم يقينا أنه لا أحد أيضا يعني يصدق السعودية في مسألة استهداف مكة ولن يستهدف أحد. وفي الحقيقة ما قاله السيد عبد المجيد بدر الدين الحوثي في هذا الأمر هو يقول أنه يعني هو يدين عملية الإدانات، ويعلم أنه لا أحد سيذهب، يعني لا أحد يصدق السعودية. ولكن سقف السيد عبد المجيد بدر الدين الحوثي حتى الإدانات ممنوعة، لأن هذا إساءة للشعب اليمني.
1: نعم.
0: وليس يعني لا أحد يتوقع، وحتى السيد عبد المجيد بدر الدين الحوثي لا يتوقع، لا ولم يتحدث عن ذلك، أنه يمكن أن يكون هناك أنتاج السعودية وتجمع تحالف. أساسا لن تستطيع السعودية، وخصوصا تحت عنوان حماية مكة.
1: نعم.
0: هي مسألة مفروغ منها.
1: وعطل على ذلك أستاذ طالب، السيد القائد قال اليوم في خطابه، قال إن الشعب اليمني بقواته المسلحة يحتفظ بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه الإساءة والظلم الذي تعرض له. طيب ما دلالة تأكيد السيد القائد احتفاظ الشعب اليمني وقواته المسلحة بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي في الرد على ظلم وإساءات النظام السعودي في حق الشعب اليمني؟
0: نعم، هو يجعل مسألة مواجهة السعودية حق قانوني وشرعي، وأن الاتهام باطل، وبالتالي سيتم مواجهة والاستمرار في مواجهة السعودية حتى يكون هناك إيقاف لإحصارها وإيقاف لعدوانها وإيقاف أيضا لهذه الإساءات المتكررة لليمن. يعني أراد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن يجعل مسألة الإساءة أيضا جزء من أهداف العمل العسكري اليمن.
1: نعم.
0: وأهداف الصمود الوطني، فإذا أصبحت مسألة الإساءة ممنوعة، يعني ليست مسألة مزاجية يمكن أن تستخدم في قضية الدعاية وفي قضية التحريض، وهي مسألة بالنسبة لليمن أصبحت مسألة أيضا تتطلب ردا عسكريا حتى إذا إذا إذا إذا كان هناك حاجة لذلك. ولهذا هو نوع من رفع السقف في عملية التعامل مع اليمن والتعامل مع المقدسات الإسلامية والتعامل مع مكة واستخدام مكة. فأصبحت المسألة أيضا اليوم يعني هذا الاتهام أصبح موجه ضد السعودية وورقة ضغط ضد السعودية وليس ضد اليمن.
1: نعم.
0: وهي يعني معادلة مقلوبة أصبحت الآن.
1: نعم.
0: وحضور الشعب اليمني غدا سيكون أيضا سيثبت هذه المعادلة المعكوسة.
1: هذا بكل
0: أرادت أكيد. السعودية أن تجعل من الاتهام لصالحها، فإذا بالاتهام ينقلب ضدها.
1: نعم. أيضا كشف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذا الخطاب أيضا وكل خطاباته بأن هناك عدو واضح في عدوانه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، وهو العدو الصهيوني اليهودي، وأيضا المعتقدات الصهيونية والتصريحات والمخطط واضح حول الموقف من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية. طيب ما هو أو من هو العدو الحقيقي الواضح في عدائه واستهدافه في لكل المقدسات الإسلامية من مكة والمدينة إلى الأقصى الشريف كما أكده السيد القائد في هذا الخطاب؟ وكان من المفترض أن يكون هذا التساؤل للنظام السعودي والمنجرين والتابعين لهذا النظام وأصحاب مرتزقة البتر دولال.
0: نعم، في الحقيقة الكيان العدو الإسرائيلي الذي يقوم بانتهاكات كبيرة في المسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية والمسجد الإبراهيمي وكذلك لا يرعى جميع الحرمات والمقدسات، بالإضافة إلى دعمه للمسيئين للقرآن الكريم، المسيئين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسيئين للمقدسات الإسلامية، وعلاقة الأنظمة هذه التي حاولت أن تدين الأكاذيب والبهتان على اليمن، علاقتهم بكيان العدو الإسرائيلي هي التي يجب أن تدان، وهي التي يجب أن تكون مسيئة للمقدسات ومسيئة لمكة. ولهذا هؤلاء الأنظمة التي لم تقف مع غزة ولا تقف معها ولم تقف مع الأقصى ولن تقف في المستقبل حتى مع الأقصى، هي أي ساسا عندما

0: أهداف مكة المكرمة من كيان العدو الإسرائيلي من اليهود من الصهاينة لن يقف. وهو هذا وهذه هي المفارقة الكبيرة، أن العدو الأمريكي هو الذي يجب أن يكون هناك اتحاد في مواجهته، وهو الذي يجب أن يكون أن يراه العالم العربي والإسلامي مهددا حقيقيا لمكة، وليس الذين يدافعون عن المقدسات. إذا كانت السعودية تعتقد أنه يعني أنه يمكن أن تستفيد من هذا التحريض فهي كانت مخطئة، وفي الحقيقة هي مخطئة. كذلك الدول العربية والأنظمة العربية أو بعض الأنظمة غير العربية الإسلامية التي أدانت وهي قليلة جدا، التي أرادت أن تتماشى مع السعودية في مسألة الاتهام وحاولت أن تقدم إدانات شكلية، أيضا ستتفاجأ أنه هي مطالبة الآن يعني مطالبة بأن توضح موقفها وأن تخرج من هذا الموقف المحرج. سيكون هناك فضيحة كبيرة لهذه الدول في الحقيقة ولهذه الأطراف ولهذه الجهات، لأن المقاربة أساسا هذه المقاربة كل عاقل في العالم العربي والإسلامي أيضا لديه هذه المعرفة وهذا الإدراك، أن الأنظمة لا تنصر المقدسات، أن الأنظمة خيبت أمان المسلمين في العالم في نصرة المقدسات، وأنه يتم استهداف المسجد الأقصى ولا ينتصرون له. وبالتالي كيف يمكن أن يقدموا حماسة في اتهام البلد والشعب والقيادة التي تقف مع المقدسات والتي قدمت دماء والتي قدمت أرواح ونصرت هذه المقدسات؟ وهي مقاربة في الحقيقة تسقط هذه الأنظمة في الوعي الشعبي، مزيد من إسقاطه، مزيد من فضحهم، ومزيد من النهاية بهم. لذلك السيد عبد الملك بن الدين الحوثي عندما تحدث عن هذه المسألة تحدث عن هذه المجاملات من أجل الحصول على يعني على الدولارات، من أجل الحصول على مكاسب مالية، مكاسب سياسية، ولكنه اعتبرها أنها انحطاط، واعتبر أن هذا أنه مشاركة في الإساءة لليمن، وبالتالي ليست مقبولة.
1: نعم، كان خطاب السيد القائد لهذا اليوم خطاب تاريخي وخطاب مكاشفة ومصارحة وتوضيحي لمن أراد، وخطاب أيضا مطول والوقت همنا أستاذ طالب، لكن نعدكم أعزائنا المستمعين أن نكمل تحليل ما تبقى من خطاب السيد القائد في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى مع الأستاذ طالب الحسني أو مع محلل سياسي آخر. شكرا لك أستاذ طالب الحسني على هذا الإطراء التحليلي لخطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وهكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي والإعلامي القدير الأستاذ طالب الحسني. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، سليم الحميدي، محمد سنهوب، وكذلك من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: وقفة إعلانية.
4: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: Thank you. ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، أعلن الشعب اليمني العظيم لكل العالم بأنه لا وصاية ولا قنوع أو ربو.
5: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. بفضل ثقافته القرآنية الإيمانية الأصيلة الناهضة ومشروعه التحرري الاستنهاضي الفتي الذي بزغ بأنواره وبشائره فجر ثورة 21 من سبتمبر الأغر، هذه الثورة المباركة التي نحتفل بذكراها 12، بفضل ذلك وضع يمن الإيمان والحكمة سطوة قوى الاستكبار والهيمنة وظلم الشعوب تحت قدميه، ومضى متصدرا أحرار ومجاهدي أمته المظلومة في مواجهة تلك القوى الظالمة المجرمة. وعلى هذا الخط المشرف يواصل اليمن السير بإيمان وثبات وصدق غير آبه بدسائس العدو وتابعيه في الإقليم والداخل. وفي كل يوم تتوالى الأحداث بكافة مستجداتها ومحمولاتها دالة على عظمة ويمن المنجز الثوري المحرز في ذلك اليوم التاريخي من العام الميلادي 2014، وكذلك على صوابية وجدوى خيار اليمن التحرري وقوة بصماته في واقعه الآخذ في التشكل على نحو معزز لآمال شعبه الكريم العزيز وشعوب أمته وأحرار العالم، ومخيب لآمال قوى العدوان والإجرام وتجويع الشعوب وقتلها بكل الأساليب واستلابها، وهي المظلومة في كل ذلك على وجه العموم. وفي هذا الملموح الموضوعي تصب دلالات إسقاط دفاعاتنا الجوية الطائرة الهجومية الأمريكية المأهولة والمتطورة F-15 التابعة للعدو السعودي، وهي تقوم بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، بما يشير إلى تطور نوعي غالب للمعادلات ومرعب للعدو السعودي الأمريكي الصهيوني تشهده قدرات دفاعنا الجوي، ويسقط في الآن ذاته وعلى نحو مخزن أكاذيب وتضليل العدو السعودي وعملائه وأدواته في زمرة النفاق والعمالة. هذا التضليل الذي يحاول عبثا وتخبطا تبرئة ساحة هذا النظام المجرم القاتل ونفي مسؤولية طيرانه الحربي العدواني عن جرائم القصف اليومي القاتل والمدمر في عدد من المحافظات. وبذا تتراكم خيبات العدو الأمريكي السعودي ومؤشرات خلو ذات يده من كل ما قد يعول عليه في مؤامراته ومسلكه العدواني الدائب في استهداف اليمن، ومحاولات التأثير على موقفه الذي يشكل تحديا حقيقيا لمخططات مركب العدوان ومشاريعه الهدامة في هذه المنطقة على وجه الخصوص، مستندا في هذا المسار العدواني المقيت إلى رصيد شيطاني راكز من الخبث والعدوانية والكيد والمكر والبهتان والتضليل الذي لا حدود له ولا ضوابط ولا حتى منطق. ومن هذا المخزون المستهلك والمعطوب والمفلس وعديم المنطق والجدوى استل هذا العدو السفيه مجددا فرية الاستهداف لمكة المكرمة. هذه الفرية العدمية التي لا شم لها ولا طعم ولا رائحة، وتعبر عن سخف وجهل وخفة عقل مطلقها نظام الشر والعدوان السعودي المارق، عدو الإسلام الأول في مبدئه ووظيفته وممارساته وكل ما يقوم به، كما تعبر عن سقوط كل من يسنده ويخدمه. وفي المقابل لا تزيد شعبنا المجاهد المدافع المحق في موقفه الصلب المواجه للمعتدي ولحصاره الظالم والضارب لعنجهيته ودمويته وعدوانيته في الصميم إلا قوة ونقاء وبراءة مما يفتريه هذا العدو الحاقد. وهذا ما أكد عليه الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتأكيده أن الادعاءات الباطلة للنظام السعودي باستهداف اليمن لمكة المكرمة هي محاولة يائسة لاستنفار الشعوب، وأن الشعوب العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بلغ بها الوعي إلى درجة معرفة حقيقة النظام السعودي الذي أساء إلى الكعبة وإلى القرآن الكريم وإلى الحرمين وبأموال الأمة، مشيرا إلى أن تميز الشعب اليمني بخروجه إلى الساحات غضبا عند الإساءة للمقدسات الإسلامية سواء للقرآن الكريم أو للرسول الأعظم أو لمكة المكرمة أو للأقصى الشريف هذا شاهد غير قابل للتجاهل، كما أنه كان الأجدى بالنظام السعودي أن يستنفر شعوب الأمة الإسلامية عند إساءة المجرم ترامب للكعبة وتصويرها في منظر لا يليق بقداستها. وأشار في الوقت ذاته إلى أن من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم إبستين هو من يستهدف مكة المكرمة والمقدسات الإسلامية. وفي خلاصة السياق أكد أن أكاذيب النظام السعودي لم تعد تنطلي على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، كما لم تنطلي ادعاءات تهديد الملاحة الدولية قبلها. وفي الخلاصة من مربع سقوطي إلى آخر يتقلب ويتخبط هذا النظام المجرم الذي يتعامى عن خياره الصحيح والصائب في إنقاذ نفسه من هذا المنحدر الذي يهوي فيه إلى ما ليس في صالحه على الإطلاق، وهو خيار إيقاف عدوانه وحصاره بعيدا عن هذه المسالك المتخبطة والتي لا يجد فيها إلا طرقا مسدودة تعمق ورطته وتؤكد مآله إلى مزبلة السقوط وإلى أسوأ صفحات التاريخ.
8: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: وقفة إعلانية.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أخي المواطن،
10: ابحث عن ملجأ آمن فور مشاهدة البرق أو سماع الراد إذا كنت في الهواء الطلق، لأن المنطقة معرضة للصواعق قريبة جدا بما يكفي لتشكل خطرا.
11: صحتك في وعيك.
12: المياه المتسربة من الآبار وخزانات السبيل هي من أهم بؤر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنع. يجب ردمها أو صب زيوت السيارات المستهلكة عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
13: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
14: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
13: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
15: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
13: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
16: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
13: برع يا استعمار،
16: برع ولا الليل يكويك الطيار،
17: برع
16: برع ولا الليل يكويك الطيار،
13: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
18: في دفاتر الحرب المفتوحة. تسجل صنعاء انتصارا عظيما بتحرير الساحل الغربي من الاحتلال السعودي، وبقرار يمني خالص أصبح باب المندب في يد صنعاء. وتحت وقع الضربات الصاروخية رسمت القوات المسلحة اليمنية معادلاتها بقوة الله في العمق السعودي، بينما العدو تسوقه أوهامه وحماقته إلى زواره المحتوم. والله أشد بأسا وأشد تنكيدا.
19: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. في عدن وبقية المحافظات المحتلة أزمة الغاز والكهرباء تدخل شهرها التاسع وسط معاناة إنسانية متصاعدة وتظاهرات غاضبة تندد بسياسة التجويع الممنهجة والإذلال ورفض الوصاية السعودية.
2: في عدن لم تعد أزمة الغاز مجرد طابور بل مشهدا من الاختناق. منذ أشهر والغاز المنزلي وغاز المركبات غائب تماماً، فيما سلطة الارتزاق غائبة أكثر.
3: دخلت أزمة الغاز المنزلي وغاز السيارات مدينة عدن المحتلة شهرها التاسع على التوالي وسط تفاقم معاناة المواطنين وتزايد حالة الاستياء والتذمر جراء استمرار الأزمة. وتعكس المشاهد أمام محطات التعبئة حجم المعاناة إذ يضطر الأهالي وسائقو المركبات إلى ترك اسطوانة الغاز وسياراتهم لأيام طويلة ضمن طوابير ممتدة لعدة كيلومترات انتظارا للحصول على كميات محدودة. وأدت الأزمة إلى تعطيل أعمال المواطنين وتضاعف الأعباء المعيشية على مئات الأسر مع استمرار الشلل في جانب من حياتهم اليومية. وأثر استمرار الأزمة منذ 9 أشهر موجة من السخط والتساؤلات بين المواطنين الذين حملوا السلطات المحلية والحكومة الموالية للرياض مسؤولية استمرار الأزمة الخدمية.
2: سياسة تجويع ممنهجة وأزمات مستمرة ومفتعلة تصب جميعها في هدف واحد، إحكام الهيمنة على القرار السيادي.
0: حكومة العمالة في عدن ترفض استقبال ميليشيات الخائن طارق عفاش، والقوات السعودية تعتقل قيادات المرتزقة وتجبر طارق عفاش على حل ميليشياته رسميا.
4: ومرقمين على هذه الشوارع، ما حصلناش ماوى ولا أكل، ولا مع هذا الحر حق الشمس اللي عدن يكون دراب الشمس الحرارة حق عدن. مرقمين والله ما حصلناش لا بيوت ولا عريحة. مرقمين أنا معي 11 قائل.
0: أجبر الاحتلال السعودي الخائن طارق عفاش قائد الفصائل المسلحة بالساحل الغربي على حل فصائله رسميا. يأتي ذلك عقب تحقيقات مكثفة معه وشقيقه الخائن عمار. وأزرى الهارب طارق بعد لقاء جمعه بقائد قوات تحالف العدوان السعودي قرارا بحل كافة تشكيلاته العسكرية بمن فيها ما تسمى المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية. وتضمن قرار طارق عفاش الإبقاء على التشكيلة التهامية بقيادة المدعو زيد منصر على أن يتم إلحاقها بالتحالف السعودي مباشرة. والفصائل التهامية التي أعلن عنها طارق جزء من القوات التي كانت تتمركز جنوب الساحل الغربي. حزب الإصلاح في مأرب يعيش حالة من الذعر والخوف من سقوط آخر معاقله وتخلي السعودية عنه ليواجه ما واجهه المرتزقة في المخا.
5: دعت فصائل الحزب أنها تخوض معارك على كافة جبهات الشرق والغرب بالمدينة بالتزامن مع فتحها باب التجنيد في صفوف ميليشياتها المعروفة بالمقاومة الشعبية بدلا عن الوحدات الرسمية. ولم تقصر فصائل الحزب معاركها على المدينة بل مدتها إلى الريف الجنوبي الغربية، حيث ادعت قوات ما يسمى اللواء الرابع بأنها يخوض معارك في بني عمر القريبة من منزل رئيس برلمان التحالف السعودي ورئيس المجلس رئاسي الخونة أيضا. في الوقت الذي يعيش فيه حزب الإصلاح حالة من الذعر، وحاول الحزب التركيز على مدينة مأرب المحتلة آخر المواقع، وضخ الحزب خلال الساعات الأخيرة دعاية كبيرة مع أن الوضع في المدينة لا يتجاوز فكرة التراشق بالمدفعية. وحاول الحزب من خلال الحملة الجديدة تثبيت عناصره معنويا، خصوصا في ضوء تبعة الانتكاسة التي شهدتها مناطق التحالف السعودي بالساحل الغربي.
0: السعودية تدير المحافظات المحتلة بريموت الفوضى والاقتتال وتتخلى عن مرتزقتها إذا لم يكونوا وقودا لمعاركها وحروبها العبثية. وفي مشاهد فاضحة تكشف حالة السخط والغضب بين أوساط المرتزقة نتيجة سوء المعاملة والإذلال والامتهان الذي تتعامل به السعودية معهم.
6: كثيرة هي المشاهد التي ظهرت فيها ميليشيات السعودية وهم يطالبون بمستحقاتهم، أو جرح حروبها وهم يتوسلون مجرد التفاتة إلى معاناتهم.
7: الأخ المظلوم هذا موقوع له من 9 سنين تعملك، وأخواني هذول اللي قدامه هنا يعني وقعنا وقعهم واحد، والأفعال اللي صلحنا الدولة دي مستحيح علينا، ناضلنا وتعبنا وضحينا بكل شيء يا أخي، وبقى هذا جريح.
6: فحين تحتاج السعودية إلى وقود بشري لحروبها، تتذكر ميليشياتها في الداخل اليمني، تدفع بهم إلى الواجهة وتستخدمهم في معاركها العبثية، ثم ما إن تنتهي الحاجة تتخلى عنهم وكأنهم لم يكونوا يوما جزءا من حساباتها.
0: تصاعد احتجاجات الجنود جاء بعد إبلاغهم من الجانب السعودي بدفع راتب واحد فقط من مستحقاتهم المتأخرة، ونتج عن تلك الاحتجاجات تفجير مدرعة سعودية بعد تلقي الجنود تهديدات بضربهم بالطيران السعودي.
6: وقبل الأحداث الأخيرة خرجت احتجاجات وشكاوى لعناصرها الميليشياوية على الحدود السعودية، تحدثوا عن تأخؤ المستحقات في مشاهد فاضحة كشفت بوضوح حجم الخذلان والاحتقار لهم.
8: إن حرام، هل دماء أبنائكم، دماءكم يا أخوان، ما لكم مسترقصين نفسكم، ما لكم، اصحوا شعب أهبل، شعب حمار، اصحوا وحاولوا تصحوا، أنتم مسترخصين نفسكم ليش؟ على إيش؟ إيش اللي مانعك يا أخي؟ ليش أنت رخيص هكذا؟ ليش تخلي نفسك رخيص وأنت إنسان حر؟
6: واليوم تعود آلة الاستدعاء للعمل، فتدفع مجاميع الميليشيات إلى جبهات متعددة، وكأن دماءهم ليست سوى فاتورة رخيصة تدفع عند الضرورة، ثم تطوى ملفاتهم ويرمون خارج الحسابات.
9: أنا جاوعي بالمنطقة العسكرية الرابعة، موريس ضدنا العنصرية والفوضى والفساد، هذا العقالي يصرف مناطق والمنطقة العسكرية الرابعة لا يصرف لها، إيش السر؟ إيش هذا السبب؟ إيش هذا العنصرية فيكم؟ كيف نأتمنكم؟ كيف نأتمنكم على دولة؟ أنتم فاسدين، شوية عناصر مرتزقة راقدين فنادق الرياض يقول لكم الكفيل جلسكم، ماشي غير هذا الكلام، رواتبكم بالدولار، أولادكم بالخارج، والمسكين يموت جوع داخل.
6: آل سعود الذين يدفعون لأسيادهم مئات المليارات سنوياً بحثاً عن حماية لا يملكون منها إلا الوهم، لا يرون في هؤلاء الرخاص وفق هذا الواقع سوى أدوات قابلة للاستهلاك تدفع إلى الخطوط الأمامية ثم تهمل قبل أن تلقى في سلة المهملات. فالذي يبيع سيادة وطنه لا ينال احترام من اشتراه.
10: أو لا هين هين، اليوم العميد السعودي لهين أبوهم، قال بيدحسهم في أشنابهم، قال إنه بيدحسهم في وجههم، لعنتها من وجهه، ولعنتها من رجولة، ولعنتها من كرامة، ولعنتها من مبادئ. حرام ما ناموس اليمن إلا عبد الملك، ما أنتوا ناموس اليمن ولا ما أنتوا زبالة اليمن، شلوها مني.
6: وهنا الرسالة الأوضح، العودة إلى حضن الوطن أكرم من البقاء أسير الإذلال والارتهان.
3: ثورة 21 من سبتمبر، حرية واستقلال، أسقطت الوصاية وكل مشاريع الاحتلال والهيمنة.
1: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
3: الحصار بالحصار، سقوط الوصاية ورحيل المحتل. مثلت ثورة 21 من سبتمبر 2014 نقطة تحول تاريخية كسرت مسارا طويلا من الوصاية الخارجية، وأعادت للشعب اليمني سيادته وقراره واستقلاله. اليوم وبعد 12 عاما من انتصار الثورة، تبدو نتائج ذلك التحول أكثر وضوحا في الميدان، فقد خلع اليمن إلى غير رجعة عباية الارتهان والوصاية الخارجية، واستعاد حقه الطبيعي في إدارة أرضه ومياهه الإقليمية برؤية مستقلة أسقطت كل الرهانات الاستعمارية، ليبقى باب المندب والبحر الأحمر
11: ممرا مائيا يمنيا خالصا.
2: معادلات الردع لصنعاء واستعادة مضيق باب المندب، عنوان يختصر تحولا استراتيجيا غير مسبوق وحضورا مطلقا يربك الرياض. السعودية التي راهنت على شل اليمن وجدت نفسها اليوم أمام قوة تفرض المبادرة وتكسر المعادلات القديمة. استهداف دقيق للسفن السعودية، رسالة صريحة من صنعاء: خصمنا فقط الرياض، ومن ينخرط معها مجددا في العدوان يتحمل تبعاته.
12: ومن يحاصرنا هو السعودي، ومن يغلق موانعنا ومطاراتنا هو السعودي، ومن يجوع أطفالنا هو السعودي، ومن يرتكب المجازر بحق أطفالنا هو السعودي. ولذلك خصمنا هو العدو السعودي الذي سنواجهه حتى تحقيق النصر الكامل بإذن الله تعالى.
2: وفي العمق السعودي ضربات نوعية طالت شرايين الطاقة وأوقفت ملايين البراميل وهددت خططا واستثمارات بنيت خلال عقود.
13: لازم تعرف ان السعودية خسر مصافي النفط بتاعتها. احنا الحوثي مش هيبطلوا ضرب خزانات النفط السعودية بس غير لما تصل معهم الاتفاق. هم عاوزين اتفاق، بس خلي بالك كل ساعة بيتقدم فيها الحوثيين الاتفاق شروطه بتبقى اصعب على السعودية. فكل انا قلته لك ده كل قبل سيطرة الحوثيين النهاردة على ميناء المخ، وقبل سيطرة الحوثيين النهاردة على الجزر الاستراتيجية في البحر الاحمر اللي بتحكم من سيطرتهم على باب المندب. ما معناه ان كل الارقام اللي انا قلتها لحضرتك دي هتتضاعف خلال الفترة القادمة.
2: رهان الرياض على شراء الجيوش انهار، وتفوقها الجوي والتقني عاجز عن حسم الميدان أمام قوة وثقت بتأييد الله ونصره. وحتى واشنطن تراجعت عندما ارتفعت كلفة المواجهة وتركت الرياض تواجه ارتدادات معركتها وحدها.
14: وده اللي خلى أمريكا تاخد هذه الخطوة، هدنة مع الحوثيين أو اتفاق مع الحوثيين برعاية السلطنة بدون اتفاق مع إسرائيل، لأن حست أن أداء الحوثي بيتطور مع الوقت، وده ظهر أعتقد في المواجهات الأخيرة واللي سيطر فيها الحوثي على باب المندب ومدن وجزر على الساحل الغربي في اليمن. الأداء عسكريا رغم الحصار والحرب بيتطور مش بيقل، وده خلى ترامب يبيع ابن سلمان لحد دلوقتي رغم أن حلبه مليارات المليارات.
2: وهكذا لم يعد أمام الرياض سوى خيار واحد: الاستجابة للمطالب اليمنية المحقة والعادلة وإنهاء العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني. فذلك هو الطريق الأقل كلفة للخروج من هذه المعادلة قبل أن تتحول الخسائر إلى واقع يصعب التراجع عنه.
11: من باب المندب إلى رمال الصحراء وكل المناطق اليمنية تتهاوى مشاريع الاحتلال والعسكرة الغربية أمام انتصارات القوات المسلحة اليمنية التي أعادت صياغة معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما جعلت من الجغرافيا اليمنية رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، وبالتحرير الكامل لمدينة المخاء والمناطق الساحلية وجزر البحر الأحمر يتحقق كابوس العدو الإسرائيلي الذي أجبر الكيان الخروج عن صمته وإعلان حالة الاستنفار والقلق العميق بعد أن أصبحت معادلة الملاحة محكومة بقرار يمني مستقل أربك حسابات واشنطن وحلفائها.
6: لم يعد باب المندب خطا بعيدا في حسابات تل أبيب، بل صار كابوسا يقترب. تقدم قوات صنعاء في الساحل الغربي وسيطرتها على المخا ومواقع استراتيجية فجرا قلقا إسرائيليا غير مسبوق. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي حذرت: التقدم على الساحل يعزز هيمنة صنعاء على باب المندب ويفتح الطريق أمام خمك الملاحة نحو إيلات والسعودية.
15: حذرت إذاعة الجيش الإسرائيلي من مخاطر سيطرة القوات المسلحة اليمنية على مساحات إضافية في مناطق الساحل الغربي عند البحر الأحمر على حركة الملاحة المرتبطة بإسرائيل.
6: مسؤول إسرائيلي للقناة 12 العبرية قالها بوضوح: باب المندب قد يصبح أخطر من هرمز.
15: مسؤول إسرائيلي لقناة 12 الإسرائيلية: هذا أسوأ من هرمز، ويمكنهم إطلاق النار على السفن بصواريخ مضادة للدروع.
6: أما يديعة أحرنوت العبرية فحذرت من الوصول إلى جزيرة ميئون قلب المضيق.
15: هجوم الحوثيين الخاطف مستمر، سيطروا على جزر في البحر الأحمر، ومخاوف من أن يسيطروا على نقطة الاختناق العالمية.
6: وفي أم الرشراش بدأت إسرائيل تحاكي الأسوأ، مناورات عسكرية حاكت تسلل مئات المقاتلين بحراً وجواً وبراً والسيطرة على مواقع واحتجاز رهائن. نتنياهو يلوح بالتدخل عارضاً انضمام إسرائيل إلى تحرك إقليمي لمواجهة الحوثيين وفق صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.
15: مصدر أمريكي يقول أن نتنياهو عرض المشاركة في ضربات ضد الحوثيين ووقف تقدمهم.
6: المشهد بالنسبة لتل أبيب واضح، صنعاء أحكمت سيطرتها على الشريان البحري والخطر بات حتمياً على كيان الاحتلال، والخناق أحكم عليه جنوباً.
11: مفتاح باب المندب أصبح في يد صنعاء، وإذا أرادت الرياض والكيان الصهيوني توسيع المواجهة وكسر معادلة صنعاء بالقوة، فسيكلفها ذلك القرار ما لم تتوقعه من سمعتها ومكانتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وستكسر شوكتها بفضل من الله كما كسرت شوكة العدو الأمريكي.
16: أذهلت صنعاء العالم بصناعات عسكرية محلية كسرت التفوق التكنولوجي العسكري الغربي، صواريخ بالستية فرط صوتية وطائرات مسيرة ذكية وأنظمة دفاعية وأنظمة حرب إلكترونية وتشويش.
17: ترسانة عسكرية أتت ثمارها أولاً بالدفاع عن اليمن ووقف التصعيد العسكري والحملة الجوية الكبيرة عليه، وأنزلت العدو السعودي الأمريكي إلى طاولة المفاوضات، ثم تكللت ثمار هذه الترسانة
16: حين تعرضت غزة لعدوان إسرائيلي، فاستغلتها صنعاء لفرض حصار بحري على العدو في البحر الأحمر أدى إلى إعلان إفلاس أهم موانئه الرئيسية.
18: موقع وورد كارغو المعني بأخبار الشحن العالمي كشف أن ميناء إيلات أعلن إفلاسه بسبب انعدام النشاط التجاري نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله على سفن الاحتلال.
16: وطوال سنوات العدوان أثبتت صنعاء أنها الحاضنة لكل أبناء اليمن دون استثناء. تقود صنعاء اليمن اليوم ليستعيد مكانته التاريخية كلاعب إقليمي مؤثر لنصرة الشعوب العربية الإسلامية المستضعفة، بينما هناك من يريد أن يخضع اليمن لوحل المشروع الصهيوني الكبير.
11: تمثل الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة تحولاً استراتيجياً ينهي أوهام العدو السعودي وتحشيداته، وتكرس معادلة الحصار بالحصار خيارات اليمن واستحقاقاته في كسر الحصار وانتزاع حقوقه وإنهاء الاحتلال. وفي خضم هذا التحول الاستراتيجي والإنجاز العسكري الذي أربك كل الحسابات الإقليمية والدولية وأعاد لليمن سيادته على كامل مياه البحر الأحمر، وفي مسار التحرير الكامل للسيادة تواصل القوات المسلحة اليمنية تثبيت معادلة الحصار بالحصار بعمليات نوعية في العمق السعودي، والذي أصبحت جميع أهدافه تحت رحمة الصواريخ والمسيرات اليمنية. على وقع هذه الإنجازات النوعية ومسارها التصاعدي، وللوقوف أكثر على آخر الأحداث والتطورات الميدانية، يسرنا أن نستضيف الأستاذ أحمد داود الكاتب والباحث السياسي والناشط الإعلامي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براء يستعمر. أهلا بكم أستاذ أحمد معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
19: أهلا ومرحبا بكم.
11: حياكم الله أستاذ أحمد. بفضل الله وعونه شهدت الأيام الماضية إنجازات نوعية سطرتها القوات المسلحة اليمنية في العديد من الجبهات، كان أبرزها تحرير المخاء وباب المندب وضرب تحشيدات العدو السعودي في صحراء الجوف وضرب العمق السعودي باستهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وكذلك مصافي النفط في ينبع وجيزان. آخر ما شهده هذا الأسبوع أيضا كان إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 في أجواء محافظة مأرب. سؤالي لكم أستاذ أحمد، ما دلالة هذه الإنجازات وأثرها على مكانة السعودية واستقرارها التي ما زالت مصرة على غرورها وحماقتها؟
19: بداية التحية لكم والسادة المستمعين، وحقيقة الأمر أن التطورات التي حصلت في الساحل الغربي هي فتحت المجال أمام تحديات كبيرة وانكسارات لا يمكن إصلاحها للعدو السعودي الذي دفع بتحشيداته الكثيرة والمتنوعة من أجل احتلال هذه المناطق والتقدم صوب محافظة الحديدة، مع مسار آخر يتم من خلاله التوجه نحو محافظة مأرب ومحافظة الجوف وصولا إلى مشارف العاصمة صنعاء. هذا المخطط تم رسمه في الغرف المغلقة للمملكة العربية السعودية قبل أشهر، وتم تنفيذه خلال الأسابيع الماضية، لكن يقظت القوات المسلحة والأمن والتطور الاستخباراتي كان على في أعلى درجة من الجهوزية. كانوا يرصدون كل هذه التحركات، ولذلك كانت الضربات المفاجئة للعدو السعودي من خلال الضربات التي تم استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في الوديعة قبل انطلاق معركة الساحل الغربي، وكان هناك قتلى وجرحى وعلى رأسهم واستهداف غرف العمليات واستهداف وقتلى وجرحى من الضباط السعوديين. المعركة انطلقت بعد ذلك إلى الساحل الغربي، فكانت معركة شديدة ومعركة محتدمة، وليست كما يروج الأعداء بأنه حدثت خيانة أو حدثت من خيانة من طرف معين، وإنما كانت هناك معارك عنيفة جدا واستبسال لا نظير له من قبل القوات المسلحة اليمنية.
11: صحيح.
19: واستخدام أسلحة نوعية وصولا إلى تحرير هذه المناطق وإلى باب المندب المضيق الاستراتيجي، ثالث أهم مضيق في العالم.
11: نعم أستاذ أحمد، وماذا بالنسبة للمرتزقة وسرديتهم التي كانوا يتحدثون عنها؟ يعني أين ذهبت سرديات قادمنا يا صنعاء عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية وفي وقت قصير؟ يعني هذا يعتبر إنجاز كبير جدا، يعني هذه العملية التي تمت تعتبر بسرعة خاطفة وقد أذهلت الجميع.
19: نعم، أولا عندما نتحدث عن السرديات فإنه كما اعتدنا من أدوات العدوان السعودي أو المرتزقة أو الخونة بشكل عام، فإنهم يعملون بالترويج الإعلامي والتضليل والحرب النفسية بدءا من انطلاق هذه المعارك. ولذلك قبل أن تبدأ معركة الساحل الغربي كانوا يتحدثون بأنهم وصلوا إلى الوازعية، بأنهم وصلوا إلى حيث وإلى مناطق متقدمة في محافظة الحديدة، وأنهم استطاعوا تحرير محافظة الجوف كما يدعون، وأنهم يتقدمون بسرعة هائلة وصولا إلى صنعاء. هذه هي تأتي في إطار الحرب النفسية ومحاولة استمالة المخدوعين أو ضعاف النفوس الذين لا يعرفون شيئا عن هذه المعارك. لكن الحرب النفسية صنعاء هي استطاعت أن تدير المعارك من اتجاهاتها المتباعدة، وهي استطاعت أن تواجه الحرب النفسية بصمت مطبق من قبل الإعلاميين ومن قبل وسائل الإعلام حتى انكشفت الحقيقة وانقشع غبار المعركة. فكان كل كلام هؤلاء المرتزقة في وسائل الإعلام هو كذب وخداع وتضليل للرأي العام. وانعكست هذه السردية على المرتزقة أنفسهم، حتى رأينا الآن وسمعنا وشاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تتحدث عن أن البعض يقول رجاء وأسألكم بالله ألا تتحدثوا عن مسألة قادمون يا صنعاء، لأنكم لم تنقلوا لنا الحقيقة ولم توضحوا للناس ما الذي يجري بالضبط في الساحل الغربي. لذلك هؤلاء هم هزموا في المعركة، وهزموا أخلاقيا، وهزموا إعلاميا، وهزموا في الحرب النفسية. والانتصار الذي حدث في الساحل الغربي هو انتصار عظيم له مكاسب كبيرة جدا على كافة المستويات، وهو يؤسس لمرحلة مقبلة عنوانها الكبير تثبيت السيادة لليمن ودحر الغزاة والمرتزقة بشكل كبير من مناطقنا.
11: نعم هذا صحيح. أستاذ أحمد، أسقطت ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 كل مشاريع التقسيم والاحتلال والهيمنة، وكان من أهم أهدافها التخلص من التدخلات الخارجية وأيضا إنهاء الوصاية. وبما أننا نعيش أجواء الذكرى 12 والتي كان من ثمارها تحرير المخاء وباب المندب من الاحتلال السعودي والذي أنهى كل المشاريع الأمريكية والصهيونية، هذا الإنجاز النوعي مثل تغييرا سياسيا أرعب قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها الكيان الصهيوني، مما اضطر ابن سلمان إلى اللجوء إلى الكيان لمساعدته في حماية أطماعه ومخططاته التآمرية في البحر الأحمر. هل سيراهن العدو السعودي على الكيان الصهيوني ويدفعه في حرب جديدة ومباشرة مع صنعاء لاستعادة السيطرة على باب المندب وفك الحصار عن السعودية.
19: يعني في حقيقة الأمر العدو السعودي هو في موقف محرج للغاية عندما يستعين بالكيان الصهيوني، وعندما تصبح المسألة رسمية بشكل عام أمام الناس بأن هناك تعاون كبير ما بين الكيان الصهيوني والعدو السعودي في الحرب ضد اليمن، سيكون هذا الموضوع محرج جدا للمملكة العربية السعودية. لكن نحن نتوقع، وهذا هو الوارد، أن هناك تعاون في الخفاء وليس بشكل علني. هذا التعاون الخفاء هو موجود من عام 2015، وهو تعاون موجود ما بين السعودية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبريطانيا وفرنسا وحتى الاتحاد الأوروبي وخلفهم تركيا وغيرها.
11: نعم.
19: كما هو معروف أن السعودية هي تنضم إلى محور الاستكبار العالمي ضد المحور الإيراني ومحور المقاومة، وهذا المحور هو ينفذ كل الأجندة التي تتحرك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم الكيان الصهيوني. لذلك نشاهد ونرى المواقف السعودية دائما تتماهى مع المواقف الأمريكية في كل المواجهات وفي كل المعارك. هناك موقف موحد بين السعودية والولايات المتحدة فيما يتعلق باحتلال أفغانستان، احتلال العراق، فيما يتعلق بالحرب أو بالعدوان الصهيوني على حزب الله، على المقاومة الإسلامية في لبنان. التماهي السعودي مع العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة، وكذلك في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك نحن نؤكد ونؤمن أن هناك تعاون سعودي صهيوني في العدوان على بلادنا، وباعتبار أنهم يتحركون وفق رؤية واحدة ومخطط واحد. لكن أن يتم الإعلان رسميا فهذا هو يسبب إحراج كبير للمملكة العربية السعودية، وهي تحاول أن تتحاشى هذا الشيء.
11: نعم، هذا يعني على ما يبدو لنا، ولكن هناك يعني أخبار مؤخرا تتحدث بأن الكيان الصهيوني سيدخل مع السعودية لأنه يريد استعادة السيطرة على باب المندب، هذا الممر الملاحي الذي يشكل بالنسبة للعدو السعودي أو الكيان الصهيوني يشكل له الأهمية الكبيرة بالنسبة للسيطرة على البحر الأحمر. ونحن نعرف بأن هناك أيضا حصار مفروض على العدو الصهيوني من خلال فرض معادلة الحصار بالحصار دعما وإسنادا لغزة في معركة الفتح الموعود والجهد المقدس. نحن نعرف بأن ميناء أم الرشراش حتى الآن يعني الميناء مشلول تماما من الحركة نتيجة للحصار الذي فرضته قواتنا المسلحة. هنا أستاذ أحمد، يعني اليمن رغم محاولة السعودية تدويل أو أن تجعل من سيطرة القوات المسلحة اليمنية على باب المندب وعلى ميناء المخا بأنه مشكلة بالنسبة للعالم، وحاولت يعني أن تلصق بأننا يعني سوف نمنع الملاحة في باب المندب، إلا أن هناك رسائل طمأنة بعثت بها القوات المسلحة كذلك من خلال أستاذ محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم الوفد المفاوض اليمني، تحدث بأن الممر الملاحي آمن تماما أمام الجميع ما عدا السفن السعودية. هذه الرسائل التي تطمئن العالم من قبل اليمن، كيف قرأها أو كيف يقرأها الآخرون، خصوصا أنه حتى الآن لم تحدث أي مشكلة وكل شيء يسير بشكل سلس ويسير؟
19: نعم، هو في حقيقة الأمر أن العالم هو يتابع التطورات باهتمام وعناية كبيرة جدا. هو لا يتابع حاكمة الخونة والبقية من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الحرب النفسية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هناك دراسات وأبحاث ورصد دقيق للمجريات الأحداث والمعركة في اليمن. الدول هي تدرك جيدا أن الوضع اليوم في 2026 يختلف عن الوضع في 2015 عندما وصلت طلائع ثورة 21 سبتمبر إلى باب المندب في عام 2015. تحرك العالم وتم تشكيل تحالف ما يسمى بعاصفة الحزب، ثم تم تغيير اسمه إلى إعادة الأمل، واستمر العدوان على اليمن إلى يومنا هذا لمدة أكثر من 11 عاما. الآن المعطيات تغيرت والواقع تغير جدا، العالم كله ينظر إلى القوات المسلحة اليمنية أنها في تطور وفي تقدم ونوعي ومختلف عما شهدته الأيام الماضية والسنوات الماضية.
20: نعم.
19: لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي جربت القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وفشلت، وحاملات الطائرات التي كانت تتباهى بها وتتقدم بها في البحار تعرضت للتنكيل وإلى الضرب وإلى الهروب من ضربات القوات المسلحة اليمنية. بريطانيا أيضا واجهت صعوبة كبيرة جدا، الاحتلال الإسرائيلي واجه مصاعب كبيرة في البحر الأحمر، وكما ذكرتم أن ميناء أم الرشراش الذي يدعى إيلات تعرض للإفلاس وإلى الخسارة الكبيرة. لذلك العالم عندما تابع مجريات الأحداث في طوفان الأقصى هو الآن يدرك أن أي محاولة أو أي مغامرة في مضيق باب المندب هي ستنعكس سلبا على اقتصاد أي دولة تشارك في هذا العدوان على اليمن، لأن اليمن الآن هو سيد البحر الأحمر، اليمن الآن هو المتحكم بمضيق باب المندب، اليمن الآن يمتلك قدرات صاروخية نوعية لا مثيل لها في المنطقة، ولذلك فأي تحرك هو سيتم استهدافه، وسيتم استهداف أي تجارة لأي دولة تحاول أن تشارك في عدوان مقبل على اليمن. لذلك الآن نحن يعني نرى أن تركيا وباكستان التي وقعت اتفاقية معاهدة مع العدو السعودي سميت باتفاقية مكة تتردد وتخشى أن تشارك في العدوان على اليمن، لأنها إذا شاركت في هذا العدوان ستعرض سفنها التجارية للخطر وستعطي اليمن مبرر لاستهداف هذه السفن. خلاصة الأمر حركة الملاحة البحرية في باب المندب هي آمنة ومطمئنة وتمشي بكل سلاسة، واليمن هو أبعث رسائل متعددة إلى هذه الدول وطمأن الجميع، والكل يعرف أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة، ولكن إذا ما حدثت مغامرة أو حاولت السعودية إشعال المنطقة فإنها ستعرض المصالح إلى الخطر.
20: نعم، هذا فعلا يعني هذه رسالة واضحة، وكانت قواتنا المسلحة واضحة في هذا الموضوع بشكل كبير جدا. أستاذ أحمد، إسقاط الطائرة الحربية السعودية F-15 في مأرب مثل ضربة قوية لسلاح الجو السعودي، وإسقاط أسطورة المقاتلات الأمريكية التي لا يقدر أحد على إسقاطها، كما أثبتت تطور منظومة الدفاعات الجوية اليمنية، وبهذا الإنجاز تدخل اليمن مرحلة جديدة تشكل تحديا استثنائيا وتهديدا حقيقيا للطائرات القتالية حديثة التطور. كيف يمكن قراءة هذا الإنجاز الذي لم يسقط طائرة حربية سعودية بل أسقط سمعة الصناعات الأمريكية وسلاح الجو الحربي، ووضع السعودية أمام مأزق استراتيجي وعسكري لا يمكن الخروج منه؟
19: أولا هنا أنا لست خبيرا عسكريا حتى أتحدث عن هذه،
20: يعني من خلال ردود الفعل أستاذ أحمد،
19: أتحدث من خلال متابعتي للأحداث. إسقاط طائرة F-15 أولا اليمن هي امتلكت قدرات نوعية عسكرية فيما يتعلق بالدفاع الجوي خلال معركة طوفان الأقصى، وكان هناك محاولة لاختراق الأجواء اليمنية من قبل العدو البريطاني والعدو الأمريكي، وحدث هناك أنه تم إسقاط طائرة F-18 طائرتين من نوع F-18 وهي أكثر تطورا من طائرات F-15. والولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها الأخير على اليمن هي كانت تقرأ الوضع جيدا أكثر من المملكة العربية السعودية، ولذلك عندما كان العدوان على اليمن لا يتم عن طريق طائرات F-15 أو F-16 وإنما يتم بطائرات متطورة من نوع F-35 وطائرات شبحية، لأنها يعني تدرك أن اليمن أصبح يمتلك قدرات نوعية في الدفاع الجوي، وحتى استخدامها للطائرات F-35 كادت أن تسقط إحدى هذه الطائرات، وهذا باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وإعلامها. الآن هي مغامرة كبيرة، السعودية عندما أتت في عدوانها الأخير هي تدرك أن اليمن امتلك قدرات دفاعية متطورة، اليمن تمكن من إسقاط طائرات MQ-9 وهذه الطائرات إذا من تمكن من إسقاطها قادر على إسقاط طائرات الحربية، ولكنها نتيجة العمى والاستكبار ونتيجة الغرور دفعتها للاستمرار في هذا النوع من الطيران. لذلك الآن عندما سقطنا الطائرة F-15 سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية وليس السعودية، لأن هذه هي سمعة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من المملكة العربية السعودية، سيدفعها أو سيحذر المملكة العربية من المغامرة في العدوان على اليمن أو اختراق الأجواء اليمنية. وإذا ما تكرر وتم إسقاط طائرة أو ثنتين أو طائرتين من هذا النوع فإنه سيشكل صفعة كبيرة للعدو السعودي، لأن نقطة التفوق الوحيدة فيما يتعلق بحربه على اليمن هي تتمثل في الطيران الجوي. فإذا ما فقد هذه الميزة فإنه سيكون خاسرا بكل ما تعني الكلمة في هذه المعركة، وسيضطر إلى إيقاف عدوانه والبحث عن الحلول الدبلوماسية والسياسية.
20: نعم هذا صحيح. رغم الانتكاسات والهزائم التي تتعرض لها السعودية إلا أنها ما زالت في الداخل اليمني تعمل على جمع وتحشيد المرتزقة من كل الجنسيات، كما تعمل في الخارج على جمع التحالفات والبحث عن من يعينها ويقاتل بدلا عنها. ومع فشل كل التحالفات وعزف أمريكا من عن الوقوف معها، خرجت السعودية بأكاذيب وسرديات أن صنعاء تستهدف مكة والمدينة والمقدسات في محاولة لاستعطاء

0: تنتسب الراقصات والعاهرات إلى الرياض وإلى جدة، وأن تبني المراقص بالقرب من مكة المكرمة، وأن تستهدف المكة المكرمة برقصات وعبارات دينية خادشة للحياة وخادشة للدين الإسلامي. لذلك عندما تدعي المملكة العربية السعودية بأن اليمن يستهدف مكة فهي اسطوانة مشروخة ودعاية كاذبة لا تنطلع على أي أحد، لأن الشعب اليمني معروف بهوية الإيمانية، معروف بعقيدته السليمة، ومعروف بدفاعه عن قضايا الأمة وعن مقدساتها. الشعب اليمني هو الشعب الوحيد الذي خرج في مظاهرات ومسيرات كبيرة جدا عندما يتعلق الأمر بتمزيق المصحف الشريف، وهو الذي يخرج بمسيرات عارمة في ميدان 70 عندما يتعلق الأمر بإهانة المقدسات الإسلامية سواء في المسجد الأقصى أو في مكة المكرمة، وهو الذي ينتصر لقضايا الأمة والمستضعفين. ولذلك عندما يتم الحديث عن استهداف مكة هذا هي تأتي من باب محاولة استعطاف الرأي العام الإسلامي ومحاولة تشويه أنصار الله ومحاولة تشويه اليمن، لكن له دلالة أخرى تدل على أن المملكة العربية السعودية في ورطة وفي مأزق كبير جدا نتيجة الضربات اليمنية الموجعة التي تستهدف أراضي العدو السعودي، ونتيجة الانتصار الكبير للقوات المسلحة اليمنية في الجبهات في الساحل الغربي وفي مأرب وفي الجوف، ونتيجة للضربات الموجعة التي استهدفت المنشآت النفطية وآخرها خط شرق غرب المملكة العربية السعودية والذي أدى إلى توقف هذه الصادرات. لذلك مهما حاولت المملكة العربية السعودية أن تستخدم هذه السرديات ستفشل، لأنها لم تعد ذا قيمة ولم يعد العالم يصدق المملكة العربية السعودية. والحمد لله هناك وعي كبير، ونلاحظ هذا الوعي من خلال التضامن الكبير من قبل أحرار العالم مع اليمن ومع مظلومية اليمن، وهم يقفون إلى جانب الشعب اليمني الذي تعرض للعدوان وحصار سعودي غاشم لمدة 12 عاما. ولذلك لا مجال ولا خيار للمملكة العربية السعودية إلا بتلبية كافة الشروط اليمنية برفع الحصار وإنهاء الاحتلال والخروج من بلادنا. وكل هذه الدعايات والترديات يجب أن تتوقف، ويجب أن ينتصر الشعب اليمني في معركته المقدسة التي يخوضها مع العدو السعودي.
1: نعم، يعني حتى هذه الورقة حاولت استخدام ورقة دينية ولكنها فشلت فيها فشلا ذريعا، لأن ردود الفعل كانت واضحة جدا بأن اليمن لا يمكن أبدا أن تستهدف مكة والمدينة، وأن اليمن فعلا هي الشعب الوحيد كما قلتم أستاذ أحمد، هي من خرجت تدافع عن مكة والمدينة عندما تم استخدام تلك الأماكن المقدسة للترفيه، وهي أيضا من تخرج نصرة للمصحف الشريف منهاج حياتنا كمسلمين. أستاذ أحمد، سؤالي الأخير لكم، الوضع في محافظتنا الجنوبية الشرقية المحتلة صعب ومأساوي وقاتم للأسف الشديد بسبب سياسة الاحتلال السعودي وأدواته هناك، والأكثر سوءا من ذلك والزج بأبناء تلك المحافظات في محارق الموت لحرب صنعاء بدلا عن السعودية، وما تمارسه السعودية من سياسة الإفقار والتجويع ونشر الفوضى والإرهاب فاقم من حالة الاحتقان الشعبي هناك، وأصبح شعار إرحال يا سعودي هو الخيار الذي سينهي كل تلك المعاناة وسيوحد كل التوجهات بين صنعاء وعدن لإنهاء الاحتلال وطرد المستعمر السعودي. برأيكم أستاذ أحمد، هل حان الوقت لترجمة ذلك الغضب وتلك التوجهات إلى ثورة تنهي وجود الاحتلال على الأرض واستعادة السيادة الكاملة، خاصة وأن الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت وتحرير المخاء أقرب صورة لذلك؟
0: هو العدو السعودي هو بات يؤمن جيدا بأنه يعيش اللحظات الأخيرة فيما يتعلق باحتلاله لليمن والسيطرة على اليمن. الزمن الهيمنة هو الاستكبار على اليمن قد ولى الوعي كبير جدا ويتنامى من يوم إلى آخر، وخاصة في المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية المحتلة اللي وقعت على سيطرة الاحتلال السعودي. الناس باتوا على يقين جدا بأن العدو السعودي ولا يهدف إلا لتمزيق اليمن وتفتيت اليمن ونهب والسيطرة على ثروات اليمن. ولذلك عندما يتحرك هذا العدو السعودي فإنه لا يهدف إلا لتحقيق هذه المخططات التي يسعى إلى تنفيذها. لم يعد أحد يهتم

0: بهذه التحركات السعودية. والآن المملكة العربية السعودية كما أسلفت هي ترمي بكل أوراقها الأخيرة المحترقة، تدفع بأبناء المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية وبكل شذاذ الآفاق الذين يتم استقطابهم ودفع الريالات السعودية لهم من أجل تحقيق اختراق هنا أو هنا، وخاصة الآن ما يتم من محاولة اختراق في جبهة الجوف ومارب. ولكن كل هذه المحاولات هي ستبوء بالفشل، لأن القيادة الثورية والسياسية والعسكرية على درجة عالية بتحركات العدو، وهناك رصد دقيق استخباراتي لكل هذه التحركات، ويتم استهداف التحشيدات وأماكن تجمعها وأماكن وغرف العمليات يعني بسرعة فائقة وبدون انتظار. ولذلك نحن نراهن بأنهم سيفشلون وبأنهم لن يحققوا أي شيء، ونحن نؤمن أيضا بأن فجر الحرية سيشرق من جديد في ربوع اليمن، وأن المحتل السعودي إلى زوال. وكما خرجت بريطانيا ذليلة منكسرة من جنوب اليمن، ستخرج المملكة العربية السعودية خائبة وخاسرة، لأنها محتلة ولأنها هي تسعى بنفس ما كان يعمل له كافة المحتلين.
1: نعم، واليمن هي مقبرة الغزاة، كل من يحاول أن يغزو اليمن أو أن يحتلها أو أن يعبد أهلها فلن يلقى إلا نفس المصير، سيدفن تحت الثرى اليمني الذي لا يقبل فوقه دنس محتل ولا يقبل فوقه إلا الأبناء الطاهرين فقط. لا أحد سينقذ السعودية من اليمن إلا باستكمال اتفاقها مع صنعاء والالتزام بخارطة السلام دون شروط، وإلا فاليمن ماض في تأديب السعودية وانتزاع حقوقه، وقواتنا المسلحة مستمرة في عملياتها حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار. في الختام أشكركم كثيرا أستاذ أحمد داود الكاتب والباحث السياسي والنشط الإعلامي على مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم، في أمان. من عطاء الرجال وتضحيات الشهداء ولد 21 من سبتمبر بمجده العظيم.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: سيادة اليمن وحريته واستقلاله هي خيار كل اليمنيين الأحرار، وحربنا مع السعودية ليست حرب حدود بل حرب وجود. إما أن نكون على أرضنا أعزاء أو نموت عليها بكرامة، وسيرحل الاحتلال صاغرا دليلا.
5: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريال، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا، ارحل يا سعود، ارحل يا إماراتي، ارحل يا بريطاني، ارحلوا أنتم كلكم محتلون، في أي محافظة، في أي منشأة، في أي قاعدة، في أي جزيرة.
6: وارحل وراك بعد ما تبرد ورا عين تقر، وارحلوا من قبل يغضب جيشنا والجا ورحل بناموسك أحسن من تولي الدبر ورحل بدل ما ترحل بالعصا الهندوة ورحل والأوطان بات تنمو بات تزدهر ورحل والأحداث بات تجري بكل اتزان ورحل والأوضاع بات تهدى وبات تستقر ارحل يحل السلام ارحل يعم الأمان ارحل بسرعة بسرعة قبل ما تنتظر ارحل وجلدك سلم ارحل وخبرك مصان ارحل وبان استرك لن تتبات تستتر من قبل ما نجبرك ترحل وتصدر بيان ارحل ومشكور لا توسر ولا تنقدر قد البداري انت بغر والمقابر ملان هذا ولنتام شعب الزر وإحنا نزر يبقى تحدي 8 سنين فوق الثمان راهن راهن وكر بعنف وإحنا نكر بعنف وما كسبنا أو كسبت الرهان قتال لا جيش يتموضع ولا ينتشر منا طحروس طح نعمة طعان الطعان لا حد يسلم لنا نفسه ولا حد يفر ولا يرسل الوسيط ولا يقدم ضمان ونشوف من ينهدم ونشوف من ينتصر ميدان إما يعز المرء ولا يهان يا منتصر يعرفها العالم إنه عسر أو منهزم يعترف للعالم إنه جبان على جميع الدول في المنطقة تعتبر صنعاء هي الشرعية والشعب والبرلمان كلمة وذي معجبة هذا الخبر ينتحر ولا يطاول براسه والله المستعان لا بد من نصر طال الوقت ولا قصر يا شعبنا في الجنوب استل آن الأوان ركز على الوضع شكل الوضع ما يستعر ود العصابات تزجك في الهب والدخان ما بايعز عدن ما بايعز عدن من حالها المنحسر دي جرعوها في 90 كاس الهوان حثالها وغاد نهابة قدر في قدر سرق طرق كل أبوهم ما عليهم ركان باعوا بحار اليمن وحقولها والجزر وسافروا أنقرة والقاهرة وانديان وإحنا ثبتنا بعون القادر المقتدر سبحان ذي لا خذل يخذل ولا عان عان والحمد لله ركبنا التحالف متر وتم بين اليمن والنصر عقد القران يا شعبنا ادخل التاريخ حر بن حر واخرج عدوك من التاريخ صاغر مهان واخرج عدوك من التاريخ صاغر مهان
1: أمام عظمة الله وقوة وبأس الشعب اليمني وصموده انهارت أسطورة العدوان وأوهامه وأكاذيبه وأصبحت دول العدوان بين خيارين إما خيار السلام والتسليم الكامل بحقوق الشعب اليمني واستقلاله وسيادته أو الخيار العسكري والذي ستترجمه القوات المسلحة بمفاجآت لا يتوقعها العدو السعودي والإماراتي ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني وفاتورة الحرب هذه المرة ستكون عليهم غالية وغالية جدا أما طريق الحرية والاستقلال فلن يتراجع عنه الشعب اليمني مهما كانت التضحيات والنتائج حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن
7: مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا
8: وسيبقى نبض قلبي يا منيا لن ترى الدنيا على أرضي وصيا
2: وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار
9: برع يا استعمار برع من أرض الأحرار
2: برع يا استعمار
9: برع ولا الليل يكويك التيار
10: برع
2: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري الإخراج إبراهيم عباس الحميضة

0: العاشرة مساءً، نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزاً لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن من أبشع بهتان العدو السعودي وأفظع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على الشعب اليمني وقواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة. واعتبر افتراء العدو السعودي على اليمن باستهداف مكة المكرمة كذبة كبرى وقبيحة وكذلك شنيعة للغاية وبهتانا عظيما مكشوفا. وقال يكرر العدو السعودي هذا الافتراء بهدف أن تلقي بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلفظوا منه ويتلقوا أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها. وكما في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج لدى أي عاقل في العالم الإسلامي. ولفت إلى أن من يدير عمليات العدو السعودي هم خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون والدور الأجنبي واضح. ولم يكف العدو السعودي الدور الأجنبي في العدوان على بلدنا، بل يريد أن يدخل في حرب مباشرة على المستويين الدولي والإقليمي. ودعا قائد الثورة أبناء شعبنا اليمني إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة بالعاصمة صنعاء والمحافظة دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة. استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال وتضرر منازلهم بقصف العدو السعودي وأدواته لمناطق في محافظة تعز. وأكد مصدر محلي استشهاد 3 أطفال وإصابة عدد من المواطنين في قصف لمرتزقة العدو السعودي استهدف قرية الطريرة بمديرية الوازعية. وأشار إلى أن طيران العدو السعودي استهدف برج الاتصالات في منطقة الراهدة بمديرية خديجة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين أحدهم امرأة مسنة، وتضرر منازل المواطنين في هذه المنطقة. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مدينة بيت لحم وبلدة الدوحة، فيما اقتحم أيضا مستوطنون محيط حديقة رام الله شمال المدينة في استمرار لتحركات واعتداءات في الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في مناطق باب الزقاق والدوار الروسي وشارع القدس الخليل. وأضافت أن قوات العدو اقتحمت بلدة الدوحة وتمركزت في وسطها. واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات ومناطق في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن العدو وصل تفجيراته وغاراته على بلدة المنصوري، فيما شعر سكان القرى المجاورة بارتجاج وارتجاعات لأرضية غير مسبوقة. وفي بلدة يحمر الشقيق نفذ الطيران الحربي الصهيوني تفجيرا كبيرا، فيما شن غارة بصاروخين استهدفت بلدة المنصوري عقبتها غارة ثانية على البلدة. ختاما، أكد المستشار السياسي الإيراني لقائد الثورة الإسلامي محمد باقر أن القوات الإيرانية لن تفتح مضيق هرمز حتى الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو من السلطة، معتبرا ذلك المرحلة الأولى من انتقام الشعب الإيراني. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
4: سمعنا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي ستكون حلقتنا من الساحل الغربي. نصر وفتح مبين من هذا الساحل، الساحل الغربي، على امتداد 5800 كيلو تم تحريرها من مرتزقة العدوان السعودي والإماراتي. تجولنا في العديد من الشوارع في مدينة المنخة وباب المندب وقرب رأس العرب، طبعا من آخر نقطة تماس بين الجيش وأيضا مرتزقة العدوان. زرنا الخوخة، زرنا أيضا حيس، تجولنا فيها المواطنين، انطباعاتهم كبيرة، تم تحريرهم من مرتزقة العدوان السعودية الإماراتي. الأمن والاستقرار مستتب، المواطنين يعيشون حياتهم الطبيعية في هذه المدن التي تم تحريرها من مرتزقة العدوان السعودي والإماراتي. طبعا لا يطول عليكم، سنبدأ أولا بالعديد من اللقاءات مع الجيش من باب المندب وآخر نقطة تماس في رأس العارة. سامعين الكرام، نرحب بكم من السويدة باب المندب، ونحن في آخر نقطة تماس، بعدها هي منطقة العارة، صح؟
5: العارة.
4: العارة. طبعا معنا العديد من المجاهدين في هذه النقطة وهي آخر نقطة. اسمك أخي؟
5: فيصل معتصرع.
4: احنا الآن في أي منطقة؟
5: في السويدة.
4: السويدة. هذه منطقة بنتك؟
5: هذه باب المندب.
4: باب المندب.
5: باب المندب.
4: كيف المعنويات كبيرة؟
5: المعنويات عالية، اللهم له الحمد، ربي يعني الذي أنعم علينا بهذه النعمة الجزيلة بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: طيب، رسالتك للمجاهدين والشعب اليمني؟
5: رسالتي للمجاهدين أقول لهم إن لم يثبتوا يعني إن شاء الله بإذن الله أنه ينصرهم وأيدهم ويلتجوا إلى الله الأكثر، والتسبيح والاستغفار، يعني أن يلتجوا إلى الله أكثر فيمكنهم أكثر من الله سبحانه وتعالى.
4: المنطقة الآن آمنة حوالي.
5: المنطقة هذه الآن آمنة، ومن علم عن هنا رأس
4: العارة.
5: العارة عدو. هنا الآن يعني آمنة، كل شيء آمن بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: شكرا جزيلا. أيضا معنا الأخ المجاهد، اسمك؟
6: أبو حرب المنصوب.
4: أبو حرب المنصوب. إحنا الآن في أي منطقة؟
6: في منطقة ذباب.
4: ذباب.
6: أيوة.
4: بعدها قدوا تماس مع العدو.
6: بعدها تماس مع العدو رأس العارة، يعني يعتبر ما وراء البحر العربي، يعني حول البحر العربي الآن، يعني نهاية البحر الأحمر وهنا
4: نهاية البحر الأحمر.
6: أيوة.
4: كيف المنطقة الآن بدأت آمنة؟ هو
6: آمنة، والمجاهدين بيرتبوا ويطبعوا الوضع يعني على أرقام السواب، أمن المواطنين وحركة السير لا تغيرت كما ترى أنت يعني في المناطق كم قد مشيت.
4: هذه الجبال اللي أمامنا هذه كلها مأمنة؟
6: هذه مأمنة بفضل الله بالمجاهدين، رجال الله منتشرين في كل قاع وفي كل جبل وفي كل سهل.
4: لمن تهدي هذه الانتصارات الكبيرة؟
6: هذه يا سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أولا، وثانيا لشعبنا اليمني الذي عانى واضطهاد كبير جدا، ولهذا دخلنا الميدان ونحن نحمل هم هذا الشعب. يعني عندما نرى شعبنا اليمني محاصر برا وجوا وبحرا، ما موقفنا أن نبذل كل ما بوسعنا، يشهد الله أن نحن دخلنا في شعاب يعني من الزرب والشوك، ودخلنا فيها ما أقول لك بكل ما تعنيها الكلمة، إن كنا تدخل بين الزرب وتصير تطلع الجبل لقتحم العدو ويرجع لنا الزرب منزل، جلسنا ليلتين وإحنا نمشي رجلها وإيش الموضوع، ما جينا انتصارت هكذا بالسهالة. جيت بعد دعس الدعس راجل ما رأينا، إيش أقول لك، لكن
4: الحمد لله ربي لك الحمد. الآن
6: وفقنا الله بنصر، يعني لا من كان يتوقعه، احنا اقتحمنا على عده مواقع ولكن ربي مكننا بالكل. الوال عدو نهار وكذلك قوه العدو هي قوه هشه معاهم الهنجمه والكذب والتحريف والزيف.
4: شاهدنا المدرعات في الطريق والدبابات كلها مدمره في الطرقات، كانوا يفتحوا الباب وهربوا يلا راحوا.
6: اكيد هذا يدلك على ذلهم على رعبهم. صحيح. يعني ذل ذل ورعب. وقتلاهم لو قدمت قدام يومين او ثلاث ايام بل ان قد الصليب الاحمر رفعهم ولا القتلى تراهم بالعشرات، يعني القتلى في كل الارتا في كل المواقع على الشوارع والطرقات
4: الى جهنم.
6: الى جهنم وبئس المصير، ملعون مرتزق مع نفسه بالريال السعودي دنس.
4: شكرا جزيلا لك اخي. ننتقل الى الاخ المجاهد.
7: اهلا وسهلا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله الطيب الطاهرين. الان احنا في منطقه بشير ناصر احمد ناصر الصبا وصبر علي محافظه دمار. الان احنا في منطقه راس العاره فاصل ما بين ذباب ولحج. ايوه الان احنا في منطقه السويداء وهذا البحر يعني امامنا وهذا المدرعات حقهم يعني فلتهم وشردوا. الان احنا جاهد الانتصارات بفضل الله ونهديها الى الشعب اليمني والى سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي. وانا اقول له يا سيدي امر بنا البحار لا اخذناهم، ونقول اعداء الله خسأتم وستلقونا من الماء تكرهون.
4: طيب كم المسافه الان للعاره؟
7: المسافه قريبه يعني ما يطلع ولا كيلو ولا نصف يعني كيلو او 2 كيلو كذا، لان العدو هنيك واحنا هنيك مثل والعدو المنهار منهار جدا وقتلهم على الشعاب والرمال وعلى السواحل كم يا قتله بالمئات القتلى. ونحن منتصرين بفضل الله.
4: واليوم إذاعة صنعاء معكم إذاعة الجمهورية اليمنية أتينا وقطعنا المسافات لكي ننقل أصوات المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله وفي سبيل هذا الوطن لتحرير باب المندب وتحرير أيضا المناطق المسيطرة كلها لفكر حصول على الشعب اليمني.
7: أكيد أحياكم الله ونحيي إذاعة صنعاء بمن الصمود يعني على هذا المبادرة معنا وعلى دخولها مع المجاهدين. والآن الأمور تحت الوضع مسيطر الوضع تماما، والرعية يعني والمواطنين يعني ابتهاج كبير لنا لما دخل المنطقة ذي حقهم لأنهم كانوا عايشين في ذل في تحت الاحتلال تحت الاضطهاد.
4: كان أعتقد ما حد يدخل باب المندب هذا،
7: ما أحد كان يدخله ولا أحد كان يدخل. الناس بيدخلوا مواطنين وبيدخلوا ناس من جميع المحافظات اللي عندنا لهنية من جميع فئات المحافظة.
4: طيب رسالتك للشعب اليمني؟
7: رسالتي للشعب اليمني نقول هذه انتصارات يعني بفضل الله ثم بفضل الشعب ثم بفضل سيدي عبد الله بدر الحوثي، ونقول احنا ثابتون في الميادين ونخذ ومستعد لاي معركه قادمه.
4: الان المعركه القادمه اسمها
7: باب راس العاره.
4: ايوه المعركه القادمه
7: المعركه
4: هي قد اخر
7: معركه المرتزقه في راس العاره وكذاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
8: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر لاسلام.
4: بتتابع إذاعة صنعاء؟
6: من أكبر زباينة من زمان. أول حاجة أسلم عليك بسام العميسي وعلى طاقم كل المذيعين داخل إذاعة صنعاء وكل المذيعين الذين متابعين للمسيرة بشكل عام. سلام الله عليك.
4: صنعاء من تسمع البرامج؟
6: يا أخي بتسمع عبد الله الحيفي. هذا عندي واصل أسمعه بسند الكميم. أولا يعني أقول لهم إن أنا هم زملاء هم في الإذاعة وأنا داخل المسلس. بحال العلم اني ما قدرت حتى اوصل لهم ولا يوم من حياتي.
4: اليوم وصلت
6: هي بس كان بدي اراهم يعني شكلين.
4: اذا من تبع عنهم
6: يلا اسلم عليهم امانه واحملك. اسلم على سيدي سند وسيدي عبد الله الحيفي كل ما اخوكم المجاهد ابو حرب المنصوب وزملائه من جبهه تعز من ذباب من امام راس العاره من امام طارق الزمزميه. كسرنا قرنا يا عبد الله الحيفي
4: وترك الزمزميه وهرب.
6: ايوه كسرنا الزمزميه يا عبد الله الحيفي حق طارق الملعون كسرنا ابوه دعسناه.
4: سلامي يوصل للجميع. سلامي لكم أيها المجاهدون الذي بذلتم أرواحكم ودماءكم من أجل هذا الوطن من أجل فك الحصار. كنا في أشد الحصار يعني تبقى القليل إن شاء الله وأفتك الحصار على الموانع على المطارات. والآن القوات المسلحة تضرب العمق السعودي ضرب مبرع يعني لم يرهم أبدا هذا الضرب.
6: وإذا لم يكتفي العدو السعودي الأرعن بإذن الله تعالى ما وقع للساحل الغربي ما وقع المكة والمدينة والحجاز. والله إننا لا ندخل ندع عسبتهم كالكلاب لأنهم ملاعين ما عندهم رجلة ما فيهم رجلة ما بيقاتلوا بيهربوا. كنا نلحقهم من رتب لارتب ويفروا مثل الحريم. اشهد الله تعالى ما بيقروا إنه كانوا بعض المجاهدين بيقولوا ترجلوا عليكم لعنة الله وقفوا قاتلونا لأنه تختزي عندما تلاحق لك عجوز من رتب لارتب من رتب لارتب.
4: أيضا رسالتك القيادة الثورية والقيادة السياسية أصدرت عفو عام من وزارة الداخلية وزارة الدفاع للمرتزقة لمن يسلمون أنفسهم. رسالتك لهم
6: يا أخي يا سيدي عبد الملك حكيم والقيادة حقنا حكيمة ونحن نؤمن ونسلم بما يقوله ونحن بعدهم يعني لا نعترض بما يفعلون.
9: وعلى الباقيين يسلموا انفسهم، لان قد شافوا كيف طارق هرب وجماعته هربوا كلهم وفلتوهم، يعني فلتوهم يعني كالكلاب، يعني ليس لهم اي ثمن.
6: هذه رساله المفروض انه ليس يفهمها المرتزق وحسب، المفروض يفهمها الذي يفهمها هو العدو السعودي والاماراتي من خلفهم، لانه مثل ما تخلت امريكا واسرائيل عن هؤلاء المرتزقه الرخاص الأذلة، والذي كان يعني لهم طارق عفاش والمنطقة هذه ما كان أمر سهل، يعني بيعتمد أن الإعلام الصهيوني قال عن طارق عفاش إنه صهيوني كبير، يعني ما هو أيضا رقم واحد، ما بالك بالسعودي والإماراتي أو المرتزق حق مارب، والله إنه بيتخلوا عنهم إنهم عبرين بيسرحوا يعودوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى شعبهم قبل أن يفوت الأوان.
9: فعلاً السلام ربي عليكم جميعاً أيها المجاهدون الأبطال المناضلون في هذه آخر نقطة، هي نقطة تماس تبعد كيلو أو كيلو ونصف في الخطوط الأمامية أمام العدو المرتزق طارق وزمرته الذي هربوا إلى الصومال، صومال هذه التابعة وهي قاعدة إسرائيلية هربوا إليها عبر زوارق من المجاهدين، يعني مجاهدين يعني أوالي
6: والله نحن اقتحمناهم بالكلاشينكوف وترقهم واقعهم ولديهم ايش تحصينات ماشي يقول لك موفقه بالاعلام، اتمنى من الاعلام انهم بيبثوها. انا ديت فيها كلمه، يعني في المواقع نفسها اللي اقتحمناها، يعني الكاميرات يقول لك ايش مزوده بالله دارات اجهزه تشويش الطيران، يعني باشياء عجيبه، العيارات التبه الواحده فيها اربع عيارات ونحن اقتحمناها بالكلاشينكوف بعد ساعه يومين جايعين، إن شاء الله نحن اقتحمنا والبطون فاضية لنا يومين جايعين، وإحنا بنمشي رجل، يعني مشينا رجل بين زرب وشوك حتى وصلنا لها، وبكرنا صبحناها صباح الصبح يا فتاح، وفرطوا لها كل هذه الإمكانيات فروا بالهروب، يعني قدهم هكذا طبيعتهم عادتهم، نحمد الله
9: وهذا انتصرت من الله سبحانه وتعالى،
6: توفيق الله، والله لولا تأييد الله لنا ورعايته ما في عنا شبر واحد على قدر ما يمتلك العدو من تحصينات ويمتلك من ترسانا، يعني تخيل التبة الواحدة فيها سرية، احنا اجتمعنا هاي ستة من ذي سبعة لكل تبة
9: سبعة
6: افراد بالكلاشينكوف بلا صبوح بلا عشاء بلا ماء، يعني تخيل احنا مشينا ايام وليالي، قلت لكم على الواحد ثلاث صحات ماء شربها المسافة الطريق، ونحتاج نبيت مدري كم ننتظر، لماذا ننتظر؟ ننتظر لما تجي اشارة البدء، والبلد جاءت إشارة البد، وفق الله وسدد الله وفعلنا ذي فعلنا بتأييد الله ورعايته وحمايته وتأييده لنا للمستضعفين وتسليمنا للسيد المولى، يعني عندما سلموا الناس واتجهوا بالصدق والجد والجدية ربي مكننا بقدر هذا التسليم، لأنه التسليم لله سبحانه وتعالى عزة فيه الخير فيه الكرامة فيه النجاح، لكن عندما يجي الإنسان متمرد عاصي لله بيسلبه الله التوفيق بيسلبه الله النجاح، وعندما نسلم لسيدي عبد الملك بيأيدنا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر.
8: الموت أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النص الإسلام.
10: هيهات من ند الله،
8: هيهات من ند الله، هيهات من ند الله.
6: ترى ذي الباس أو عوائل المرتزقة، بس عندنا عندنا عفة عندنا كرامة، دخلنا مدينة في المدينة الصالحة حقهم هذه، مدينة سكنية كلها عوائل إيش المرتزقة، لكن المجاهدين عندهم الكرامة والعزة والشرف.
9: احنا الطريقة نسير
6: هذه بس تتجه صلى الجنوب
9: عدن،
6: ايوه قدوا اخر موضع لنا هنا الشمال،
9: وهذا الباص من العوائل الاجانب،
6: عوائل المرتزقة مضمون ولا لا فاتحين الخط على
9: ولا حد كلمهم ولا حد، هذه
6: احنا فاتحين الخط وهي جبهة خط تماس، فاتحين الخط من اجل يسحبوا حقهم العوائل، يعني عندنا الكرامة والعزة والشرف والعار له قيمته، مهما كان مرتزق مهما كان بيع ونذر وحقير، إذا هم وصلوا عند عوائلنا وش بيسبروا لنا الآن؟
9: بيذبحون كلهم
6: بيذبحون، أما إحنا والله إني حماية ممنوع حتى من يدخل عليهم، إنه مجلس القيادة فعلت عليهم حراسة في مدينة سكنية في
9: والله أنا شاهدت البص هذا كنت أقول ما العوائل العيسير يعني
6: في هذا عوائل المرتزقة لهم
11: نسوان
6: المرتزقة وبناتهم لنا يومين
9: هذه أخلاق المجاهدين، هذه أخلاق المجاهدين،
6: وفاتحين خط وهي جبهة التماس مع العدو، فاتحين الخط من أجل يسحبوا عوائلهم. والله أنا قد غلقنا، نشكر إذاعة صنعاء لوزارتنا، نشكر إذاعة صنعاء لوزارتنا وطاقمها المؤهل بسام العميسي، شكرا جزيلا لك يا بسام العميسي، والطاقم الصحي الدكتور إبراهيم
12: البدوي
6: سلام الله عليه وعلى كل من زارنا ووفقنا وأيدنا،
12: ونحن هنا وإحنا أبو حرب زميلنا أبو حرب المنصوب، ونقول للمرتزقة الخونة الذين هم فارين هاربين خلاص ما عاد لهم أي عهد ولا أي ميثاق. ونشكر أخواننا والإذاعة إذاعة صنعاء على زيارتنا لهنا لباب المندب، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
9: معنا أحد المجاهدين أيضا، اسمك؟
11: أبو شهيد شرفات. طبعا نقول الحمد لله على السلامة الأخوة المجاهدين الذين وصلوا إلى باب المندب وإلى يعني قطاع المخاب باب المندب، وهذا هو بحر العرب ومضيق باب المندب الذي راهن العدو على يصلوا المجاهدين إليه، فقد وصلوا بحمد الله وبعونه، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، لا من باب غرور ولا من باب شوى، وإنما يعني بقوة الله سبحانه وتعالى. العدو شرد إلى المضاربة إلى منطقة رأس العرب في لاحق، هذا ما عندي. الله أكبر.
8: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن هنا المجاهدين في باب المندب، ونحن في معنويات مرتفعة وعالية جدا، ونقول للسيد عبد الملك إن إحنا جنودك وسيوفك البتارة، فواصل بنا أينما شئت وأينما مضيت، وأن إحنا لا نرتزق زي ما المرتزقة الخونة الذين يبيعون عرضهم ودينهم ويفجعون المواطنين ويخلون ينزحون من ديارهم. فنحن نقول العار عليكم وخستم وخاس ظنكم أيتها الجبناء أيتها البخلاء، ونحن لكم هنا في المرصاد ومواصلين بعدكم لو ما انطهر اليمن حتى آخر شبر من أراضينا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. إذاعة صنعاء ومواصلتنا من هنا، والسلام عليكم ورحمة الله.
8: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
9: شكرا جزيلا لكم، وسلامي ربي إليكم. سلام ربي عليكم. إذا سامعين الكرام، كنا في آخر نقطة تماس للمجاهدين، تبعدنا عن العدو والمرتزقة كيلو ونص، ونقول لكم تحيات المجاهدين.

0: سامعنا الكرام، ايضا انتقلنا الى باب المندب بعدما زرنا اخر مدرسه العرب، هي اخر نقطه تماس. الان احنا ندخل باب المندب، معنا احد المجاهدين. اسمك؟
1: ابو هاشم الغرباني.
0: ابو هاشم، ايش اسم المنطقه هذه؟
1: نحن الان في باب المندب وفي الميناء المندب وعلى مشارف جزيره ميون، وكلها تحت السيطره باذن الله. يا الله سبحانه وتعالى، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم؟ ونحن عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فنحن انطلقنا وأخذنا بالأسباب ونصرنا الله، وأننا سوف نطهر كل شبر من هذا الوطن. وأننا سوف نحرر كل شبر من هذا الوطن، وأن لا بقاء للمرتزقة ولا للسعودي، وأن هذه أرضنا، وسوف نطرد المحتل الأجنبي والمحتل السعودي، وأن هذه الأرض ستعود لأهلها وثرواتها سوف تعود لأبناء هذا الشعب، وأننا نحن هنا أرواحنا وأنفسنا ودماؤنا لله وفي خدمة هذا الشعب اليمني. سوف نضحي بكل غالي ونفيس من أجل أن يحيا الشعب اليمني بكرامة وعزة، وما النصر إلا من عند الله.
0: طيب، هذا المناطق كلها، الجبال هذه اللي أمامنا مؤمنة؟
1: أكيد مؤمنة من كل الاتجاهات، من باب المندب كلها مؤمنة، كهبوب كلها مؤمنة بإذن الله تحت سيطرة المجاهدين.
0: كم لها مؤمنة هي؟
1: لها حوالي 6 أيام.
0: 6 أيام. الله. ست أيام وأنتم هنا مرابطين، والآن الدنيا مؤمنة
1: من كل الاتجاهات.
0: الله،
1: وإن شاء الله بإذن الله سوف نلحق بعدهم إلى عدن وإلى حضرموت وإلى كل شبر من هذا الوطن،
0: ومارب
1: أيضا بإذن الله، وكل في اتجاه بإذن الله.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: شكرا جزيلا أخي، السلام ربي عليكم. أيضا سامعنا كرام، معنا أحد المجاهدين. اسمك؟
3: أبو بدر النهاري.
0: احنا الان في اي منطقة؟
3: نحن الان في مضيق باب المندب، وصلنا الى هذا المكان دليل على ان الله سبحانه وتعالى قد مكن المؤمنين الصادقين، وايضا التحشيدات السعودية الامريكية التي ارادت ان تحتل بلادنا وارادت ان تستوطن فيها، نقول لها اليوم اننا اكثر عنفوان وقوة بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن قادمون لتحرير ارضنا شبرا شبرا، ومضيق باب المندب الذي حلم به العالم الغربي وحلمت به دول الغزو لليمن وارادت من خلاله ان ترسل رسائل للعالم انها قوة عظمى، نقول لها ان الشعب اليمني لا يقبل الضيم ولا يقبل الاستسلام ولا يقبل الخضوع، ورجال اليمن حاضرون في كل ميدان، والسيد القائد عندما يوجه توجيهاته من مصدر الإيمان والقوة، وشعبنا اليمني يستجيب له ليلا أو نهار.
0: طيب، المعنويات مرتفعة جدا لتحرير بقى من الأرض اليمنية؟
3: المعنويات عالية وتناطح السحاب، ونحن على استعداد تام أن نجتاح كل المناطق التي أراد العدوان أن يطأ في أقدامه عليها، ونقول لهم لا مكان لكم في أرضنا اليمنية، ونحن رجال اليمن وأبناء اليمن صغارا وكبار ملبين لدعوة السيد القائد يحفظه الله، وعلى جهوزية عالية للذود عن هذه البلاد، وفي الحقيقة نحمل شعار من لم يدافع عن هذه البلاد لا يحق له أن يعيش أو يتربع عليها.
0: نحن إذا عصر عام نزلنا إلى هذه المناطق المحررة مؤخرا الذي عادت إلى حضن الدولة بعدما كان يحتلها المرتزقة والعدو السعودي والإماراتي والأمريكي والصهيوني، كانوا كلهم محتل لهذه المناطق. اليوم إذا عصر عام وجدنا هنا في باب المندب، يعني تنقل رسائل للمجاهدين إلى الشعب اليمني بأن الفتوحات متواصلة، مش تقتصر فقط على مضيق باب المندب أو المخا، الفتوحات متواصلة.
3: أولا أحيي إذاعة صنعاء التي لطالما سمعنا عنها نداء الحرية والإباء والتشجيع والمعنوية المرتفعة للمجاهدين في كل الميادين. إذاعة صنعاء ووصولها إلى مضيق باب المندب دليل واضح على أن هذه الإذاعة متواصلة ومجاهدة، ومعنا ليل نهار نسمع منها كل ترانيم الانتصارات، واليوم وهي في مضيق باب المندب وفي أوساط هذه البلاد التي اليوم نفتخر كيمنيين ويفتخر العالم ككل المسلم، أو يفتخر محور المقاومة، نرسل رسالة إلى إخواننا في غزة وإلى محور المقاومة أن الشعب اليمني حاضر للتضحية، وعليكم أن تستفيدوا من ثورة اليمن كما قال سيد القول القول والفعل السيد القائد يحفظه الله عندما قال سيتفاجؤون في البر كما تفاجؤون في البحر والجو. ها نحن اليوم نفاجئهم تباعا، وأرضنا ليست لعبة يتلعب بها دول العدوان أو من تحشدوا وأرادوا أن يجتمعوا. فنقول لهم أن حزبكم قد هزم وانداست قواتكم تحت أقدام المجاهدين اليمنيين، وإحراق القرآن هذه الأيام السابقة 5 مرات دليل على أن القرآن قد وصل إلى صميم قلوبهم، هو المؤثر والأخطر عليهم. فنقول من هنا ومن مضيق باب المندب نحيي كل اليمنيين الأحرار، ونحيي المجاهدين الأبطال، ونحيي كل من بذل وساهم وشارك، ونحيي إذاعة صنعاء التي ترافقنا ليل نهار ونحن في ميادين البطولة والشرف. ونقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين، بقي البحر إن أمرتنا أن نخوضه فسنخوضه، لن يتردد منا رجل واحد، نحن رجالك فارمي بنا حيثما شئت، إن أردت أن نصعد الجبال فسنصعد الجبال، وإن أردت أن نقتحم البحار فسنقتحم البحار. نحن ننتظر منك إشارة أن نحرر جيزان ونجران وعسير ونعيدها إلى الحضن اليمني. نحن على استعداد تعبية وجيشا وشباب متفائلين، وها هم اليوم معنا في هذه المنطقة وأنتم تشاهدونهم، وهم حاملين لامات سلاحهم وحاملين كتاب الله في أيديهم، مسبحين مستغفرين ذاكرين الله سبحانه وتعالى. أبناء ريمة وأبناء المحافظات كلها حاضرون في الميدان ويقولون من هذا المكان نحن رجال الله، لن نتخلى عن كرامتنا ولن نتخلى عن عزتنا مهما تكلم المعتوه ترامب ومهما اجتمعت دول الخليج وتغنت بالانتصارات. ها هو الواقع يثبت، وسيتفاجؤون قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، ومآذن صنعاء تعانق مآذن الحرم
0: بإذن الله تعالى.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: أيضا معنا أحد المجاهدين، اسمك؟
4: طاهر حسن عبد الجحاف. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر إذاعة صنعاء لنزولها إلى هذا المكان ومواكبتها للانتصارات الكبيرة التي يحققها رجال الله والمجاهدين في ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأننا من هذا المكان ومن باب المندب نهدي الانتصار بدرجة أولى إلى إخواننا في قطاع غزة، كون إخواننا في قطاع غزة هم المستفيدون الأولون من باب المندب، كون الشعب اليمني والجيش اليمني يحاصر العدو الصهيوني في حال يتمادى ذلك العدو المجرم. وبفضل الله سبحانه وتعالى استطاع الجيش اليمني أن يحقق انتصارات كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى وبمعية الله سبحانه وتعالى. ونقول لسيدي ومولاي وقرة عيني سيدي عبد الملك سلام الله عليه أننا يا سيدي جاهزون ومستعدون في أهبة الاستعداد لمواجهة أعداء الله من اليهود والنصارى وأدواتهم المرتزقة والعملاء ومن هم عبارة عن خدام وأدوات وأحذية لليهود والنصارى. فالنظام السعودي اليوم وغيره من الأدوات ما هم إلا أداة طيعة بيد الأمريكي، فهو يحركهم كما يريد وكما يشاء، فهم يحركهم كما يريد ويشاء، ويريد أن يحتلوا بلادنا ويحتلوا أرضنا ويسيطروا علينا ويسعون إلى استعبادنا. الاستعباد أن يفرض عليك ثقافته، أن يفرض عليك توجهه، ألا يعمل إلا ألا ما تعمل إلا ما يريد، وألا تتحرك إلا بما يريد. وديننا هو دين الحرية، ديننا هو دين العزة، ديننا هو دين الكرامة، ديننا يأمرنا أن نكون أحرارا في هذه الدنيا، أن نواجه أعتى طواغيت الأرض أمريكا وإسرائيل وغيرهم، ونواجههم بكل إيمان وثقة بوعود الله سبحانه وتعالى. فوعود الله تتحقق في الميدان عمليا، فالله تعالى عندما قال ولا ينصرن الله من ينصره، نجد اليوم النصر كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، رغم كثرة عتاد العداء ورغم يمتلكونه من المعدات والأدوات والنفوذ وغيره، إلا أن الشعب اليمني والجيش اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع أن يحقق انتصارات كبيرة أشبه بالمعجزة الكبيرة. اليوم استطاع الجيش اليمني أن يسيطر على كل هذه الأراضي الواسعة والشاسعة والمفتوحة بشكل كبير وفي غضون أيام قليلة. هذه هي معجزات كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن نحقق اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى انتصار كبير ليس قوتنا ولا عتادنا ولا بما نملك من العتاد العتاد ومن العتاد والمعدات العسكرية، وإنما بقوة الله سبحانه وتعالى. فكما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. اليوم نرى المجنزرات، نرى المجنزرات والحاملات الجنود وغيرها التابعة المرتزقة لم تعد تغنيهم أبدا، وأصبحوا يتركونها من الميدان ويفرون، لأن عندما تحرك الشعب اليمني بمظلوميته، وعندما تحرك الجيش اليمني، استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى تحقيق مثل هكذا انتصارات كبيرة ومثل هكذا انتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى. فالفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن بغير الله لا شيء، نحن بغير الله لا شيء. لذلك الله يمن علينا بالانتصارات الكبيرة، وما زالت بإذن الله الانتصارات متواصلة، وبإذن الله سبحانه وتعالى تتحقق انتصارات خلال الأيام المقبلة، لأن قضية غزة قد فرزت الواقع على حقيقته، وأصبح اليوم العامة من الناس يرون الحق من الباطل. فهل الحق اليوم مع من يقف ضد إخواننا في غزة؟ هل الحق اليوم مع من يقف مع ترامب وتنياهو وغيرهم؟ أم الحق اليوم مع من يدافع عن قضية الأمة المركزية، قضية فلسطين؟ مع من يدافع عن أطفال ونساء غزة؟ مع إذا كان اليوم العدو الصهيوني يمارس أبشع الجرائم البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية في قطاع غزة، وبينما العدو السعودي والأنظمة وبعض الأنظمة المحيطة بالمنطقة تعمل التحالفات ليس ضد إسرائيل وليس ضد الجرائم الذي ينتهكها العدو الصهيوني، وإنما ضد أبناء الشعب اليمني يريدون أن يمارسون الجرائم البشعة ويستمرون في الجرائم البشعة ضد أبناء الشعب اليمني. لكن بقوة الله سبحانه وتعالى، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نشكر من هذا المكان إذاعة صنعاء على مواكبتها للأحداث وعلى تحركها إلى الخطوط الأمامية وإلى المناطق المحررة في باب المندب وغيرها من المناطق. نشكرها على وصولها وعلى معاناتهم وعلى وصولهم إلى هذا المكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يكتب لهم أجرهم وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير والسداد والعون والرشاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر.
5: السلام ربي عليكم.

0: أيضا سامعنا الكرام، التقينا بالفريق الطبي الذي أتى من المربع الشمالي لمحافظة إب. معنا الدكتور إبراهيم البودي، مدير مكتب الصحافي مديرية إريب محافظة إب، رئيس الفريق الطبي الذي زار مدينة المخاوف. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا، أهلا بالأخ بسام، حياكم.
0: دكتور، كيف توصف المشهد ونحن الآن في نقطة التماس، وبالذات في تحديد ميناء باب المندب؟
1: انتصارات عظيمة. أولا نبارك لسيد القيادة حفظه الله والقيادة السياسية على هذه الانتصارات العظيمة والتهيئة الإلهي. أتينا إحنا كفريق صحي برئاستي، فريق طبي متكامل لرفد الجبهات والمجاهدين بالأدوية والرجال ورفع المعنويات منذ الوهلة الأولى، ونحن نرافقهم. والآن إحنا في الجبهات الأمامية إن شاء الله. غايتنا وهدفنا عدن وتحرير كل شبر من اليمن.
0: طيب، كيف تصف المشهد ومعنويات المجاهدين اللي ملتقينا بهم؟
1: سبحان الله، بفضله ومنه وكرمته معنوياتهم قوية القوة، ومجاهدين أعطاهم الله الثبات والقوة وهيئ لهم انطلاق في سبيل الله وفي مقاومة ودحر الأعداء والمرتزقة.
0: كيف الوضع الصحي هنا في المديرية المحررة الذي حررت مؤخرا من مرتزقة العدو السعودي الإماراتي؟
1: الوضع الصحي على أتم الجاهزية، ونحن في الوهلة الأولى كنا في الخوخة وحيس، وثم انطلقنا إلى المخاء وذباب، والآن احنا باب المندب، والآن في الجبهات الأمامية مع الفريق الطبي المتكامل معي من المربع الشمالي إب تحت توجيهات السيد القائد والقيادة السياسية والأخ الدكتور نجيب الكامل مدير مكتب الصحة بالمحافظة. أتينا بجميع الكادر الطبي والأدوية ورفدهم وجمع مدراء مكاتب الصحة للمربع الشمالي، فأتينا مرابطين ورفع المعنويات المجاهدين ورفدهم بالأدوية والمستلزمات الطبية.
0: رسالتك للمجاهدين؟
1: الثبات، الثبات. أدعو المرتزقة أن يعودوا إلى حضن الوطن، ندعو كل من مغرر بهم أن يرجعوا إلى حضن الوطن وإلى الجيش واللجان الشعبية والمجاهدين، ونحن تحت مظلة السيد القائد المسيرة القرآنية التي تتمثل بالأخلاق العالية، إن شاء الله ستحرر جميع أراضي اليمن البقية تحت العدوان.
0: أيضا سامعنا الكرام، سيكون معنا أبو جبريل سفيان.
2: نحن هنا في باب المندب، نوجه رسالتنا إلى قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نحن هنا ثابتون ثبوت الجبال الرواسي، فوالله إن أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه دون أن يتخلف منا رجل واحد. كما نهنئ القائد بهذه الانتصارات العظيمة، ونهنئ الشعب اليمني ومحور الجهاد محور المقاومة على هذه الفتوحات العظيمة في الساحل الغربي، ونحن قدما قدما إن شاء الله حتى نطهر بقية يمننا من دنس المرتزقة وعملاء الصهيونية والسعودية. كما نوجه رسالة إلى ترامب الملعون، نقول له نحن هنا في مضيق باب المندب، إذا كان مضيق باب المندب زعيكم بوجودنا به فسوف نأتيكم إلى عبر داركم بإذن الله. وكما نوجه هذا النصر وهذه الفتوحات للشعب الفلسطيني، للقطاع غزة، لأخواننا المجاهدين هناك.

0: اليوم في المخا وباب المندب. هذه الأرض التي كنا نشتاق إليها من قديم الزمن، والحمد لله اليوم نحن مسيطرون عليها، والعدو ولا هاربا بالرغم من كان إمكانياته الكبيرة. إمكانياتنا لا تساوي شيء بإمكانياته، لكن هو الله سبحانه وتعالى الذي قذف الرعب في قلوبهم. ونقول للمرتزقة ارجعوا ارجعوا، فهذه فرصة عظيمة لكم، ارجعوا بين أخوتكم. وشاهدنا الكثير منهم عندما رجعوا إلينا بالآلاف، وعندما سلموا أسلحتهم لنا قلنا ولا شيء، شلوا أسلحتكم لكم وأذهبوا فإنكم الطلقاء. ورسالتنا لسيدي ومولاي وقائدي وقدوتي السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، خذ بنا أينما شئت، فنحن رجالك الذين لا يعصوك. وهذه كلها بثمرات الشهداء وثمرات سيدي ومولاي السيد هاشم الغماري والشهداء البقية الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لكي نعيش العزة والكرامة والإباء. فاليوم نحن نعيش العزة والكرامة بكل ما تعنيها الكلمة. فنريد من أخوتنا المرتزقة الذين مقرر بهم أن يرجعوا إلى حضن الوطن بين أخوتهم معززين شامخين رافعين رؤوسهم جيزهم من جيزنا، وما باجي علينا باجي عليهم.
1: نحن نوجه الرسالة إلى أعداء الله والمغرر بهم، أخواننا الذي هم مغرر بهم، ما عدو الله فقد الله قذف في قلبه الرعب، لكن المغرر بهم أن يستغلوا عفو السيد والرئيس مهدي المشهد ويعودوا إلى أخوانهم، ولن يمسهم أي أذى، وهم في وجه الله ووجه السيد.

الذين يدنسون هذا الشعب وكرامة هذا الشعب، ولن نمل ولن نكل إلا بعد أن نطهر هذه الأرض المقدسة العظيمة الذي وصفها رسول الله يمن الإيمان والحكمة اليمانية. ونحن نقول أن نبارك الشعب اليمني ونبارك القيادة الحكيمة، ونقول للمغررين بهم الذين استنفروا وهربوا من شعبهم وقاتلوا وتحالفوا مع السعودي والإسرائيلي بالريال السعودي أن يعيدوا إلى رشدهم ويعيدوا إلى بلدهم، وقد القيادة أصدرت عفو لهم، وهذه هي فرصة عظيمة أن يتحركوا. ونحن ليس لدينا أي عداية، وإنما احنا أخوة مجاهدين ونمضي على قيادة.

0: أيضا سامعنا الكرام، تجولنا في العديد من المدن المحررة، التقينا فيها المواطنين، تحدثنا عن انطباعاتهم ببسط الأمن والاستقرار وتحرير هذه المدن وعودتها إلى حضن الوطن.
1: الحمد لله الآن طريقة تمام، ربع ساعة وانت داخل الجراحي. كنا نتمنى ولو حتى بعد يوم ندخل عيس.
2: الحمد لله الحين الآن الطريق كلها آمنة، ما عاد ولا أي مشاكل ولا عاد قد اندحر المرتزق الدولة قد ولوا الأدباء.
3: شفنا الأمان، شفنا الوضع يعني مستقر، يعني ما فيش أي مضايقات ولا في أي شيء، يعني الحمد لله رب العالمين، احنا الآن في أمان، اللهم لك الحمد.
1: أبصرتهم خرجوا كلهم، بعضهم فلتوا عائلهم، وأنا كانوا بيقولوا لي يلا تحرك معانا، قلت والله ما أفلت عائلتي. الجسم دام قد قريب ما يقع، هم يمنيين وإحنا يمنيين كلنا، ما به ما أوصل أمريكي ولا إسرائيليين ولا كيف، والله ثبت زوتي لما وصلوا أنصار الله ولا ريت منهم الله كل خير. قالوا سلم سلاحك، سلمت سلاحي، ولا دق لك، أنت في يدنا وإحنا أخوتك ولا يضرك أي شيء. عائلتك أنا؟ قلت نعم عائلتي موجودة أنا. قالوا كف ما دام أنت ثبت أنا وجلس جنب عائلتك.

سامعينا الكرام، في ختام حديثنا من حلقتنا لهذا اليوم زرنا مدينة المخا، باب المندب، نزلنا حتى سبحنا في ميناء باب المندب جوار السفن التي تم استهدافها من قبل العدوان السعودي والإماراتي. الأمن والاستقرار مستتب. مشينا من مدينة المخا إلى باب المندب 85 كيلو. 85 كيلو لا يوجد فيها إلا الأمن والاستقرار وتحت سيطرة الجيش. أيضا بعد باب المندب مشينا كيلوهات حتى وصلنا إلى آخر نقطة تماس في رأس العارة. رأس العارة هذه لها أعتقد تبع محافظة لحج ويقطن فيها المرتزقة. أيضا مشاهدتنا لبعض عوائل المرتزقة الذي كانوا مع طارق عفاش يخرجون بسلام وتاركين لهم الجيش واللجان الشعبية، يخرجوا أسرهم إلى إن ما يشاءوا يسيروا عدن لاحج. لم يمس أي واحد منهم هذه العوائل التي تمشي بسلام وأمن من هذه الخطوط خط الساحل الغربي إلى محافظة عدن. طبعا بعد ذلك زرنا الخوخة، تجولنا فيها، الأمن والاستقرار مستتب، الحياة الطبيعية موجودة لدى المواطنين هناك. أيضا زرنا حيس الذي كان يقطن فيها مرتزقة العدوان السعودية الإماراتي. كل الناس هناك مرحبين بالجيش وفرحين ومبتهجين بدخول الجيش وعودة الأمن والاستقرار إليها وعودتها إلى حضن الوطن. طبعا احنا بنحدثكم من ميناء المخا وايضا مطار المخا وايضا باب المندب، يعني كلها فيها الامن والاستقرار مستتب جدا والناس

0: تعيش بحياتها الطبيعية. الجيش متعاون مع المواطنين، وحتى لو أقول لكم أنه دخلنا تجولنا في مدينة المخا الذي بناها عفاش للضباط التابعين لها، دخلنا فيها تجولنا في الحوش حق المدينة، وجدنا أنه عاد فيه أسر موجودة، أسرهم موجودة في هذه المدينة، والجيش يعطوهم يوميا وجبات صبوح غدا عشاء، وزعوا لهم الغاز مجانا، وأيش ما يريدون يتم التوزيع لهم مجانا، بالرغم أنهم أسر هؤلاء المرتزقة. وهذه أخلاق الجيش، أخلاق المسيرة القرآنية، أخلاق الشعب اليمني في المناطق الحرة التي تعيش بالأمن والاستقرار. في الأخير سامعينا الكرام، ما تبقى إلا أن نشكركم، وإلى اللقاء، إلى اللقاء بإذن الله تعالى، إلى زيارة أخرى سنزور بها المخاء وأيضا المناطق التي تم تحريرها مرة أخرى، ونطلعكم ما تم عمله بالنسبة للمكاتب التنفيذية هناك. إلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع، من إخراج عبد الله حسين الوشلي. أحرار ثورة 21 من سبتمبر هم المدافعون عن الوطن وحماة الشعب من طغيان إجرام العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الإسرائيلي وحلفائهم.

تمام 11 ليلا، هي الساعة الآن في استديوهاتنا في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعد نشرة الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن افتراء العدو السعودي على اليمن باستهداف مكة المكرمة كذبة كبرى وبهتان عظيم، ويدعو أبناء اليمن للخروج المليوني غدا دفاعا عن شرفه الإسلامي. علماء اليمن يرفضون بشكل قاطع مزاعم النظام السعودي، ويؤكدون أنها تهدف لتشويه الشعب اليمني وإثارة الفتن الطائفية. استشهاد 3 أطفال وإصابة مواطنين بقصف طيران العدو السعودي ومرتزقته لمناطق بتعز، ورصد 37 غارة للعدو خلال الساعات الماضية. مسؤول إيراني يؤكد أنه لن يفتح مضيق هرمز حتى الإطاحة بترامب ونتنياهو. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن من أبشع بهتان العدو السعودي وأفضح وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على الشعب اليمني وقواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة. واعتبر في كلمته اليوم حول آخر التطورات والمستجدات، اعتبر افتراء العدو السعودي على اليمن باستهداف مكة المكرمة كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتانا عظيما مكشوفا. وقال: يكرر العدو السعودي هذا الافتراء بهدف أن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانة عليها، وكما في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج لدى أي عاقل في العالم الإسلامي. وأضاف: لا يمكن لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي، مؤكدا أن العدو السعودي يحاول ببهتانه العظيم أن يعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان. وأشار إلى أن العدو السعودي يحاول ببهتانه أن يعوض عن المواقف الدولية التي لها حساباتها في المرحلة إلى حد من المشاركة المباشرة معه، ومع أنها تشارك بشكل أو بآخر. ولفت إلى أن من يدير عمليات العدو السعودي هم خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، وأن الدور الأجنبي واضح. ولم يكفي العدو السعودي الدور الأجنبي في العدوان على بلدنا، بل يريد أن يدخل في حرب مباشرة على المستويين الدولي والإقليمي. وأكد أن العدو السعودي يحاول في نفس الوقت الدفع بالآخرين معه لتوريطهم في عدوانه وظلمه لليمن. وجدد السيد القائد التأكيد على أن السعودي يوظف الافتراء والبهتان المسيء إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه وحصاره الظالم على الشعب اليمني الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات، ومن أكثر الشعوب حرصا عليها واستعدادا لحمايتها. ودعا قائد الثورة أبناء شعبنا اليمني إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة بالعاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة. وقال: شعبنا العزيز سيخرج يوم الغد الجمعة خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه البهتان العظيم من العدو السعودي وممن تلقف منه بهتان وعدوان ظالم، وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر. بدورها دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، دعت أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الجماهيري الكبير في مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفتح أكذوبة استهداف مكة، وذلك عصر الجمعة في ميدان 70 وساحات المحافظات.
عقد في العاصمة صنعاء مؤتمر علماء اليمن لدحض مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة. وخلال المؤتمر اعتبر مفتي الديار اليمني العلامة شمس الدين شرف الدين أن الادعاءات المتكررة ضد الشعب اليمني تمثل محاولة لتضليل الرأي العام، مستغلين مكانة الحرمين الشريفين للترويج لما وصفه بالأكاذيب، مؤكدا أن اليمنيين ليسوا بحاجة إلى نفي ما ليس فيهم أصلا. واستنكر صمت بعض العلماء والمؤسسات الإسلامية تجاه ما وصفه بالعدوان والحصار على اليمن، فيما أكد العلماء الأجلاء الذين شاركوا في المؤتمر أن مكانة اليمن وأهل اليمن في نصرة الإسلام والمسلمين واضحة وجلية، مستندين إلى النصوص النبوية التي تصف الإيمان والحكمة والفقه باليمنية، معتبرين إياها حصانات ربانية ونبوية باقية لا تنتهي بانتهاء المراحل والدول. واختتم مؤتمر علماء اليمن أعماله ببيان أكد الرفض القاطع لمزاعم النظام السعودي بشأن استهداف اليمن لمكة المكرمة، واصفا الادعاء بأنه باطل لا أساس له من الصحة ومحض افتراء. وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلامية المرتبطة به تهدف إلى تشويه الشعب اليمني وإثارة الفتن الطائفية واستقطاب مرتزقة جدد والتغطية على جرائم العدوان والحصار، محذرا من تورط أي دولة في العدوان على اليمن. هذا واستنكر مجلس الشورى المزاعم والادعاءات الباطلة التي تروج لها وسائل إعلام النظام السعودي بشأن وجود خطر أو تهديد يستهدف مدينة مكة المكرمة والبيت الحرام من الأراضي اليمنية. وأكد الرفض القاطع لهذه الافتراءات والتضليل الإعلامي المفضوح الذي يعمد إليه العدو السعودي بهدف استعطاف الشعوب الإسلامية وتزييف الحقائق لتبرير استمرار عدوانه وتصعيده وحصاره على الشعب اليمني. كما أشار إلى أن اليمن قيادة وشعبا يضع المشاعر المقدسة وفي مقدمتها الكعبة المشرفة في أعلى مراتب التعظيم والتقديس، ويعد حمايتها واحترامها واجبا دينيا وأخلاقيا ثابتا لا ينفك عن هويته الإيمانية. فيما أكدت أحزاب اللقاء المشترك وتحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الحق والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد القوى الشعبية اليمنية واللجنة العليا لتنظيم التصحيح الشعبي في بيانات متعددة أن ما يروج له النظام السعودي من مزاعم حول استهداف مكة المكرمة محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق واستثمار قدسية الكعبة لخدمة أجندات سياسية وعسكرية تخدم أعداء الأمة والأنظمة العاملة من خلال سردية كاذبة ومضللة. وأشارت البيانات إلى أن اليمنيين وعلى مدار التاريخ حملوا راية الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها كما حملها وحماها رجال الأوس والخزرج. ولفتت إلى أن اليمن قيادة وشعبا وجيشا وقوى سياسية يقف بكل شموخ إلى جانب القدس الشريف أولى القبلتين في ظل تقاعس من يدعون حماية الدين. استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال وتضررت منازلهم بقصف العدو السعودي وأدواته لمناطق في محافظة تعز. وأكد مصدر محلي استشهاد 3 أطفال وإصابة عدد من المواطنين في قصف لمرتزقة العدو السعودي استهدف قرية الطريرة بمديرية الوزاحية. وأشار إلى أن طيران العدو السعودي استهدف برج الاتصالات في منطقة الراهدة بمديرية خديرة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين أحدهم امرأة مسنة وتضرر منازل المواطنين في المنطقة. إلى ذلك أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن الطيران الحربي السعودي شن 37 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية. وأشار إلى أن الطيران الحربي السعودي الذي شن 37 غارة جوية بطائرات نوع F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط الجوية واستهدفت محافظتي تعز وحجة وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في الوقت الذي يمعن فيه الكيان الصهيوني المجرم في القتل اليومي والهدم والتدمير لممتلكات الشعب الفلسطيني، يهرول النظام في المغرب نحو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الكيان المحتل.
واعتبرت هذه الخطوة مكافأة للعدو الصهيوني لقتل النساء والأطفال في فلسطين المحتلة، وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يمر فيه الكيان الصهيوني بأكبر عزلة في تاريخه الإجرامي، يتجه النظام في المغرب لإخراجه من هذه العزلة. ولفتت إلى أن هناك أنظمة غير إسلامية بدأت في اتخاذ إجراءات عقابية ضد هذا الكيان الغاصب، فيما تأتي أنظمة عربية لاحتضانه وتشجيعه على جرائمه. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مدينة بيت لحم وبلدة الدوحة فيما اقتحم مستوطنون محيط حديقة رام الله شمال المدينة في استمرار للتحركات والاعتداءات في الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في مناطق باب الزقاق والدوار الروسي وشارع القدس والخليل. وأضافت المصادر أن قوات العدو اقتحمت بلدة الدوحة وتمركزت وسطها. وفي رام الله اقتحم مستوطنون محيط حديقة رام الله شمال المدينة، وحاول عدد منهم تسلق السياج المعدني المحيط بالحديقة والتسلل إلى داخلها قبل أن يغادروا المكان على متن مركبتهم. وصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات ومناطق في جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن العدو وصل تفجيراته وغاراته على بلدة المنصوري، فيما شعر سكان القرى المجاورة بارتجاجات أرضية غير مسبوقة. وفي بلدة حمر الشقيف نفذ الطيران الحربي الصهيوني تفجيرا كبيرا، فيما شن غارة بصاروخين استهدفت بلدة المنصوري، عقبتها غارة ثانية على البلدة. كما تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف نبطية الفوقة لقصف مدفعي متقطع، بينما وصل الطيران الحربي المسير المعادي وصل تحليقه على علو منخفض في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. الخبر الأخير، أكد المستشار السياسي الإيراني لقائد الثورة الإسلامية محمد باقر ذو القدر أن القوات الإيرانية لن تفتح مضيق هرمز حتى الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو من السلطة، معتبرا ذلك المرحلة الأولى من انتقام الشعب الإيراني. وقال إن صمود الشعب الإيراني يشكل كابوسا للأعداء الذين جاءوا إلى إيران بهدف هزيمة هذا الشعب خلال 3 أيام، واصفا ذلك بأنه حلم زائف. وأوضح أن الشعب الإيراني عازم على كسر قرن العدو المعتدي وتمريغ أنوف المستكبرين بالتراب وقطع أيدي الطامعين بالنفط عن هذه الأرض الطاهرة إلى الأبد. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قائد الثورة يؤكد أن افتراء العدو السعودي على اليمن باستهداف مكة المكرمة كذبة كبرى وبهتان عظيمة، ويدعو أبناء اليمن للخروج المليوني غدا دفاعا عن شرفه الإسلامي. علماء اليمن يرفضون بشكل قاطع مزاعم النظام السعودي، ويؤكدون أنها تهدف لتشويه الشعب اليمني وإثارة الفتن الطائفية. استشهاد 3 أطفال وإصابة مواطنين بقصف طيران العدو السعودي ومرتزقته لمناطق بتعز، ورصد 37 غارة للعدو خلال الساعات الماضية. مسؤول إيراني يؤكد أنه لن يفتح مضيق هرمز حتى الإطاحة بترامب ونتنياهو. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم مستمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: نعود من جديد أمام هذه الأحجار لنقول هل نحن مستعدون أن نعمل شيئا؟ كما إذا قلنا نحن مستعدون أن نعمل شيئا، فما هو الجواب؟ وعلى من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الأخوة، اصرخوا، ألستم تملكون صرخة أن تنادوا الله أكبر؟
1: الله أكبر.
0: الموت لأمريكا،
1: الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل،
1: الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود،
1: اللعنة على اليهود،
0: النصر للإسلام،
1: النصر للإسلام.
2: ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم، وبالرغم من كل الجهود الهائلة المتمثلة بكل أشكال الحروب والاستهداف لإسكات هذا الصوت والقضاء على هذا المشروع ووأده منذ البداية، إلا أن هذا المشروع نما وتعاظم وقوي وتجذر، لأنه منطلق وبالاستناد أيضا إلى القرآن الكريم، إلى الحق الذي لا ريب فيه. ثم أتت منذ ذلك اليوم إلى اليوم كل الشواهد التي تشهد لهذا العمل أنه عمل صحيح، وأنه توجه صائب، وأنه موقف حق، وأنه موقف ضروري تفرضه المسؤولية ويتطلبه الواقع وتفرضه الظروف، وأن الأمة إما أن تكون في حالة الموقف، وإما أن تكون في حالة اللا موقف،
3: وإما أن تكون في حالة اللا موقف.

ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، إسقاط لمشروع تفتيت وتدمير وتمزيق الوطن.

0: بسم الله نبدأ.
1: هذا الرحمن وحده منزل القرآن توكلنا
0: بالتوكل على الله والثقة بالله سبحانه وتعالى وبوعد الله الحق وبنصر الله وتأييد الله بمعنويات عالية فوق السحاب نمضي جميعا في مواجهة هذا العدو وهذا العدوان على بلد الإيمان والحكمة بعزم لا يلين بثبات منقطع نظير بوحي يتحطم فيه وعليه كل رهانات هذا

0: بكلمة للسيد القائد، قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ودعوة منه للشعب اليمني العظيم للخروج المليوني يوم غد في مسيرة مليونية دفاعا عن شرفنا الإسلامي.
1: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي تأكيداً على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها تجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين واتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
0: دفاعا عن شرفنا الإسلامي تأكيدا على ثباتنا في التمسك بقضيتنا العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر تأكيدا على تمسكنا بقضايا الأمة الإسلامية دفاعا عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف. جميعا أيها اليمنيون إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات.

إلى ساحات الاحتشاد بمسيرات مليونية، نوصل من خلالها رسائلنا إلى كل العالم بأننا يمن الإيمان والحكمة والجهاد.

0: أدلى التحايا. العميد يحيى السريع متحدث القوات المسلحة في بيان أعلن فيه أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 37 غارة بطائرات F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط الجوية، وأن هذه الغارات استهدفت محافظتي تعز وحجة وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين. بعدها إعلام العدو السعودي يعلن إطلاق إنذار في أبها وخميس مشيط للتحذير من خطر.
1: يا الله يا رب يا الله.

قبل التحايا. انطلاق مؤتمر علماء اليمن بالعاصمة صنعاء لدحض مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة. قبل التحايا.

من التحايا أسوشيتد بريس، الرياض طلبت المساعدة من فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر بعد تراجع مخزونها من وسائل الدفاع الجوية. أسوشيتد بريس، صواريخ باتريوت الاعتراضية باتت أولوية مع تراجع مخزون السعودية من وسائل الدفاع الجوي في مواجهة اليمنيين.

0: اسمع كلمة السلام.
1: قبل التحايا، مجلس السلام السويدي، استخدام الحصار الاقتصادي والعسكري لتجميع السكان في اليمن وسيلة من وسائل الحرب. مجلس السلام السويدي نطالب بإنهاء فوري لجميع التدخلات العسكرية والسياسية الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن. مجلس السلام السويدي، الحصار المفروض على اليمن مدمر، مثل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا على كوبا وإيران.

قبل التحايا. وكالة رويترز عن الاتحاد الدولي للسيارات: استبعاد جولة السعودية الختامية من بطولة العالم لسباق السيارات 2026 بسبب الوضع في المنطقة، وإيطاليا تحل محلها.

كل التحايا. وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر تضرر ثلاث محطات ضخة بخط أنابيب شرق غرب السعودية الأسبوع الماضي، ولا يزال موعد الإصلاح غير واضح.

قبل التحايا. من وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر صحيفة دعوت أحرنوت: الولايات المتحدة تترك الساحة لإسرائيل، وربما يؤدي التعاون إلى انضمام السعودية إلى نوع من اتفاقيات أبراهام. هي دعوت أحرنوت: مساعدة إسرائيل للسعودية بواسطة القيادة المركزية الأمريكية بدأت بالفعل تتبلور كمساهمة استخبارية. هي دعوت أحرنوت: ليس الأمر متعلقا فقط بالقواعد العسكرية الأمريكية وخط أنابيب النفط الشهير التابع لأرامكو، الأمر يتعلق بالمساعدة في إقامة مسار بديل لتصدير النفط عبر طريق يتجاوز مضيقي باب المندب وهرمز. صحيفة دعوت أحرنوت: في الوقت الراهن ينبغي استغلال الضائقة السعودية بعد خروج الولايات المتحدة من دائرة المساعدات. يدعوت أحرنوت: أطلع زامير نظراءه من العالم العربي على نشاط الجيش الإسرائيلي في كل من سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة واليمن، ومن المعقول الافتراض أن التعاون بين إسرائيل وكل واحدة من الدول التي شاركت في اللقاء سيتوسع. قبل التحايا، وزارة الخارجية الصينية تعليقا على مشروع قانون العقوبات الأمريكية ضد روسيا وإيران: لا يحق لطرف ثالث التدخل في تعاون بكين مع دول أخرى. قبل التحايا، وزير خارجية إسبانيا: العدوان على غزة وإيران مرورا بلبنان واليمن يعد انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وإسبانيا تنادي بالحوار واللغة الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط على عكس لغة الاستقواء والعنف. وزير خارجية إسبانيا: لا نقبل بعدم وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها في غزة، ونطالب إسرائيل بفتح المعابر الإنسانية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، من بينها المساعدات الإسبانية. وزير خارجية إسبانيا: نطالب إسرائيل بالسماح لمنظمة الأونروا باستئناف عملها في قطاع غزة. وموقف إسبانيا ثابت بعدم تقديم أي مساعدات عسكرية في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ونكرر لغة الدبلوماسية. وزير خارجية إسبانيا: نعيد الاعتراف بدولة فلسطين من أجل الوصول إلى حل دائم، وسنبقى على موقفنا بحظر كامل على استيراد بضائع مستوطنات الإسرائيلية. هذا إسبانيا، ها إسبانيا مش الدول العربية، الدول العربية دخلت في حلب مع إسرائيل. قبل التحايا، تحليل لوكالة بلومبرغ يكشف أن العملية البحرية الأمريكية لفرض حصار على إيران كلفت الخزينة الأمريكية أكثر من 7 مليار دولار حتى الآن. التحليل وكالة بلومبرغ: الحصار البحري على إيران والذي بدأ في 14 يوليو الماضي وحده كلف حوالي 2 مليار دولار من تكاليف تشغيل السفن. والتقرير كشف عن أرقام مغلقة بشأن استنزاف المخزون الأمريكي. تحليل وكالة بلومبرغ: واشنطن استخدمت على الأرجح ما يصل إلى 1/3 مخزونها من صواريخ الاعتراض الدفاعية منذ يونيو 2025، والحصار البحري على إيران كلف أكثر من 32 مليون دولار يوميا ونحو مليار دولار شهريا. قبل التحايا، حرس الثورة الإيراني اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة الأمريكية 53. اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة الأمريكية 53 من طراز MQ-9 صباح اليوم في أجواء جزيرة قشم. قبل التحايا، محمد باقر ذو القدر المستشار السياسي لقائد الثورة والجمهورية يقول: مقاتلون لن يفتحوا هرمز حتى الإطاحة بترامب ونتنياهو، وصمود وثبات شعبنا هو كابوس الأعداء الذين جاءوا ليهزموا هذا الشعب في 3 أيام
ويا له من وهم باطل. ذو القدر يقول: شعبنا عقد العزم على أن يكسر شوكة العدو المعتدي ويمرغ أنف المستكبرين في التراب، وعقد العزم على أن يقطع أيدي نهابي العالم وممتصي النفط للأبد عن الاعتداء على هذه الأرض الطاهرة. وشعبنا عقد العزم على أن يثأر لدم الشهيد القائد وأطفال مينابا وفتية لامرد وجنود بنبور وبحارة المدمرة دنا، ومقاتلونا لن يفتحوا هرمز حتى الإطاحة بالمجرم ترامب والسفاح نتنياهو عن السلطة. وهذه هي المرحلة الأولى من ثأر شعبنا.

قبل التحايا. قائد حرس الثورة في محافظة طهران الكبرى العميد حسن حسن زادة يقول: نحن اليوم أكثر جاهزية مقارنة بما قبل حرب الاثني عشر يوما وحرب رمضان، وتطوير القدرات الصاروخية والمتعلقة بالطائرة المسيرة والدفاع الجوي مستمر، وإنتاج الصواريخ والطائرة المسيرة وتطويرها جار على قدم وساق، والقوات المسلحة مستعدة للرد على أي عدوان.

قبل التحايا. روسيا والصين استخدمتا الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي يدعو لتمديد فترة لجنة العقوبات الأممية المفروضة على إيران. قبل التحايا. بعثة إيران في الأمم المتحدة تعلق على فشل الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير مشروع قرار مناهض لإيران في مجلس الأمن الدولي. بعثة إيران نعرب عن تقديرنا العميق لروسيا والصين على مواقفهما الثابتة والمبدئية وإجراءاتهما الحاسمة في مجلس الأمن، كما نثني على المواقف القيمة للصومال وباكستان على امتناعهما عن التصويت لمصلحة مشروع القرار الأمريكي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاريباف: النظام أحادي القطبي الذي ينتزع فيه طرف واحد التنازلات من خلال القوة والإكراه انتهى. قاريباف يقول: رفضت روسيا والصين باستخدام حق النقض الاستغلال السياسي لمجلس الأمن، ويجب الدفاع عن التعددية، فالأحادية لا تخدم مصالح أحد. قبل التحايا. القناة 12 العبرية: قلق كبير جدا في إسرائيل من الضعف الذي تظهره السعودية في قتالها ضد الحوثيين. الكيان الصهيوني قلق أن السعودية ضعيفة أمامنا. القناة 12 العبرية: قلق كبير جدا في إسرائيل من الضعف الذي تظهره السعودية في قتالها ضد الحوثيين. قبل التحايا. مستشار قائد الثورة الإيراني للشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي يقول: من صنعاء إلى باب المندب، دفنت اليمن أسطورة أمريكا التي لا تقهر إلى الأبد. اللواء رحيم صفوي يقول: أبارك هذا الفتح المبارك للشعب اليمني البطل وقادة أنصار الله.

ولا زالت جعبة الأخبار مليئة بالأخبار. وضعناكم في بعض من أخبار قبل التحايا. الزهرة الزهرة لقدنا لكم الكبار الكبار. الحال الحال. ولا زالت الأخبار مليئة خلال هذه الفترة.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، مرحبا بكل الأحرار، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في بث حي ومباشر وفترة مباشرة يمن الصمود عبر أثيركم وإذاعتكم إذاعة صنعاء البرنامج العام، عبر منبركم وصوتكم الصادق من هذا المنبر الذي واكب الملاحم وعاش كل لحظات التحدي معكم بمواكبة مستجدة مستمرة، لنحمل إليكم نبض الميدان وعزة الإنسان وكبرياء أرض حفرت اسمها بحروف من نور في ذاكرة التاريخ. ما زال يمن الصمود هو الصوت الأول في مواجهة العدوان، الصوت الذي لا يخفت، الصخرة التي تتحطم عليها كل الرهانات. يمن الصمود السياج الذي يذود بالكلمة الصادقة بالموقف الشجاع عن أرض الإيمان والحكمة. مرحبا بكم أينما كنتم، أنتم الأوفياء، أنتم الصامدون والصامدات، ورجال الله ألف ألف سلام لهم، ولله درهم، وهنيئا لهم ما هم فيه من عزة وكرامة وجهاد في سبيل الله.

نرحب بالجميع ونقول لكم نحن كما عهدتمونا بإذن الله دائما صوت الحق الهادر، مرآة الصمود الأسطورية، صدى البأس اليماني الذي لا يلين، معكم وبكم نمضي حتى النصر الأكبر بعون الله، بصمود وثبات ووعي وتحد لكل دول العدوان وأعداء اليمن والإسلام.

0: ظل البدر يحفظه الله في كلمة الله هنأ فيها الشعب والمشاهدين بالانتصارات العظيمة وحمد الله وشكره على منه وفضله وتأييده لشعبنا العظيم بهذه الانتصارات الكبيرة. وتكلم السيد وتحدث عن البهتان العظيم والكذب الكبرى من قبل النظام السعودي العدو المعتدي علينا بشأن استهداف مكة المكرمة من قبل أهل الإيمان والحكمة والجهاد. وأكد السيد القائد أن هذا الشعب العظيم هو من يتصدى لعدوان قائم وحصار جائر، وها نحن في العام 12 والعدو السعودي ينفذه بإشراف أمريكي ودفع صهيوني. في مرحلة خفض التصعيد لم يتجه النظام السعودي بشكل جاد إلى السلام، بل جعلها فرصة لتجديد إجراءاته التعسفية وبناء التشكيلات العسكرية التكفيرية. والعدو السعودي سعى في مرحلة خفض التصعيد للوصول ببلدنا إلى الانهيار على كل المستويات. وأوضح السيد القائد أن العدو السعودي لم يقبل أن تكون العلاقة مع بلدنا على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وإنما يصر أن تقوم على الإذلال والتحكم بشؤون الشعب، وأن هذا العدو يتصور أن قوته بأن يكون وضع شعبنا ضعيفا مستعبدا مقهورا ومشتتا ومتفرقا. فقال السيد القائد: نحن في موقف الدفاع الضروري، ولسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان. التصعيد الأخير ابتدأ بقصف العدو السعودي لمطار صنعاء، وهو البادئ بالعدوان في كل المراحل دون أي مبرر مشروع. شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقع العدوان عليه. العدوان والذي بدأ في 2015 كان هجمة على شعبنا دون وجه حق، واستمر المعتدون في تلك الهجمة العدوانية وخلال 12 عاما. وبمقارنة بسيطة بين قواتنا المسلحة والعدوان السعودي يتضح من هو المنضبط بالضوابط الأخلاقية والشرعية والدينية والإنسانية. فالمعتدي السعودي استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، قتل الآلاف من أطفال شعبنا المسلم، وهي من أعظم الحرمات عند الله سبحانه وتعالى. قتل آلاف النساء واستهدف المدنيين في مساكنهم، قصف المدن والأحياء والأسواق في إبادة جماعية، قتل اليمنيين في كل الأماكن، في الطرقات والمستشفيات والمدارس وغيرها، استهدف المساجد في بلدنا ولم يرعى حرمتها وقدسيتها أبدا. هذا العدو المعتدي السعودي استهدف أكثر من 2000 مسجد في بلدنا، من بينها مساجد أثرية في مناطق بالعمق وليست في جبهات ولا لها أي التباسات أو ملابسات. المعتدي السعودي استهدف حتى مركز إيواء المكفوفين في صنعاء، واستهدف المقابر والمعالم الأثرية. وظهرت جرائم الاغتصاب ضد أطفال ونساء في مناطق احتلها السعودي، إلى جانب جرائم التعذيب والتعامل الوحشي مع الأسرى. المعتدي السعودي ارتكب الجرائم البشعة المصنفة بالإجماع العالمي كجرائم وبشكل ممنهج. ويفند السيد القائد: جرائم السعودية في بلدنا لم تكن مجرد حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة اعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز في محاولة لإخضاعه. وأضاف السيد القائد: نمتلك الدلائل والوثائق للجرائم السعودية في بلدنا وباعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. أما مشكلة الحصار لا تزال من أبرز المشاكل مع العدو السعودي، لأنه يصر على إغلاق المطارات ووضع القيود الجائرة الباطلة على البضائع المستوردة. وهناك اعترافات بحقيقة الحصار على بلدنا من الأمم المتحدة ومن جهة دولية بأن العدو السعودي وظف الإجراءات التعسفية لاستهداف شعبنا العزيز في معيشته. شعبنا اليمني عانى من سياسات المراحل الماضية التي أوصلته إلى درجة الاعتماد على الاستيراد الخارجي لمعظم متطلبات حياته، ثم تضرر بفعل القيود والإجراءات التعسفية للمعتدي السعودي. السيد القائد، شعبنا أصبح يعاني على مدى 12 عاما في أن يصل إليه الغذاء والدواء، خاصة للأمراض المزمنة. فالحصار على شعبنا أتى لحرمانه من الثروة السيادية النفطية والغازية، وحرمان الموظفين في المؤسسات العامة من الحصول على المرتبات والخدمات العامة. هذا الشعب تضرر بشكل كبير جدا جراء الحصار السعودي، والذي يصر على الاستمرار في الحصار والاستمرار في مضايقة شعبنا. ويقول السيد القائد، العدوان بالدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة والبشعة كان جزءا أساسيا من العدوان السعودي على شعبنا بهدف تشويه شعبنا العزيز. فهذا العدو المعتدي السعودي يسخر كل إمكاناته الإعلامية والدعائية لتبرير جرائمه ضد الشعب اليمني، يهدف من خلال تشويه الشعب اليمني إلى تحريض الآخرين بحسب العناوين التي يطلقها في افتراءاته، يسعى إلى أن يجلب معه الآخرين ليشاركوه في إجرامه ضد الشعب اليمني. ويقول السيد القائد، من أبشع بهتان العدو السعودي وأفضح وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة.
1: كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة. ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه للتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة، من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق يحترم انتماءه للإسلام لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان، الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
0: ويضيف السيد القائد، العدو السعودي يحاول ببهتانه العظيم أن يعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان، ويحاول ببهتانه أن يعوض عن المواقف الدولية التي لها حساباتها في هذه المرحلة إلى حد من المشاركة المباشرة معه، مع أنها تشارك بشكل أو بآخر. والأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بعدد 200 عسكري من الخبراء العسكريين يديرون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن، وأن هذا العدو السعودي يحاربنا بالطائرات الأمريكية التي حصل عليها وبالقنابل التي يشتريها من أمريكا. السيد القائد يقول، من يدير عمليات العدو السعودي خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، والدور الأجنبي واضح. ولم يكفي العدو السعودي الدور الأجنبي في العدوان على بلدنا، بل يريد أن يدخل في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي. شعور العدو السعودي بالفشل ومستوى الدور الدولي في المشاركة العسكرية لم يكفى، وهو يحرص بهذا الافتراء أن يحرض معه الآخرين. ويقول السيد القائد، شعبنا يعتبر هذا البهتان جريمة كبيرة ضده، فمن الجرائم ما هو كلام عندما يكون بهتان عظيم وإثما مبينا. شعبنا اليمني يعتبر هذا البهتان من أفظع الجرائم ومن أبشع ما يعتدى به عليه ويستهدفه في شرفه الإسلامي. شعبنا من أشرف الشعوب على وجه الأرض في التحلي بالقيم الإسلامية ومكارم الأخلاق، في الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية، وهذا العدو السعودي يعتدي على الشرف الإسلامي والإنساني والقيمي والأخلاقي لشعبنا بالبهتان العظيم والافتراء الرهيب. هذا العدو السعودي يحاول في نفس الوقت الدفع بالآخرين معه لتوريطهم في عدوانه على هذا الشعب وظلمه لهذا الشعب. هذا البهتان العظيم ضد شعبنا هو انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة من خلال محاولة النظام السعودي توظيف قدسيتها.
1: نحن كشعب يمني، نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بأموالنا، بكل شيء في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية. البهتان السعودي من قارون العصر المفتري، من قرن الشيطان منبع الزلازل والفتن، ويعبر عن ويكشف عن مدى دناءة وانحطاط النظام السعودي. دنيء منحط إلى هذه الدرجة في توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة وإلى شعب مسلم عزيز وقواته المسلحة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك حينما يأتي البعض يتلقفون منه ذلك البهتان العظيم، تلك الافتراءات الرهيبة، تلك الأكاذيب القبيحة الشنيعة الفظيعة، ويطلقون الإدانات بناء على تلقفها منه وتقبلها منه دون أي تحقق أو تأكد أو تبين أو تثبت، فهم يشاركونه في الوزر ويشتركون معه أيضا في الإفلاس الأخلاقي والمخالفة لشرع الله ولدين الله ولتعاليم الله وللقرآن الكريم، ويشهدون على أنفسهم حينما شهدوا شهادة الزور بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. البعض من الأنظمة بادرت إلى إطلاق الإدانات بناء على تلقفها لذلك البهتان العظيم، وقامت بالتوصيفات والتباكي على المقدسات، وهي ممن تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية وتنطلق في مواقفها بناء على حسابات لا أخلاقية ولا شرعية ولا دينية ولا إنسانية. وإلا فالموقف الصحيح وفقا للقرآن الكريم، للانتماء الإسلامي، للشريعة الإسلامية، هو التثبت والتبين والتحقق. فلو كان ذلك صحيحا فالموقف هو أكثر من إدانة، هو اتخاذ موقف حاسم، ولكنهم أبعد عن كل ذلك. روابطهم مع النظام السعودي هي روابط مادية، أكل السحت، دنيئة منحطة لا يعيرون فيها للحق ولا لشرع الله ولا للقرآن الكريم ولا لتعليمات الله أي قيمة ولا اعتبار. المعتبر عندهم هو الدولار، البترو دولار، الأموال التي يستلمونها، المكاسب السياسية والمصالح السياسية.
0: ويضيف السيد القائد يحفظه الله، روابط بعض هذه الدول مع النظام السعودي هي روابط مادية، والمعتبر عندهم هو البترودولار والأموال التي يستلمونها. وما فعل البعض هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقوته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه. كان الواجب أن يرفضوا الاتهام، وفي الحد الأدنى أن يتبينوا من بهتان النظام السعودي الفاسق، لأنه نظام فاسق أتاكم بنبأ كاذب ببهتان عظيم. كان الحد الأدنى أن تتبينوا حتى لا تتورطوا في أن تكونوا كذابين مع الكذاب. أما نحن أكثر الناس غيرة على المقدسات الإسلامية، والأكثر استعدادا لحماية مكة المكرمة، أنفسنا وأرواحنا لها الفداء. ويقول السيد القائد: الافتراء على شعبنا جرم عظيم، وهو من أكبر الجرائم في الإسلام، ومن حمل الوزر الشنيع الكبير الفظيع ضد شعبنا سواء رؤساء ملوك وأمراء وأنظمة وشخصيات علمائية أو حزبية، لهم الخزي واللعنة والعار. من تلقفوا البهتان بحق شعبنا يتحملون أيضا تبعاته في سقوط القيمة الأخلاقية، لأنهم سماعون للكذب وشهدوا شهادة الزور. من تلقفوا البهتان بحق هذا الشعب كاذبون مفترون، وعدالتهم ساقطة، ويتحملون التبعات الشرعية والقانونية. ويؤكد السيد القائد أن شعبنا العزيز بقواته المسلحة يحتفظ بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه الإساءة والظلم الذي تعرض له. ويقول: أقول لكل أولئك الذين يتباكون على المقدسات، تعالوا إلى ميدان العمل والواقع، تعالوا إلى المحك الذي يبين من هو الذي يحمل الغيرة على المقدسات. فهناك عدوان واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، وهو العدو الصهيوني.
1: ونقول لكل أولئك الذين يتباكون على المقدسات، تعالوا إلى ميدان العمل والواقع، تعالوا إلى المحك الذي يبين من هو الذي يحمل الغيرة على المقدسات. هناك عدو واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، هو العدو اليهودي الصهيوني. أدبياته، معتقداته، تصريحاته، خططه واضحة في موقفه من مكة المكرمة، من المدينة المنورة، من المسجد الأقصى، من القدس، من كل المقدسات الإسلامية، وهو صريح في ذلك. انظروا إلى معتقدات الصهيونية واليهود ما هي تجاه كل ذلك، انظروا إلى خططهم، الخطة الصهيونية، المخطط الصهيوني يقوم أساسا على اقتطاع مكة والمدينة ومصادرة كل فلسطين وأجزاء واسعة من البلاد العربية. عدو صريح وواضح يستيء بكل أشكال الإساءة، ومخططه قائم أصلا على السيطرة على كل هذه البقاع. تعالوا إلى هذا الميدان الحقيقي الذي يكشف المصداقية في الموقف والتوجه الحقيقي. نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك كتحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان من يواجه الصهيونية بشكل جاد وأكثر فاعلية وبكل جدية ويقدم التضحيات. أردتم في ميدان التنافس أو في ميدان التحالف والتعاون؟ أنتم كيانات تمتلك الإمكانات الهائلة أكثر منا بكثير على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي ومن جوانب كثيرة، أنظمة وحكومات من التي أطلقت بيانات وتلقفت البهتان والافتراء على شعبنا العزيز. ماذا تفعل للشعب الفلسطيني؟ ماذا تفعل للمسجد الأقصى؟ ما هي سياساتها ومواقفها العملية الجادة ضد الخطر الصهيوني اليهودي الذي يهدد بشكل جاد وفعلي كل المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة؟
0: ويتساءل السيد القائد لهذه الأنظمة التي أطلقت بيانات وتلقفت البهتان على شعبنا العزيز، هل مشروعكم هو العداء لإسرائيل؟ ماذا تفعلون في مناهجكم الدراسية وعلاقاتكم؟ سياساتكم وتوجهاتكم كلها لتصنع قابلية للعدو الإسرائيلي في أوساط الأمة. هل الموقف السياسي لكم معادل للعدو الإسرائيلي رغم ما فعله في قطاع غزة وفي كل فلسطين؟ يقول السيد القائد: معظم الأنظمة تصنف المجاهدين الفلسطينيين بأنهم إرهابيون لمواجهتهم العدو الإسرائيلي، كما هو حال النظام السعودي. معظم الأنظمة والحكومات تتخذ السياسات والإجراءات التي تكبل الأمة عن أي موقف جاد وصادق في مواجهة العدو الإسرائيلي. ويقول السيد القائد: الميدان هو الذي يثبت المصداقية في الموقف تجاه المقدسات. من الذي قدم التضحيات والشهداء من القادة، من أبناء الشعب، من قواته المسلحة، سوى محور الجهاد والمقاومة؟ ويوجه كلامه لمعظم الأنظمة والحكومات: ماذا قدمتم للقضية الفلسطينية؟ قدمتم التريليونات من الدولارات التي توفر منها السلاح للعدو الصهيوني، قدمتم للعدو الإسرائيلي النفط وكانت طائراته تتحرك بالوقود الذي تزودونه به لقتل الشعب الفلسطيني، لماذا لا تتحركون في إطار موقف إسلامي جامع لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني؟ تعالوا لنتحرك معا لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني في هذه الأيام أشد المعاناة. ويقول السيد القائد: العدو الصهيوني ماض بشكل مستمر في مساعيه لتصفية القضية الفلسطينية، وانتهاكات العدو الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى يوميا، والأعمال العدائية في القدس مستمرة لتهويد المدينة، الأعمار الصهيونية في الضفة الغربية مستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني، جرائم القتل والاغتصاب والتدمير والانتهاك للحرمات مستمرة في الضفة الغربية، القتل اليومي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة مستمر، والتعذيب بالحصار والتجويع والاضطهاد مستمر. السيد القائد موجها حديثه لمعظم الأنظمة والحكومات: تعالوا جميعا لنتحرك ضد العدو الصهيوني وخطره الحقيقي على الإسلام والمسلمين، تعالوا لنتحرك في إطار موقف جامع، ولسنا بحاجة إلى مشكلة معنا، فقضيتنا واضحة.
1: لسنا بحاجة إلى مشكلة معنا، نحن قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا. هذه قضيتنا مع السعودي، أن يكف عنا شره. هذا مطلب محق وبديهي وفطري ومنصف للغاية، منصف للغاية. لماذا يصر على مواصلة العدوان علينا، على مواصلة الحصار، على الاستمرار في الاحتلال، على الانتهاك لحرمة شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله؟ لماذا يصر على ذلك ويثير بذلك الفتن في الأمة وفي أوساط الأمة؟ لماذا تحاولون دائما حرف بوصلة العداء إلى داخل الأمة؟ الخطر الحقيقي على المقدسات والواضح والصريح هو العدو اليهودي الصهيوني، وهو صريح في ذلك في أدبياته، في معتقداته، في مواقفه، في مخططه، في كل شيء. ومع ذلك تحاولون أن تحرفوا دائما بوصلة العداء إلى من؟ إلى الأكثر إخلاصا والأعظم صدقا وتفانيا في الدفاع عن هذه الأمة، عن مقدساتها، ومن ضمنهم الشعب اليمني الذي أثبت فعليا انتماءه الأصيل ومواقفه الصادقة، قدم فيها التضحيات بكل أشكال التضحيات. فما الذي قدمتم أنتم؟ لا شيء. قدمتم. واجب الأمة أن تسعى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والمآسي اليومية التي على مرأى منكم، وأنتم تشاهدونها وتتجاهلون ذلك. هذا هو الاتجاه الصحيح.
0: السيد القائد يضيف: المصارعة في إطلاق المواقف المسيئة هو تفاعل فتنوي وحرف لبوصلة العداء إلى داخل الأمة، والجميع يعرف أن الدور السعودي التخريبي في داخل الأمة وهو من أكبر ما أثر على الأمة في موقفها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه اليمن. فالعدو السعودي له تحشيدات هائلة بإمكانات عسكرية هدفها الإبادة لشعبنا والإصرار على حصاره. عدونا واضح وأولوياتنا واضحة، ولكن السعودي لم يتركنا وشأننا وقام بالعدوان علينا. النظام السعودي كان يتلقف الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي. النظام السعودي كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب. النظام السعودي كان يشارك العدو الإسرائيلي في المعلومات الاستخباراتية وشارك مع الأمريكيين في عدوانهم على بلدنا. ويقول السيد القائد: موقفنا واضح تجاه كل العناوين التي يرفعها السعودي، وهو يحرك هذه العناوين لإثارة الآخرين علينا. حرك عنوان الخطر على الملاحة في البحر بهدف تأليب الآخرين على بلدنا. لم يكتفي بما قدمه العدو الإسرائيلي والأمريكي من خبراء وأسلحة وإدارة عملياتية، بل يطلب منهم أن يشاركوه بشكل مباشر وكامل في العدوان على بلدنا. يطلب من الأطراف الإقليمية للمشاركة في العدوان على بلدنا. يحرك العناوين الطائفية والتكفيرية للتأليب والتحريض ضد شعبنا العزيز لإثارة الآخرين والتشويه. يقول السيد القائد: مشكلة السعودي أنه يواصل العدوان على بلدنا وصعد بمئات الغارات الجوية انطلاقا من قواعده الجوية وبإشراف أمريكي، يقصف بلدنا بصواريخ كروز الأمريكية من داخل المملكة، يعتمد على خبراء أمريكيين وإسرائيليين وبريطانيين في عدوانه على بلدنا، يحاول التلبيس حتى في واضح الأمور من خلال تصوير أن مرتزقته هم من ينفذون الغارات. التصرف السعودي غبي، لأن طائراته التي اشتراها والتي تنطلق من قواعده ومطاراته تقصف بلدنا بالقنابل التي اشتراها. على العدو السعودي أن يوقف عدوانه على بلدنا وأن ينهي حصاره لشعبنا، وهذا مطلب حق يا أيها الناس في كل العالم.
1: ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية، متمسكون بقضايا أمتنا في المقدمة المقدسات، على رأس المقدسات مكة المكرمة، في مواجهة العدو الذي يشكل خطورة على كل المقدسات، على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، وهم اليهود الصهاينة. يا من يريد أن يحرف بوصلة العداء ضد الشعب اليمني المسلم، يا من الإيمان والحكمة، هذا الزيغ وميل عن الحق لما توجهون هذه التهمة وهذا البهتان العظيم عن العدو الحقيقي إلى من هو في صدارة الموقف الإسلامي الأصيل للدفاع عن المقدسات. كذلك القضية الفلسطينية، نحن حينما نتحرك في إطار التصدي للحصار الخانق على شعبنا الذي أوصل شعبنا إلى عذابات ومعاناة رهيبة جدا، معاناة رهيبة للغاية، وحينما نتحرك لصد العدوان، هذا لا يعني أننا نتجاهل القضية الفلسطينية أو قضايا أمتنا أو من هو عدونا. نحن في مواقفنا الثابتة المبدئية تجاه أعداء الإسلام وفي التمسك بقضايا أمتنا الإسلامية، ما نفعله في الدفاع عن شعبنا وبلدنا وأنفسنا وعرضنا وأرضنا وكرامتنا هو للضرورة القصوى. ما نفعله للتصدي للحصار الذي يمنع حتى خروج المرضى للعلاج من هذا البلد هو للضرورة القصوى. السعودي معتد باغ ظالم مجرم، يصر على عدوانه على شعبنا، يصر على الحصار لشعبنا، يصر على الظلم لشعبنا. لا يمكن لأي شعب حر في العالم أن يقبل على نفسه بذلك، فكيف يقبل شعبنا على نفسه بذلك؟ المسؤول المتحمل المسؤولية الكاملة في إثارة الفتن في أوساط الأمة، في الضغط بقضايا ومشاكل وإثارة الصراعات هنا وهناك، والسعودي الخادم للصهيونية، وبذلك هو يخدم الصهيونية، يفرض على الأمة، على الشعوب، على الشعب اليمني أن ينشغل إلى حد ما بمواجهة عدوانه في سبيل أن يشغل هذه الأمة عن القضية الفلسطينية، مع أنه لو وصل بنا الحال إلى أي مستوى من التحديات والحروب والمشاكل لم نكن أبدا لننسى القضية الفلسطينية أو نفرط في أداء واجبنا الإسلامي تجاهها.
0: ويستمر السيد القائد في حديثه ويقول: نحن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان. السعودي منبع الزلازل والفتن، لأنه قارون العصر المفتري الكذاب، البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء، لن نسكت عنه. وفي الختام دعا سيد القائد هذا الشعب إلى الخروج المليوني.
1: من الإيمان والحكمة، لن نسكت عن هذا البهتان، أنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي ومن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والخصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان. توجه أيضاً

0: الشعب وأرض هذا الشعب وتخدم المعتدي السعودي وقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة العداء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
1: لبيك ورجالك

0: استجابة لله تعالى وتلبية لدعوة السيد القائد، دفاعا عن شرفنا الإسلامي، تأكيدا على ثباتنا في التمسك بقضيتنا العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، تأكيدا على تمسكنا بقضايا الأمة الإسلامية، دفاعا عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، جميعا إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات اليوم الجمعة في مسيرات تحت عنوان دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة.
1: الله الله

0: رماك بسيف البهتان قارون وقرن الشيطان. قلت نعم قال طبيعي فالفسق عدو الإيمان. قلت ولكننا لم نطلب منه سوى كف العدوان. قال وأركعتم هامته وأرمك تحت النيران. فأتى باسم الكعبة إفكا والإفك طريق الخسران. أما من روج كذبته فلنا معه حساب ثاني. سبحانك هذا بهتان والمؤمن ضد البهتان.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دماؤنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

فيأبى الله ورسوله إلا أن يظهر الحق ولو كره وكثر الأفاكون. ويأبى شرف اليمن إلى الدفاع عن مقدسات الأمة، ويأبى أن يكون إلا في صدارة المدافعين عن المقدسات والحرمات.

0: ضد النظام السعودي إلا أن يدنسها بتوظيفها خدمة لمصالحه وأطماعه وعدوانه. وأين الثرى من الثريا؟ وأين النظام السعودي؟ وأين اليمن؟ ولمعشر المسلمين، إياكم وأن يظلكم النظام السعودي فيجلب عليكم ما جلب على نفسه من عار لا يمحوه الزمن. وقد أتى بفرية عظيمة لا يقولها إلا فاجر أو كافر، إنها فرية استهداف مكة المكرمة، يدعيها على اليمن ظلما وزورا. وشاركه في بهتانه آخرون حملوا على ظهورهم دعوى باطلة دون أن يتثبتوا أو يتبينوا. وبعضهم يسمي نفسه حزب العدالة وليس له منها إلا الاسم، جرم كبير، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أسف على هذه الأمة، كيف تسقط منها دول وأنظمة وجماعات وأحزاب في فرية يفتريها منهم قارونهم ويلحقون به طمعا في ماله ونفطه. وما أطلقها النظام السعودي حين أطلقها إلا إشغالا لفتنة وإشغالا عن قضية الأمة، فرية ظاهرها وباطنها باطل في باطل، فرية فيها عدوان على اليمن بما يحمله وتحمله من قصد التشويه، وهي قبل ذلك إساءة بالغة لمكة المكرمة نفسها التي لا يتورع النظام السعودي أن يوظفها خدمة لأهدافه الشيطانية. ولقد أنصف السيد القائد أيما إنصاف حينما قال لو كان الأمر صحيحا فذلك يتطلب ما هو أكبر من إدانة، فهل من إنصاف بعد ذلك الإنصاف؟ واستمر في محاججتهم بمنطق الناصح الأمين، منطق القرآن والعدل والحق المبين، ودعاهم للنأي بأنفسهم وشعوبهم ودولهم عن الخوض في فتنة يسعى لها السعودية خدمة للأمريكي والإسرائيلي، وهو يسعى إليها بكل ما أوتي من نفط ومال ولؤم. دعاهم السيد القائد لوحدة الصف ضد العدو الحقيقي، ضد من ارتكب حرب إبادة في غزة ويهدد الأقصى ومكة والمدينة، وهو خطر على كل الأمة. فمن كان لديه فضل قوة وعنده غيرة إسلامية حقيقية فلينتصر لفلسطين المستباحة أرضا وإنسانا ومقدسات. ومجددا إياكم والفتنة السعودية، كونوا ناصحين للنظام الفاجر أن يكف عدوانه وينهي حصاره عن اليمن. وإذا جبنتم عن قول الحق فالتزموا الحياد، ولا تكونوا سماعين لكذب السعودي أكالين لسحته، إنكم إذا مثله ومشتركون معه في إثمه وبغيه وعدوانه وبهتانه، والله المستعان على ما تصفون.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوب من صينة بلادي قبل ما تخلد.

يقف التاريخ شاهدا على أصالة شعب أشرقت في أفئدته أنوار العقيدة، فكان للإيمان عنوانا وللحكمة مستقرا. شعب ساقت الأيام معدنه الصلب من التضحية والشرف والنخوة، كيف اليد توضأت بماء الإيمان اليماني الأصيل وركعت لرب العرش العظيم مستقبلة الكعبة المشرفة في يومها وليلتها آلاف وعدت مرات، كيف لها أن يمتد إليها بالاتهام مجرد اتهام؟ إن مكة المكرمة ليست مجرد بقعة جغرافية في وجدان اليمني، بل هي أفئدتهم التي تهوي إليها، قبلتهم التي يسترخصون دونها الدماء والأرواح، سياجهم العقائدي الذي لا يقبل المساومة ولا المزايدة. إن الذين انطلقوا صراعا يوم أشرقت شمس الإسلام فكانوا الأوس والخزرج الذين أووا ونصروا، وهم الذين كتبوا بدمائهم الزكية ملاحم القادسية واليرموك، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها يحملون عدل السماء. يستحيل أن تكون مهوى أفئدتهم هدفا لصواريخهم. لقد ضرب اليمنيون عبر التاريخ أروع الأمثلة في صيانة العهود وحماية الجار وإغاثة الملهوف والذود عن حرمات الدين، يدفعهم نبل السجايا وشهامة الفرسان. مهما تعالت الأصوات وتعددت السجالات، تبقى الحقائق الناصعة كالشمس في رابعة النهار. فاليمني الذي شهد له الرسول الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، شهد له بعمق الإيمان ورجاحة الحكمة، لن يكون يوما إلا السيف المسلط على من يحاول المساس بمقدسات أمته، لن يكون إلا الحارس الأمين لكعبة الله المشرفة، ثابتا على عهده، شامخا كجباله، يستمد من تاريخه التليد وأخلاقه العظيمة القوة ليبقى حصن الإسلام المنيع ونبضه الثائر.

أيها اليمنيون الأحرار، يا أبناء الحكمة والإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الملاحم الخالدة، يا من داس أجدادكم عروش المستكبرين وصاغوا بالدم والحديد مجد هذه الأمة، إنها لحظة النخوة والكرامة، يوم تناديكم فيه أرضكم وتستصرخكم فيه مقدساتكم لتردوا على الافتراء بالبأس الصارم وعلى البهتان العظيم بالسيل المليوني الذي يزلزل عروش الظالمين. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون، إن من ساند العدو الصهيوني وضمد جراحه على حساب دماء أطفال غزة العزة، ومن تواطأ مع قتلة الأنبياء ليغرس الخنجر في قلب الأقصى الشريف، يخرج اليوم بكل صلافة ووقاحة ليكيل التهم لشعب خاض المعارك وقطع البحار دفاعا عن المقدسات. أيتهمون اليمن الأشم باستهداف مكة والبيت العتيق، وهم الذين ارتموا في أحضان صهاينة العصر؟ إنها مهزلة التاريخ التي لا يرد عليها إلا بحشود مليونية هادرة تكتم أنفاس الإفك وتمحو أوهام المفتريات. هبوا يا رجال اليمن، انفروا خفافا وثقالا، واخرجوا زرافاتا ووحدانا إلى كل الميادين، إلى كل الساحات، وارفعوا الرايات واملأوا البطاح بصوتكم الهادر، واجعلوا من خطواتكم زلزالا ومن هتافاتكم صاعقة تحرق كل لسان تطاول على شرفكم الإسلامية، على عقيدتكم الإيمانية. ارسموا أيها اليمنيون، ارسموا بجموعكم المليونية لوحة العز التي تقول للعالم أجمع، إن أيدينا التي امتدت لنصرة الأقصى وغزة هي ذاتها السياج المنيع والدرع الحصين لكعبة الله المشرفة ومسجد رسوله الأعظم. أيها اليمنيون، إن خروجكم اليوم ليس مجرد مظاهرة، بل هو تجديد لعهد الأنصار ووقفة شرف يكتبها التاريخ بماء الذهب. أروهم وأروا العالم أن الإيمان اليمني عصي على التشويه، وأن من يذود عن مقدسات الأمة لا يرهبه افتراء ولا يثنيه كيد. إلى الساحات يا أبطال اليمن، يا رجالات اليمن، يا أحرار اليمن، ارفعوا هاماتكم للسماء واجعلوا من نداء العزة والكرامة طوفانا يخرس أبواق الباطل، ليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والله المستعان على ما يصفون.

اليوم دفاعا عن شرفنا الإسلامي كما وصفه السيد القائد يحفظه الله، تأكيدا على ثباتنا في التمسك بقضيتنا العادلة في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر من قبل العدو السعودي، تأكيدا على تمسكنا بقضايا الأمة الإسلامية دفاعا عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف، أرواحنا وأنفسنا لهن الفداء. بدعوة السيد القائد، بحرص هذا الشعب العظيم، جميعا إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء عصر اليوم وساحات المحافظات في مسيرات مليونية غير مسبوقة، نوجه فيها رسائل لهذا العدو: نحن أحرص على مكة منك، نحن السياج والحصن الحصين لهذه المقدسات، نحن من دافعنا وقدمنا تلك التضحيات العظيمة استجابة لله سبحانه وتعالى لنصرة المستضعفين في غزة دفاعا عن الأقصى الشريف. ومكة أرواحنا لها الفداء، لها الأولوية. مسيرات تحت عنوان دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفتح أكذوبة استهداف مكة. من ضحى بالأقصى، من باع الأمة، من باع دينه وإسلامه، لن يكون حريصا أبدا على مكة والمدينة ولا على مقدسات الإسلام. أما أولئك الذين تلقفوا هذا البهتان العظيم من هذا العدو السعودي الظالم والمجرم، من كتبوا التنديدات وأخذوه وتلقفوا هذا البهتان ظلما وزورا في إساءة لهذا الشعب اليمني العظيم، فقد فضحهم السيد القائد حين قال: لو كان الأمر صحيحا فما كان يخفي الإدانات. هكذا هم، آخرهم إدانات. لو كان الأمر لا قدر الله صحيحا وهناك استهداف لمكة والمدينة، فهل آخرتهم بيانات وشجب وإدانات؟ هؤلاء أكالون للسحت، هؤلاء مشاركون في الظلم والبهتان العظيم على الشعب اليمني. واليوم في هذه المسيرات سنوصل لكل العالم الإسلامي وغير الإسلامي بأن الشعب اليمني هو في الصدارة في الدفاع والذود عن كل مقدسات الإسلام وحرمات المسلمين.

عمره السعودي حول 90 لا زاد. عمره السعودي حول 90 لا زاد. أنبا يجي جدة من الكامل أصعد. ذي لا صرخ بلفين عنتر وشدادة يردهم مثل الدجاج المجمد. فحناها للإسلام وحناها للضادة وحنا حماة الدين والحد بالحد. نخلق على الفطرة ولو بأس وشدادة نتنشق البارودة من يوم نولد. عبد أبو حاتم.

الكعبة أول من كساها اليماني، الكعبة أول من كساها اليماني، وسعود خلصها الجفري أبستين. الكعبة أول من كساها يماني، وسعود خلصها الجفري أبستين. القدس نتفانى عليها تفاني، ومكة أقدس عندنا من فلسطين، ودين نجد مسيلمة دين ثاني لليوم، والإسلام ما هو لها دين. يا من صمت عمدا عن المعمداني، حوليش تستنكر وتحتج والدين. مقدسات المسلمين المواني، أو بير زمزم بير ديزل وبنزين، أو بير زمزم بير ديزل وبنزين. من غيره مجرم الشعر بسام شانع.

بهتان ربه آمون، شعبنا رب الخلائق ربه، سبحان رب الجاثية والمعون، في ثبت أنصاره وأيد حزبه، يا كعبة الله حبنا لش مضمون، ومن حب وصلش قال والله حبه، عشقش من أول يوم فينا مكنون، العهد النبي والآل وخيرة وخيرة صحبة، ركن اليماني في يمينش مركون، بالله وإحنا بالقوى نوثق به، إحنا دروعش والثبات الميمونة، وإحنا حزامش والكسى والجعبة، الافتراءات ذي تجي من صهيونة، وذيال أذياله ومن في دربه، تثبت فشلهم والعواقب بتكون ضربة من الله باجيهم ضربة، كذب افتراء بهتان مصنع شمعون، ينتج لهذا العصر أكبر كذبة، إحنا بنقصف نفطهم والملعون، يستعطف الأمة بقصف الكعبة. أحمد الديلمي.

0: مستمرون في الذود أو في الذود والدفاع عن وطننا، ومستمرون أكثر في الذود عن شرفنا الإسلامي الذي يحاول هذا النظام العدو المعتدي السعودي الظالم المجرم أن يشوه هذا الشرف الإسلامي. بالأمس السيد القائد غضب في حديثي وهو يتحدث عن هذا البهتان العظيم. كلمة هي حرب، كلمة هي بهتان، كلمة لابد من الرد عليها، هكذا قالها السيد القائد. حتى الكلمة خط أحمر على هذا الشعب العظيم، على أشرف الشعوب الإسلامية، على هذا الشعب اليمني اللي أنت من ضمنه. كل يمني بيسمعنا، كل يمني سمع هذا الافتراء وهذا البهتان العظيم لابد أن يرد عليه بالخروج في ساحات الاحتشاد بصدق الكلمة، بالعنفوان اليماني، بالإيمان الحقيقي، برسم هذه اللوحة الإيمانية التي تعبر عن صدق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي وصف أهل اليمن بالإيمان والحكمة، بالتضحيات ودماء الشهداء التي قدمناها نصرة لإخواننا في غزة وللقضية الفلسطينية وللأقصى الشريف. نحن من يدافع عن مكة، نحن من يغضب من أجل المقدسات، نحن من خرجنا بمليونيات دفاعا عن هذه المقدسات حين أساء إليها المجرم ترامب، دفاعا عن القرآن الكريم، عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بينما الآخرون صامتون ساكتون طأطأوا رؤوسهم ودفنوها في التراب خوفا من ترامب ومن نتنياهو، لا يبالون أبدا لا بالمقدسات ولا بحرمات المسلمين. وإن ظهر الحق فظهر أيضا في بياناتهم وإداناتهم الكاذبة الملعونة أمام هذا البهتان السعودي العظيم تجاه الشعب اليمني الذي يتهمنا فيه باستهداف مكة، وهم آخر ما قدموه بيانات وإدانات، كاذبين ملعونين أينما ثقفوا. اليوم دور الشعب اليمني بأن يثبت لهؤلاء بأنهم منافقون كاذبون ملعونون في الدنيا والآخرة. هذه إهانة حتى للمقدسات، لمكة المكرمة الذي يستغلها هذا الصهيوني في أموره السياسية بسبب عجزه وفشله عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا في اليمن. حاول أن يبتز العالم بأكمله بالنفط، واليوم يحاول استدراء عواطف الأمة الإسلامية بتسييس المقدسات الإسلامية. أروهم أيها اليمنيون، أروهم عظمتكم، عزتكم، نخوتكم، شهامتكم، أروهم دينكم وإسلامكم وإيمانكم في هذه الساحات بالخروج المليوني غير المسبوق. غضب غضب،
1: اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا، وعن الدين والكتاب فذبوا، نصرة للكتاب هبوا جميعا، أعلنوا الصخرة.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج لمليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها تجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
1: صرنا شادد البلل معارك دار حظ الشاشي زعزعتها المؤمن قوى العدل
2: وعدى كتب منشور تغريدة بيقول يا سعوديين خذوا لكم بيانات إدانة واستنكار من الأنظمة المنبطحة التي تتضامن مع نظامكم وتجمعها به مصالح وعهر سياسي، لكن الشعوب العربية والإسلامية تدرك جيدا أنكم تكذبون في رواياتكم بشأن استهداف مكة المكرمة. اسمع اسمع ايش بيقول، ونحن والله من خصوم الحوثيين في الداخل، لكننا نرى أنهم في هذه المسألة أصدق وأرجل منكم، فإذا فعلوا فعلا فلن يترددوا في الاعتراف به، أما أنتم فقد شهد العالم كله على خذلانكم للقدس والمسجد الأقصى والمستضعفين في كل مكان، بل إنكم بعتم واشتريتم وساهمتم في سفك دماء المسلمين، مع إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة. وعي عجيب غريب لدى الأمة العربية ولدى أحرار كل الأمة العربية والإسلامية، جعلوا السعودية مسخرة أمام هذا البهتان العظيم، ولم يتضامن مع هذا النظام المجرم إلا الأنظمة العميلة. أما الشعوب فأصبح لديها من الوعي ما يستطيعون أن يردوا على هذا الإفك والبهتان العظيم.

هؤلاء الكذابون المنافقون الدجالون الذين يزعمون الحرص اليوم على مكة والدين والمقدسات ودماء المسلمين، بينما كان يباد شعب مسلم في غزة منذ 3 سنوات، ويجوع ويقتل أطفاله ونساؤه ويحرقون على مرأى الجميع عبر الشاشات والبث المباشر، وتدمر مساجده ومستشفياته ومدارسه، ويتبول الصهاينة على المصاحف وينشرون صور ذلك، ويغلق المسجد الأقصى ويعبث فيه من قبل الصهاينة، ويشتم نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله. إبادة كاملة لا ينكرها أحد، وجنود الصهاينة يتسلون بقتل أطفال المسلمين. كان السلاح يرسل إلى الصهاينة من القواعد الأمريكية في بلاد المسلمين، وكان أبناء المسلمين يحرسون حدود الكيان حتى ينتهي من إبادته، ولم نسمع اعتراض أحد منهم ولم يتحرك أحد منهم. كيف أمنوا مكر الله عليهم وبفعلتهم؟ أين سيذهبون من عقاب الله في الدنيا قبل يوم القيامة والحساب؟ واليوم يتهمون أشرف شعب مسلم باستهداف مكة هزلت ورب الكعبة. هؤلاء هم المجرمون، هم الدجالون، هم الكاذبون، هؤلاء هم من باعوا الأمة والدين والإسلام.

بالنسبة لنا تقدم العدو أو تأخر، معركتنا مستمرة معه حتى تحرير آخر شبر في هذا البلد في بري وبحري وجزري حتى يكون بلدنا مستقلا. سنبقى دائما نتحرك لصالح أن يستقل بلدنا وأن يتحرر بلد. الأمريكي والإسرائيل والبريطاني والسعودي والإمارات ومن معهم من لثيثهم من شداد الآفات ومن القوى البائعة والمشترية، الكل هو في معركة يخوضها ضد الشعب اليمني وضد استقلال اليمن وبهدف احتلال اليمن.

عار على استهداف وتدنيس المقدسات سيلطخ جبين هذه الأمة إلى يوم القيامة. شفت الحوسي شو عمل؟ ودع الكعبة مسيرة. لا ما بحكيش عن هاي، جيلة، بس بدي أحكي عن هاي المستوطنين اللي بدنسوا المسجد الأقصى يوميا وبيشتموا الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بحات المسرى. لم ترتفع الأصوات ولم نرى الغضب ولا يوجد استنفار. ليش مش مقدسات المسجد الأقصى؟ قابل زمناش، خليهم يأخذوا، خلينا مع الحوسي اللي بيودي مسيرة على الكعبة. مبدئيا الفيديو المتداول قبل سنة واللي ظاهر بالفيديو مش الحرم المكي إنما الحرم النبوي، يعني عادي الحوسي يودع المدينة مسيرة. اصبر شوي خلينا اشرح لك. مسيرة هاي كانت رايحة على الكيان وتم إسقاطها في سماء المدينة، يعني الحوسي ملوش دخل. بعدين ليش أساسا اليمنيين بدهم يستهدفوا الكعبة؟ يعني هذا أغبى قرار في العالم. لا، الحوسي مجوس روافض هدفهم إنهم يهدموا الكعبة. خلاص هذا اللي براسك مقتنع فيه جيد، بس راح أحكي لك كلام الآن أنقلك فيه على مستشفى المجانين، استعد، راح تكتشف إنك واعك بتنقد نفاق. عام 64 للهجرة الحسين ابن نمير قائد جيش يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان أمير مؤمنين الدولة الدموية، أو أعتذر الدولة الأموية عشان أنت ما تزعلش وأنا ظلني محايد وتصدقني، يحاصر هذا الجيش مكة ويقوم بضربها بالمنجنيق وتشتعل النيران في أستار الكعبة. أكيد في إشي غلط، مستحيل دولة بني أمية أصلهم ذهب يستهدفوا الكعبة.

0: يدفع بالمنجنيق ويهدم جزء من جدار الكعبة بسبب هذه الضربات. بعدها صارت طبعا المجزرة. هل جيت انت وقعت بين ايدي؟ اذا انت ضد قصف الكعبة زي ما بتدعي، مضطر تتبرأ من الدولة الأموية، وهيك رح تتبرأ من سلفك الصالح او الطالح بالأحرى. واذا انت ما تبرأت منهم طلعت بتأيد قصف الكعبة، وكل الهلال اللي عملها قصة الحوسي ودى مسيرة على الكعبة مش موضوع ايماني، اما نفاق. طيب الله رايك.
1: الحوثيون يستهدفون مكة المكرمة، اتهام أشعلت به السعودية مشاعر المسلمين لتلبس عدوانها على اليمن ثوب الدفاع عن المقدسات. وهذه ليست المرة الأولى التي تختبئ فيها الرياض خلف ستار الكعبة كلما ضاق عليها الميدان. تعال لأخبرك القصة.
2: امبارح الخسائر اللي عندنا 136 ضابط وعسكري، كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود.
1: في ستينيات القرن الماضي استعانت السعودية بالخطاب الديني لتغطية صراعها مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وسخرت ضده فتاوى بلغت حد تكفيره. ومع مطلع التسعينيات اجتاح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت، فانقلب في خطاب الرياض من حليف دعمته في حربه على إيران إلى طاغية، وأخرجت الكعبة مجددا إلى ساحة الدعاية. اليوم تستخدم السعودية الغطاء الديني نفسه ضد اليمن، ذلك البلد الذي خرج شعبه غاضبا يوم أساء ترامب للكعبة، في وقت لاذت فيه حكومات عربية وإسلامية بالصمت، وخرج نصرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عند الإساءة إليه، وانتصارا للقرآن حين أحرق في عواصم غربية. فكيف لليمن الذي ساند غزة ودافع عن المسجد الأقصى أن يستهدف الكعبة؟ لنعرف أي كعبة تغار عليها الرياض يكفي أن نتأمل هذين المشهدين. هذه قبلة الترفيه لآل سعود، تتمايل حولها الراقصات وتدور في رحابها العارضات. وهذه قبلة المسلمين جميعا، ليست ملكا لولي أمر ولا حصنا لعرش ولا ستارا تخفي السعودية خلفه. ألاعيب الصبيان.

في رجع الصدى لبعض المواقف من الدول العربية والإسلامية من كل أحرار العالم الإسلامي، بعض يعني غير من فيضة، وهم يتحدثون عن هذا العدو السعودي بأنه أصبح مسخرة. يعني الوعي موجود لدى الشعوب العربية، الذي بيحاول العدو السعودي أن يستميلهم وأن يستدر عواطف الأمة الإسلامية أمام عجزه وفشله وإجرامه

0: كي يستمر كل هذه الأمور، كل هذا الإفك، هذا البهتان العظيم، من أجل أن يستمر في عدوانه، أن يستمر في ظلمه، أن يستمر في إجرامه على الشعب اليمني وحصاره. يعني لازال يعاند بأنه يريد الاستمرار في قتل الشعب اليمني وحصاره وعدوان الشعب اليمني. لذلك يفتري هذه الفرية وهذا البهتان العظيم. لكن أمام وعي الأمة العربية التي أصبحت تعرف الحق من الباطل، وأصبح النظام السعودي مكشوف بشكل واضح لكل الأمة العربية والإسلامية،
1: الحوثي لا قصفت ولا ضربت مكة زي ما الصايع ولي العهد السعودي حمادة بن خريان بيحاول يخدع الاثنين مليار مسلم على الكوكب علشان يصطفوا معاه في حربه ضد جماعة الحوثي. تخيلوا لما يطلع ويقول ان الحوثي بيقصف مكة، كل المسلمين اوتوماتيك هيقفوا معاه ضد جماعة الحوثي، لان ده اهانة للمسجد الحرام. ولكن ده ما حصلش يا حبيبي، السعودية بتتاجر بالمسجد الحرام، ولازم تعرف ان اللي دن ونجس أرض الحرمين هو الصايع ولي العهد حمادة بن خريان، هو اللي دخل الرقصات والعاهرات لأرض الحرمين، هو اللي جاب العاهرات من موقع أونلي فانز للأفلام الإباحية والجنسية ودخلهم السعودية. وموقع أونلي فانز نفسه كان هو الراعي الرسمي لواحد من ماتشات الملاكمة اللي بتتلعب في موسم الرياض. فما تخليش حد يخدعك يا حبيبي، الحوثي مش غبي علشان يقصف مكة ويوقف العالم كل ضده وتحديدا العالم الإسلامي. ولكن بن سلمان بيتاجر بالحرمين زي ما بيدنسهم وبينجسهم. جماعة
2: مني هلا صاروا بخافوا الله وخيفانين على مكة، بس لما كانوا عم يمولوا الإسرائيلي والأمريكاني مشان يقتلوا أطفال غزة، هيدا معلش شوفي هيدا ما إنه إسلام. على كل حال أول شيء الحوثي كذبوها اليمنيين وقالوا لكم إنه أنتم كذابين. تاني شيء لما جبتوا شاكيرا هزتكم، ولا شاكيرا ما عليه تهز لأنها شعرة، وجينيفر لوبيز جبتوها وهزتكم، ولا هيدا معلش ما بأثر شو فيها. بس هلا نزل الإيمان والتقوى عليكم. السعودية هني يهود خيبر خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود.
3: وصل الخبر للرسول صلى الله عليه وآله، سجد ثلاث مرات وحي أهل اليمن، قال سلاما سلاما سلاما، هنيئا لقوم يسلم عليهم الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهم مني أرق أفئدة، ألين قلوبا، الحكمة يمانية، الإيمان يماني، منها هنا نفس الرحمن، وكان يشير إلى اليمن فقط. هذا الحديث وحده كافي. أيضا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إني أزود الناس لأهل اليمن. هذه وين؟ الحوض. يقول لهم جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيحوا جيح

أكبر أعداء للعالم العربي والإسلامي. فبعد ما جبت مغنية عاهرة تغني وتقول الأنثى الإله أو الإله الأنثى، وبعد ما جبت شوية عاهرات يطوفوا حول مجسم الكعبة وهم كاسيات عاريات في سخرية واضحة جدا من الحج والطواف، ما تجيش دلوقتي بعد ما اتزنقت واتفشخت وبعد ما الحوثيين فشخوك وعلى وشك ان هم يقلبوا نظامك كله، تلجأ بقى للعرب والمسلمين الحقونا. لا، انت اكبر عدو، وانا شخصين اؤيد الحوثيين في كل اللي بيعملوه، وان شاء الله باذن الله يكونوا السبب في سقوط نظام آل سلول. احنا لسه بنعد للمؤتمر الوطني الاول اللي عامل رعب للنظام الانقلابي الثاني في مصر، وهنتكلم كتير اكيد بعد المؤتمر ان شاء الله. سلامتها ام حسن.

0: شعبنا.
1: توقفوا عن الكلام، الرياض انكشفت، لم تعد تجد من يقاتل عنها، فهرولت إلى آخر أوراقها المتاجرة بمكة والمدينة. هذا ليس دفاعا، هذا ذل وكذب وفضيحة.
2: ما شاهد العالم استهداف الحوثي الإرهابي للكعبة المشرفة ومكة المكرمة
1: منذ 2015 وهم يظنون أن اليمن سيكون نزهة، لكن السنوات مرت والهجمات لم تتوقف. منشآت النفط، المطارات، المدن، الاقتصاد، كلها تحت النار، والرياض عاجزة عن صد ما تسميه تهديدا. فماذا فعلت؟ هرولت إلى الرئيس الأمريكي، استجدته أن يضرب الحوثيين، لكنه رفض. الرفض كان صفعة. ثم استنجدت باكستان وتركيا، فماذا جاء؟ بيانات، تنديدات، لا طائرة، لا سفينة، لا جندي. حتى باكستان التي وقعت معهم ما يسمى ميثاق مكة لم تحرك ساكنا. رئيس أركانها كان مشغولا بمكالمة وزير خارجية إيران. تركيا وباكستان أدارتا وجهيهما واكتفتا بالتنديد. الأشقاء تركوا الرياض تغرق في مستنقعها. الذل الأكبر. وصل الأمر إلى أن يحاولوا الوصول إلى إسرائيل عبر القيادة المركزية الأمريكية. نعم، إسرائيل. من باع فلسطين ومن هرول إلى التطبيع ظن أن تل أبيب ستمد له حبل النجاة، لكن لا رد، لا تحرك، لا شهامة، لأن الأعداء لا يمنحون الشهامة لمن باعهم بالأمس. وحتى الإمارات حليفتهم الأولى انسحبت من مجموعة أوبك وقالت إنها لم تعد مستعدة لإخضاع سياستها النفطية لقيادة سعودية تعتبرها غير جادة. الخليج الذي كانوا يحكمونه بالمال انفض من حولهم.
3: الكذبة الكبرى. لكي يخرجوا من ورطتهم اخترعوا رواية أن الحوثي يريد استهداف مكة والمدينة. كذبة رخيصة مفضوحة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح رد عليهم بجملة واحدة تكفي: نحن أحرص على مكة والمقدسات من الذين يتاجرون بها سياسيا ومن الذين أهدوا كسوتها إلى جيفري أبستين. نعم، كسوة الكعبة أهديت إلى جيفري أبستين. من يفعل ذلك لا يحق له أن يتحدث عن المقدسات. الحوثي يقاتل في صنعاء والحديدة ويستهدف سفن الاحتلال ومصالحه، فجعلوه خطرا على الكعبة والمسجد النبوي. هذا ليس دفاعا عن الحرمين، هذا تلاعب بالمقدسات، هذا بيع للدين في سوق السياسة. والسؤال الذي يكشف التناقض كله: كيف يدعي من يطعن في خصومه بأصلهم أنه يدافع عن الإسلام والمقدسات؟ وهنا تظهر روايات تاريخية وادعاءات مثيرة للجدل، منها القول بأن آل سعود ينحدرون من سلالة مردخاي بن إبراهيم، وأنه تظاهر بالإسلام واندس في قبيلة عنزة. ويربط بعض أصحاب هذه الرواية ذلك بما يقال عن

تسمية بعض البدو لهم بأحفاد حمر الطرابيش. لكن السؤال الأهم ليس في هذه الرواية وحدها، السؤال هو كيف يكون الدفاع عن مكة والمدينة شعارا بينما تكون السياسة قائمة على الاستجداء بالخارج وطلب الحماية من الأعداء؟ إن المشكلة ليست في الشعارات، المشكلة في التناقض بين ما يقال وما يفعل. أن تجعل الدين أداة للسياسة فهذه تجارة بالمقدس، وأن تستجدي الأعداء لمواجهة إخوانك فهذا ارتهان للقرار، وأن تجعل مكة والمدينة ورقة في صراع سياسي فهذا هو التناقض الذي يجب أن يطرح أمام الناس. فيا أمة الإسلام، من يستجدي الأعداء ضد إخوانه ومن يجعل المقدسات أوراقا في لعبة السياسة لن يجني إلا الخسران، ذل وتناقض وفضيحة أمام العالم.

0: حماية مكة تحت هذا العنوان المزيف جلب النظام السعودي عشرات الآلاف من المقاتلين، جلب الجيش السوداني وميليشيات الجنجويد وباكستان وعدة دول أخرى.
1: والدفاع عن مكة والمدينة، أنتم يا أهل السودان افتخروا بمكة والمدينة.
0: والحقيقة ليست من أجل حماية مكة، بل كي يزج بهم في معارك لقتل الشعب اليمني الذي لم يهدد مكة، لكن السعودية كذبت الكذبة ثم صدقتها. بعد طحن مرتزقة السودان في معارك الساحل الغربي في اليمن، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماذا كانت أهداف المهمة السعودية في عدوانها على اليمن.
2: So what does that mean? Israel's going to leave? You want Israel to leave?
0: اعتراف آخر أطلقه نتنياهو بنفسه في العام 2018، وكرره وزير الدفاع الإسرائيلي، ثم أكده وزير خارجية إسرائيل من وسط الخرطوم بعد أن أصبح لها موطئ قدم هناك. ثم يعترف ابن سلمان بنفسه أنه كان يتهم اليمن زورا،
3: لكن أيضا الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة العروبية واليمنية.
0: بينما تجلت المواقف اليمنية تجاه القضايا العربية والمقدسات، وتنكشف الحقائق أكثر فأكثر من خلال الأحداث ومواقف اليوم شاهدة. وتابعت المصادر حديثها بالقول من الخدمات والمساعدات الأخرى التي قدمها بن سلمان لإسرائيل تهيئة البيئة السياسية والدينية لحل سياسي يتجاوز الحق التاريخي، وتغيير الخطاب الديني والإعلامي تجاه دولة الاحتلال والعلاقات معها، وكسر المحرمات والتمهيد لإدخالها في منظومة الأمن القومي بالمنطقة تحت ذريعة محاربة المشروع الإيراني.
4: من يهدد مكة والمقدسات؟
5: But what I'm saying is I believe eventually our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai.
0: من يسيء للكعبة؟ من يتخذ موقف السكوت علامة الرضا؟ ومن يدافع عن مكة والمقدسات؟

0: حول هذا الموضوع أيضا عقد بالأمس الخميس في العاصمة صنعاء مؤتمر علماء اليمن لدحض مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة. وجاء في المؤتمر:
1: اللهم صل وسلم على
2: علماء اليمن في مؤتمر علمائي موسع انعقد بالعاصمة صنعاء يدحضون مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة، يؤكدون أن الادعاء السعودي باطل ولا أساس له من الصحة، ويرفضون بشكل قاطع استغلال النظام السعودي للحرمين الشريفين للتحشيد ضد اليمن خدمة للأغراض الاستعمارية الهادفة إلى تمزيق الأمة الإسلامية.
3: منذ اليوم الأول لفجر الإسلام كان أهل اليمن هم السبابون، وهم من أعلن إسلامه بأهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بالنبي وبتوحيد الله سبحانه وتعالى الأوس والخزرج أهل اليمن، وهم الذين آووا رسول الله ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. بيت الله لهم معزة وقيمة ومنزلة عظيمة في قلوب أهل اليمن، فهل يتصور منهم أن يمدوا أيديهم بسوء إلى بيت الله الحرام أو أن يسيئوا إلى بيت الله الحرام؟ فرياه ما فيها مرياه.
4: يرفض العلماء اليمن رفضا قاطعا ادعاء النظام السعودي استهداف مكة المكرمة، ويؤكدون أن هذا الادعاء باطل لا أساس له من الصحة ومحض افتراء من نظام معروف بالكذب، وأن هذا الافتراء في حد ذاته يعد جريمة كبيرة تضاف إلى ملفه الحافل بالإجرام بحق الشعب اليمني وأمتنا العربية والإسلامية.
2: وخلال اللقاء العلمائي أكد علماء اليمن أن المحاولة البائسة والإفك المبين من قبل النظام السعودي لتشويه الشعب اليمني ستبوء بالفشل كسابقاتها، معبرين عن أسفهم لتلك المواقف المتسرعة لدول ومؤسسات وشخصيات علمائية محسوبة على الإسلام التي انجرت خلف دعاية وكذب النظام السعودي. كما جدد علماء اليمن دعوتهم لعلماء وشعوب الإسلام إلى التبين وعدم السماح للعدو السعودي أن يمرر تضليله وكذبه ومؤامرته على شعب مسلم وصفه رسول الله بالإيمان والحكمة.
5: علينا كخطباء أن نقوم بواجبنا أمام هذه الحملة الشرسة التي استخدمها السعودي مرة سابقة عندما شعر بأنه منهزم، والآن يعيدها عند إخفاقه في الميدان.
6: اليوم نقول لكم استهزاءكم بالمسلمين لن ينفعكم، إن المسلمين قد عرفوا حقيقتكم، عرفوا أنكم أنتم الذين يجب عليكم أن تكفوا عن الحرمين الشريفين استهدافكم. يكفيكم استهزاء بهذا البيت العتيق.
7: لابد علينا هنا من مؤتمرنا هذا أيها الأحباب الكرام أن نرسل رسالة إلى علماء المسلمين في شتى بقاع الأرض، ألا تستمعوا للأراجيف ولا تستمعوا للترهات ولا تستمعوا للأكاذيب التي تنتشر ويقولها العدو، واسمعوا لأهل اليمن، اسمعوا لأولئك الذين يحبون بيت الله العتيق وتتوق أنفسهم شوقا إلى بيت الله العتيق.
8: إذا حصلت إساءة إلى القرآن الكريم أو إلى غيره من المقدسات، انظر إلى ميدان السبعين وإلى غيره، يخرج أصحاب هذه البلاد بالملايين استنكارا ويعطون أرواحهم فداء للإسلام والمسلمين.
9: رسالة إلى علماء المسلمين يتحركوا قبل ما يضربهم الله. اليوم متمكنين، جاء اليوم هذا اليمن حجة عليهم.
10: الأمة تعلم أن السعودي قد استنفد كل ما لديه من الضغوط بالسياسة والمال والقدرات الهائلة، أصبح الآن يستجدي العاطفة العقائدية بأكاذيب وبافتراءات، مثلما نصرنا الله عليه في الميدان العسكري وحقق للأمة المعجزات من الإنجازات، لا بد أن ننتصر عليه بالحجة وبالغلبة وأن ندحض دعايته وأكاذيبه وافتراءه بإذن الله.
11: صدورهم وقلوبهم هم الفرح والاحتفال.
2: يدحض علماء اليمن أكاذيب وافتراءات العدو السعودي باستهداف مكة من قبل أصل العرب أحفاد الأنصار من نصروا نبيهم الأكرم ورفعوا راية الإسلام عاليا. هم اليوم كذلك يذودون عن حمى الأقصى وفلسطين، يساندون مستضعفي الأمة وينتصرون لكتاب الله ونبيه في مواجهة الكفار وإساءتهم. ولن يتردد اليمنيون في الدفاع عن المسجد الحرام أو انتزاع حقوقهم بإنهاء العدوان السعودي وكسر حصاره القاشمي على بلدهم. شرف

متداولة أيضا مصادر مطلعة رفيعة لقناة الميادين أكدت أن الرياض طلبت من سلطنة عمان التحدث مع صنعاء بشأن هدنة لأسبوعين. يجري خلالها بحث الملف الإنساني والعمل على إعلان اتفاق. إذن من الأنباء المتداولة مصدر خاص رفيع للميادين، الرياض طلبت من سلطنة عمان الطلب من أنصار الله هدنة لأسبوعين يتم بموجبها النقاش لبحث حل الملف الإنساني. والسعودية أكدت أنه سيتم إعلان الاتفاق حول الملف الإنساني في اليمن خلال مدة الهدنة. هذا أنباء متداولة. موافقين؟ أكيد لا. من الأنباء المتداولة أن صنعاء رفضت هذا الطلب، وأن صنعاء أكدت على الحل الكامل والشامل، وقف العدوان، رفع الحصار، دفع الضرر، إعادة المرتبات، الخروج الكامل أو رفع اليد السعودية عن التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية وعودة الثروات النفطية. كل الشروط التي وضعتها صنعاء لابد من تنفيذها أولا قبل أي هدنة.

الأهم من هذا كله أنه اليوم دائما بنقولها وقالوها بعض القيادات يعني ما هو مطروح اليوم ومقبول اليوم قد لا يكون مقبول يوم غدا. والسعودية أخبر كلما تأخرت كلما تم رفع سقف المطالب لأنها كلها مطالب محقة. بس السيد ما كانش يشتيلهم يعني أن يكون السقف عالي مع أحقية كل المطالب، لكن كل ما تأخر العدو السعودي كل ما كان سقف المطالب أكثر وارتفع أكثر.

عدو مهزوم في كل الجوانب، عسكريا سياسيا ثقافيا اقتصاديا، مهزوم، فقد سمعته الدولية والإقليمية وهيبته ومكانته الدينية الكاذبة أصلا، واليوم يريد هدنة. انسحب ورفع الراية البيضاء واستسلم، وافق على كل الشروط اليمنية المحقة، بعدها نفاوض. أما قبل لا، وألف لا،

0: يمن الصمودة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: نحمل قيمنا وتحملنا ما بعدنا، إيماننا زادنا والله حاكمنا وبرسم.
0: أضعكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية سريعة. الرئيس الأمريكي يهدد بقطع العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي إذا أصبحت كندا عضو شريك بالاتحاد. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة عقب زيارتي إلى الصين: أجريت في الصين مشاورات ناجحة مع شركائنا، والقرارات التي تتخذ اليوم ستؤثر في التوازن الاستراتيجي المستقبلي في المنطقة، وستترتب عليها تداعيات عديدة واسعة النطاق. وبيقول إن مبادئ السلام الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني تكتسب أهمية بالغة.

الإعلام العبري الصهيوني: تقليص عدد جنود الجيش الإسرائيلي في سوريا بسبب عدم وجود ميزانية وسط غضب قادة ميدانيين. مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة: ارتفاع عدد الأسرى الشهداء منذ بداية عام 2026 إلى 6 وإلى 92 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة و329 شهيد منذ عام 67 شهداء أسرى. الرابطة الأمريكية للسيارات: معدل سعر جالون الديزل يسجل مستوى قياسيا جديدا ويصل إلى 6 دولارات و39 سنت. في جولتنا الإخبارية: أردوغان سيترشح لولاية رئاسية جديدة في إطار انتخابات مبكرة عام 28. وسائل إعلام عن مصدر بالجيش السوداني: نقترب من استعادة مدينة سودري الاستراتيجية بعد سيطرتنا على بلدة القاعة بشمال كردفان. فيتو روسي صيني مزدوج يسقط مشروع القرار الأمريكي لتمديد عمل ما يسمى لجنة العقوبات على إيران وامتناع باكستان والصومال عن التصويت. مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: جلسة مجلس الأمن لتمديد عمل لجنة العقوبات على إيران غير قانونية. الخارجية الإيرانية: استدعاء السفير الألماني في طهران على خلفية المواقف غير اللائقة للمسؤولين الألمان ضد إيران وكذلك بعض الإجراءات التدخلية التي اتخذتها السفارة الألمانية في طهران. مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: انقضى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وبالتالي فإن عقد جلسة اليوم لتمديد عمل لجنة العقوبات على إيران يفتقر بشكل كامل إلى أي أساس قانوني أو إجرائي، ونرفض بشكل قاطع محاولات بعض الأعضاء خلق وهم بالشرعية من خلال الادعاءات المتعلقة بآلية سناب باك. أما مندوب الصين لدى مجلس الأمن فيقول: بانقضاء القرار 2231 انتهت دراسة الملف النووي الإيراني، ومجلس الأمن لا ينبغي أن يتحول إلى منصة لخدمة الأهداف الأحادية الجانب، وندعو جميع الأطراف إلى الاطلاع بدور بناء بدلا من اتخاذ إجراءات تصعيدية.

وفي جولتنا الإخبارية الصحة اللبنانية 8953 شهيدا و 30643 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر 2023. الصحة اللبنانية 4386 شهيدا و 12407 جرحى من جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس حتى 17 سبتمبر الجاري.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا: وجود إسرائيل وأعمالها في جنوب سوريا انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها والاتفاق فض الاشتباك لعام 74. وإسرائيل تنفذ توغلات شبه يومية في جنوب سوريا وتنشئ حواجز وتطلق نيران المدفعية. ويقول نائب المبعوث الأممي إلى سوريا: زيارة نتنياهو للقوات الإسرائيلية في جبل الشيخ تمثل انتهاكا آخر للسيادة السورية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث وقع على بعد 75 ميل بحري شرق عدن. وزير الصحة اللبناني: هناك عدد كبير من الأسرى والمخفيين قسرا في السجون الإسرائيلية، وهذا موضوع يجب أن نتعاطى معه بمسؤولية، وسنتابع هذا الموضوع لما يمثله من قضية إنسانية محقة في هذا الزمن الصعب. وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 292 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال يوم أمس. الخارجية الأمريكية: وافقنا على البيع المحتمل لطائرات F-35 لايتينج 2 إلى السعودية بقيمة تقدر بأكثر من 24 مليار دولار. الصفقة ستشمل 48 طائرة و49 محرك بالإضافة إلى معدات اتصالات وقطع غيار ومواد دعم أخرى. حتى هو الشيء هدنا بشرية F-35. يلا دفاعاتنا الجوية جاهزة لF-15 وF-16 و35 و P2 أي طائرة جاهزين.

قصة المفوضية الأوروبية، سنصرف غدا 3.3 مليار يورو لتمويل شراء صواريخ ومسيرات لأوكرانيا.

جولتنا الإخبارية. ترامب لموقع أكسيوز: أواجه قرارا كبيرا قريبا بشأن إيران وكل الاحتمالات واردة معي. أنسحب ما معك لن أنسحب ما به. ترامب: أريد أن أعرف مواقف الحلفاء وأحوالهم في الخليج، وكنا حريصين جدا على حمايتهم، بس ما باليد دحيلة ما نعمل. اليمن هذا اليمن يا حين أبوك، ما لك

في الأخبار أيضا، قائد حرس الثورة في طهران: الرسالة التي يجب أن يدركها الأمريكيون أن شعبنا مستعد للنزول للميدان والتضحية من أجل بلده. واليوم نحن في موقع نفرض فيه إرادتنا وزمام المبادرة بأيدينا نحن، ولدينا العديد من القدرات التي لم نكشف عنها بعد. هيئة بحرية بريطانية: حادث أمني في مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان. البنك الأمريكي جي بي مورغان: لا توجد نهاية واضحة لأزمة سوق النفط مع استمرار حرب إيران. وأسعار الديزل في أمريكا سجلت أعلى مستوى لها عند $6.31 للجالون، ووصلت المخزونات إلى أدنى مستوياتها. حرس الثورة الإيراني: ناقلة نفط مخالفة تعرضت للإصابة في مضيق هرمز الليلة الماضية بعد محاولة عبور غير قانونية. والناقلة المخالفة ترند ترفع علم دولة توغو وحاولت العبور غير القانوني فتعرضت للإصابة وتوقفت بعد اندلاع حريق فيها. إلى العراق وسماع دوي انفجار في ضواحي أربيل في كردستان العراق. من العراق أيضا: رصد رتل لآليات سحب أمريكية ثقيلة ينقل آليات ومدرعات عسكرية غرب العراق، يرجح أنه يتجه إلى الأردن. وإلى البرازيل واستطلاع رأي برازيلي: الرئيس لولا دا سيليفا يحافظ على تقدمه على فلاديو بولسونارو قبل الانتخابات المقررة في 4 أكتوبر.

نيويورك تايمز: الولايات المتحدة قد تعقد صفقات مع روسيا قبل نهاية الصراع في أوكرانيا. فاينانشال تايمز: وزير الخزانة البريطاني يدعو إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. إلى نيويورك تايمز مرة أخرى، وتقول: الاتفاقات المحتملة قد تظهر جدية واشنطن في إعادة ضبط العلاقات مع موسكو. أما وزير الخارجية الروسي فيقول: الحوار مع الولايات المتحدة لم يحقق لروسيا حتى الآن أي نتائج ملموسة، ولا يتوقع أن يسفر عن نتائج في المستقبل أيضا. لا إله إلا الله. الآن أمريكا اللي بتشحتها الاتفاقيات مع روسيا، مع الصين، مع إيران، مع اليمن. أقوى الله روا روسيا بتقول ما بش فايدة معها ولا بعد الحين ولا في المستقبل. لا شيء يدر الزامل شوية نقطع المرة هذا زامل.

0: واحد من المستمعين، طبعا غالبية المستمعين في رسائلهم أو في رسائلهم بيقولوا أنه مضايقين إذا بهدنا ما حشي بلا واحد ولا يمني شي هدنا مع السعودي إلا لما يطرح السعودي. وفي واحد من المستمعين عبد الله النقيب بيقول الله المستعان عليك أخي سند، في ذكرك أن ما خسره النظام السعودي ذكرت ضمن ما خسره خسرت مكانته الدينية مكانته الدينية، فأي دين تعني أخي سند؟ أن أفعال التوحيد أنه يدين أو يدين بديانة نتنياهو وأكثر تشددا مع تحياتي. مكانتها الدينية النظام السعودي كان لما كان دينية ولو كذب ولو زور، لكن قبل اعتداء على اليمن كانت هناك مكانة دينية وكان العالم الإسلامي كله خانع سواء بالفلوس بالنفوذ بالأموال بالدين الكاذب بعلماء، يعني السعودية كان لها مكانتها الدينية لدى العالم العربي والإسلامي، هذا شيء يعني مفروغ منه. ولو إنها في الأصل تتلبس الدين لباس، لكن الآن خسرت حتى هذه المكانة الكاذبة. يعني اليوم لو لو لو أوضعكم في المقاطع اللي بيتمسخروا بالسعودية والنظام السعودي ومكانتها الدينية أمام البهتان والفرية التي افتروها على اليمن بأن اليمن تستهدف مكة، يعني أنت أتصل إلى أو ستصل إلى نتيجة أنه فعلا السعودية خسرت هذه المكانة الدينية اللي كانت تكذب بها على العالم الإسلامي كذب. بس اليوم حتى كذب ما عبش، الكل بيقول احنا عارفين بكم، أنتم من بعتوا الأقصى، أنتم من بعتوا فلسطين، السعودية السعودية، يمن جلبت العاهرات والفسوق والعهر إلى جانب الحرم المكي والحرم النبوي، السعودية بنظامها جعلت الدعاء لغزة الدعاء دعاء دعاء، يعني في جامع يصلوا قنوت اللهم انصر غزة والمجاهدين في غزة، هذه جريمة جريمة. النظام السعودي الذي يدعي هذه المكانة الدينية الكاذبة والتي أفرغ منها، لو حد من المواطنين في السعودية يرفع علم غزة مش مبلغ في مكة، حتى في سيارته حتى في محله حتى فوق بيته، جريمة يعاقب عليها. كل هذا كل هذه الأحداث والوقائع هي من جعلت هذه أو هذا النظام يخسر مكانته الدينية الزائفة اللي كان بيتباهى بها ويكذب بها وبيحاول يستميل العالم الإسلامي على أساس أنه قائد الأمة الإسلامية بذريعة أنه هو من يحكم بلاد الحرمين الشريفين. اليوم العالم كله العربي والإسلامي بهذا الوعي بيفضحهم، لم يعد له لا مكانة اجتماعية ولا ثقافية ولا سياسية ولا عسكرية ولا أمنية ولا حتى دينية، مفضوح. اليوم المهفوف الدب الداشر بيحوم حول العالم كله بيدور مساعدة آخرتها من إسرائيل، من إسرائيل كي تنقذ حسب قوله وتساعده في حماية الحرمين الشريفين من اليمن. مهزلة مهزلة. علماء اللي كانوا يتغنون باليمن وإسلام اليمن وإيمان اليمن وشعب اليمن، هم أول من أمرهم بإصدار فتوى أباحوا فيها الدم اليمني، هذا كان واحد منهم على سبيل المثال.
1: أكثر من 60 مليون قطعة سلاح، أهل اليمن هم أهل الفصاحة والصباحة، هم أهل السماحة والملاحة، أرق الأمة قلوبا وأقلها عيوبا، هم أهل السكينة والوقار والفقه والاعتبار، أهل اليمن هم أنصار الرسالة وقادة الجهاد والبسالة، اليمن اشتق من اليمن ومن اليمين ومن الأمانة ومن الإيمان، وصفت اليمن باليمن السعيد، ولم توصف بلد أخرى في الدنيا بمثل هذا الوصف، ذكر الله تعالى اليمن

0: وفي اليمن أكثر من 60 مليون.
1: طبعا الموسيقى المصاحبة مش من المخرج, من الفيديو نفسه. هذا هو النظام السعودي اللي افتضح بشهادة من؟ بشهادة السعوديين أنفسهم, أهل نجد والحجاز, من يتحدثون عن فسوق وعهر هذا النظام, وإلى أي درجة وصلوا أو وصل الحال بهم مع هذا النظام السعودي. يعني أبناء جزيرة نجد والحجاز يعرفون تماما بأن اليمن أبعد ما يكون عن استهداف مكة, بل وهم هم من يخافون أن يتم استهداف مكة من قبل العدو السعودي والصهيوني كي يتهموا إيران ولا اليمن. بيتحدثوا في مقاطع الأحرار منهم, وخاصة اللي هم خارج, لأنهم في الداخل صعب أنه يتحدث إلا إذا كان ملثم.
2: يعني القنوت بعد صلاة العشاء اللهم,
1: هذا واحد منهم.
3: شئنا
2: منصر فلسطين تلمع. يا رجل الدعاء في السعودية في مساجد وجوامع المملكة العربية السعودية ممنوع, وأنا أحلف لك بالله العظيم, وأي واحد يعني تعرفه بالسعودية راح يقول لك نفس الكلام. مجرد الدعاء, الدعاء يعني القنوت بعد صلاة العشاء اللهم انصر فلسطين في المساجد والجوامع السعودية, هذه جريمة يعاقب عليها القانون. رفع العلم الفلسطيني بنص النظام السعودي, لو وضعت علم فلسطين على سيارتك أنت تعتبر مجرم ومجرم هذا الفعل بالنظام السعودي. يا رجل الدعاء في السعودية في مساجد وجوامع المملكة العربية السعودية ممنوع, وأنا أحلف لك بالله العظيم, وأي واحد يعني تعرفه بالسعودية راح يقول لك نفس الكلام. مجرد الدعاء, الدعاء يعني القنوت بعد صلاة العشاء اللهم انصر,
1: أمور واضحة. هذا أيضا عقيد سعودي بيتحدث, مش عارف المقطع معي ولا لا. هذا العقيد السعودي.
4: إذا كل هذا الذل وصلنا إليه,
1: رابح العنزي,
4: وما نتحرك يا جماعة الخير, والله والله ما أدري متى نتحرك. محمد سلمان حربنا بالدين, الدين دين دين الإسلام, هذا الدين اللي يقول لك ثقافتنا وديننا, حرب دين. جاب لك رقاصة تسب دينك في الرياض, تسب ربك. حارب المشايخ قطهم في السجن, مشايخ اللي انت تستفتيها مطريبي والعودة قطهم في السجن. القرآن أبد, لو تسوي حلقة تحفيظ قرآن قسم بالله يجيك جمس الأسود البيت الآن. لا, لو واحد الآن سعودي, وأنا أحلف بالله سوى الآن حلقة تحفيظ قرآن ببيته, والله العظيم راح يجيه الجمس الأسود. لو واحد بلغ عليه قال والله فلان مسوي
1: تحفيظ, بس يعني يعمل حلقة تحفيظ للقرآن يبلغه عنه خلف الشمس بخمس.
5: وأنا الآن مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الوسطي الذي نادى به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
6: سلسلة إصلاحات جردت الشرطة الدينية من صلاحياتها, وسياسة الفتاح بعد أن ولى زمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
7: وعلى أنغام الموسيقى الغربية يرقص الزوار السعوديون والأجانب بملابس السباحة.
8: إنزين ممكن أشوف جارورة؟
9: أي زمزم, أي شرب وموت.
10: إن واحد أنا أبو من فرنسا واحد أنا أبو من إيطاليا, ونفس الشيء في الأبيضين.
11: الله يخليك مملكتنا, الله يخليك يا بن سلمان.
12: يعلو صخب انفتاح يشرف عليه ولي العهد السعودي ويضبط إيقاعه ليتناسب مع حلمه نحو العرش.
13: وش شخصية كنتي؟ ها؟
14: جديدة في السعودية كلها.
15: حاسة أنه أنا ما بدي أسافر, لأنه بصراحة يعني كل شيء صار موجود.
16: زمان ما كان مسموح, الآن قمة المتعة.
17: منع إذاعة وقائع الصلاة في المساجد عبر مخبرات الصوت الخارجية,
18: ومنع استخدام كاميرات المساجد في تصوير المصلين خلال شهر رمضان أو بثها في أي موقع. وأكدت الوزارة على منع إقامة خيام إفطار الصائمين داخل المساجد.
19: لا ولاية على القاصرين في 18 قريبا.
20: وتسكن في مكان معلوم لوحدها فقد مارست حق مشروع من أبسط حقوقها في الحياة.
21: صدور حكم في السعودية بشأن قضية تغيب بتاع منزلها كان أهلها رفعوها عليها, والحكم كان لصالح المرأة.
22: وحرص واهتمام من الشاب الطموح المحدث الملهم.
23: اللهم اشدد أزره بمحمد ومحمد,
24: وفق ولي العهد محمد.
25: في الشعب السعودي كما قلت لك شعب طماح وذكي,
0: أنه يتقبل كل هذه الإصلاحات التي قد يراها بعض المتنطعين وبعض المتشددين الموجودين.
2: أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. هذه حربي اللي أخوها شخصياً

0: أيضا هناك ملاحظة مهمة جاءت في خطاب السيد القائد يحفظه الله، ذكر فيها مقارنة بسيطة، يعني أي واحد يعمل مقارنة بسيطة بيننا وبينهم يعني الحقيقة واضحة، مثل الشمس في كبد السماء. في عدوان علينا منذ 2015 إلى الآن، لو نقارن بس بينه وبين قواتنا المسلحة، مفارقة عجيبة، لم نستهدف مدني واحد ولا أعيان مدنية، بينما هو ذكر السيد القائد استهدف كل شيء، الشجر والحجر والبشر، ارتكب جرائم حرب وإبادة بحق الشعب اليمني، إلى جانب حصارة وتجويع الشعب، أكثر من 40 مليون محاصر من قبل هذا النظام. لو نعمل مقارنة بيننا وبينه تجاه غزة والقدس والمقدسات، أمور واضحة، حقائق واضحة، من الذي ناصر غزة؟ من الذي دافع عن غزة؟ من الذي عمل جبهة إسناد حقيقية فاعلة ومؤثرة وحاصر العدو الإسرائيلي وخلى ميناء أم رشرش مغلق تماما، وبين من فتح له طريق لإيصال السلع الغذائية للعدو الصهيوني برا؟ من الذي دافع عن مقدسات الأمة والأقصى الشريف والقرآن والكعبة والنبي وغضب لها؟ ومن الذي دحمم وصمت وسكت بل ودنس المقدسات؟ من الذي أدخل اليهود إلى المدينة المنورة وإلى مكة ويعملوا تقارير وتصوير وبث مباشر من مكة والمدينة؟ من؟ من الذي سكت عن تدنيس المسجد الأقصى والحفريات اللي بتقوم تحته ومحاولة هدمه وتهجير السكان من الفلسطينيين ولا زال يدعمهم؟ عارفين جمال خاشقجي اللي قتله وقطع أوصال محمد بن سلمان؟ عارفين ما قال ذات يوم جمال خاشقجي؟ اسمع.
1: نزع الحرمين لأن القدس مكمل، اللي بيتنازل عن القدس بيتنازع عن الحرمين لأن القدس مكمل للحرمين الشريفين، لا يغضب أحد منها. الجملة صحيحة، المفترض إحنا كسعوديين أن نقولها، نحن السعوديين لن نتنازل عن الحرمين، لن نتنازل عن القدس، لأنها عندنا مثل الحرمين. أنا ممكن الأمير محمد يقولها، أنا كابن خادم الحرمين الشريفين القدس لا تقل عندي قيمة وأهمية عن هذين الحرمين، وأنا لا تكتمل مشروعيتي إلا بالقدس أيضا.
0: قد تكون هذه المقولة من ضمن الأسباب الأساسية التي دفع جمال خاشقجي حياته ثمنا لها، لأنه قال من يتنازل عن القدس يتنازل عن الحرمين الشريفين. إذا كان أصلا المؤسس والدهم عبد العزيز آل سعود تنازل عن فلسطين بكلها لليهود بصريح العبارة موثقة له، أنه يتنازل عن فلسطين لليهود المساكين ولن يخرج عن طاعة بريطانيا حتى تصيح الساعة، هؤلاء باعوا القدس، لذلك بيعهم للحرمين أمر بديهي منطقي. أما الذين تلقفوا هذا البهتان من العدو السعودي وأدانوه مثل أردوغان ومصر والأنظمة، يعني الأنظمة، هؤلاء ماذا فعلوا للقدس؟ ماذا فعلوا لهذا العدو الإسرائيلي وهو يدنس القدس ويقتل أبناء فلسطين ويجي وقام بجرائم إبادة جماعية بحق أبناء غزة وحاصر 2 مليون مسلم في غزة وقتل أكثر، يعني قتل وجرح أكثر من 250,000 مواطن فلسطيني؟ ماذا فعلوا أمام كل المظاهر التي يقوم بها هذا العدو من استيطان وقتل وتهجير وتدنيس المقدسات؟ إدانات فقط، يعني مثل ما قال السيد، لو كان صحيح وكان هناك استهداف للمكة كان هذا يعني آخركم، تعمل إدانة بس. هؤلاء هم مسلمون، هؤلاء هم من بيدافعوا عن هذا الكيان الصهيوني كي يقوم بأعماله وخططه وأحلامه وأوهامه بينما هم يشغلون الأمة عن قضية فلسطين. تحالفات على الأمة العربية والإسلامية وأمام العدو نعاج. عاصفة الحزم على على على شعب اليمن، أكثر من 10 دول عربية بعاصفة الحزم. بعدها تحالفات، لماذا؟ لأن اليمن قام بمساندة غزة، تحالف الإزدهار وسبيدس وتحالف مكة ومن قبله تحالف البحر الأحمر، عدة تحالفات. أما أمام الصهاينة نعاج، كلهم نعاج، كلهم منبطحين، بيحاولوا يدجنوا شعوبهم فقط. بس اللي معانا غير، معانا زعيم، معانا قائد أمة، قائد إسلامي. في كلمة أمس الغضب واضح عليه بشكل يعني واضح، غاضب أن تسيئوا لليمن بهذا البهتان وهذه الفرية الكبرى. اليمن يمن الإيمان والحكمة، الشعب المسلم الأحرص على في كل الشعوب العربية على المقدسات، تتهموا بهذه التهمة وهذه الكذبة وهذا البهتان العظيم. غضب، غيرة على المقدسات من قبل السيد القائد، بينما كل القادة وزعماء وملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية منبطحين مذعورين من أمريكا وإسرائيل.
2: لازلنا على الحق ثابتين، مع الله وعلينا محمد وعترته، مع الله لا نصم احنا ولا نلين، مع الله ناصرنا بحوله وقوته، هو القائد الأعلى لكل المجاهدين، وذا الحرب حربه والمسيرة مسيرته، وذا بالتحالف من ثبات المرابطين، وشوه بنفسه شوه الله سمعته، تعرى وغطى عورته بالمنافقين، وزادوه عورة ثانية فوق عورته، فلا عاش في الدنيا ولا مات لأجل دين، ولا سلمت أدوانه ولا ما بحوزته، طلعنا مواقعهم وما احنا مسلحين، ويشرد وقشينا سلاحه ومونته وما شلها الصعلوك في 5 سنين، صرح المجاهد واستعاده بليلته، وقف سيدي للردع والشعب واقفين، ورب الخلائق ما خلقنا نفلته، ولا شككت فينا خداع المخادعين، ولا نبتلي مثل الذي بطنها بلته، ولا هو يشرفنا حياد المحايدين، ولا بان خاوي شخص ما شاف نخوته، ولا بان ذوق العز وإحنا مبهطلين، ولا نجتمع في الأمر وإحنا نشتته، ولا بان يجي تمكين وإحنا مراوغين، ولا النصر بالإنسان ولا بحنكته، ولا تقبل الأعمال وإحنا مرائيين، ولا عز نفسه آدم يهان أمته، ولا حد مؤمن أو دخل بين مؤمنين، وما كان أبو جبريل في الحق قدوته. ألا يالله النالك، ألا يالله النالك، ولجلك مسلمين كما سلم إسماعيل لأبوه يوم رأيته، وعدناك بأن احنا على الحق ثابتين، ولا زال وعد الحر عالق بذمته، ونحيا بعزتنا ونقتل معززين، وكلا وله في العزة قدره وقيمته، وعد بعدنا غلمان للحرب جاهزين، إذا الوالد استشهد قد الولد نسخته، إلى وين رايح حلفكم يا المغفلين، ورب السماء ما ترجع إلا وصيته، حرام لا نرص الحد كلهم قاتلين، وذا ما خرج لا ندفنه تحت تربته، وما احنا على بيع القضية مراضيين، يموت الوطن كله وتبقى قضيته، مع الله.

يا أبناء أرض الأنصار ومخدن الإيمان، يا أصحاب الرؤوس الشامخة التي لا تبالي بعواصف الزمن، إن تاريخ الأمم لا تصنعه إلا الهامات العظيمة التي تقف في أحلك الظروف كالجبال الراسيات. وفي طلائع هذه الهامات يبرز البدر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عنوانا للبأس العاتي ورمزا للنخوة اليمنية والعزة الإسلامية التي تهتز لها أركان الطغيان. أيها اليمنيون،

أمام قطرسة الصهاينة وداعميهم. وقف السيد القائد أشم الهامة شاهرا سيف الحق معلنا بلا تردد أن اليمن غزة وأن الأقصى نبض قلب كل يمني، متخذا الموقف التاريخي الذي أعاد للأمة هيبتها وشرفها الإسلامي المهدور. إنها الكرامة اليمنية حين تتجسد في حكمة قائد يأبى الضيم ويرفض الخنوع، قائد حمل هموم الأمة اليمنية والإسلامية في حدقات عينه، فصار نداؤه صاعقة على الأعداء وبثا للأمل في قلوب المستضعفين. من قلب اليمن الأشم وفي ظل قيادته الفذة، أثبت للعالم أجمع أن غيرة اليمني على حرمات الله من مكة والمدينة إلى الأقصى الشريف هي نار تلتهب في الصدور، لا يطفئها عدوان ولا تشوهها المفتريات. طوبى لشعب هذا قائده، وطوبى لقائد اتكى على شعب من أولي البأس الشديد. وسيبقى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، سيبقى بسلاحه وفكره وغيرته نبض هذا الشعب الثائر وسياج الأمة المنيع ورمز عزتها وكرامتها التي ستظل حرة شامخة لا تتراجع، لا تستسلم، لا تخنع، لا تركع إلا لله وحتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

أيها اليمنيون، كل اليمنيين يعرفون ويدركون جيدا بأنه لا يمكن أبدا أن نقوم بهذه الفرية وبهذا البهتان العظيم. كثير منا يعلم جيدا بأن هذا النظام السعودي كاذب ومجرم ويحاول أن يهرب من فشله وعجزه واستدرار كل الشعوب العالم الإسلامي بهذه الفرية وهذا البهتان العظيم. كثير منا يعلم ذلك، وقد تكون هذه النقطة سبب في عدم خروج الكثير منا، وهو يحدث نفسه هذا النظام السعودي كاذب، فالشعب اليمني لا يمكن أبدا أن يستهدف الكعبة فيظل في بيته، وهذا لا يكفي أبدا، فهذه الخطوة لابد منها من كل يمني حر، هي بداية لتحرير هذه أو هذا المقدس، هي خطوة لبداية تحرير الحرمين الشريفين من هذا النظام المستبد، هذا النظام الجائر والمجرم، هذا النظام الضار.

تسلم لهذه الأمة ولهذا الشعب. خروجك اليوم مهم جدا لصنع النصر الأعظم لرد الإهانة من قبل هذا العدو، دفاعا عن شرف عن شرفك الإسلامي كما الدفاع عن العرض. فهذا انتهاك لشرفنا الإسلامي، لن يبقى إلا من هو يعلم جيدا من هو. سيخرج كل حر، كل مسلم، كل مؤمن، كل من أغضبه هذا البهتان بحقه وبحق شعبه وقواته المسلحة. هذه هي قواتنا المسلحة التي ترفع رؤوسنا عالية بضرباتها الحيدرية المسددة من الله سبحانه وتعالى، التي لم تستهدف مدنيا قط، ولا تستهدف إلا من وجدنا متاعنا عنده، أهدافا مشروعة عسكرية واقتصادية. اليوم العدو السعودي يتهمها في شرفها العسكري والإسلامي. أيها اليمنيون، كأقل رد للوفاء لقواتنا المسلحة ولشعبنا ولأنفسنا نحن، لا بد من الخروج المليوني. يا حراس العقيدة، يا سياج الدين، يا درعه المكين، يا شعبا جبلت دماؤه بعزة الإسلام وصاغت كرامته الملاحم والفتوحات، إنها ساعة النخوة اليمانية التي لا تنام، ساعة النفير الشامل للذود عن شرفنا الإسلامي الذي يحاول الأدعياء غرس نصل الزور في ناصيته الناصعة. كيف يسكت أهل البأس والشدة وهم يرون من ارتمى في حضن العدو الصهيوني وخذل الأقصى وشهداء غزة الأبرار، وهو ينفذ سموم البهتان ليتهم أنصار الله وأنصار الدين، ليتهم الشعب اليمني المسلم، ليتهم قواته المسلحة باستهداف كعبة الله المشرفة؟ إن هذا الإفك الجسور لا يستهدف أرضا ولا سياسة، بل يطعن في أقدس ما نملك، شرفنا الإيماني، عقيدتنا التليدة، شهادة المصطفى التي طوق بها أعناق أجدادنا. يا أحفاد الأوس والخزرج، يا أولي البأس الشديد، انفروا كالسيل الجارف واجتاحوا الساحات والميادين بجموع كالحمم الفوارة. اخرجوا ملء الأرض واجعلوا زئيركم صاعقة تهد كيد المعتدين وتخرس ألسنة المفترين الذين باعوا شرف الأمة للغاصبين. أروا العالم أجمع أن الشعب الذي يسترخص دماءه وأبناءه فداء لثالث الحرمين الشريفين هو الحارس الأعتى، هو الدرع الأشد صلابة لقبلة المسلمين ومكة المكرمة والمدينة المنورة. أيها اليمنيون، أيها المؤمنون، إن خروجكم المليوني اليوم هو معركة الشرف الأقدس ورد الكرامة للحديث النبوي الشريف الذي وسمكم بالإيمان والحكمة. لا تدعوا للباطل فيضا ولا للمغرضين متنفسا. املأوا البطاحة والساحات والميادين بصوتكم الحي، واكتبوا بأقدامكم الشامخة صفحة جديدة في دفتر الخلود. إلى الميادين يا رجال اليمن، ارسموا بجموعكم طوفان العزة الذي يثبت للدنيا قاطبة أن شرفنا الإسلامي خط أحمر، وأن دون المقدسات أرواحنا ومهجنا وكل ما نملك.

لم نجبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

تتكسر أوهام الافتراءات عند أعتاب الكبرياء اليماني العصي على الانكسار. الشعب الذي ينبض في عروقه شرف الفرسان وعزيمة البطولات، شعب استرخص أرواحه ودفع بأبنائه إلى أتون الملاحم نصرة لغزة دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك، قطع البحور واجتاز الفضاءات بصلابته وبأسه ليكون في خط الدفاع الأول عن مقدسات الأمة في فلسطين. لهو الشعب الأعلى كعبا والأشد غيرة وحمية على بيت الله الحرام، على الكعبة المشرفة. إنها المعادلة الشريفة التي لا تفهمها ألسنة الاتهامات. فالذي يحمل الهم الفلسطيني في أحلك الظروف ويقدم دماءه رخيصة دفاعا عن ثالث الحرمين الشريفين، يستحيل أن تنصرف بصيرته أو يمتد سلاحه إلا لحماية الحرمين في مكة والمدينة. إن غزة والأقصى شاهدان على أن الدماء اليمنية إن غزة والأقصى شاهدان على أن الدماء اليمانية تغلي بنار النخوة الإسلامية، وأن هذا الشعب العظيم هو الحارس الأمين لكل شبر مقدس في هذه الأمة. إن أجدادنا هم من انطلقوا بزغارد النصر ليتوجوا الفتوحات، وهم اليوم يخوضون الملاحم ذاتها بقلوب أشد من الحديد، برؤوس لا تنحني إلا لخالقها. كيف يتهم اليمنيون بأنهم يهددون مكة وهم الذين جعلوا من أجسادهم سياجا يحيط بجميع مقدسات المسلمين من الأقصى إلى مكة إلى المدينة، لتخرس كل الأبواق. فالإيمان يمان، وهو ليس مجرد كلمة تقال، بل هو جمر يتقد في الصدور، بأس يذود عن حياض الدين، وفاء خيطت عروقه بتعظيم شعائر الله. سيبقى اليمنيون هم الأنصار في كل زمان، يثبتون للعالم أجمع أن من يذود عن الأقصى بدماء أبنائه وآثر على نفسه لهو أشد الناس يقينا وفداء لحماية مكة المكرمة والمدينة المنورة. شامخين كجبالهم، لا يضرهم من خذلهم ولا يزيدهم الافتراء إلا بأسا وعنفوانا. أنتم أهل الوفاء، أنتم أهل التضحية، أنتم أهل البأس الشديد، أنتم الكرماء بعطائكم، أنتم المؤمنون بقضيتكم، أنتم الذائدون عن هذه الأمة، أنتم اليمنيون. سلام الله عليكم، سلام على حشودكم، سلام على نخوتكم، سلام على غيرتكم، سلام الله على كل ما تبذلونه. أنتم أيها اليمنيون المدافعون عن هذا الشرف الإسلامي، الذين تؤكدون على هذا الثبات في التمسك بالقضية العادلة في مواجهة هذا العدوان الظالم والحصار الجائر، أنتم من تؤكدون تمسككم بقضايا الأمة الإسلامية دفاعا عن هذه المقدسات، وعلى رأسها مكة المكرمة، المدينة المنورة، الأقصى الشريف. فالله الله في الحشد والتحشيد والنفير
جميعاً إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وبقية الساحات في المحافظات في مسيرات مليونية عنوانها دعم القوات المسلحة، معادلة الحصار بالحصار، وفتح أكذوبة استهداف مكة.